0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. حينما يواقع بعض من الشباب المعصية وتكويه نارها، يتحرك وازع الإيمان في قلبه ويحترق ندما وتألما، ويشعر أن نفسه الضعيفة أوقعته في المعصية. عندئذ ينطلق إلى أن يعاهد الله عز وجل ألا يقارف هذه المعصية، أو أن يصوم، أو أن يفعل من الخيرات ما شاء له أن يفعل. الحقيقة أن هذا الشاب حينما زلت قدمه شعر بضعف نفسه، فسلك طريقا لا أقيمه الآن، يعاهد الله، فإذا زلت قدمه مرة ثانية ضعفت ثقته في نفسه. فإذا عاهد الله أن يصوم وصام وفعل المعصية ضعفت نفسه، ولم تثق بهذا الصيام الذي صامه لعله ينجيه من هذه المعصية. إذن هذا المسلك ينبغي أن يبنى على معرفة بنتائج الذنب، لأن الإنسان يحب نفسه، يحب وجوده، يحب سلامة وجوده، يحب كمال وجوده، يحب استمرار وجوده. حينما يدقق المرء في المضاعفات التي تبنى على الذنب يبتعد عن الذنب قناعة، لأن الشهوة قد تكون قائمة، ولكن العقل الراجح والأخطار الكبيرة تبعده عنها. وهذا شأن في حياتنا، أنت حينما تبتعد عن شيء محبب لك مع أنك تخاف عواقبه تبتعد عنه بلا جهد كبير. لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبها، لا شك أنك تستجيب لهذا التوجيه لحرصك على سلامتك وعلى سعادتك. فأنا أرى أن يكثر الشاب معاهدة نفسه أن يدع المعاصي من دون أن يقف على أخطارها وعلى نتائجها الوبيلة، هذا شيء لا يجدي. لذلك يعد العلم سببا منجيا من كل معصية، بل إن أهل النار وهم في النار كانوا يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مرة ذكرت أنه لمصلحة وطنية منع إخراج العملة الصعبة من بلدنا، وكان العقاب شديدا 20 سنة. أذكر أن 2000 مستورد تركوا هذه الحرفة. لماذا؟ لأنه ولو أن في الاستيراد ربحا وفيرا، لكن ليس مستعدا أن يمضي 20 سنة في السجن. أنت في تعاملك مع مخلوق قوي أجريت موازنة وعرفت الأرباح والخسائر. فأنا إني ألح على الإخوة الشباب ألا يكثروا من معاهدة الله عز وجل على ترك المعاصي، بل أن يتعمقوا في نتائج المعاصي. أعيش في مجتمع لا تقام فيه الحدود، لكن الله يتولى بذاته إقامة الحدود. يعني أعرف رجلا أخذ بيده اليمنى مالا حراما من ضعيف لا يقوى على أن يقاضيه، قطعت يده اليمنى بحادث سير. أنا لا أعمم، لكن الله عز وجل يتولى بذاته معاقبة المسيئين، ويتولى ردعهم، ويلقي في روعهم أن هذا من أجل هذا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى علة هذه المصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الشاب حينما يقلع عن المعصية ينبغي أن يقلع عنها قناعة أنها مدمرة. نحن في حياتنا الدنيا، في علاقاتنا اليومية، في كسب أرزاقنا، في علاقاتنا مع الأقوياء، ننصاع لأمرهم خوفا من عقابهم الشديد. فلذلك أنا أرى أن الشاب ينبغي أن يتعمق في العلم، أن يتعمق في معرفة أخطار المعاصي، لا أن يعاهد الله كلما ألم بمعصية ثم ينتكس ثم يعاهد ثم ينتكس، وبعد حين ينتقل إلى حالة في علم النفس غريبة، حالة اللامبالاة. هذا بعد الصراع المديد يوصله الصراع إلى حالة ميؤوس من شفائها، لا يبالي بشيء. وهذه حالات منتشرة في مجتمعات المسلمين. عاهد وانتكس وضعفت مقاومته للمعصية، وأصبح مقطوعا عن الله وعاش هائما على وجهه. أما حينما يطلب الإنسان العلم، حينما يتحقق من أخطار المعصية يبتعد عنها انطلاقا من حبه لذاته،
لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أقول لكم مرة ثانية، أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. سأضع بين أيديكم بعض الآيات، وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن أمرتم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. يعني أنت ما شأنك والقسم؟ هذا أمر معروف، لا تقسم، لا تعاهد، بادر إلى طاعة الله دون أن تقيد نفسك بقيود لن تستطيع تحملها ما دمت لا تعلم حقيقة الذنب. ما دام الإنسان لا يعلم حقيقة الذنب وأخطار الذنب وما الذي يترتب عليه من الذنب وما ينتظره من عقوبة هذا الذنب، ما دام ليس متعمقا في معرفة هذه الأمور، فأن يقسم وأن يعاهد هذا لا يقدم ولا يؤخر، ولكن هذا القسم وتلك المعاهدة تزيده بعدا عن الله، وتزيده شعورا بضعف نفسه، وتزيده يأسا من قبول الله له. آية ثانية، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني كأنني أوضح للإخوة الشباب، لا تبالغ في معاهدة الله ولا بالأقسام ولا بالأيمان، هذه لا تحول بينك وبين المعصية. أما الذي يحول بينك وبين المعصية انطلاقا من حبك لذاتك، أن تعرف أخطار المعصية، أن تعرف ما تترتب عليه هذه المعصية من شقاء دنيوي وأخروي. بل إن هذا الذي ينذر لله نذرا، إن نجح لا يفعل كذا، إن نجا من هذا المرض لا يفعل كذا، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحبذ هذا النذر. تقرب إلى الله بصدقة واطلب من الله الشفاء. لذلك حتى النذر يستخرج به من البخيل ما يستخرج. الشاب ينبغي أن يعرف أخطار المعصية، لا أن يكسر العهد والقسم والنذر ألا يوقعها، نفسه تضعف. إذن الإنسان كما قلت قبل قليل انطلاقا من حبه لذاته يحرص على سلامته وسعادته، فحينما يعرف الأخطار المترتبة على هذه المعصية يبتعد عنها باختياره وبقوة إرادته وبقناعته. يعني أنا لست من أنصار القمع، من أنصار الإقناع. لا تقمع نفسك، أقنعها، إنك إن قمعتها تتفلت منك وتتمرد عليك، لكنك إن أقنعتها تلتزم. لكن القمع تستعين به بعد أن تعرف مضار الذنب. أفرق الآن أنا بين العابد وبين العالم. قال عليه الصلاة والسلام: لعالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ذلك أن العابد مقاومته هشة، سريعا ما يخترق، سريعا ما تضعف نفسه، لكن العالم معه سلاح كبير وهو العلم. لذلك الشيطان مدخله على العابدين أضعاف مضاعفة، لكن مدخله على العلماء ضعيف جدا، إن العالم عرف الحقيقة. فلذلك كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. والناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. سيدنا علي يقول: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. لو أردت أن تحلل المشكلات الطاحنة التي يعاني منها الإنسان، لوجدت الجهل يقع في الأسباب الأولى لهذه المشكلات. يعني نجهل فنعصي فنندم فنشقى. فلذلك العلم سلاح المؤمن، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. حقيقة أن العلم كلمة مرنة جدا، لا شك أن هناك علم يعينك على الدنيا كعلوم الأرض، ولكن العلم الذي ورد في القرآن وفي السنة الصحيحة هو معرفة الله عز وجل. إنك إن عرفت الآمر
ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. لكنك إن عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. لذلك أنا حينما أتحدث عن العلم أقصد العلم بالله تعالى، لأنك إن عرفته أطعته، محال وألف محال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومحال وألف محال أن تحبه ثم لا تطيعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول، وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. عن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. عن عبد الله بن عمرو أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا نبي الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أفش السلام، وابذل الطعام، واستحي من الله استحياءك رجلا من أهلك، وإذا أسأت فأحسن، ولتحسن خلقك ما استطعت.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة،

القيامة. رواه البخاري. قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن المقدام بن معدي كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فهم ألا بعدا لثمود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أجرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 63 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. الحديث 1743 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية فيهم. الحديث 1744 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قيل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. سورة النساء. باب قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. الحديث 1745 عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها عروة عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. باب قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. الحديث 1746 عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. باب قوله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الحديث 1747 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة. باب قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ الحديث 1748. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. باب قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الحديث 1749. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 24 إلى الآية 87 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 24 إلى الآية 87 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة البررة، واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نكمل إن شاء الله تفسير الآيات التي تليت في الحلقة السابقة. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تتحدث الآيات عن أهل الكهف إجمالا، ثم تبدأ بعد ذلك بالتفصيل كما سنرى إن شاء الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني أظننت أيها المستمع، والخطاب قد يكون للرسول عليه وآله الصلاة والسلام، ويصلح أن يكون كذلك لغيره، أي أتحسب أن أصحاب الكهف هم أعجب شيء في آياتنا أيها الإنسان؟ لا لا، إن آياتنا فيها العجب الكثير، وأكثر من أهل الكهف. إن إرسالنا للرسل، وإن إنزالنا الكتب، وإن خلقنا في هذه الدنيا، هذا الكون وأعظم كثيرا من قضية أهل الكهف. هذا معنى الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني لا تظن أن قصتهم هي أعجب شيء في آياتنا، هناك ما هو أعجب من قصتهم كثيرا، وهذا أمر صحيح يا أخوة. في الحقيقة نعم، الخلق، التكوين، هذا الكون العامر، ما أعظم الآيات فيه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أصحاب الكهف عرفناهم، سيتحدث القرآن عنهم، لكن ما الرقيم؟ اختلف العلماء كثيرا في أصحاب الرقيم يا أخوان، فبعضهم يرى أنهم قوم غير أهل الكهف، وبعضهم يرى أنهم هم أصحاب الكهف والرقيم، ولذلك قالوا أقوالا ليس عليها دليل. ولعل أصح الأقوال أن أصحاب الكهف والرقيم هم فئة واحدة، وأن الرقيم هو اللوح الذي كانت تكتب فيه أسماؤهم، هذا هو أصح الأقوال. وعلى كل حال، الأقوال الكثيرة التي ذكرت ليس عليها دليل يا أخوة، ولذلك لا نعبأ بها إن شاء الله. ثم يذكر الله تبارك وتعالى قصتهم إجمالا: إذ أوى الفتية إلى الكهف. والكهف معروف يا أخوة، هو في الجبل، خرق في الجبل، أوسع من الغار. فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تركوا زينة الدنيا، وتركوا أهلهم، وتركوا ما كانوا يتمتعون به من زينة الحياة، وأووا إلى الكهف يا أخوة الذي ليس فيه شيء، ولكنهم رضوا وسألوا الله أن يأتيهم من لدنه رحمة، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. فيقول الله تبارك وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على آذانهم يعني ألمناهم وجعلناهم لا يسمعون، لا بسبب عطل في الآذان أو بسبب خلل في آلة السمع، لا، ولكن الله تبارك وتعالى ضرب على آذانهم لحكمة أرادها كما سنعلم إن شاء الله. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي حلنا بينهم وبين أن يسمعوا شيئا، مع أن آذانهم صحيحة ومهيئة للسمع، لكننا فعلنا ذلك لحكمة. ثم بعد ذلك بعثناهم، أي بعد أن ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي بعثناهم لنعلم أي الحزبين منهم أحصى، وأحصى يمكن أن تكون فعل ماضي، ويمكن أن تكون أفعل تفضيل، وكثير من المحققين يرى أنها فعل الماضي. أحصى فعل ماضي مضارعها يحصي، أحصى لما لبثوا أمدا، لأن القرآن سيحدثنا أنهم حينما استيقظوا وأيقظهم الله تبارك وتعالى وبعثهم قالوا كم لبثتم، فبعضهم قال يوما أو بعض يوم، وبعضهم قال ربكم أعلم بما لبثتم. على كل حال يعني الله تبارك وتعالى يقول ثم بعثناهم، أي بعثنا أهل كف من نومهم ومكناهم من السماع والاستيقاظ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم من منهم الذي كان يضبط المدة التي مكثوها وهم نائمون. وهناك حكم أخرى كما ستظهر لنا إن شاء الله وحين نتحدث عنهم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم يقول الله تبارك وتعالى، وهنا يبدأ التفصيل يا أخوة، إذن ما سبق في الآيتين السابقتين كان الحديث عنهم إجمالا، أما الآن فسيكون الحديث عنهم تفصيلا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نقص عليك نبأهم أيها النبي بالحق، ليس فيه شيء من الباطل وليس فيه شيء من الأساطير. ويح أولئك الذين جاءونا ليقولوا إن القصص القرآني لا يلزم منه أن يكون واقعا وإنما قد يكون أساطير، قاتلهم الله أن يفكون. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية شباب يا أخوة، وهذا تركيز على الشباب أيها الشباب. الشباب هو الهيئة التي يمكن أن تقوم بها الأمم. الشباب يا أخوة هو حياة الأمم، والشباب به قوام الأمم جميعها. فيا أيها الشباب لا تلهوا ولا تلعبوا، واعرفوا من أنتم وقوموا بواجبكم، وإياكم إياكم أن تكون أوقاتكم لهوا ولعبا، فإن الله تبارك وتعالى سائلكم عن كل ما أعطاكم وعن كل ما مكنكم به. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يا أخوة إن الله تبارك وتعالى إنما يكرم المؤمنين به، وصدق الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهنا يقول الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زدناهم هدى لأننا عرفنا أنهم مخلصون وأنهم قد بذلوا كل ما في وسعهم من أجل دعوة قومهم، وتركوا كل الزينة التي كانوا يمكنون منها من أجل الإيمان. ثم يقول الله تبارك وتعالى وربطنا على قلوبهم. وقلت لكم من قبل يا أخوة الربط على القلب هو نعمة من الله، أما الختم والطبع فإنما يعاقب به الكافرون والمنافقون. ولذلك الله تبارك وتعالى دائما يذكر الربط وليربط على قلوبكم، هذا خطاب لأهل بدر يا أخوة، وليربط على قلوبكم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتودي به لولا أن ربطنا على قلبها. فالربط على القلب دائما القرآن يستعمله منحة ربانية ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى. وربطنا على قلوبهم. ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى شيئا عنهم إذ قاموا فقالوا، يعني حينما قاموا وجدوا أن قومهم يعبدون غير الله ويشركون بالله، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هو الخالق لا شريك له، لن ندعو من دونه إلها كما يفعل قومنا، لقد قلنا إذا شططا، أي لو أننا دعونا إلها غيره كان ذلك شططا منا. ثم يقولون هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، يعني أشركوا بالله واتخذوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى يعبدونهم، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني هلا لولا معنى هنا، يعني هلا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هلا يأتون على هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله، هلا يأتون عليها بسلطان بين بحجة، هل عندهم حجة تثبت لهم أن هذه الآلهة تستحق العبادة لولا يأتون عليهم بسلطان بين؟ لا، لأنهم ليس لهم حجة يا أخوة، ليس هناك حجة لمن يكفر بالله تبارك وتعالى. وصدق الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هكذا يقول هؤلاء الفتية، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم يقول بعضهم لبعض: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. يعني يا قوم، ما دمتم قد اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، ما هنا يا أخوة اسم موصول، يعني اعتزلتموهم واعتزلتم الذين يعبدونهم، أي اعتزلتم أصنامهم. وهذا شبيه بقول الله تبارك وتعالى يحدثنا عن أبينا إبراهيم أبي الأنبياء وشيخ الحلفاء صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أعتزلكم وأعتزل الذين تدعون من دون الله. وهنا: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف، أي ما دمت قد اعتزلتموهم واعتزلتم الآلهة التي يعبدونها. إذن ما هنا يا إخوة اسم موصول، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، أي اعتزلتموهم واعتزلتم الذين يعبدونهم من دون الله فأووا إلى الكهف. يا أخو انظروا، هؤلاء كانوا يعيشون في رغد من العيش، كانوا يحيون حياة منعمة، ولكنهم تركوا هذه الحياة وذهبوا إلى كهف يا أخوة، كهف ليس فيه شيء. هذا هو الإيمان يا قوم، هذا هو الإيمان، أن تجد صلتك بالله لحظة واحدة خيرا من كل ما في هذه الدنيا من زخارف. إي والله يا أخوة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون فأووا إلى الكهف، اتركوا كل شيء، لا تأسفوا على شيء من زينة الدنيا، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يسبغ عليكم نعمة ويسبغ عليكم نعمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي سييسر لكم كل ما تحتاجون إليه، ولن تجدوا صعوبة ولن تجدوا تعقيدا في أي شيء، لأن الله أكرمكم بأنه نشر لكم من رحمته وأكرمكم بهذه الرحمة ويسر لكم أموركم فهيأ لكم من أمركم مرفقا، لا تجدون صعوبة في أي شيء. وهذا الكهف ما دمتم قد آويتم إليه فرارا بدينكم فهو خير من الدنيا كلها. وترى الشمس إذا طلعت

يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحداً.

0: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
1: تلكم هي الآيات الكريمات التي حدثتنا عن هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. وفي الحلقة التالية إن شاء الله سأفسر لكم هذه الآيات مستمدا العون من الله تبارك وتعالى الذي لا معين غيره. وصدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة البررة النجباء وجزاهم عن دينه وعباده خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. جامعة عمان العربية.

0: حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان السكون يلف وادي الجواء حين انسل عنترة من مرقده قبل تنفس الصبح سائرا نحو إبل القوم، تسبقه زفرات حارقة وضيق لا تسعه الصحراء. كان يسوقها نحو المرعى، لكن عقله كان يسوق خيولا أخرى في ميادين العز. توقف عنترة واتكأ على رمحه الطويل وتأمل الأفق البعيد حيث تنام خيام عبس. هناك خلف الأستار ينام فتيان القبيلة الذين سيستيقظون ليجدوا خيولهم مسرجة وسيوفهم مهيئة، يختالون بأسماء آبائهم وأنسابهم. يحدث نفسه: أولست أشدهم ساعدا؟ أولست من يحمي الضعائن إذا نادى المنادي؟ بلى، لكنهم يستيقظون أحرارا وأستيقظ أنا وغل العبودية يطوق روحي قبل عنقي. أدرك عنترة في تلك اللحظة أن الحرية ليست مجرد كلمة، إنها شعور بالذات. فجأة انشق صمت الفجر عن غبار ثائر وصيحات ذعر تمزق الكون. الغزو الغزو، لقد داهمت خيل طي حمى القبيلة. رأى عنترة فرسان عبس يضطربون والسيوف تلمع في يد الأعداء كألسنة اللهب. تنحى جانبا والدم يغلي في عروقه، لكن كبرياءه المكلوم لجمه. جاء والده يركض وهو يرى الإبل تساق والنساء تسبى، صرخ بلهفة: ذد عن حياضك يا عنترة، احمي القوم. نظر عنترة بعينين عاتبتين وقال بمرارة: العبد لا يحسن الكر.

0: تلقى عنترة اندفاع السيل وهو ينشد: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وبذا كانت الحرية رأس المال الذي لا يعادله شيء.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن صفة معظمنا بيعرفها أو كلياتنا بنعرفها. هاي الصفة لو أنت تحليت فيها راح تفتح لك أبواب كثير مهارات ما بتفتحها، اللي هي التواضع. وبدي أصحح مفهوم منتشر في بداية الحلقة عن التواضع. التواضع مش إنك تقلل من قيمة نفسك، ومش إنك ترفض المديح، ومش إنك تخبي إنجازاتك. حكينا بحلقة سابقة أصلاً إنه أنت لابد أن تظهر إنجازاتك المهنية حتى تتميز في السوق. التواضع ببساطة إنك تعرف قيمتك صح بدون ما تستخدمها لتصغر قيمة غيرك. والتكبر في مكان العمل نادراً ما بيظهر بشكل مباشر، غالباً بيظهر في تفاصيل صغيرة. فاسأل حالك بصراحة، هل بتقاطع زميلك قبل ما يكمل فكرته؟ هل بتتغير نبرتك لما تحكي مع موظف أقل منك بالدرجة؟ هل بتعلق بشكل سخرية على سؤال اعتبرته ساذج؟ هل بتسلم على عامل النظافة والحارس والأوفيس بوي بنفس الاحترام اللي بتسلم فيه على مديرك؟ وهل بتحكي كثير أنا اللي عملت أنا اللي أنجزت أكثر ما بتحكي إحنا عملنا إحنا أنجزنا؟ وهون المقياس الحقيقي. الناس ما بتحكم على أخلاقك من طريقة تعاملك مع مديرك فقط، تحكم عليها من طريقة تعاملك مع الشخص اللي ما عنده أي سلطة عليك. لأنه لما تكون محتاج شخص طبيعي تحترمه، لكن أخلاقك الحقيقية بتظهر لما ما تكون محتاجه. وعشان هيك لا تحتقر الناس ولا تسخر منهم ولا تستخدم منصبك حتى تشعر غيرك إنه أقل منك، لأنه السخرية ممكن تضحك اللي حواليك مرة لكنها بتخليهم يتجنبوك كل مرة. وأهم اختبار للتواضع في العمل هو إنك أنت كيف بتستقبل للنقد. لما يجيك شخص ويعطيك ملاحظة ما تدافع عن نفسك مباشرة ولا تبدأ تشرح ليش عملت هيك، احكي شكراً على الملاحظة، خليني أفكر فيها وبرجع لك، وبعدين فكر فيها فعلاً. لأنه الشخص اللي بينفعل من أي ملاحظة الناس مع الوقت بتبطل تصارحه وبيضل يرتكب نفس الأخطاء، مش لأنه ما عنده القدرة يصلحها، لأنه ما في حدا بتجرأ يحكي له عنها. والتواضع كمان بيسهل عليك التعلم. المتكبر أحياناً ما بيسأل لأنه بيعتبر السؤال اعتراف أنه ما بيعرف، فبيضل واقف عند حدود معرفته. أما المتواضع بيسأل وبتعلم وبتتوسع معرفته. وحكينا بحلقة سابقة كلمة ما بعرف مش علامة ضعف، أحياناً هي علامة ثقة. وفي نمط أخطر من التكبر نفسه، موظف بتواضع مع اللي فوقه وبتعالى على اللي تحته، هذا مش تواضع، هاي اسمها مصلحة. أما الشخص المثالي والمحترم فعلاً فأسلوبه واحد مع الجميع، وهذا بالضبط اللي بيخلي الناس ترتاح له وتثق فيه. والخلاصة اعرف قيمتك، لكن لا تجعل أحد يشعر بأنه أقل منك، لأنه أسهل طريقة لقلوب الناس إنك ما تشعرهم إنهم أصغر منك. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
3: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن احنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إذا هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم، ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه أمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل، كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لـ 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مات القرآن، نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور، هاتف 06-56-306-30.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: عنانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM عنانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث لجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاوس، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية للفيسبوك حياة فم.

إذن مستمعينا الكرام، خطاب الملك قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برأيي ما لازم يتم التعامل معه أنه مجرد خطاب جديد عن غزة أو عن الضفة الغربية أو عن ما يحدث في العالم أو ما يحدث من حروب في المنطقة. الخطاب كان أوسع بكثير. الملك تحدث عن مشكلة صارت أخطر من وجود الحرب نفسها، يعني عن العالم اليوم كيف يتعامل مع الحروب الناس، واليوم يمكن بنسمعها من كثير من الناس في منطقتنا وهذا يمكن يقال في كل العالم، أصبحت تقول هل هناك أزمة جديدة؟ هل اليوم في خبر جديد؟ هل اليوم في مأساة جديدة؟ هل في صورة جديدة؟ يعني معاناة الناس والحروب تحولت إلى مشهد عادي. والملك من أول الخطاب مسك هاي النقطة، إنه إحنا اليوم عايشين خلينا نقول على يعني بكميات هائلة من الأخبار، وسيل من الأخبار، خبر يطلع وبعده خبر وبعده أزمة وبعدها حرب. فاليوم لما العقلية أو التفكير ينتقل من الناس إنه أصبح خلص يعني متعودين إحنا إنه بكرة رح يكون في أزمة جديدة وفي حرب قادمة، وهذه العقلية تتحول من تفكير الناس إلى تفكير الدول، هون أعتقد الأخطر. يعني إحنا كنا نشوف العالم كان يتحرك لما تطلع الصور الصادمة، وتذكرون في العدوان الغاشم على غزة لما تكون الكارثة على الشاشات تطلع البيانات والإدانات، لما تكون يعني الصور على يعني على وسائل التواصل ينشغل العالم بهذه القصة. لكن الآن من يتحدث عن غزة مثلا؟ من يتذكر ماذا حصل؟ من يعني يذكر ماذا يحصل الآن من معاناة؟ وانتوا عارفين اليوم يمكن إذا بدي أقول من سنة وجاي الكل يتحدث مثلا عن مضيق هرمز وحرب أمريكا وإيران، بس هل الأزمة الأولى انتهت؟ هل العائلات التي نزحت رجعت لحياتها الطبيعية؟ هل الأحياء والمدينة اللي تدمرت بنيتها تعمرت لمجرد أن العالم بطل يحكي عن الموضوع، ولا ما زالت المعاناة مستمرة؟ وهون باعتقادي يمكن أهم فكرة بدأ فيها الملك بخطابه في الأمم المتحدة لما قال أنه إذا اختفت الصورة عن الشاشة أو اختفى الخبر عن الشاشة لا يعني اليوم أنها اختفت عن الواقع، لا يعني اليوم أنها اختفت عن الواقع. يعني المشكلة يا أخوان مش أنه العالم مش عارف شو يصير، لا، كل الناس تعرف شو اللي قاعد يصير. العالم عنده معلومات وعنده مؤسسات وعنده قرارات وعنده أدوات أيضا، لكن لا توجد الإرادة، لا توجد الإرادة أن يستخدم هذه الأدوات. وأعتقد اليوم إحنا هذه جوهر المشكلة. يعني إحنا من سنين طويلة إذا بدنا نحكي عن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، من سنين طويلة العالم يتعامل مع الاحتلال بمنطق إدارة الأزمة، بيقول لك مرة هدنة، مرة مفاوضات، مرة تعالوا نعمل خفض تصعيد، مرة طلع بيانات، مرة شجب، مرة سنكار، مرة مساعدات، مرة أنروة، منطق الأزمة. وبعدين طيب بعد المفاوضات ترجع الأزمة من جديد، بعد المساعدات يرجع التدمير من جديد، بعد البيانات وكأن شيئا لم يكن. يعني على الأرض ما في إشي تغير، بل على العكس قد يكون التغير على الأرض بشكل مستمر لصالح الاستعمار والاحتلال. وهنا شايفين المستوطنات قاعدة تتوسع، الأراضي قاعدة تنسرق من أصحابها، والواقع على الأرض قاعد يتغير. فأنت اليوم لما تأجل حل المشكلة، أو مش تأجل، خلينا أقول لما أنت ما بدك تحل المشكلة والواقع على الأرض ما زال يتغير، فأنت عمليا لو ما صرحت ولو ما قلت ولو ظليتك ساكت، فأنت عمليا تسمح لهذا الواقع أنه يترسخ اليوم. لذلك الملك في الخطاب امبارح ربط بين غزة والضفة الغربية. كيف؟ يعني قال غزة مش قصة لحال والضفة قصة ثانية. ما بزبط نقول غزة فيها دمار واسع وننسى اللي قاعد يصير في الضفة من استيطان ومن مصادرة أراضي ومن عنف مستوطنين ومحاولة تغيير الواقع وترهيب الفلسطينيين. فبحسب الخطاب أنه اليوم الرسالة واحدة والحدث واحد،
وهو قيام الدولة الفلسطينية. فأعتقد اليوم احنا كنا لما يعني نشوف مثل هذه الأخبار وهذه يعني التصريحات التي قالت انه احنا نؤمن مثل الدول التي تقول احنا نؤمن بحل الدولتين، كان دائما الحديث طيب شو عملتوا لحماية هذا الحل؟ لأنه ما بكفي أكيد تظلك تقول أنا محل الدولتين مثلا، أنا أقول على سبيل المثال، وتقول الإجراءات على الأرض يعني تقوض كل هذه الحلول. فبعتقد اليوم المسألة مش ماذا تقول الدول، المسألة هل هذه الكلمات وهذه التصريحات تعكس الأفعال؟ وانتم شايفين هدم البيوت ومصادرة الأراضي والترحيل القسري، هذا كله مستمر، واعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال. ويعني وهذا الموضوع بخلينا نعرف انه هذا الذي يحدث هو مش مسؤولية افراد، لا، هذا سياسات، هذه منظومة تهويد كاملة. والملك كان صريح جدا باستخدام عبارة الجريمة الحرب المنظمة، وليس والله هذا مستوطن متطرف قاعد يحاول يستولي على دنم ولا دنمين في المنطقة الفلانية او في القرية الفلانية، لا، قال هذه جريمة حرب منظمة وهذا تهجير قسري. فأعتقد هذه نقطة مهمة كان لازم نوقف عليها. في نقطة ثانية مهمة، الملك ذكر بمبادرة السلام العربية. يمكن لما ينطرح السؤال الكل يقول وين العرب؟ أين العرب من السلام؟ ويمكن الجواب اللي قدمه الخطاب مبارح أن مبادرة السلام العربية اللي موجودة، عشان تكونوا بالصورة يا إخوان، موجودة من أكثر من 20 سنة، من أكثر من 20 سنة. لكن المشكلة ماذا فعلت هذه المبادرة؟ ماذا استطاعت أن تحول هذه المبادرة المسار إلى واقع فعلي؟ يعني السؤال اليوم أنا مش شو ممكن أعمل، السؤال طيب الأدوات اللي معي أنا شو استخدمت فيها، الملفات اللي معي أنا شو قدرت أعمل فيها. فكان الملك بيحكي مبارح سؤال مهم، بيقول ليش إحنا لما تكون الأدوات موجودة نستخدمها بملفات لدول ثانية بس لما نوصل لإسرائيل نوقف؟ وهي حقيقة صراحة، وهذه حقيقة يعني واضحة فعليا. اليوم بتشوف القانون بيقول لك بدنا نطبق القانون الدولي على الدولة الفلانية، وبدنا نطبق القانون والنظام الدولي على الدولة الفلانية، بس لما يوصل الموضوع للاحتلال المجرم يتوقف القانون، بل يتعطل القانون. وهذا له علاقة باللي كنا نحكي فيه، تذكرون أيام حرب غزة، بما يسمى بمصداقية النظام الدولي والكيل بألف مكيال. إذا في قانون المفروض يطبق على الجميع، صح؟ إذا في قانون دولي ومجلس أمن دولي وغير ذلك، قوانين الأمم المتحدة المفروض أن تطبق على الجميع. إذا في قرارات دولية المفروض هاي القرارات يكون لها وزن، يعني لما يطلع قرار تلتزم كل الدول بالقرار، إلا لما يكون الموضوع يخص الاحتلال الإسرائيلي لا يكون لهذه القرارات وزن. وهذه النقطة اللي أشار لها الملك مبارح، وأعتقد نقطة لها علاقة بواقع نحن نعيشه مع الأسف. القانون الدولي يعني مش معطل أمام الاحتلال الإسرائيلي، لا قيمة له ولا وزن له أمام الاحتلال الإسرائيلي. إحنا بنشوف دول اليوم بيقول لك الدول يعني ما في حدا وراها، فقدت الثقة لأن القانون الدولي أصبح شبه معطل. فمن فلسطين الصورة كانت أوسع، تحدث الملك عن لبنان، عن اليمن، عن السودان، عن سوريا، عن إيران، وقال أنه كل أزمة قاعدة تأثر على الثانية. قال اللي ساكن بعيد آلاف الكيلومترات عن الحرب اللي قائمة قاعد يتأثر، وانتوا شفتوا أسعار الطاقة وشفتوا أسعار الغذاء وحركة التجارة اللي انضربت وكيف أثر ذلك على الاقتصاد والاستثمار وحتى الوقود وكلفة النقل، وكله هذا ارتفع. يعني احنا اليوم قاعدين نتحدث، المفروض أن الهدوء اللي في العالم مصلحة الجميع، لأنه مثل ما قلت اللي ساكن على بعد آلاف الكيلومترات من حرب معينة تأثر من مصروفه ومن بيته ومن معاشه، وكذلك الدولة. فالمفروض أن الهدوء والسلام أو السلم هو مصلحة الجميع، لكن أنتوا عارفين أن هناك ناس بالنسبة لها إذا بدك تحكي بلغة المصالح الحرب هي مصلحة. على العموم، النقطة الأخيرة اللي بدي أشير لها في خطاب الملك مبارح، الملك حكى عن جنوب سوريا، حكى عن الوجود الصهيوني داخل الجنوب السوري، عن توغلاتهم في جبل الشيخ وفي بعض المناطق في القريطرة السورية، قال عن الماء الذي يحاول، المياه اللي موجودة في حوض اليرموك اللي يحاول الاحتلال أن يسرق هذه المياه،
وقال هذا يعتبر أمن مائي أردني. إذا كان الأردن يتعامل بدبلوماسية هذا ليس ضعف. فالأردن اليوم إذا إذا إذا كان في تهديد للأمن المائي يعني راح يكون في شغل على هذا الموضوع. فبعتقد اليوم إحنا إذا بدنا نختصر الخطاب ونرجع لأول فكرة، إنه فعليا اليوم أخطر شيء أن نتعود على صور الأطفال، نتعود على أخبار القصف، نتعود على النزوح، نتعود على المستشفيات والدمار، ونتعود على الأزمات، وبالآخر نقول ما القادم بكرة، شو الحرب اللي جاية بكرة، وبعدها نصير نقول كيف بدنا نوقف بعد مرور السنوات، كيف بدنا نوقف كل هذا. فبعتقد اليوم مش مفروض يكون هذا السؤال، والمفروض يكون اليوم كيف يمكن أن نوقف كل ما يحدث. وأعتقد اليوم هنا الخطر الحقيقي والدور يجب أن يكون ملقى على عاتق الدول العربية. لذلك الخطاب إذا بدك تسميه ما كان عن غزة، ما كان عن فلسطين، ما كان عن الأردن، لا، كان عن شكل العالم اللي إحنا اليوم عايشين فيه. كيف أصبح العالم، وكيف أصبحت الناس تنظر إلى العالم، وكيف الناس صارت تقول هذا العالم يعني القواعد فيه لا تنطبق على الجميع، والقوانين فيه لا تنطبق على الجميع، والقواعد يعني تختلف، والقوانين تختلف من دولة لدولة، حسب قوة الدولة، حسب حجم تحالفات الدولة، حسب وراهم أمريكا ولا وراهم أوروبا ولا وراهم يعني. فبعتقد اليوم عدم وجود مصداقية للنظام الدولي أمام الناس، وفقد الثقة فيما يسمى بالنظام الدولي، والكيل بمكيالين، وتوقف وتعطل القوانين أمام الاحتلال الإسرائيلي، وتعود الناس على أخبار القصف والدمار، بعتقد اليوم هذا يمكن وصلنا له من أكثر من سنة، وهذا من أخطر الأمور التي وصلت أو وصل إليها الناس في وقتنا الحاضر.

الدين العام أو المديونية وصلت عند 50 مليار دينار، وهذا رقم أول مرة نوصله. يمكن البعض يقول لك الرقم ثقيل شوية. على العموم أنا بدي أوضح نقطة قبل ما أحكي بالتفاصيل. حتى الدول التي توصف بأنها من الاقتصادات القوية عليها دين، وحتى الدول التي لديها صناعات دفاعية وصناعات واستثمارات قوية عليها دين. لكن اليوم في فرق بين أن يكون هذا الدين من أجل خلق فرص عمل واستثمارات جديدة، وأن يكون هذا الدين من أجل سداد جزء منه فاتورة الفائدة للديون السابقة، يعني تلبيس طواقي زي ما نحكيها بالعامية، وبين دفع رواتب ومصاريف. بدي أقرأ لكم بالأرقام، لأنه دائما عندما يتم الحديث عن الدين العام يتم الحديث عن مديونية الأفراد وحصة الفرد من الدين العام. فتخيل تصحى تلاقي واصلك رسالة والله حصتك من الدين العام، إذا بدنا نحكي عن 50 مليار تقريبا و121 مليون، فحصتك تطلع 6000 بل 5626 دينار، هذا على الفرد. واللي عنده 4 و5، إذا كنا نقول أن معدل الأسرة أو متوسط عدد أفراد الأسرة 5 أشخاص، فأضرب 5626 دينار بخمسة حتى تسد حصتك وحصة أبنائك وعائلتك من الدين العام. شو راح تكون ردة الفعل يا أخوان لو فعلا صحي الواحد فينا ولقى الحكومة بعث رسائل للمواطنين تفضل هذه حصتك من الدين العام بدك تدفع الآن؟ يمكن أول سؤال يخطر في البال قبل ما نقول بدنا ندفع، كيف تراكم هذا الدين العام؟ كيف أصبحت مديونية البلد 50 مليار و121 مليون دينار؟ وين راحت المصاري؟ هل بسبب سياسات خاطئة لمسؤولين سابقين وحكومات سابقة؟ ولا الموضوع له علاقة بأنه إحنا هيك مسارنا، يعني هيك مواردنا هيك قدراتنا، فإحنا مضطرين نظل نتدين ونقترض من الدول والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من الصناديق؟ إذا كان الجواب نعم هي سياسات خاطئة، من يتحمل كلفة تصحيح هذا المسار؟ وسواء أنا كمواطن سديت مع الحكومة، وهذا افتراض طبعا وليس شيء حقيقي، لكن سواء أنا سديت مع الحكومة الدين العام ولا ما سديت، أنت قاعد تتحمل الأثر، أنت تتحمل الأثر بشكل مش غير مباشر بل بشكل مباشر. حتى لو ما وصلك هذا الإشعار بالدفع أو هاي الرسالة اللي كنت أحكي فيها على سبيل المثال، يعني اليوم الحكومة من أين تسدد التزاماتها؟ ليس فقط من القروض الجديدة بل من موارد الخزينة. ما هي موارد الخزينة؟ الضرائب، الضرائب اللي على الدخان مثلا، الضرائب اللي على البنزين على المحروقات، الضرائب اللي مفروضة على الناس بكثير من الخدمات اللي اليوم المواطن يدفع عليها ضرائب. فاليوم جزء من هذه الضرائب أكيد سيذهب إلى خزينة، مش جزء بل هذه الضرائب تذهب إلى خزينة الدولة، وجزء من هذه الضرائب بدها تروح يعني تنسد من خلال يعني حتى ما تكبر أكثر فاتورة الفوائد وما إلى ذلك. فالتعليم، الصحة، النقل، كل هذا يعني يدخل ضمن الأمور اللي أنت كمواطن تتحمل أثر هذه المديونية. مرة ثانية، كيف وصلنا لهون وليش وصلنا لهون؟ طيب إذا في عجز سنوي، يعني لماذا هذا العجز السنوي لا نجد له حلول اقتصادية وعندنا ما شاء الله كفاءات وعقول وخبرات؟ يعني احنا هل فعليا اليوم الدولة تصرف اكثر من ايراداتها، ولا احنا اليوم فاحنا نقترض حتى نغطي الفرق، او يعني بالمية نغطي هذا الفرق اللي يصير عندنا، وبعديها بصير عندنا كلفة القروض وفائدة القروض والعجز في دفع الفائدة وغيرها من الامور، ولا احنا عندنا مشكلة في موضوع التفكير في ان تكون لدينا بدائل وحلول؟ انا اذكر في احدى السنوات، يمكن قبل 5 سنوات، كان الحديث بان فوائد الاقتراض اللي احنا مقترضينه سنويا قاعدين ندفع من 1 مليار إلى 1.5 مليار دينار، هذه بس فوائد للقروض، يعني قروض قديمة بناخذ قروض جديدة، جزء من هذه القروض الجديدة من سد فوائد لقروض قديمة. طيب يعني شو بدي يكون الحل إذا أنت بس في بعض المرات تقترض من أجل أن تسد قرض
فهي مشكلة صراحة. فلما دائما نفتح ملف المديونية أو الدين العام أو دين الحكومة، الناس تبلش تسأل تقول لك طيب شو هي المشاريع اللي خاطرت الحكومة من أجل كل هالاقتراض عشانها، وحتى وصلنا لهي الأرقام، شو أنجزت، أين تأخرت، شو مردود هاي المشاريع برأيك؟

سداد قروض سابقة. هل هذا الاقتراض رفع الانتاج وعمل يعني تخفيض في نسب البطالة وقلل الفقر في البلد؟ إذا كان نعم ما في مشكلة اقترض، ولا هذا الاقتراض كان لا يعني من أجل مشاكل سابقة احنا قاعدين نشتغل عليها. مثل ما قلت كل معظم الدول عليها ديون، وهذا يعني أنه ليس كل دين على الدولة فساد أكيد، لكن بالمقابل هذا لا يعني أنه كل 50 مليار مبررة اللي علينا، يعني مش كلها مضطرين عليها، مش كلها اليوم إحنا بدنا نقول والله خلص يعني ما عندنا حل إلا نروح للدين. أعتقد اليوم هذا يعود إلى سؤالنا عن السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات السابقة والتي تسير أيضا عليها الحكومة الحالية، وإذا كانت هناك أخطاء من المسؤولين السابقين فأعتقد اليوم يجب أن نبحث عن كيف يمكن تصحيح هذا المسار. ولما نحكي عن المسؤولين السابقين ونحكي عن ملف الدين العام والمديونية دائما يتم الحديث من كثير من الناس يا أخي اقطعوا جزء من رواتب المسؤولين السابقين والحاليين، اقطعوا جزء من رواتبهم. بعضهم يأخذ يعني آلاف، بل مش بعضهم كلهم يعني يوصل لآلاف الدنانير في في في بشكل شهري. فاليوم خاصة السابقين اللي كانوا سبب يمكن كما يقول البعض بترتيب هذه الأموال على على على خزينة الدولة، فاليوم خلينا نلاقي طريقة نسد منهم الديون، يساعدوا البلد في تسديد الديون. مثل ما قلت يعني قد لا يكون اقتصاديا، إذا بدك تجيب خبير اقتصادي وتسأله وتقول له أنا إذا صفرت الدين العام هل هذا يعتبر نجاح اقتصادي؟ قد لا يكون، يعني قد لا يكون اليوم أنه أنت تصفر الدين العام اللي موجود عليك على الدولة وعلى خزينة الدولة معناها أنت نجحت اقتصاديا. قد ما مهم أن تبحث دائما أنه اليوم الاقتراض، وهذا طبعا حتى يقاس على الأفراد، شوف بعض الناس اليوم يقترض عشان يسد قرض ويمضيها طول عمره على نفس الحال، يقترض عشان يسد قرض والقرض اللي قبل 5 سنين صار عليه فوائد قد القرض نفسه أو قد أصل المبلغ 10 مرات، ويقترض حتى يسد قرض ويمضيها يلبس طواقي وعجز دائم طول الحياة. وهذا اللي كنت أحكي فيه اليوم، مش نجاح اقتصادي أنك تصفر كل مديونيتك، بل اليوم أن يكون القرض ليس فقط لدفع فوائد قروض سابقة، بل أن يكون لجلب استثمارات، لخلق فرص عمل، لتنمية. وبعتقد اليوم هذا المهم. فالحكومة يمكن البعض يقول لي بتأخذ ضرائب على كل شيء، معقول مش مغطية كل هالضرائب والمصاريف، وكانت الأرقام تخرج وتتحدث عن ضريبة الدخان تتجاوز 1 مليار وشوي، وضريبة المحروقات تتجاوز 1 مليار وشوي، هاي ضريبتين بس 3 مليار. طيب احنا كل موازنة البلد لا تتجاوز بين 9 و11 مليار، فيعني وغير الضرائب الأخرى، معقول إحنا مش محصلين كل هذا المبلغ؟ ليش نضطر ونتداين؟ ليش يصير علينا فوائد ونرفع الدين العام ويرتفع الدين العام إلى الأرقام التي وصلنا إليها اليوم؟ على العموم مثل ما قلت الرقم ثقيل، نعم الرقم أول مرة نوصله، نعم وهذا الرقم وصلناه عشان أكون يعني أيضا أعطيتكم كل التفاصيل بنهاية تموز، بنهاية شهر 7 2026، يعني قبل شهرين من الآن، لكن الرقم طلع قبل كم يوم، لكن الرقم تحديدا هذا في نهاية شهر 7. فهذا حديثي وهذا سؤالي لكم اليوم. الدين العام فعليا يتجاوز 50 مليار و121 مليون دينار. لو طلبت منكم الحكومة سداد حصة الفرد من الدين العام أو كل فرد من الدين العام، والتي تبلغ مثل ما قلت هذه الحصة افتراضيا تبلغ 5626 دينار، ماذا ستكون ردة فعلك؟ هل ستفكر فعلا اليوم أنه إحنا أولاد البلد وبدنا نفكر كيف الآلية حتى نسد الدين ونخلص الخزينة الدولة من هذه الفوائد وهذه القروض اللي عمرها سنوات؟ أم يجب لمن أخطأوا في هذا المسار هم من يصححوا أخطائهم من مسؤولين سابقين مثلا أو مسؤولين حاليين، ويبحثوا عن طريقة لاقتطاع مثلا جزء من رواتبهم وسداد الدين اللي كانوا قد قالوا، خلينا أقول التي كانت سياساتهم أحيانا سببا في زيادة الدين العام أو المديونية على البلد؟ ما رأيكم يا أخوان؟ هذا وحديثنا وهذا وسؤالنا. لو طلبت منكم الحكومة 5626 دينار لتسديد حصتك من المديونية، ماذا ستكون ردة فعلك؟ وهل ستكون اليوم مشارك في هذا الموضوع؟ ما رأيكم؟

0: طبعا انا كنت يعني اتابع جزء من تعليقاتكم على المنشور البوست اللي وضعناه امبارح حول نفس السؤال، وعليه مجموعة كبيرة من التعليقات، ويمكن كثير من الناس يتحدثوا عن المسؤولين السابقين في بعض تعليقاتهم، أنه يعني من كانوا سببا في هذا المسار ومن كانوا سببا في هذه الأرقام التي وصلناها اليوم، أعتقد هم من يجب أن يتحملوا كلفة هذا المسار. والبعض يسأل وين راحت المصاري وكيف تراكم الدين وكيف وصلنا إلى هذا الرقم الذي أول مرة نصل في تاريخ المملكة. إذن هذا هو حديثنا وهذا هو سؤالنا اليوم. لو كان أو لو طلبت منكم الحكومة بعد أن وصل الدين العام وتجاوز 50 مليار تسديد 5626 دينار حصتك من المديونية، ماذا ستكون ردة فعلك؟ بعد موجز الأخبار مع صفية سنستمر وراكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني ينبه إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية. جلالة الملك يلتقي في نيويورك رؤساء دول ووفود مشاركة في الدورة 81 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. جلالة الملك يبحث مع المدير العام لمنظمة اليونسكو سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الإيرلندي ويحذر من خطورة التصعيد في المنطقة ومن استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة. سمو الأمير يلتقي رئيس جمهورية أستونيا ويبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في السياحة والتكنولوجيا والتعليم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشدد على أن تجسيد دولة فلسطين وإنقاذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يتطلب تدخلا دوليا حاسما لمنع تقويض الدولة الفلسطينية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير يعلن أنه سيسعى إلى تولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية. المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يعلن إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: تعمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

كيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك.
1: صوت حياة برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
4: تطبيق أشيائي.
5: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطعنا لكم مرة أخرى، لو طلبت منكم الحكومة تسديد 5626 دينار حصتك كفرد، حصة المواطن من الدين العام من المديونية، بعد أن وصل الدين العام إلى 50 مليار و121 مليون دينار، ماذا ستكون ردة فعلك؟ يعني هل راح تدفع؟ شو رأيكم يا إخوان؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020-516-50-20-516-2020-2060 عبر الواتساب 07-87-93-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم، ابدا مع ابو محمد. هلا اخوي ابو محمد. ابو محمد تفضل.
1: انا بسام الجبلي سيد ابو اياد.
0: مين عفوا؟
1: بسام الجبلي ابو اياد.
0: سليمان
1: ابو اياد. بسام
0: ابو اياد. يا اخوان بسام وين؟ مش حاطين لي اسمه. هلا اخوي بسام حياك.
1: اه يعطي العافيه ابو زيد.
0: سامحنا سيدي. هلا اخوي بسام.
1: لا حكيت ما بدي احكي اول واحد بصراحه عمدا.
0: هلا اخوي بسام، لانه انا عندي سليمان وعامر ومحمد بس مش كاتبين لي الشباب. بسام سامحنا يا سيدي.
1: يلا بسيطه سيدي.
0: حياك. هلا ابو اياد. هلا يا سيدي تفضل.
1: تذكرت ابو زيد قبل الفتره حكيت عن مديونيه الاشخاص، وحكيت حكيت لك انا مديون من 81 وعملت 20 شطه، وصارت الشباب تتمسخر انه لما تلت اي دين اذا ما في انتاج، اذا ما في اي دين، اذا ما بيجيب مردود انا شو بدي فيه؟ فهسا عندنا 50 مليار دين، شو عملنا فيهن؟
0: نعم.
1: نفس الاشي ينطبق على الافراد. انت مديون، طب شو عملت عشان تطلب سنبيات، عشان حديثة؟ انا بدي اشي دين في انتاج، في اشغل، في ناس. هذا موجود هذا الحكي؟ وشو الثاني؟ لا
0: نعم.
1: بس
0: يعني باعتقادك اليوم لما نتدين عشان نسد فوائد دين قديم، شو رأيك بهذا الموضوع؟
1: مؤثر الدين القديم أنا شو عملت فيه؟
0: أنت شو رأيك؟ إحنا 50 مليار شو عملنا فيها؟
1: أصلاً الدين القديم هو الغلط.
0: لو طلب منك تسد حصتك من المديونية.
1: حاضر بس مش لدين قديم. أعطيني إشي إنتاجي. يعني احكي لي والله هذا المديون 50 مليار لإيش؟ شو عملت فيهن؟ إذا في إشي لمصلحة البلد ولتحسين البلد، لشغل البلد، لشغل للإنتاج، حاضر. إن بلا تيجي تحسين والله عشان أرفع راتب الوزير والله 5000 دينار، طب ما تقول الموظفين عندنا 500، ليش هو 5000؟
0: نعم.
1: ليش النائب 3000؟ ليش الموظف 300؟
0: أشكرك.
1: سامحني حبيبي.
0: حياك. أخوي سليمان تفضل.
2: صباح الخير أخوي أبو زيد.
0: هلا هلا أخ سليمان.
2: الله يعطيك العافية وأشكر قناة حياة فأم.
0: الله يحييك. هلا يا سيدي.
2: أنا تواصلت معك قبل أمس تواصلت معك على الهواء.
0: نعم.
2: دكتور أنا في عندي 3 أطفال بنات. والله يا دكتور لحد الآن ما قدرت أجيب اللبس مدرسة. لحد الآن ما طلعت.
0: لحد الآن إيش أخوي؟
2: لحد الآن ما طلعت، ما وصلنا المدرسة.
0: ليش؟
2: من قلة والله بعيد منك لبس، بعيد منك أبوات.
0: شو تشتغل يا سليمان؟
2: أنا والله زلمة مريض، معي تقرير طبي. والله لا بشتغل ولا شيء، قاعد.
0: وما تأخذ من المعونة الوطنية ولا عندك تقاعد؟
2: باخذ 70 دينار والله يا سيدي.
0: وين ساكن أخ سليمان؟
2: أنا ساكن جنوب المملكة قرى معان.
0: الله حيك.
2: بس أنا حاجتي يعني أنا حاجتي 50 دينار.
0: بعثت لنا صورة هويتك؟
2: بعثت لك يا أمس والله، تحريت كنت تردوا علي بعد البرنامج، حاولت وأنه ما في مجال.
0: طيب أنا نحكي معك اليوم إن شاء الله.
2: حاجتي 50 دينار بس أجيب لأطفالي، الله ما أقول شيء.
0: قديش عمرك أخ سليمان؟
2: نعم.
0: كم عمرك؟
2: عمري 34 سنة، زلمة مريض وتبعتك وتقرير طبي، معي التواء في رجلي وقصر في الرجل اليسرى والتواء في الحوض والله.
0: سلام. يعني ما تقدر تشتغل 34 سنة ما تقدر تشتغل؟
2: يا دكتور اني ما حيلي اشتغل، رجلي توجعني يا دكتور، قصر معي ومعي خلع ولاده في رجلي.
0: سلامتك سيدي سلامتك.
2: الله بس انا حاجتي والله يا دكتور ابو زيد، الله يسعدك وينصر جلالة سيدنا ويطرح له البركه ويديم الامن والامان علينا.
0: والله يا شباب خذوا منه صوره هويته خلينا نشيك. ماشي يا اخوي سليمان، الله يقويك ولا يهمك. اخوي عامر تفضل.
3: الله يسعد صباحك اخوي ابو زيد.
0: هلا سيدي. هلا صباح الخير. هلا اخ عامر.
3: الله يحفظك ويبارك فيك. والله ابو زيد يعني موضوعك يعني جيد للنقاش. ابو زيد يعني اسا يعني الحكومه بدها يعني او المقترح مثلا يعني لنفرض انهم طلبوا منا، طب احنا اول شيء ما جاورونا في المديونيه، من وين بتروح المديونيه؟ هسا عندك الطرق الخارجيه والشوارع وكثير من المدارس والمراكز الصحيه من خارجيه. يعني رايح مرفوع عن الدوله اشياء كثير، وناهيك عن المخالفات اللي بياخذوها السير والضرائب وال 16% ومش عارف ايش والاسعار المرتفعه. طيب يعني ايش بدهم اكثر من هيك؟ انا واحد من انا بالنسبه لي اذا بدهم فرضا يعني اذا اجي هذا القرار، انا رجل بشتغل قطاع خاص باخذ راتب 700 دينار، ياخذ ال 700 دينار طول ما انا حي، طول ما لي راتب. وأنا عندي ثلاثة أولاد يعيشوني أنا ومرتي وثلاثة أولاد ويدفعوا لنا أجرات وتأمين صحي.
0: ولا قرش يوصلك؟
3: ولا قرش يوصلني بس يطعموني ويشربوني عرفت علي وأروح أتعالج أروح أتعالج ألقى علاج ما أوقف طوابير على مستشفى البشير واستنى دوري 6 شهور و7 شهور وتعليم أولادي يتعلموا أحسن تعليم وألقى الطرق والخدمات ممتازة والله ما يعطوني ولا قرش يأخذوا 700 مدى الحياة ولما تقاعد يأخذوا كمان التقاعد تبعي بس بالمقابل يعيش المواطن حياة كريمة أبو زيد يعني
0: أنت خلص مفكر كويس بالموضوع ومقتنع فيه
3: بالضبط تطعموني يعني رتب لك الأمور
0: على هاي الطريقة أخوي عامر
3: كيف؟
0: رتب لك على هذا الموضوع؟
3: رتب لي على هذا الأمور بس بس ماشي يوم طعموني وعشرة لا قولوا لي صوم
0: أنا خايف تراجع بعدين طيب شكرا سيدي ماشي عامر شكرا يسعد صباحك أخوي أمين تفضل
4: الله يسعد صباحك
0: هلا صباح الخير أخوي
4: أنا أرجو أن هذا الاقتراح يكون اقتراحك شخصي مش اقتراح الحكومة أول
0: شيء والله تفقد تليفونك ليكون واصلك مسج يا أمين
4: وبعدين هذا بشمل الكبير والصغير يعني اللي عمره سنة مديون من هسه مثلا
0: على كل رأس بعيد عنك
4: يعني اللي عنده 7-8 أضع عليه 50,000 للحكومة معناته يعني أنت بتحكي
0: زي لما تعمل العشيرة ديوان مثلا يقول لك الدفع على الرأس صح؟
4: لا
0: الدفع على الرأس بس عادة دائما الدفع على الذكور يعني على الشباب بهاي الحالة بالدين العام على الذكور والإناث على الكل
4: يا سلام يعني اللي عمره سنة مديون هسه بدك تفهمني
0: نعم
4: والله أنا سيدي بقترع على الحكومة إنها تجذب استثمارات خارجية تشغل البلد وإن شاء الله الدين كله بروح عمره سهل يعني
0: نعم
4: صدق قديش احنا ارضنا صغيره يا ابو زيد بس تطلع في عندنا اراضي على مد البصر
0: نعم
4: يعني غير مستغله اصلا ما بعرف يا اخي كيف بيفكروا عندنا في هالبلد
0: شو يعني شو نزرع شو تقترح نزرع مثلا
4: احنا بدناش نزرع هسه احنا الزراعه مش موافقه معنا
0: طيب شو قصة الارض يعني شو قصدك بالارض عندنا ارض شو نعمل فيها
4: يعني على مد البصر مصانع كل شيء ممكن مصانع نستثمر فيه احنا يعني كل شيء ابو زيد احنا يعني شعب نص العالم وشغل حاله واستثمر كان بالسبعينات لا شيء اللي هو الشعب الصيني تخيل انت يشكل نص اندونيسيا ماليزيا كذا يا اخي ليش ما عندنا فكر زي هيك احنا ليش ما نجيب مصانع من برا نشغل الناس مضبوط
0: لو طلب منك تدفع حصتك بالمديونية انت والعيلة تدفع
4: انا معيش ادفع لو معي بدفع ما انا دافع للحكومة قد شعر راسي دافع لها تنازل في الأراضي دافع لها ترخيص دافع لها كمان بتدفع يعني مش معقول أما أصدق لو معاي والله لا أدفع
0: لو معك تدفع
4: بشرط إني أعرف وين راحوا هدول يعني
0: الخمسين مليار ولا اللي بدك الخمسين مليار نعم
4: لا راحوا لناس وناس يعني أو لا كذا إحنا كنا 10 مليون أبو جد مش عارفين نعيش غيرنا مليارات وعايشين الحمد لله رب العالمين مش فاهم أنا لازم يكون عندنا جذب استثمار أقوى من هيك
0: أشكرك تسلم أبو بكر تفضل
5: صباحك بالنور
0: هلا سيدي صباح الخير
5: الله يكبر خاطرك بالدنيا وبالآخرة يا الله
0: هلا والله الله يسلمك
5: أبو كبور أنا بعت لك كم بار أول شيء الواتساب على موضوع إحنا شفرية التكاشف ما بعرفش إذا استلم السيد عدي ولا ما بعرف
0: شو كان الموضوع
5: على حالتنا اللي صارت لا يرثى لها يعني شفير التاكسي صار يروح يطلع الساعه 6 الصبح 12 بالليل وبطل يجيب ربطة خبز اخر النهار انا بعثت لك الصوره بعثت لك يا ريت تفتح لنا حلقه فيها وشفنا اسمع بتبور احنا موضوعنا بطل لا مع وزير ولا مع حدا والله بدنا تبصلنا رسالتنا لجلاله سيدنا ما بعلم مشكله شفير التكاسي جلاله سيدنا وهي شوف هاي بعثت لك على الواتساب وبحكم عليها انت
0: طيب تكرم سيدي راح اشوفها
5: ابو تبور هسه احنا جماعات الحمد لله بندفع وصحه بندفع ومواصلات بندفع وترخيص بندفع وكهرباء بندفع يعني الحكومه مش رحمانه يرحمونا مشان يوقفوا معنا مشان نوقف معاهم يعني ما فيش شيء كل شيء عندنا صار حتى تجاره ما بطلت مستشفى تجاره جماعه التجاره ادفع قسطا تنجح فصلا بدك تشفى روح تشفى وين مكان يا ابو دمون عمالنا ندفع وهي مش شايفين شيء هم يعني مش هيك فشخروا احنا بطلنا نروح بربطه بالله بتقول الواحد صار يحكي محاله، اقسم بالله صار الواحد يحكي محاله. لعبت احنا مننا بالحاله هاي والله والله ما احنا عارفين يا زلمه سكتنا هالشوارع، اقسم بالله العظيم حطين هاي بحكي لك اياها، والمسؤول اللي يسمعني المسؤول اللي بابو علن بقول لك ايش المدينه هاي بابو علن ده، شوف الشوارع كيف
0: شمال شمال شوارعنا، والله شوارعنا كويسه يا ابوك.
5: اقول لك انا بدات الشغل لو بديش شوارع هنا بتقول بدي اوريك القويس ليه بدي اوريك اشكال الكهرباء بدي اوريك ابو علن ده حصمه عليها زيت سيارات محروق.
0: والله انا وصلني فيديو قبل يومين لشارع في مادبة يعني مزفتينه قبل كم يوم والزفت تطلع بايد الناس.
5: انا بديش انا هسه هاي وقت ابو علن ده والمسؤول
0: بدك احسن من هيك يعني.
5: المسؤول الأمانة أو المسؤول عن الشارع أبو علندا وبالقويس وبسكان الكهرباء.
0: طيب أبو بكر عشان أظل بموضوعي، 5626 دينار حصتك من الدين العام تدفع؟
5: يا شياب يرحموني مشان أسجنهم، وين أجيبهم إياهم؟
0: شو يرحموك شو عاملين فيك الحكومة؟
5: شو عم بيقولوا إيش بنقول لك خلينا نتبع هذا قص جامعة قص جامعة علينا عملنا إياه قبل صار قص الجامعة السنة هاي بالجبور.
0: يعني قصدك لازم التعليم الجامعي يكون مجاني؟
5: مش مجاني، ايش هو معقول ابو جبور؟ ايش هو معقول ايش هو منه؟ ايش هو منه؟
0: طيب
5: ما فيش شيء.
0: اشكرك، ابو محمد تفضل.
6: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا ابو محمد.
6: الله يكرمك.
0: يا صباح الخير.
6: انا يعني هو انا بحكم طبيعة عملي كتدقيق حسابات الموضوع جزء من الحل اللي هو مكافحة التهرب الضريبي بشكل جدي اكثر من الآلية المتبعة حاليا. احنا بشهر 4/2025 تم البدء بتطبيق موضوع الكيو ار كود الفواتير المفوترة. نظام الفوترة الوطني. تمام.
0: التطبيق
6: للأسف هي عبارة عن فورة بس طبقت على أكم من منشأة، وبحكم يعني تعاملي يعني طبقت للأسف يعني بتقدر تحكي على الملتزمين، وبعتقد غير الملتزمين لم تطبق عليها. يعني هلأ حاليا أنت لما تروح على أي مكان خدمي خلينا نحكي بالمطاعم السياحية بشكل عام، لما بتكون عيلة وفاتورتها 80 و100 دينار فبيجي الويتر بعطيك البوكلت حسابك 80 دينار. أنت لو تطلع على الفاتورة ما في عليها تحت كيو ار كود، هاي فاتورة كاتب لك انه اسم المطعم وفوق حسابك وكاتب عليك خدمة 5% وحاطط عليك 16% ضريبة مبيعات. بعتقد يعني بحسب طبيعة يعني شغلي وكذا الى اخره اخر النهار ممكن يكون في برامج معينة للسيستم يعني بتقدر هاي الفواتير مش كلها
0: يعني ممكن تتدخل ما تتدخل كل الفواتير قصدك؟
6: ما تتدخل كل يتم توريد 16% عن كل الفواتير
0: لازم الفاتورة يكون عليها كيو ار كود.
6: ايوه لما تكون فاتوره كيو ار كود مباشر لما تنطبع من السيستم بالمكان اللي انت قاعد فيه مباشره بيطلع منها نسخه وين للضريبه. فالكيو ار كود افتحه انت عن طريق تطبيق سند بيطلع عندك بيقول لك انه انت هيك بالمطعم الفلاني او في المكان الفلاني وقيمه فاتورتك 82 دينار. هيك بتضمن انه هاي الفاتوره وردت. بس للاسف هي هذه بس عباره عن كانت فوره ولم تطبق بشكل جدي على جميع المنشآت الخدمية.
0: يعني يمكن اللي يسمعك يقول لك هاي حتى هاي بدنا نطبقها على الناس أو أصحاب المحلات، شو رأيك؟
6: لازم تطبق على
0: لازم تطبق برأيك.
6: أنا مالي تدقيق حسابات لازم تطبق بشكل فوري.
0: طيب شو رأيك باللي يقول إحنا إذا بدنا نحكي عن الدين العام أخوي أبو محمد بقول لك البعض الرواتب المسؤولين الحاليين والسابقين اللي كانوا سبب بترتيب هاي المصاري والمديونية على البلد هم يتحملوا هم يقتطعوا من رواتبهم، شو رأيك؟
6: يعني هو بده هلا نصهم ماتوا نصهم عايشين نصهم هلا الورثة بأخذوا تقاعدهم. إحنا مشكلتنا بجذب الاستثمارات. هلا خليني أذكرك بس بشغلة، في إشي كان برنامج التشغيل الوطني المدعوم من قبل وزارة العمل كان يدعم راتب العامل
0: يشبك العامل مع القطاع الخاص ويدعم ست أشهر أولى صح؟
6: لا أول فترة كان لنا 6 شهور بعدين آخر فترة مددوا لنا إياه لسنة. تمام؟ كان يدفعونا 145 دينار. للأسف البرنامج وقف من شهر 11 السنة الماضية، من شهر 11/2025 لم يتم. هلا فوت أنت على البرنامج كمنشأة أنت بدك تسجل عامل عندك إنه يدعموا لي إياه، للأسف البرنامج موقوف من السنة الماضية من شهر 11. وكل ما مرنا على وزارة العمل بدنا نشبك فرصة عمل جديدة بقول لك السيستم معطل فيش إيرادات في الدعم يعني اللي بيجينا يتأخر علينا الدعم وكذا.
0: طيب كونك محاسب يا أبو محمد شو اللي وصلنا لهذا الرقم؟
6: اللي وصلنا هذا
0: 50 مليار
6: البيروقراطية سيدي، البيروقراطية اللي بتطفش
0: يعني
6: الاستثمار. بس
0: كيف تراكم الدين
6: البيروقراطية لما أنا بيجيك مستثمر هون على البلد وبدي يروح يرخص أو بدي يروح يعمل أي معاملة حكومية وموظف اللي يكون قاعد وراء الكاونتر بحط عليه شروط وشغلات تعجيزية بخليه يطفش، واللي بطفش
0: طيب السداد بعلم المحاسبة، بعلم المحاسبة أخذ قرض عشان أسد فائدة قرض سابق شو اسمه؟
6: هذا يعني انت بدك يعني هذا الشيء، هذا الحل الموجود حاليا انه انت بدك تاخذ هلا قرض بفائده اقل عشان تسد القرض اللي فائدته اعلى. اوكي انت راح تنزل الدين عام، بس احنا للاسف عمالنا كل سنه نقترض، احنا في عندنا عجز بالميزانيه، احنا في عندنا عجز كل سنه لا يقل عن 2 مليار، فانت عمالك كل سنه تقترض 2 مليار، انت عمالك تغرق حالك. ديون الحكومه للضمان الاجتماعي لغايه الان قاربت على 12 مليار دينار من اصل هذا المبلغ الدين ال 50 مليار، في 12 مليار للضمان الاجتماعي، وفي هاي هلا بدهم يطرحوا سندات لسه عشان كمان يجيبوا كمان سيوله يحاولوا قدر الامكان.
0: اخوي ابو محمد ما جاوبتني بعلم المحاسبه، انا نعم. عندي ديون اروح اسد الديون من خلال اخذ قروض واسد الديون الموجوده عندي، هذا يعتبر حل؟
6: لا مش حل. الحل انك تجذب استثمارات بس، تجذب استثمارات وتحاول تجيب ايرادات بقدر الامكان باي شتى الوسائل، زي تصريف للاعمال الوافده حاليا ايراداته هذا حاليا راح يجيب دخل كويس للميزانيه بحكم انه تصويب الاوضاع راح يجيب ايرادات للدوله بس.
0: نعم اشكرك ابو محمد. امل تفضلي ستي.
7: صباح الخير.
0: يا صباح الخير.
7: هو فكرة انه المواطن الاردني يدفع جزء من المديونية بانه يعني يحمل مبلغ، احنا اردني ندفع ضرائب وكل شيء عنا صار عليه ضريبة.
0: يعني سديت مع الحكومة الدين العام ولا ما سديت انت تتحمل اثر المديونية؟
7: هو انا عم بدفع ضريبة، انا عم بدفع ضرائب، يعني المفروض انه المديونية هاي مسؤولية الدولة. بعدين احنا عنا لما تيجي انت انا ادفع جزء من المديونيه، مثلا المبلغ اللي حكيت عنه حضرتك 5000، طيب انا ما حليت المشكله لانه يعني مجرد ما المواطن الاردني دفع وانسدت المديونيه وسكرنا هدول ال 50 فرضا هدول ال 50 مليار انا على نهايه السنه راح يرجع في ديون الدوله حترجع تستدين
0: عشان نغطي الايرادات،
7: تسدد التزاماتها من دفع رواتب من مسؤوليات whatever. ما احنا ما حلينا المشكله، المفروض انه يكون هاي الديون اللي او القروض اللي بيتم اخذها مش لحتى تسد انت دين، والمواطن الاردني مش مطلوب منه انه يسد الدين تبع الحكومه لانه في هدر، في فساد، في يعني امور كبيره جدا اذا ما انحلت راح نرجع للنقطه صفر، راح ترجع المديونيه تتراكم من اول وجديد. فالمواطن الاردني اوريدي حامل، واحنا بندفع يعني حامل هاي المسؤوليات الماليه اللي عليه وعم بدفعها للدوله.
0: نعم.
7: صحيح في تهرب مثل ما الاخ اللي حكى انه في تهرب ضريبي، هذا موضوع ثاني، هذا سيستم لازم يتم معالجته. في لو يتم السيطره على الهدر الموارد اللي احنا
0: امل لو طلب منك تدفع المبلغ اليوم. بشكل هيك مباشر يعني يصدر لك اشعار دفع وانه انا اليوم بدي اتحمل كمواطن اثر هذه المديونيه بشكل انه تتوزع بشكل حصص على كل الناس، شو راح تكون رده فعلك؟
7: يعني هو الموضوع صعب، يعني مش قرار يعني انا اول شيء بخطر في بالي انا بدفع ضريبه، ليه ادفع هذا المبلغ؟
0: طيب هل تعتقدي لازم يتم اقتطاع
7: الحكومه مسؤوله عنه،
0: لازم يتم اقتطاع جزء من رواتب المسؤولين مثلا اللي كانوا سبب في هذا المسار؟
7: هو اكيد المسؤولين اللي كان عندهم قرارات خاطئه هو لازم يتم محاسبتهم،
0: لازم يتحمل
7: مجرد الدوله تحطها لازم يتم محاسبتهم، لكن يتحمل كيف بدك انت يعني زي ما حدا حكى فيه نصهم صاروا الله يرحمهم، يعني انت وين بدك تروح تلاحقهم؟ انت بدك تيجي بتحاسب المسؤول وهو على راس عمله، ما بتروح بتحاسبه لما يقعد ويترك وخلص انتهت مده عمله.
0: أشكر.
7: انا وهو على راس عمله، اذا كان في تقصير وفي قرارات خاطئه انا بحاسبه، انا بجبره بحاسبه وبحط عليه يعني غرامات.
0: اشكرك.
7: اما لما انتهى مده عمله وخلص راحت
0: 100%. شكرا امل. اخوي ابو اصيل حياك
8: الله يديك اخوي عليك بارك الله فيك.
0: يا هلا والله تفضل
8: سيدي. انا اتبنى الكلام اللي تفضلت به الاخت امل، واتبنى الكلام اللي تفضل به اخي عامر، واخذ السيد ابو بكر شفير التاكسي حاله.
0: يعني انت زي تمام؟ عامر ما عندك مشكله تتبنى كلامه، يعني ما عندك مشكله ياخذ كل دخلك مقابل انك تعيش
8: 100% حرفيا 100% حرفيا تمام. بيقولوا الآن بالإدارة بأنه يعني حل المشكلة يبدأ بالاعتراف بالمشكلة.
0: صحيح.
8: تمام. هذا إذا إحنا بدنا يعني باستطلاعنا هذا نبحث عن الحلول. الآن ما السبب اللي وصلنا لهذه المديونين؟ السبب بأنه كانت الدولة بدايتها حطنا بدك توظف جيب نائب على أساس يكون تحت أبطك بتوظف له 20 واحد. تمام؟ ما نجحت بالتوجيهي بنوديك على الجيش. ما سويت كذا الواسطة إلى الأخير هي نزلوا على الأمانة. بكورونا حتى نكون احنا يعني صادقين بهذا الطرح انه يعني ايش دليلك انه احنا بكورونا اشتغلنا على نصف موظفين الدولة والدولة ظلنا الحمد لله رب العالمين عايشين وبكرمتنا. وانا وقلتناها عندك باستطلاع بيوم الايام انه انا بالنسبة لي انا كأبو أصيل اعرف عدد من زملاء من اصحاب بيوقع وبروح موظفين بيوقع وروح وبعضهم شغال معي بنفس الشركة اللي أنا شغال بيها بروح يوقع وبرجع بيستلم ترين اللي معي. تمام. فإذا أنا أتبنى هذا الطرح. الآن موضوع المسؤولين كم كان يعني أو كم تبلغ رواتبهم إذا بدنا نجي نحسبها على أساس أن نحطهم هم يعني الشماعة المسؤولين كم بالمية يطلع هي رواتبهم؟ أنا الرواتب والمديونية عندي 60-70% من ميزانية الدولة رايحة رواتب. الرواتب هذه أبو بكر اللي أنا إحنا نتبنى وجه أبو بكر راح على 17 على 18 ما نجح بالمدرسة اشتغل على تاكسي. اليوم اللي بيعطل بيه عياله ما أكلوا. أبو أصيل راح وظيفة بحسب الوصات اللي إحنا قلنا عنها. داوم أو ما داوم تحت المخدة فيه يومياً 5 نيرات 10 نيرات. بداوم نص الشهر لأنه بوغ بداوم 4 أيام بروح 4 أيام. أبو بكر إذا ما داوم هذاك اليوم مات من الجوع. أبو بكر غير مؤمن صحي، الموظف مؤمن صحي، أبو بكر عياله بالمدرسة على حسابه، بالجامعات وجامعات هذا بينافس على أفضل المقاعد لأنه الدولة جبرتك يا موظف تعال عندي ومعزز مكرم. أما أبو بكر اللي قال لا أنا بدي أروح أكون أنا صناعي، بدي أكون أنا أجيب ضرائب من برا، بدي أسافر، بدي أهاجر، بدي أجيب ريع للدولة، قلت ماشي بتجيب ريع وإحنا بنأخذه عشان نصرف على الموظفين اللي إحنا حطيناهم بالطريقة الخاطئة. فهذا هو هذه هي الأسباب. إحنا الأسباب عنا بأنه كانت الدولة بيوم من الأيام ما بتنظر زي ما إحنا اليوم بندور على التقني. اليوم توجهنا إحنا الحمد لله يعني وصلنا أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. إحنا اليوم بلشنا بدال مشروع يا عمي على الجيش. إحنا كان عندنا قائد الجيش، أنا سكان أبو هلندا وقائد الجيش عندي. أنا ما قدرت بواسطتي وجيرتي وصحبتي مع قائد الجيش ما قدرت أوظف واحد من أولادي. ليش؟ لأنه صار اليوم نهج الدولة بعيد عن هذا الطرح. لكن لو كان بالسابق أنا وظفت كل عيلتي، كان أبو علندة كاملة موظفة اليوم بالجيش، أبو علندة اليوم كلها كان كلها بالجيش العربي بسبب أنه كان عندي الحنيطي جاري وصاحبي وصديقي وإلى آخره. لكن بما أنه احنا راح عندنا هذا النهج، عساف الشوبكي كان نائب، لما وظف واحد من عياله بمجلس النواب قامت الدنيا وما قاعدة، لأنه خلاص صار المواطن اليوم ثقافته واضحة. وظفت واحد بصورك وبجي ثاني يوم على الإذاعة هذه وبحاسب أقول امبارح توظف أبو أصيل وأنا أحق منه وبدي أعرف كيف توظف.
0: أشكرك. إن شاء الله نوصل لمرحلة يعني تنتهي فيها التنفيعات والمحسوبيات إن شاء الله.
8: بارك الله.
0: شكرا أخوي عامر، تفضل.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هلا أخوي عامر. عليكم السلام.
9: الله يسعد صباحك السيد أبو زيد.
0: يا هلا والله، صباح الخير. هلا أخوي عامر.
9: يا حبيبنا كيفك؟ الله يسعد صباحك صباح حياة FM العزيز الغالي على قلوبنا.
0: الله يحييك. هلا أخوي عامر، يا هلا.
9: يعني احنا انا اسمي عامر ابو خليل، محب حياة FM. من وين جت المحبة هاي لحياة FM؟ من حبي إلها وعشقي إلها، من العمل اللي بتعمله حياة FM.
0: نعم.
9: بالمقابل يعني انا قبل كم من يوم شاركت معك على النواب والحكومه الاستفتاء اللي كنت عامله. هل حبنا للمنطقه نفس حبنا لحياة FM؟ لا طبعا. انا لمن انا مثل ما تفضل زميلنا قبل شوي الاخ الكريم نسيت اسمه اللي سايق التاكسي، انا سايق
0: ابو بكر.
9: ابو بكر. الله يجزيك الخير أبو بكر. لما قاعد أنا بلف 24 ساعة مش لاقي قوت يومي، مش قادر أدبر حالي لأولادي لمرتي لبيتي. أنا عندي التزامات مي وكهرباء شهرين المي وشهرين فواتير الكهرباء. تيجي تسد عن الحكومة، عندي بنتين وثالثية بالجامعة، من وين نجيب؟ نعم. فضل أنا عندي قرض سيارة، مش أنا جدد سيارة، جددت سيارة أخذ قرض من البنك. فضل الحكومة خليها تسد عنا. طيب منطق ولا مش منطق عن المزيد؟ الشعب الأردني كلياته مديون، تقول لي مش مديون؟ كلياته مديون، كلياته يدوب لقمة الخبز يجيبها، كلياتنا بنفس الهوى بنفس الفلقة مثل ما بقولها بالعامية، خلينا احكي بالعامية يعني. يعني الناس مضغوطة زيادة عن اللزوم، خلاص في كفي. طب أنا شو ذنبي إني أسد حق القصر اللي ماخذه عبد الرؤوف الروافدي، اللي ماخذ جبل جبل كامل بأبو نصير؟ شو ذنبي أنا؟ من وين يجي هذا القصر؟ وأنا هيك عن الأمور الثانية، طبعا مثل أمثال المسؤولين كلياتها بيبنوا قصور وفلل، عندهم أراضي شاسعة وإحنا مش لاقين شيء. إحنا نسد عنه كمان؟ مش منطق.
0: يعني هل تعتقد أنه لازم المسؤولين السابقين
9: طبعا
0: والحاليين إذا كان في عندهم يعني مسار خاطئ هم يتحملوا هذه الكلفة؟
9: لازم أكيد، لأنه هذا مو ذنبي أنا كمواطن صغير وضعيف أتحمل مسؤولية وأخطاء المسؤولين الكبار أو الحيتان اللي قاعدين بيسرقوا البلد. يجيبوا الفلوس من الحيتان اللي سرقت البلد، سواء جوا البلد ولا هربت برا، يلاحقوهم، مش في انتربول يجيبوهم، صح ولا لا مزين؟
0: أشكرك.
9: إحنا يدوب الشعب الأردني يدوب منلحق لقمة الخبز.
0: نعم.
9: إحنا سواقين التكاسي قاعدين، إحنا مثل أنا بشد إيدي على إيد أبو مبكر، بيتنا حلقة خاصة لموضوع التاكسي الأصفر يا أخويا أبو زيد. إحنا تدمرنا. أنا لمن سيارتي أخذتها ب65,000، الآن سيارتي ما بتجيب لي 27,000، هذه خسارة بمسافة أكم من سنة، مين يعوضني إياها؟ طيب
0: صح.
9: الحكومة مسؤولة عني أو الحكومة راح تدافع عني؟ امبارح كان في مجلس النواب البدادوة عامل اجتماع للموضوع التاكسي الأصفر. احنا من 2016 نعمل اعتصامات وإضرابات بالبلد، ما خلينا دائرة حكومية ولا مجلس نواب ولا مجلس أعيان ولا وزارة نقل ولا هيئة نقل ولا ديوان الملكي، ما وقفنا عنده، ولكن ما لقونا حلول، ما في نتائج إيجابية على أرض الواقع.
0: أشكرك أخوي عامر، بدي أروح لرسائلكم عبر الواتساب، بارك الله فيك. أسمع طارق ضمور.
10: السلام عليكم، الله يصبحك بالخير أبو زيد.
0: هلا أخوي طارق.
10: والله يا أبو زيد لو يعني ليش يطلبوا منا أصلا سداد الدين؟ طب ما إحنا بنسده، إحنا قاعدين ندفع حق بطاقة التلفون الضعف، المية أضعاف، الكهرباء مدوبلة، الواحد بيشتري سيارة كل سنة بيدفع حقها للدولة، عنده بيت كل سنة بيدفع مسقفاته للدولة، عنده أرض كمان فرضوا عليها ضريبة ورسوم كل سنة بيدفع للدولة، اللي فاتح محل مش خلصان، اللي مشترك بضمان مش خلصان، اللي بيدفع ضرائب مش خلصان، وكمان بدهم إيانا ندفع أو بنطلب مثلا إنه ندفع. طب تعال علي زلمة، أنت المديونية 50 مليار، تتكلم عن 50 مليار قاعد، أعطيني إيش سويت؟ إيش سويت؟ أنا بديش حدائق، أنا زلمة طفران ماكل هوا، أنا بدك تعمل لي حديقة ليش؟ شو أطلع أسوي فيها؟ طب ما أنا فيش معي مجال أخذ أولادي وأطلع على الحديقة، لأنه طلعت الحديقة لأقل عيلة، أقل عيلة، أقل عيلة بدها حوالي من 10 لـ20 دينار. طيب والشعب فاضي للإشي هذا؟ يا زلم المساحات اللي بتعمل لي فيها ب50 دونم و40 دونم وأبصر كم، يا رجل قطعها ووزعها على الشعب هذا، قطع 30 دونم، كل دونم 350 متر، وأعطيهن للناس، وعمل بالـ20 دونم تحكي خدمات ومحلات وحدائق لهم. شوف الناس اللي وزعت عليهم الإشي هذا كيف راح يعملوا لك حركة اقتصادية بالبلد.
0: أشكرك. نسمع إبراهيم.
11: أبو زيد، الوطن كوطن لو طلب عمر الإنسان بعطيه،
0: نعم،
11: بس يطلب مني مصاري عشان أسد غلط غيري، أنا والله ماني مستعد أدفع ولا تعريفي يا أبو زيد. يعني هم اللي ما استمتعوا في المصاري اللي أخذوها من الحكومة كرواتب، خلونا تشارك معهم فيها. لما أنا كنت محتاج مصاري أكمل الجامعة لابني، هم ساعدوني فيها، كيف أنا أساعدهم؟ المفروض الدولة كدولة تحاسب كل رئيس وزراء مع حكومته سبب المديونية ويدفعوا حقها. هم يدفعوا يا أبو زيد مش إحنا اللي ندفع. هم اللي يدفعوا لأن هم اللي غلطوا يا أبو زيد مش إحنا. والله يعطيك العافية.
0: هلا أخي إبراهيم نسمع أحمد.
12: الله يعطيك العافية ويسعد صباحك يا
0: هلا أخي أحمد.
12: هلا ببساطة الجي دي بي اللي هو الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر للدول عن اقتصادهم، فإذا كان هذا المؤشر عالي كان اقتصاد الدولة عالي فراح يكون المديونية أخف ونقدر نسدها. طبعا هذا بتكون من أربع عناصر رئيسية اللي هي الإنفاق الفرد بنجمع مع إنفاق الحكومة أو بنجمع مع الاستثمار في البلد وبنجمع مع الفرق بين الصادرات والواردات. طبعا بالمعادلة أهم عنصر هي الصادرات والواردات، لازم الصادرات تفوق الواردات عشان الناتج المحلي الإجمالي يكون عالي. وكل ما فاقت الواردات الصادرات راح يصير المؤشر للماينس أكثر وراح ينزل الجي دي بي وراح يصير الدين العام أكثر، لأنه باقي العناصر بحتاج فلوس للإنفاق.
0: أشكرك. نسمع محمد عدنان.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
0: هلا أخي محمد.
13: صباح الخير أخي ليث إلى كل جميع المستمعين الكرام.
0: صباح الخير.
13: والله بالنسبة للدين العام الدين دينين، دين داخلي ودين خارجي.
0: نعم.
13: الدين الداخلي في عنا 14 مليار للبنوك الداخلية.
0: نعم.
13: وبالنسبة للرسائل اللي بتوصل للمواطن عشان يدفع، كل مواطن معاه سيارة بيدفع قريب 500 دينار مخالفات كل سنة. تجي رسائل اطمن، لكن وين بروح المخالفات؟ عوائد المخالفات تتوزع على 8 جهات. أنا بقترح على الحكومة أنه نسلط جميع عوائد المخالفات إلى سداد الدين الداخلي، لأن البنوك الداخلية الأردنية اللي بتشتغل عندنا بالأردن اللي مرخصة عند البنك المركزي، هاي البنوك إذا صار معها سيولة بتبني إسكانات وبتعمل مشاريع تنموية.
0: أشكرك. نسمع محمد كباوي.
14: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا أخي محمد.
14: صباح جميع المستمعين.
0: هلا يا سيدي
14: أبو زيد. لما نيجي نحكي 5626 الله يخلي لك أولادك يا رب، عندي بنت وولد ومرتي ضرب 4 بطلع 22500، ومرتي حامل بنخليهم يعملون ديسكاونت 50% منمون عليهم بصير 2800، يعني تقريبا 25000. 25000 أنا بطلت أعيش معكم خلاص سلام. بس بقدر أفيدك يعني إنه مثلا نقدر نحل المشكلة لو الحكومة تفتح بنك، تفتح بنك توزعه على جميع المحافظات ويكون في له بكل محافظة أفرع.
0: أيوة.
14: وكل موظفين الحكومة، موظفين الجيش، الأمن، التعليم والشركات الخاصة يصير يأخذوا منهم قروض. شغلة البنوك كثير كويسة، ويسد الدين من سعر الفائدة اللي بدهم يحطوها على المواطنين.
0: أشكر. هلا نسمع صبحي.
15: السلام عليكم دكتورنا صبحي. وحبيبنا أبو زيد
0: زمان
15: الله يرضى صوتك. عنك الإعلام المخضرم أبو زيد صبحي. أنا بقيت خارج الوطن
0: الحمد لله على السلامة،
15: عشان هيك والله ما تواصلت معك من زمان وبدي أحكي معك
0: زمان.
15: تحية كبيرة فخمة إلك ولعدي لشفاء ولكادر حياة FM.
0: يا هلا والله
15: حبيبي أبو زيد دكتورنا الغالي المخضرم الإعلام المخضرم أبو زيد.
0: تفضل.
15: بالنسبة يا حبيبي للدين العام اللي هو 50 مليار ومئة مليون وشوية وكمشة فراطة، هذول أخوي أبو زيد المفروض يا حبيبي الحكومات السابقة اللي وصلونا لهالمواصيل هاي يا حبيبي هم اللي يتحملوها مش المواطن. المواطن مو غلبان ومشحر وميك الهوى. يعني أنا طلعت عشان بدي أحسن وضعي، لا سافرت فترة وخسرت مصاري ورجعت هيني على الوطن الحبيب لأنه ما إلنا غير الوطن هذا، بدنا نشتغل فيه وبدنا نعيش فيه. أما بالنسبة للمديونية أخوي أبو زيد والله اللي تسبب في المديونية يا حبيبي هو اللي بسدها السياسات الخاطئة يا حبيبي. لا يعني أنا إذا بدي أروح على مستشفى بتعالج ببلاش، إذا بدي أتعلم بدي أعلم أولادي بعلموا لي إياهم ببلاش، لا بأخذوا مني، بأخذوا مني أقساط جامعة عالية جدا، بأخذوا مني بطاقات تعليم، بأخذوا مني كل إشي. ليش أنا أتحمل المديونية هاي أخوي أبو زيد؟
0: نعم.
15: اللي بتحمل المديونية هاي اللي تسبب فيها يا حبيبي. الله يرضى عنك يا أبو زيد، وإن شاء الله بإذن الله برجع بتواصل معك على التلفون أنا يا حبيبي.
0: الله حييك.
15: تحية كبيرة كبيرة كبيرة لحياة اف ام يا حبيبي.
0: شكرا. تسلم. هلا اخوي صبحي.
15: صبح ابو محمد.
0: هلا ابو محمد. يا هلا والله محمد عصفور. ما عندي مشكلة، انا مستعد ادفع بدون تردد، بس مش راح يتغير اشي، ممكن نزيد المديونية. فاعتقد اليوم احنا لسنا امام ندفع ولا لا، امام واقع وامام سياسات يجب ان تتغير. شكرا خالد ابو طير. نداء محمد، انا غير مستعد اتحمل اخطاء الادارات السياسيه والسياسات السابقه. صباح ابو زيد، ما ظل علينا غير نبيع وعينا عشان نعيش، والله بكفي. زاهر، بدفع في حال شفت سيارات المسؤولين الدوله كيا سيفيا 1500 سي سي بدل السيارات اللي يعني كل مصروف البنزين على حسابنا. محمد نضال، إذا أردنا معرفة أين ذهبت الخمسين مليار ننظر إلى كل مسؤول زادت ثروته بطريقة غير معروفة، من أين لك هذا؟ شكرا. محمود، بيقدروا ينظروا علينا مثالهم؟ شكرا، أنا لو معي استعد أدفع، بس بدي أعرف كل قرش وين بيروح. شكرا مجدي الكركي، هذا قال واجب على المواطن رياض المواطن بشكل عام يدفع يوميا، لابد من مشاركة خبرائنا وكفاءات الاقتصادية والإدارية في صنع القرار. فيش مسؤول تحاسب. طارق عفيشات أبو ريان، مدام الوزارات وراثة ونفس الأشخاص ولادهم بدها تظل البلد مديونة. شكرا. البنك الدولي كما يقول محمود هو الذي يحدد من سيدفع. استغلال الاستثمار في البلد، قصة السوسنة السوداء. شكرا لكم جميعا. أبو جهاد تفضل.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أبو جهاد.
16: أخي الكريم، إحنا المديونية هذه مجدولة ما بعرف كم لخمسين سنة لقدام، يعني الأصول تبعتها أقل من هيك. ثانيا إنه أنا عندي استعداد أدفع في حالة إنه لما تتغير سياسة الدولة في بناء الدولة، يعني ما يكون الفكر إنه في كل دولة لازم يكون فيها عصب. دول الخليج عندهم البترول، في دول زي ألمانيا على الصناعة، في دول على الزراعة. فإحنا للأسف عصب الحياة عندنا هون هو المواطن، عشان هيك في جمارك، في ضريبة دخل، في ضريبة مبيعات، وفي ضريبة الضريبة، وفي ضريبة اللي لسه بدها تيجي، يعني مسميات كثير.
0: نعم.
16: وبتعتمد عليها للأسف، وهذا مش دخل. طبعاً من أكبر الشغلات اللي بتستهلك المديونية اللي هي الطاقة، الطاقة والزراعة، وإحنا الثنتين مقصرين فيها، عشان هيك ما عندنا دخل غير المواطن. زائد لما تكون سياسة زي رئيس الوزراء آخر خطوة عملها استعداد تقريباً 6 مليار. طب افرض أنت دفعت القديم، يعني تقدر تضمن للشعب أنه ما تستمر السياسة، أنه يظل يقترض مرة ثانية وثالثة ورابعة. زائد أن القروض اللي بتيجي نصها وهمي ونصها حقيقي، يعني الأجانب ما برضو يعطوك 6 مليار اللي يكون من ضمنهم مليار شغلات ورقية، يعني ما لها قيمة أصلاً، ما بتسوى حتى 10 مليون وبيحسبوها عليك. يعني أنت تأخذ بسموه قرض مشروط، وللأسف لأنك ما برضو يعطوك القيمة الحقيقية اللي أنت بدك إياها، اللي هي 500 مليون أو مليون أو 2 مليون عشان تعمل المشروع المائي، بيضطر يقولوا لك عارفين إنه بدك 2 مليار فإحنا بدنا نعطيك 4، لكن الأربعة عشان يغرقك بزيادة، عشان كل الفوائد توصل تقريبا 2 مليار حاليا أو 2 مليار إلا ربع. فإحنا إذا تغيرت سياسة الدولة ولجأت، عندنا مخزون ولله الحمد خيرات بالأرض، ولله الحمد في الأردن كثيرة، وقادرين على استثمارها. وبعدين لا تنسى أنه لما تقول أنا دولة فقيرة وعندي سيولة في البنوك 40 مليار و10 مليار في الضفة حوالي 50 مليار، يعني شيء يشابه الخيال، أنه أنا كيف عندي سيولة وسمحت لنفسك تأخذ فلوس الضمان عشان تسد المديون. وإحنا قلنا من الأول لو أخذ 50% من السيولة الموجودة في البنوك لسديت الأصول تبعت الدين وصارت صفر، وبلشت اقتصاد صحيح عشان تنعش المواطن وتبطل تعتمد عليه بالضرائب والجمارك وضريبة الضريبة وأمثالها وما شابه من هذا. شكرا لك.
0: شكرا. هلا بجهاد. أبو صخر تفضل.
17: الله يسعد صباحك يا طيب.
0: هلا يا سيدي.
17: دوت الراديو.
0: صباح الخير.
17: أول شيء أنا جلال الشريط أحسنك تاكسي.
0: الله حييك.
17: الله حي أصلك يا ربي. أول شيء بنشكر جلالة سيدنا على مواقف النبيل والشهابة، والشعب الأردني إن شاء الله بيظل وراك يا سيدنا. إحنا الشعب الفقير المسخمط، إحنا اللي واقفين خلف القيادة الهاشمية. يا سيدي أبو ليث
0: تفضل.
17: ألو
0: أبو صخر تفضل أسمعك.
17: أنا معك أبو ليث. إحنا يا عمي بالأردن إحنا الشعب الآن نتمنى نطلع للصفر، كلنا تحت الصفر الأغلب. إحنا الفقراء، إحنا المساكين، الواحد صار يتمنى أقسم بالله يخضع عياله على مطعم شعبي يطعميهم. احنا قاعدين ان اكثر من سنتين اقسم بالله وضعنا برجع لورا.
0: نعم.
17: يعني مين بيدير هالبلد؟ البلد اللي بيديروها المسؤولين. انا براجي جلال سيدنا جهتك بالله يا سيدنا بس ترجع غير الحكومه، حط من المسخمطين من الشعب الفقراء وحاسبنا رواتب 500 ليره بدناش 3000 4000 حاسبنا احنا. والله غير ندير هالبلد اقسم بالله مافيات كلهم مصاري فوق وضع فوق الريح على مستوى شركات التطبيقات بتلم 30 مليون شهري. يا خليها للدولة، خليها لوزارة النقل، كل 30 مليون وديها على محافظة.
0: نعم.
17: عن أمنا في عزبون قرارات لحد الآن ما حدا راضي يمشي قرارات. أنو أقوى، الشركات ولا وزارة النقل؟ بقول لك مدير الهيئة ومسؤول التطبيقات بطلع بقول لك 80% مضبوطين. انت اسأل ساق التطبيقات نفسه قل له كيف تشتغل، بيشتغل اقل من اجاره وما بيشكوا احنا بنشكي.
0: نعم. اشكرك ابو صخر، سامحني بس لضيق الوقت بدي اروح للدكتور هايل عياش عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب. دكتور هايل صباح الخير سعادة النائب.
18: سعادة ليث انت والمستمعين الكرام.
0: يا مرحبا. يعني 50 مليار و 121 مليون دينار بنهاية تموز، يمكن رقم اول مرة نوصله. ف بدي أسمع تعليقك، يمكن الناس تسأل كيف تراكم هذا الدين ومن يجب أن يتحمل كلفة هذا المسار الاقتصادي على مدى سنوات. تفضل.
18: كرام مرة أسعد الله صباحكم صباح المستمعين الكرام. وفعلا هو الموازنة العامة بشكل عام والدين العام المرتفع واللي بيرتفع كل عام عن عام بزيادة مضطرد بزيادة غير مقبولة، هو أعتقد أنه الظروف الإقليمية والمحيطة فينا هي قد ساهمت في زيادة العباءة المالية. عشان يكون منصفين، زاد العباء المالية والعباء على الحكومة الاقتراض بازدياد لكي ما توفر الاحتياجات الأساسية من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، الارتفاع الكلف للدفاع والأمن ومتطلبات الإقليم المضطرب اللي حوالينا. هاي كلها أدت إلى زيادة لعجز الموازنة بحدود 50 مليار فأكثر، وهي لأول مرة تحصل في تاريخ الدولة الأردنية هذا العجز. وأعتقد أنه علينا الآن التفكير بجدية في آلية تخفيض أصل الديون.
0: نعم.
18: في آلية تخفيض أصل هذه الديون، لأنه كل ما ازداد

0: هلا بالاخص ارتفاع الفوائد الامريكيه بلشت ترتفع كما كان سابقا. نعم. احنا شفنا استقرار بالفوائد الامريكيه لمده عامين كانت تقريبا، فادى الى استقرار نوعا ما وتخفيض التضخم في المملكه. وهلا عندما يتم زياده هذه الفوائد التي سينعكس سلبا على زياده فوائد الاقتراض من الدين الخارجي، اعتقد انه على الحكومه الان التوجه الى طرق ابتكار جديدة في تخفيف آلية، أولا تخفيف نسبة الفوائد الديون المرتفعة الفوائد بتحويلها إلى أو بالطلب من الدائنين بتخفيض هذه الفوائد على المدى القصير والطويل حتى ما نخفض نسبة ارتفاع الفوائد، لأنه بموازنة 2026 كان نسبة الفوائد من المديونية بحدود 2 مليار و125 مليون.
1: نعم.
0: هاي كانت في الموازنة
1: 2 مليار و125 مليون.
0: نعم. 2 مليار
1: رقم كبير والله.
0: فوائد نسبة سداد الفوائد فقط سيدي.
1: نعم.
0: وأعتقد كل ما زاد الدين كل ما زادت نسبة
1: الفوائد. صح.
0: فالتفكير يجب أن يكون في آلية كيفية تخفيض نسبة الفوائد على الدين العام، كيفية تخفيض أصل الدين، وهذا هو المهم.
1: نعم.
0: كل ما ارتفع أصل الدين كل ما ارتفعت الفوائد. فأعتقد أنه علينا الآن آلية مطالبة الحكومة ومجلس النواب أن نعقد جلسات مشتركة قبل البدء بموازنة عام 2027.
1: نعم.
0: لأنه تم من قبل رئيس الوزراء إرسال الموازنة الأولية للطلب من الوزراء بإعداد الموازنة الأولية لعام 27. أعتقد أننا يجب أن نكون حصفين في هذا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة، لأنه
1: أشكر.
0: كما رأينا أن الاضطرابات الإقليمية المتزايدة كلها ستعمل على رفع كلف الإنفاق على الدولة الأردنية، وبالنهاية هذا مطلوب من الحكومة التفكير خارج الصندوق والتفكير بكيفية زيادة نمو الاقتصادي في الدولة الأردنية.
1: أشكر.
0: زيادة يعني علينا أن نكون شركاء. أعتقد أنه الفريق الحكومي الفريق الاقتصادي على العمل بجدية أكثر، ومن خلال كما قلنا البحث في حلول لمدة قصيرة ومدة طويلة من 5 إلى 10 سنوات. الجلوس من خلف الحائط كما يقولون، بتفكر بآليات جديدة نمطية، كيف سأخفض أصل الدين وكيف سأخفض الفوائد المرتفعة الديون المرتفعة التكاليف الفائدة عليها، وكيف سأعمل على تخفيض نسبة الفقر والبطالة والتخفيف من التضخم.
1: تسلم.
0: الذي أعتقد أنه سيزداد من خلال رفع الفوائد في
1: أشكرك دكتور هايل عياش، سامحني قاطعتك لكن لضيق الوقت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وشكرا لكم جميعا. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أف أم.
1: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-090-90.

0: التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حركة أسهل، شفاف، 12 ساعة، لطيفة.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني ينبه إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية. جلالة الملك يلتقي في نيويورك رؤساء دول ووفود مشاركة في الدورة 81 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. جلالة الملك يبحث مع المدير العام لمنظمة اليونسكو سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات ومخيمات في الضفة الغربية ويعتقل عددا من الفلسطينيين. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول إن على إسرائيل تغيير سياساتها معتبرا أنها تخلق مزيدا من المشكلات في المنطقة باسم أمنها. وزير الخارجية الإيراني يقول إن استعادة الأمن البحري في المنطقة تتطلب وقف ما وصفها بالأعمال المزعزعة للأمن والإرهاب الاقتصادي من جانب واشنطن. وحزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ اليوم بعد تعهد واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 0770795801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. كنا تحدثنا في بداية الحلقة اليوم عن خطاب الملك والكلمة التي تحدث فيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقلت أنها حملت كثير من الرسائل. ربما إحدى الرسائل بدي أحكي فيها مع الكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ منير دية، والتي كانت تتحدث تحديدا عن خلينا أقول الحروب التي تحدث بعيدا عن بعض الدول آلاف الكيلومترات، والتي تؤدي هذه الحروب إلى تعطل الإنتاج، تعطل المشاريع، تعطل الاستثمار، وتؤدي إلى ضرب التجارة، وهذا يتأثر بشكل مباشر الناس. فكان يتحدث أن من مصلحة الجميع اليوم، سواء اللي عايش على بعد آلاف الكيلومترات عن منطقة الحرب أو اللي قريب منها، أن يكون هناك سلم وأمان، لأن الجميع يدفع ثمن ما يحدث في العالم وليس فقط في المنطقة، لأن الحرب لا تكون داخل الدولة، نتائجها وتداعياتها وأثرها لا تبقى داخل الدولة الموجودة فيها. وأنتم تعلمون كم رفعت الحروب على مدى السنوات الماضية أسعار الطاقة، كم أثرت على أسعار الغذاء، كم أضرت بحركة التجارة، كم أضرت بحركة النقل. أستاذ منير، صباح الخير سيدي.
1: صباح النور، اهلا اخوي ليث.
0: الله يحييك. شو رايك بهذه النقطه تحديدا اللي فعليا اليوم فعلا، يعني احنا نذكر لربما، وكانت الناس دائما تضرب مثال حرب روسيا على اوكرانيا، كانت تقول الناس احنا قديش نبعد عن روسيا واوكرانيا، لكن تاثرنا بشكل مباشر من رواتبنا ومن مصروف بيوتنا بهذه الحرب. تفضل
1: اخوي ليث. الله يعطيك العافيه. ليست المره الاولى التي يقف فيها جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين امام الامم المتحده وامام دول العالم، يضعهم امام مسؤولياتهم السياسيه والاخلاقيه والانسانيه، ويصف الامور بدقه، يضع الامور في نصابها الصحيح بكل جراه ومصداقيه، ويصف الامور وما يحدث في المنطقه والعالم، ويحاول أن يقول للعالم أنه يجب علينا التحرك، ويجب علينا إيجاد الحلول، ويجب علينا وقف الصراعات، ويجب علينا وقف تدهور الأمور والظلم الذي يقع على الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية هي جوهر الأمان والسلام في المنطقة والعالم، وأنه يجب اليوم إيجاد الحلول. ووصف بأن التقاعس للأسف أصبح خيارا لدى العالم، الحروب التي تفتح وتبدأ لا تنتهي، والصراعات التي يفتح للأسف الآن تبقى سنوات دون إيجاد الحلول ودون تحرك دولي ملموس، لذلك يدفع العالم ثمن تلك الحروب والصراعات. جلالة الملك بالأمس وبإشارة بأن الصراعات التي تحدث في المنطقة لا يتأثر بها دول المنطقة فقط، بل تتأثر بها العالم كله، ودول العالم والمواطنين في كل دول العالم اليوم يدفعون ثمن ما يجري اليوم من صراع في الشرق الأوسط، تقاعس عنه الجميع ووقف العالم كله متفرجا لا يحرك ساكنا، والصراعات مستمرة، والمجازر أيضا في غزة والضفة مستمرة، وقطعان المستوطنين لا زالوا يمارسون أبشع أنواع الظلم والاضطهاد للشعب الفلسطيني، وحذر من ما يجري بالضفة وتداعياته، وأنه أمام قنبلة موقوتة. لذلك حقيقة الأزمة الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة التي تحدث بالعالم اليوم نتيجة الأزمة والصراع في الشرق الأوسط، ووقوف العالم متفرج أمام هذه الأزمة، يدفع أمامها شعوب العالم كله غلاء وفقر، مزيد من التضخم، مزيد من غلاء الطاقة، تقطع في سلاسل الإمداد والتوريد، اليوم قطاعات كثيرة تأثرت. لذلك يعني جلالة الملك يريد أن يحث العالم وزعماء العالم على ضرورة التحرك وإيجاد الحلول وإيجاد ووقف تلك المجازر والحروب، لأن العالم كله يتأثر. إشارة أخي لي، إشارة ثانية ومهمة لأمن الوطني والقومي التي أشار لها جلالة الملك، وهي أيضا نقطة سياسية اقتصادية جيوسياسية مهمة، أن ما يحدث في الجنوب السوري سيكون بالنسبة للأردن نقطة مهمة لأمننا المائي، أمننا، وهذا شيء نقطة أيضا. الأردن يعني جلالة الملك لم يكن متهاونا، وقف ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن أي تهديد للجنوب السوري ولمصادر المياه سيتحرك الأردن للدفاع عن مياهه وأمنه وحماية يعني أولوياته. لذلك أعتقد أنه الخطاب كان جريء، مصداقية مرتفعة، وأيضا يعني لامس قلوب الأردنيين، لذلك رأينا ردة الفعل من قبل جميع الأردنيين وبكافة مستوياتهم وعلى كل المستويات، وقفوا مع جلالة الملك لتأييد هذا الخطاب التاريخي وغير المسبوق.
0: شكرا أستاذ منير دية الكاتب والمحلل الاقتصادي. بدي أروح للدكتور حسن المومني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. يا مرحبا دكتور حسن.
2: يا صباح النور لك
0: تحياتي سيدي. الله يسلمك.
2: بعدنا الكرام. هلا يا هلا ورحبا
0: دكتور حسن. يمكن الملك كان صريح جدا باستخدام مصطلح التهجير القسري وجريمة الحرب عندما تحدث عن السلاح على الأرض وفرض واقع جديد بالضفة الغربية وعندما تحدث عن غزة تحديدا. ولكن سأل سؤال مهم وأنا بدي أسمع تعليقك عليه. قال ليش الأدوات موجودة ونستخدمها بملفات لكن لما نوصل لإسرائيل تتوقف هذه الأدوات؟
2: هو طبيعي خطاب جلالة الملك حقيقة عاد القلق إلى خطابات القادة العظام التي افتقدها العالم. يعني حقيقة بكل ما تعني الكلمة من معنى خطاب البارحة يعني عاد القلق عيار. يعني خطاب ذا عيار ثقيل خلينا نسميه بهذا المعنى.
0: نعم.
2: من حيث المضمون ومن حيث أيضا خلينا نحكي أضاف إلى ذلك لغة الجسد. يعني المتتبع لكل حركة قام بها جلالة الملك أثناء الخطاب تشير بوضوح إلى هذه الكاريزمية المؤثرة جدا بهذا الأمر. الآن عندما تحدث جلالة الملك بهذا بخصوص إسرائيل في إشكالية في العالم وهي مسألة الانتقائية وازدواج المعايير بهذا الجانب بهذا الأمر. في هنالك إشكالية بأن العالم يمتلك الأدوات وأن هنالك في هياكل دولية من المفروض أنها مسؤولة عن الحفظ والأمن والسلم العالمين على المساواة، لكن هذه الآليات وهذه الهياكل تفتقد إلى الإرادة حقيقة بهذا الجانب. وهذا كله نتيجة لما يسمى في ازدواج الشخصية، نتيجة لما يسمى في نوع من النفاق السياسي العالمي بهذا الأمر وبهذا الجانب. لذلك عندما تحدث بالمناسبة وهذه النقطة مرتبطة بإيش؟ مرتبطة بمسألة الانتقائية، بمسألة غياب المساءلة، بمسألة الانتباه. يعني امبارح جلالة الملك تحدث في مفاهيم حقيقة تركز عليها كلها تتعلق بإسرائيل وكيف
0: صحيح أنه ما في أدوات للمحاسبة وأن القرارات الدولية ما إلها وزن عندما يكون التطبيق اللي بالنسبة لإسرائيل
2: تتعلق إلى إسرائيل. نعم. بهذا المعنى وهو نوع من الرسالة، هي رسالة إلى العالم، حث للعالم بنهاية المطاف أنه إذا أردنا أن يكون هناك سلم أمن عالميين لابد أن يكون هناك في مساواة.
0: طيب يعني إذا فقدت الدول دكتور حسن الثقة بالقانون الدولي يعني شو قيمة القانون أصلا؟ يعني إذا إحنا اليوم القانون الدولي يطبق على أو النظام الدولي يطبق على دول وتستثنى منه دول كالاحتلال الإسرائيلي، ما قيمة هذا النظام؟
2: إذا فقد القانون الدولي معناه فقدت البشرية إنسانيتها. القانون حقيقة هو جزء من الأنسنة، جزء من التحضر العالمي. الأمم المتحدة جاءت نتيجة لدورات حضارية أدت إلى أنسنة، أدت إلى مساهمة في أنسنة حقيقة المجتمع الدولي. في ظل غياب القانون الدولي يصبح مبدأ القوة هو السائل وتصبح مسألة شريعة الغاب حقيقة بهذا الأمر. وهنا عندما يرجع المجتمع الدولي إلى شريعة الغاب يفقد إنسانيته في هذا الجانب في هذا الاتجاه، ولا يعود هنالك مبرر اصلا حقيقه للحديث عن القانون الدولي وعن الهياكل الدوليه اللي انتجها هذا المجتمع البشري في هذا الجانب. وهذا حقيقه من اشكاليه اللي طالما عانت القضيه الفلسطينيه وحقوق الشعب الفلسطيني من ازدواجيه المعايير على المجتمع الدولي في هذا الامر، وطالما عانت من مبدا يعني للاسف اذا بتلاحظ في السنوات الماضية خاصة في منطقتنا من قبل قوى زي إسرائيل حتى الولايات المتحدة الأمريكية للأسف تؤمن في القوة ولا تؤمن في مسألة القانون الدولي، تؤمن بأن السلام يفرض من خلال القوة بهذا الأمر. وهذا ما تقوم به حكومة إسرائيل بهذا الجانب. وبالتالي إذا بتلاحظ في خطاب جلالة الملك كان كله مترابط مع بعض البعض. عندما تحدث أن إسرائيل تدعي أنها ديمقراطية لكن سلوكها مغاير كليا لمسألة الديمقراطية. عندما على الخطوات اللي تبررها بسياق قانوني في نهاية المطاف تكريس الاحتلال وكل هذه الجوانب. فأعتقد أنه في في في هذا الخطاب وبالتركيز على هذه المفاهيم وغياب حقيقة القانون الدولي الملك كان بيحاول يستنهض الضمير الدولي بهذا الجانب، بيحاول يوجه رسالة بأن الأردن بالنسبة لها القانون الدولي، السلام، حالة ذهنية يؤمن بها إيمان كلي بهذا الأمر. وبنهاية المطاف أيضا كما تحدث جلالة الملك يعني يعني من يعتقد بأنه يستطيع أن يفرض السلام بالقوة بس خلال استخدام القوة المفرطة هو واهم بهذا الجانب. الكلمات والمفاهيم اللي طرحها جلالة الملك كانت من القوة التعبيرية بمكان بهذا الأمر. أعتقد أن الخطاب كان يعني واحدة من أقوى الأدبيات في تاريخ هيئة الأمم المتحدة والخطابات، خاصة خلينا نتحدث بشغلة يعني بغض النظر عن مسألة أنه في ازدواجية في المعايير، مسألة أنه في هنالك ضعف لأداء الأمم المتحدة، إلا أن الأمم المتحدة تبقى منصة عالمية تسمح للدول حقيقة بأن تطرح آراءها، تسمح للدول بأن تؤثر في مجال السياسة الدولية. وبالمناسبة يعني ما لا شك فيها هذا الخطاب هو نوعي قوي جدا، لكن إذا بتلاحظ أنت في أدبيات خطابات جلالة الملك حقيقة دائما في هنالك الوصف باستخدام مفردات قوية جدا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة فلسطين، حقوق الشعب الفلسطيني، فيما يتعلق في إسرائيل بهذا الأمر. ولا أعتقد أنه في السنوات الأخيرة شهدنا خطابا أقوى من خطاب جلالة الملك، خاصة في وصف وتحليل السلوك الإسرائيلي وكل هذه الجوانب. خلينا نحكي شغلة مهمة على كمان ما هو يعني أهمية هذا الخطاب بأهمية الذي يلقيه القائد. عندما يتحدث جلالة الملك أعتقد القادة الآخرين يستمعوا بشكل هذا بشكل كامل، لأن في هنالك مصداقية لجلالة الملك، في مصداقية بموقف الأردن حقيقة، هذا الموقف اللي لطالما كان داعم للعملية السلام. وبالمناسبة موقفنا ودبلوماسيتنا ليست فقط نظرية وإنما دبلوماسية عملية، نترجم ما نتحدث به بهذا الأمر. لذلك أدوارنا الإنسانية متعددة على مستوى العالم، نحن صناع سلام، دخلنا في المسألة السلمية، لكن بنفس الوقت كان الخطاب أيضا شديد اللهجة بمعنى أن الأردن لن يتهاون في حفاظ على مصالحه الاستراتيجية ومصالحه الوطنية.
0: شكرا. تسلم. العفو. تسلم دكتور حسن المومني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. شكرا يا سيدي.

0: ابدا الان باستقبال اتصالاتكم سمع ملاحظاتكم 06-516-2020-516-5020-516-2060. اروح لمصطفى. يا هلا اخوي مصطفى.
1: صباح الخير.
0: يا هلا اخ مصطفى، يسعد صباحك.
1: لا يعطيك العافيه استاذ ليل.
0: هلا يا سيدي.
1: يا سيدي انا مواطن من الزرقاء، ابن الزرقاء. في ورع الزرقاء يعني الصراحه اللي بلف فيها وانا بلف فيها طبعا شايف علي. الشوارع يعني الوصف صعب، مدمره الشوارع الزرقاء. ومن تاريخ ما استلم رئيس البلديه الاولاني المنتخب لغايه الان ما صار اي تزفيت للشوارع بشكل نهائي.
0: نعم.
1: ويعني صارت وعودات كثير من رئيس البلديه الاولاني واستلم رئيس لجنه الان الموجود، لكن ما صار. وفصل الشتاء القادم الان، فتصور انت لما يجي فصل الشتاء والشوارع مدمره شو راح يصير في الشوارع بالزياده يعني.
0: خليك هي معي المهندس خالد، وسمع حديثك رئيس لجنه بلديه الزرقاء.
1: نعم.
0: المهندس خالد الخشمان. مهندس خالد صباح الخير.
2: صباح الخير الله يعطيك العافيه. يعني بدي اقول لاخوي يعني
0: الاخ مصطفى يقول الشتاء على الابواب، يعني لو تشتغل البلديه في موضوع الشوارع.
2: يا سيدي لو سمحت خليني احكي. انا لو سمحتي
0: احكي.
2: اولا يبدو انك اخي الكريم يعني مش ملاحظ حجم الاعمال الخلطات الاسفلتيه الموجوده في المدينه في الوقت الحالي. احنا بالنهايه لما استلمنا انا اؤكد انه شوارع الزرقاء يرتى لها هذا حقيقه، لكن احنا لما اجينا تعلم أخي الكريم أن الدولة قررت أن تقوم البلدية بمهامها الذاتية ومجهودات الذاتية وعدم الاستدانة نهائيا، فكان لابد من أنه إحنا نوفر مبالغ مالية لطرح العطاءات. بدأنا بتجهيز العطاءات في نهاية السنة الماضية، أخذنا موافقة على العطاءات من الوزارة بعد أن تم تأمين المبالغ اللازمة لها في شهر 6، وباشرنا من شهر 6 وإحنا اليوم شهر 9 لم يتوقف يوم عن الخلطات الأسفلتية. أول شيء تم طرح عطاء بقيمة 848 ألف دينار خلطات أسفلتية، وطرح عطاء ب 334 ألف دينار فتح وتعبيد، وطرح عطاء آخر طبعا هذول عم بتنفذوا، وطرح عطاء للدخلات الغاية بقيمة 186 ألف، وطرح عطاء ب 99 ألف خلطات أسفلتية وهذول مشاريع انتهت. وطرح عطاء ايضا وتنفذ فتح تعبيد ب 386 الف دينار فتح تعبيد طرق جديده، وطرح عطاء تصريف مياه امطار مجموعته اربع عطاءات مختلفه، واليوم نزلنا اربع عطاءات جديده مختلفه. هلا بطور التنفيذ عطاء بقيمه نص مليون دينار خلطه اسفلتيه، عطاء فتح تعبيد لطرق شوارع جديده بقيمه 300 الف دينار، عطاء تصريف مياه الامطار بمعدل 360 الف دينار عطاءات مختلفة، عطاء لغايات ترقيع تحميل ظهر القلاب بقيمة 186 ألف دينار، وطرح عطاء أيضا للأدراج عشان ننفذ مجموعة من الأدراج بقيمة 50 ألف دينار.
1: اللي بدي أقوله أخوانا الكرام، خلي المداخلة صغيرة أستاذ ليل.
0: تفضل أخ مصطفى.
1: يعني نفسي أفهم أنا ابن الزرقاء وأنا عايش في الزرقاء من عمري 9 سنوات. نفسي اشوف الشارع اللي تزفت، ما شفت ولا شارع تزفت لغايه الان.
2: سيدي انا مش مسؤول انك انت بتشوف، ان شاء الله يطول عمرك، واحنا بنقلب ان شاء الله يطول عمرك يخليك سلمك. هذه مواقع الحال، لو ترجع افتح موقع بلديه الزرقاء بتشوف الشوارع اللي تتزفت حاليا واللي زفت سابقا. اخي الكريم احنا مسؤولين عن كل كلمه بنقولها. خليني اكمل لو سمحت. انا سمعتك، اسمعني لو سمحت، ما تصير تقاطعني لو سمحت. احنا اخي الكريم، انا قبل ما احكي كلمه قلت لا انكر بان وضع خلطات شوارع الزرقاء سيئه جدا، وانك بدك حوالي 50 مليون حتى تشغل شوارع خلطة اسفلتيه وفتح وتعبيد لبلديه الزرقاء.
0: هو سالك مهندس خالد اي مناطق تحديدا اللي ذكرت؟
2: سيدي موجودات واعلناهم على المواقع البلديه كلها. سيدي معلنة على المواقع البلديه. على ضيف الكريم واخي الكريم، انت يعني انا مش مطلوب مني لا سمح الله اني اقول لك والله الو اخي الكريم تعال اتفرج بامكانك انت تطلع على موقع البلديه بعدين. انا بدي احكي كلمه اخي الكريم. انا لم ياتيني طلب من ما اجد من 7/7 خلطه اسفلتيه او فتح تعبيد الا نفذنا او نزلناهم عطاءات مختلفه. انا لا انكر ولا واحد بيقدر ينكر انه وضع الخلطه وضع الشوارع الزرقاء سيء جدا. في عندنا مشكلة تصريف مياه الأمطار، نعم، لكن احنا عالجنا حوالي 46 موقع بورة سوداء بتصريف المياه، وهلا طارحين عطاءات مختلفة. لكن لما تطرح شغله بأربعة أو خمسة مليون دينار من أصل 50 مليون يعني تقول 10%، وأكيد هذا الحكي لا يلمس بشكل كبير لدى كل المواطنين، لكن أشكر. هذا واقع الحال، واليوم بيوم بروح بتنزل.
0: شكرا على التوضيح مهندس خالد الخشمان رئيس لجنة ولادية الزرقاء، شكرا على التوضيح، وشكرا أخ مصطفى على ملاحظتك، إن شاء الله كون جاوبناك. فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ ونعود لاتصالاتكم على 06-516-40-20 516-50-20 و 516-20-60. أروح لأم ريان. يا أهلا أم ريان.
1: السلام عليكم
0: أم ريان، تفضلي.
1: يعطيك العافية.
0: هلا ستي.
1: هلا، أنا عندي مشكلة. أنا أم طالب بمدرسة الرشيد، موجودة بجبل الحسين.
0: نعم.
1: تعرض ابني بأول تاريخ كان 8-9، تعرض للضرب من قبل أستاذين.
0: من قبل مين؟
1: يعني أستاذين.
0: أستاذين. نفس الوقت الأستاذين ضربوا ابنك؟
1: واحد ضربه أول مرة يوم الثلاثاء، كان ضربه لأنه قال له بطني بيجعني وقلبي بيجعني. يعني عفوا، يعني الطالب مثلا معاه حالة صحية، يعني لمين يلتجأ؟
0: نعم.
1: وأنا تواصلت مع أستاذ على المجموعة على الواتس أنه هذا التصرف ما بيصير، يعني لاطشه كان كف وعدانه على وجهه ورجعه آخر درج، أول من مكانه ورجعه آخر مقعد.
0: بس لأنه قال له بطني وجعني؟ هذا السبب؟
1: هذا السبب. فتاني يوم أنا حكيت مع الأستاذ لما روح ابني وفرجيته صورة ابني وجهه كيف مضروب. قال لي أنا بتواصل مع الأستاذ. أول شيء ما رضي يعطيني اسم الأستاذ.
0: حكيتي مع مين؟ مع المدير قصدك؟
1: لا، مع مشرف، كان على المجموعة.
0: نعم.
1: هو بيبعت امتى بيغادروا الطلاب، اذا في طلاب ما بيجوا على المدرسه هو بيبعت هاي الاشياء.
0: نعم نعم.
1: فانا اتواصلت معاه انه انا بدي اشوف ليش يعني ابني انضرب. فبيحكي لي قال ابنك عامل إشي. فانا بعثت له صوت ابني، قلت له خذ استفسر من ابني شوف شو عامل الاستاذ فيه. فسكت الاستاذ، فصار يحكي لي اذا بتكرر هذا التصرف اشتكي علي انا.
0: نعم.
1: قلت له تمام. ثاني يوم ابني داوم على المدرسه يوم الاربعاء، فالأستاذ بيحكي قدام الطلاب وهو بيشرح بالحصة في ولد أنا مش نسيله إياها مبارح قعدت ورا، يعني كان يقصد ابني.
0: نعم.
1: فبعديها أكل من أستاذ انضرب بالبرويج على رجله، يعني أجت إجره كلها لونها زرقاء.
0: ليش ضربه؟
1: لا، ليش ضربه؟ كانوا كل الطلاب يعني يحكوا وبيلعبوا بالفرصة وماسك بس ابني. فأنا سبت القصة ويعني وسكرت عليها. التاريخ الشهر 17 الشهر الأربعاء اللي فات انضرب من أستاذ كان مناوب ماسك وضاربه وعلمت كمان مرة على رجله.
0: نعم.
1: رحت عند المدير عشان أتحاور معاه وأستفسر ليش يعني بصير هيك الضرب عندكم، إلا بقول لي حقك علينا وأنا بشوف الموضوع وما بشوف الموضوع. قلت له تمام، قلت له يعني أنا هالمرة جيت عندكم، يعني هذا مش أسلوب يضرب الطلاب، سلك كهرباء، البربيج، شلاويط، كفوف، غير الشتم والسب على الأهل. فأنا روحت يوم الأحد داوم ابني أول مبارحة، الأستاذ بقى يهدده، يعني هذا أستاذ المناوب كان بالخمس دقائق رايح على صف ابني، حكي وين الطالب الفلاني الفلاني، أنت ليش تشتكي علي لأمك ولا المدير؟
0: نعم.
1: إذا تاني يوم ترجع بتشتكي لأهلك أو للمدير أنا رح أرجع أضربك، يعني فوق ما هو ضربه رايح بيهدده.
0: نعم.
1: فأنا ما بعرف يعني هم لوين بدهم يوصلوا، وهاي بالذات المدرسة مدرسة الرشيد كتير عندها أساليب الضرب يعني بأشكالها بأنواعها، وبضرب طلاب عفوا منك عمرهم 10 سنين.
0: ابنك بأي يعني صف يا أم بريان؟
1: رابع.
0: بالصف الرابع. طيب معي الدكتورة إيمان، يلا جهزوها إذا سمحتوا. خلينا نشوف مديرة التربية. مدير مدرسة طبعا حطيتيه بالصورة وما صار في أي إجراء.
1: أنا حكيت معاه يوم الأحد قلت له يعني بتهدد ابني يعني فوق ما ضربه، أبولي تعالي قدم فيه شكوى عندي. طب ما أنت مدير، يعني أنت المسؤول، أنت اللي إلك حضورك بمدرستك.
0: نعم.
1: يعني أنت تصرف، يعني أنا عفوا أم بدي دارني أروح على مدرسة أولاد.
0: نعم.
1: فأنا يعني أبوه يعني والده لابني ما بيقدر يضل يرايح عن المدرسة، يعني عنده شغل عنده عمله.
0: نعم.
1: يعني أنا حكيت معاهم كتير، يعني قلت لهم هذا مو أسلوب حوار تتحاوروا مع طلاب صغار، يعني هدول كانوا عند معلمات تغير الجو عليهم، يعني في عفوا الواحد بكلمتين حلوين يكسب الطالب بأسلوب حلو مش كل إشي عندهم ضرب.
0: يعني صراحة حكينا كثير عن هذا الموضوع وقلنا قديش أنا الضرب ممنوع وأنه يمكن اليوم التعامل مع الطالب بمليون طريقة وطريقة، وإذا في طالب مشاغب وفعلا مش راضي يلتزم في عدة طرق تأديبية ممكن أن يستخدمها المعلم، إذا ما زبطت ممكن أن تستخدمها الإدارة تصل إلى حد استدعاء ولي الأمر، بس أنه إحنا نحمل بربيش ونحمل عصاي بالصف وننزل يعني بالغلطان كفوف
1: يوم الخميس عند المدير.
0: وإحنا لما نقول يا أخوان عن أولاد صف ثالث ورابع وخامس وسادس أكيد بدهم يغلطوا وأكيد بده يكون في شوية يعني حركة وأحيانا شغب داخل الصف، بس هذا يعود إلى شخصية المعلم كيف يستطيع أن يضبط الصف. وإذا في طالب مثل ما قلت يعني حاول المعلم أن يضبط الصف وهذا الطالب بدي أقول يعني متنمرد مثلا يعني على الأقل أنا اليوم أشتغل على كيف ممكن أني يعني أوصل الموضوع للإدارة أو لأهله. فبعتقد هذا الموضوع يعني تكرر كثيرا وأنا كثير وصلتني الأيام الماضية ملاحظات من بداية العام الدراسي على موضوع الضرب في المدارس، ويمكن الوزارة دائما لما نحكي بهذا الموضوع يقول لك هذا الموضوع خط أحمر وإحنا لا نقبل فيه، لكن مع الأسف الموضوع مستمر وما زال موجود.
1: ما
0: نعم هي تصرفات فردية قد تكون من بعض المعلمين
1: تربوي.
0: ستي
1: ما عندهم إرشاد تربوي ورقابة على هيك مدارس. يعني عفوا أنا رحت يوم الخميس بحكي مع المدير، يعني في أستاذ أنا ابني كشافة يوميتها يوم من ضرب يوم الأربعاء اللي فات انضرب لأنه عم بزبط أوعي كشافة ابني، ضربه إجري معلمات يعني مبين الذراء الخضار على رجليه. فبقول لي أستاذ أنا بعرف ابنك مؤدب، بقول لي أنا اعترف الأستاذ بقول لي أنا اليوم شلحت إحدام بنطلوني وضربت الطلاب فيه.
0: هذا بحكي لك يعني يا الأستاذ
1: هذا الأستاذ اللي قال لي عن ابنك مؤدب وابنك كشافة، ولي أنا اليوم شلحت حزام بلطلوني وضربت الطلاب. يعني أنا لما حكى لي هيك أنا تفاجأت.
0: يعني صراحة مش عارف شو أقول لك. مديرة التربية كانت المفروض تكون معنا دكتورة إيمان عبد الجواد، بس يمكن انشغلت وما قدرت ترد على التليفون. بدي أروح لمدير المدرسة الأستاذ رافت الشواورة مدير مدرسة الرشيد الأساسية. أستاذ رافت صباح الخير.
2: صباح الورد، حياك الله.
0: حياك الله يا سيدي. أنا معي والدة أحد الطلبة عندك في المدرسة اللي نعم. تعرض ابنها للضرب من قبل اثنين من المعلمين، وقالت أنه نعم. إجت عندك وما تم اتخاذ الإجراء، وأنت تعرف أنه يمكن إحنا دائما لما يكون معنا الدكتور نواف العجارمة أو مدراء التربية دائما يتم الحديث بأن الضرب هو خط أحمر وهذا لا يمكن السماح فيه داخل مدارسنا.
2: طبعا أكيد،
0: بس في كما تقول الأخت مريان في عندك أساتذة معلمين زملائك يعني بالممرات وداخل الصفوف معهم برابيش وعصيفة، ممكن توضح لنا شو القصة اللي يصير؟
2: سيدي أول شيء الله يعطيك العافية وسعد صباحكم.
0: هلا يا سيدي صباح الخير.
2: طبعا إحنا يعني موضوع الضرب كله
0: طبعا عندنا صور للضرب على جسم الطالب. نعم تفضل كمل
2: سيدي العزيز. أول شيء إحنا أي حالة ضرب أول شيء بتعرض لها الطالب بدي يراجع فيها مدرسة، يعني بالجراجع نعم. إدارة المدرسة، وإدارة المدرسة في عندها إجراءات، في مرشد تربوي بالمرشد التربوي بدي يتعرف أول شيء على ولي الأمر ويكتب واقعة حال باللي جرى مع الطالب، وإحنا يعني بالنهاية في إجراءات كإدارة مدرسة بحق هذا المعلم إذا ثبت هذا الكلام. يعني أنت عارف إحنا كوزارة التربية في عندنا أنظمة وتعليمات تشتغل عليها، المعلم إذا أساء لا سمح الله بتم في اتخاذ إجراءات بحقه هذا المعلم، عرفت علي؟ ولكن إحنا يعني كجزء ولية الأمر بس تيجي على المدرسة ممكن جاي وحاكي مثلا ما واحد من المعلمين أو كذا وما حدا رد عليها، إحنا لازم نتوجهون على إدارة المدرسة.
0: إجت سيدي عليك، إجت عليك يا أستاذ رافت؟
2: ما بعرف إحنا بصراحة.
0: تفضل يا مريان، هاي الأستاذ رافت يسمعك، تفضلي أم ريان تفضلي.
1: نعم أنا رجعت يوم الخميس أجيت عندك ورجعتك قلت لي الموضوع عندي وأنا بشوف.
2: نعم
1: يعني ويوم الأحد ابني رايح خاص نص رايح على صف ابني بقول وين الطالب الفلاني، بقول له إذا بتشتكي علي ابنك المدير أنا برجع بضربك، يعني في تهديد يعني فوق ما هو ضاربه راجع يهدده، يعني عفوا منك ما بدرسه يعني ما بعطيه أي مادة، رايح على الصف وين الطالب الفلاني ورايح يهدده إذا بتشتكي علي لأمك بتشتكي علي للمدير راح أرجع أضربك بالبربيج.
2: لا لا احنا يا اختي هذا الكلام اول شيء مرفوض لنا كمدرسه، احنا ما بنقبل.
1: انا والله شوف العشم فيك استاذ رأفت، استاذ رأفت انا العشم فيك اجيت وشوفك بكل وجهك خير، وانا قلت عندك الموضوع يوم الخميس، اما ابني يروح يوم الاحد عن مدرسه يرجع يقول لي يا ماما الاستاذ اجى عندي على الصف بقول لي كذا كذا بدي اعمل فيك. يعني انا كاداره انا هلا عفوا منك رجعت عندك واجيت قدمت في شكوى للاستاذ زي ما انت حكيت والنظام اللي انت حكيت عليه اني اجي اقدم فيه شكوى. طب انت شو الاجراءات اللي راح تعملها للاستاذ؟
2: معلش اذا انت قدمتي شكوى فهو الاستاذ راح يتم، احنا في اجراءات عندنا جزء الاستاذ بيعرف، احنا بتم استجواب هذا المعلم وسؤاله، وفي اجراءات يعني اذا كان مخطئ والكلام يعني ما في اي يعني احنا بنتحقق بدورنا احنا كمدرسه من الاستاذ ومن الطالب، عرفتي علي؟ وفي عندنا اجراءات يعني
1: عفوا منك شو ما كانت يعني عقاب الطالب انه توصل للضرب المبرح يعلم على جسمه
2: يا اختي. انا ما حكيت لك مسموح ولا قلت لك انه لا احنا هذا الكلام بنغض الطرف عنه. انت ما دام قدمتي شكوى اول شيء وصلت المرشد، مرشد التربوي الان بيجمع الشكاوي بعرضها علي انا كمدير المدرسه، واحنا بالتالي بنستدعي المعلم المعني. يعني انت جيتيني متى بتحكي لي؟ الخميس؟
0: الخميس نعم.
2: الشكوى مش مشكله الان خليها تمر علي وبنشوف الشكوى، بيكون اكيد ماخذين اجراء بهذا المعلم، يعني مش راح تكون الامور
1: أبنائنا
0: يعني
1: هم
0: الأبناء
1: بالمدرسة
0: بيتهم الثاني. أم ريان، ستي يعني إذا كون الموضوع تكرر 3 مرات ضرب مرتين وتهديد في المرة الثالثة كما تقولي ستي، فيعني مثل ما قال الأستاذ رأفت قدمي شكوى خطية حتى يتم استجواب الأستاذ أو المعلم بالضبط ومعرفة حقيقة الأمر.
2: لا وهي بتحكي في شكوى موجودة يعني عندي إحنا، يشوف يعني تعرف المدرسة بيجيها اكثر من مراجع واكثر من، يعني ما راح تكون في حاله واحده عندي بهالمدرسه، ممكن واحد مثلا من الطلاب ضارب الثاني، هاي كمان تسجل شكوى. معلم مثلا طالب اساء لهذا المعلم، المعلم بيقدم شكوى، كل هاي سيدي احنا بناخذ فيها اجراءات. يعني جزئيه مثلا لو تيجي راح تلاقي المعلم في اجراء له، بس ولكن احنا ما كولي امر وكمعلم احنا ما بنقعدهم مع بعض، وخاصه مثلا تكون في مشاكل مثل هيك احنا بناخذ المعلم كاداره نتحدث معه بشكل منفرد وبنساله في ورقه الاستجواب كمان.
0: سيدي راح تيجي عندك ام ريان اليوم او بكره
2: احنا يعني بناخذ
0: ترجع تاكد الإداري. ترجع تاكد على موضوع، ترجع تاكد على موضوع الشكوى واجراءات.
2: ولا يهمك سيدي احنا
0: بالعكس. تسلم يعني تسلم مدير مدرسه الرشيد الاساسيه في جبل حسين الأستاذ رافت الشواورة. أم ريان يعني مثل ما قلت لك إذا تعتقد أن الموضوع تكرر ويحتاج إلى تقديم شكوى خطية روح اليوم أو بكرة، أكيد المعلم يعني أو عفوا مدير مدرسة مثل ما قلتي بنتظرك، روح اليوم أو بكرة وقدم شكوى بشكل مباشر. تمام ستي؟ أم ريان تمام؟ تسمعيني أم ريان؟ حطوها بالصورة إذا انقطع الخط. شكرا ستي، شكرا لكم جميعا. شكرا عدي القاضي شفاء شلو المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله جعفري، ومني محدثكم ليث جبون، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن صفة معظمنا بيعرفها أو كلياتنا بنعرفها. هاي الصفة لو أنت تحليت فيها راح تفتح لك أبواب كثير مهارات ما بتفتحها، اللي هي التواضع. وبدي أصحح مفهوم منتشر في بداية الحلقة عن التواضع. التواضع مش إنك تقلل من قيمة نفسك، ومش إنك ترفض المديح، ومش إنك تخبي إنجازاتك. حكينا بحلقة سابقة أصلاً إنه أنت لابد أن تظهر إنجازاتك المهنية حتى تتميز في السوق. التواضع ببساطة إنك تعرف قيمتك صح بدون ما تستخدمها لتصغر قيمة غيرك. والتكبر في مكان العمل نادراً ما بيظهر بشكل مباشر، غالباً بيظهر في تفاصيل صغيرة. فاسأل حالك بصراحة، هل بتقاطع زميلك قبل ما يكمل فكرته؟ هل بتتغير نبرتك لما تحكي مع موظف أقل منك بالدرجة؟ هل بتعلق بشكل سخرية على سؤال اعتبرته ساذج؟ هل بتسلم على عامل النظافة والحارس والأوفيس بوي بنفس الاحترام اللي بتسلم فيه على مديرك؟ وهل بتحكي كثير أنا اللي عملت، أنا اللي أنجزت، أكثر ما بتحكي إحنا عملنا إحنا أنجزنا؟ وهون المقياس الحقيقي.

0: لما تكون محتاج شخص طبيعي تحترمه، لكن أخلاقك الحقيقية بتظهر لما ما تكون محتاجه. وعشان هيك لا تحتقر الناس ولا تسخر منهم ولا تستخدم منصبك حتى تشعر غيرك إنه أقل منك، لأنه السخرية ممكن تضحك اللي حواليك مرة لكنها بتخليهم يتجنبوك كل مرة. وأهم اختبار للتواضع في العمل هو إنك أنت كيف بتستقبل للنقد. لما يجيك شخص ويعطيك ملاحظة ما تدافع عن نفسك مباشرة ولا تبدأ تشرح ليش عملت هيك، احكي شكراً على الملاحظة، خليني أفكر فيها وبرجع لك، وبعدين فكر فيها فعلاً، لأنه الشخص اللي بينفعل من أي ملاحظة الناس مع الوقت بتبطل تصارحه وبيضل يرتكب نفس الأخطاء، مش لأنه ما عنده القدرة يصلحها، لأنه ما في حدا بتجرأ يحكي له عنها. والتواضع كمان بيسهل عليك التعلم. المتكبر أحياناً ما بيسأل لأنه بيعتبر السؤال اعتراف أنه ما بيعرف، فبيضل واقف عند حدود معرفته. أما المتواضع بيسأل وبتعلم وبتتوسع معرفته. وحكينا بحلقة سابقة كلمة ما بعرف مش علامة ضعف، أحياناً هي علامة ثقة. وفي نمط أخطر من التكبر نفسه، موظف بتواضع مع اللي فوقه وبتعالى على اللي تحته، هذا مش تواضع، هاي اسمها مصلحة. أما الشخص المثالي والمحترم فعلاً فأسلوبه واحد مع الجميع، وهذا بالضبط اللي بيخلي الناس ترتاح له وتثق فيه. والخلاصة اعرف قيمتك، لكن لا تجعل أحد يشعر بأنه أقل منك، لأنه أسهل طريقة لقلوب الناس إنك ما تشعرهم إنهم أصغر منك. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك ينبه في خطابه لدى الأمم المتحدة إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات ومخيمات في الضفة الغربية ويعتقل عددا من الفلسطينيين. المبعوث الأمريكي يعلن إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء في نيويورك. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماع متعدد الأطراف بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشاركة قادة وفود دول عربية وإسلامية أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. وشدد جلالة الملك خلال الاجتماع المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على استمرار الأردن بالتنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية بما يحقق السلام والاستقرار في الإقليم. ونبه جلالة الملك إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أي إجراءات متهورة من هذا القبيل قد تشعل المنطقة وتعطل المساعي الأمريكية لاستعادة التهدئة. وبالحديث عن الضفة الغربية، قال جلالة الملك إنه رغم الموقف الحازم للرئيس ترامب ضد ضم أراضي الضفة، فإن سياسات الحكومة الإسرائيلية تناقض ذلك. هذا وأكد جلالة الملك ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا والتي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف جلالة الملك أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني للمملكة. وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك على البطينة. هذا وعقد جلالة الملك عبد الله الثاني لقاء مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات خاصة الطاقة والاقتصاد والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار الإقليمي. وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد ويضمن أمن الدول العربية وسيادتها، كما حذر جلالته من خطورة استغلال إسرائيل لأوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة وغزة. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذر سموه من خطورة التصعيد في المنطقة ومن استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة، مؤكدا سموه أن إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية وعنف المستوطنين يقوضان فرص تحقيق السلام. وأشاد سمو ولي العهد بموقف إيرلندا الداعم للقضية الفلسطينية وجهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم مساعي حفظ السلام في لبنان. كشفت مؤسسة التمويل التنموي الأمريكي الدولية الأمريكية DFC عن موافقتها على تمويل يصل إلى مليار دولار على شكل قرض لمشروع الناقل الوطني في الأردن، إلى جانب تأمين مخاطر سياسية تصل إلى 800 مليون دولار لصناديق ومستثمرين تديرهم شركة ميريديام SAS وشركة سويز انترناشونال SAS. وقالت المؤسسة إن المشروع يشمل تصميم وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة لمحطة تحلية مياه البحر ونظام لنقل المياه، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء مخصصة للمشروع، وذلك وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية. أوضحت أن الأردن يواجه أزمة مائية شديدة ومتنامية ناجمة عن تراجع معدلات هطول الأمطار والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتقادم البنية التحتية والنمو السكاني السريع نتيجة تدفقات اللاجئين، وأضافت أن المشروع سيساعد على سد 75% من العجز المائي المتوقع في الأردن بحلول العام 2040. وبالانتقال إلى الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة بلدات ومدن ومخيمات في الضفة وداهمت منازل للفلسطينيين وفتشتها واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة FM من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل على الأرض؟
1: اليوم محلية فلسطينية اعتقلت قوات الاحتلال نحو 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. تركزت الاعتقالات في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. أيضا صباح هذا اليوم شرعت عدة آليات تبع الجهاز.
0: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال محمد، نعود إليك لاحقا، شكرا لك. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير أنه سيسعى إلى تولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية. وقال الوزير اليمني المتطرف خلال مؤتمر صحفي سبب ترشحه هو أن الوقت حان لتغيير العقلية السائدة داخل الجيش الإسرائيلي، وأضاف أن أحد أبرز أركان ائتلاف بنيامين نتنياهو حان الوقت لتغيير العقيدة الأمنية لإسرائيل بهدف واحد، وهو تحقيق نصر حاسم على كل الجبهات على حد تعبيره. وعرض الوزير خطة أمنية تتضمن تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة ونزع سلاح السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز الدعم للجنود الإسرائيليين. قال الرئيس السوري أحمد الشرع لموقع أكسيوس أن على إسرائيل تغيير سياستها، معتبرا أنها تخلق مزيدا من المشكلات في المنطقة باسم أمنها، مشيرا إلى أن الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري يمثلان أفضل مسار لبناء علاقات مستقرة مع جيرانها. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. وعبر منصة إكس أكد ويتكوف إتمام جولة المناقشات بنجاح، معربا عن أمله بأن تكون بناءة وواعدة. وقال إن الوسطاء سيواصلون عملهم بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وتعد العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني، وفي إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران في ضوء تعثر العملية العسكرية. ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن رحلات إيرانية اعتبارا من منتصف الليلة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيلتقي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف صباح اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي اللقاء في الوقت الذي سيلقي فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كلمة أمام الجمعية العامة في اليوم نفسه. وأعلن الرئيس الأوكراني استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية إذا وافقت موسكو على اتخاذ خطوة مماثلة. وبالانتقال إلى تفاصيل الحالة الجوية، انضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب دكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور. بداية، طقس معتدل اليوم يؤثر على المملكة مع بدء الاعتدال الخريفي، أطلع على تفاصيل الحالة الجوية للأيام المقبلة وعطلة نهاية الأسبوع.
2: يسعد صباحك أخت صفية وصباح جميع المشاهدين والمستمعين. اليوم الأربعاء إن شاء الله هو بداية الاعتدال، أو يحدث الاعتدال الخريفي، ومعنى الاعتدال الخريفي يعني انتهى فصل الصيف فلكيا وبدأ فصل الخريف فلكيا، وهنا بتكون الشمس عمودية على خط الاستواء، وبالتالي تقريبا بصير عندنا عدد ساعات النهار تقريبا تساوي عدد ساعات الليل، وتشرق الشمس اليوم وخلال يومين ثلاثة قادمة تقريبا من الشرق الحقيقي تقريبا، وتغرب من الغرب الحقيقي. يعني اللي بده يحدد الجهات الأربعة اليوم مناسب جدا، وغدا يعرف بين الجهات الأربعة بالضبط من حيث شروق الشمس وغروب الشمس. أما من حيث درجات الحرارة ففي يوم الاعتدال الخريفي اليوم الجو معتدل نهارا لطيف بالليل، درجات الحرارة حول المعدل إلى أعلى من المعدل بقليل حوالي درجة إلى درجتين. اليوم العظمى وغدا الخميس راح تكون بحدود 30 والصغرى بحدود 19 درجة، في حين أنه معدل العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود تقريبا 29 إلى 30 والصغرى بحدود 17 إلى 18 درجة، إذن تقريبا حول المعدل. الجمعة والسبت والأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن أيضا تبقى الأجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل، لكن في ساعات الصباح الباكر تميل قليلا إلى البرودة. يعني مش مثل الأيام الماضية إنه كانت نشعر إنها أدفى، لا هنا بنشعر إنها أبرد قليلا، وبالتالي بتكون العظمى يوم الجمعة والسبت والأحد بحدود 29 والصغرى 18، الاثنين والثلاثاء والأربعاء بتكون العظمى بحدود 27-28 والصغرى بين 17 إلى 18 درجة. إذن تقريبا من الجمعة وطيلة أيام الأسبوع القادم أجواء خريفية معتدلة في النهار لطيفة بالليل تميل قليلا إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، ودرجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.
0: نعم.
2: وبنتمنى للجميع السلامة وكل عام وأنتم بخير مع بداية فصل الخريف إن شاء الله.
0: وأنت بألف خير، شكرا لك دكتور جمال الموسى مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4329، الفضة الحالي للأونصة 66، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 30804، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورش 7779.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار، هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
10: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
11: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
12: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياة اف ام عيش المحبة. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان السكون يلف وادي الجواء حين انسل عنترة من مرقده قبل تنفس الصبح سائرا نحو إبل القوم. تسبقه زفرات حارقة وضيق لا تسعه الصحراء، كان يسوقها نحو المرعى، لكن عقله كان يسوق خيولا أخرى في ميادين العز. توقف عنترة واتكأ على رمحه الطويل وتأمل الأفق البعيد حيث تنام خيام عبس. هناك خلف الأستار ينام فتيان القبيلة الذين سيستيقظون ليجدوا خيولهم مسرجة وسيوفهم مهيئة، يختلون بأسماء آبائهم وأنسابهم. يحدث نفسه: أولست أشدهم ساعدا؟ أولست من يحمي الضعائن إذا نادى المنادي؟ بلى، لكنهم يستيقظون أحرارا وأستيقظ أنا، وغل العبودية يطوق روحي قبل عنقي. أدرك عنترة في تلك اللحظة أن الحرية ليست مجرد كلمة، إنها شعور بالذات. فجأة انشق صمت الفجر عن غبار ثائر وصيحات ذعر تمزق الكون. الغزو الغزو، لقد داهمت خيل طي حمى القبيلة. رأى عنترة فرسان عبس يضطربون والسيوف تلمع في يد الأعداء كألسنة اللهب. تنحى جانبا والدم يغلي في عروقه، لكن كبرياءه المكلوم لجمه. جاء والده يركض وهو يرى الإبل تساق والنساء تسبى، صرخ بلهفة: ذد عن حياضك يا عنترة، احمي القوم. نظر عنترة بعينين عاتبتين وقال بمرارة: العبد لا يحسن الكر والفر، إنما يحسن الحلب والصر. ضاقت الدنيا في عين شداد وأدرك أن القبيلة ستضيع. صرخ صرخة هزت أركان الوادي: كر يا بني، كر وأنت حر. فاندفع عنترة اندفاع السيل وهو ينشد: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وبذا كانت الحرية رأس المال الذي لا يعادله شيء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
0: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحيم.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي في تي في.

يسعد هالبلد ويسعد أولاد البلد، هذا الوطن الجميل الغالي المملكة الأردنية الهاشمية. مبارح كلنا شعرنا بمشاعر العز والافتخار، بمشاعر القوة. اليوم وجلالة الملك عبد الله الثاني في كلمته أمام الأمم المتحدة يلي تعهد بحماية الأرض والشعب والماء لهذا البلد، مش بس الأردن، الأردن وقضية فلسطين يلي كانت محور مهم في هذا الحديث. ويا محل القوة يلي شعرنا فيها بقوة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني. عاش جلالة الملك عبد الله الثاني، وإن شاء الله يديم الأردن آمن مطمئن ومستقر بإذن الله تعالى.

والله وبنتباهى، والله بنتباهى بهالأردن الغالي، وبنتباهى بملكنا الغالي بالكلمة يلي كلنا كنا ننصت لها مبسوطين، كلنا بنتأمل في القوة يلي موجودة. إذا هيك ملكنا، هيك قوتنا، شو رح تكون كل مشاعرنا إحنا اليوم كأردنيين؟ عشان هيك والله الواحد متفائل ومبسوط وإيجابي، ولله الحمد. الله يديم علينا هاي النعمة، نعمة الأردن الغالي.

أكيد ما بزبط نبدأ حلقتنا لليوم إلا لما نقرأ كومنتاتكم وكلامكم الطيب يلي دائما تغمرونا فيه. نادر العسالي يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم أحمد يسعد صباحك يا أم أحمد، بتقول صباحكم فرج وسعادة وهنا مني أنا. يسعدي هالصباح يا أم أحمد. وشو بتقول؟ سئل أحدهم من الخليل، قال ذاك الذي إن ظلمت نفسي لم يظلمك، إن ظلمت نفسك لم يظلمك، وإن أطفأتك الأيام أو قد روحك يقرأ حزنك في صمتك ويختارك في أشد أوقات ضياعك. يسعد هالصباح. جهاد يسعد صباحك يا جهاد، بتقول اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رحمتك وأنزل علينا بركاتك ويسر لنا أمورنا وبارك في أرزاقنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واجعل يومنا مليئا بالطاعة والخير والطمأنينة وحقق لنا ما نتمنى واصرف عنا كل هم وكرب إنك على كل شيء قدير، اللهم آمين. أم خالد يسعد صباحك يا أم خالد، تحكي لنا الصباحات الجميلة تبدأ دائما بكلمات طيبة تلامس القلب، إليك باقة من أجمل الكلمات الصباحية المتنوعة لتختاري منها ما ينعش يومك ويوم من تحب. يسعد هالصباح يا أم خالد. مي البلبيسي، أم ثائر يسعد صباحكم. أبو العز العبادي يا صباح الفل والياسمين. هيام عموري يسعد صباحك وكل أوقاتك يا هيام، تحكي لنا يسعد صباحكم وأوقاتكم، أبدأ هذا الصباح الجميل بابتسامة دافئة وأفكار إيجابية رائعة، صباحك معطر بذكر الرحمن. أخت رندي يسعد هالصباح يا هيام. أم أحمد بتقول حفظ الله الأردن بكل ما فيه ومحبي، اللهم أمين يا أم أحمد. ناردين بتحكي صباح الفل، دائما معكم على السمع من خارج الأردن بس معكم من فرنسا، حطت لنا علم فرنسا. يسعد هالصباح يا ناردين، يا هلا ويا رحب فيكي. أنوار بتقول لنا صباح الخير يا أحلى مذيعة رنودة وأحلى مستمعين، صباحكم ضحكة حلوة وقهوة مضبوطة ومزاج بيحكي اليوم ما بدنا نتخانق مع حدا. تحية كبيرة للمذيعة اللي بتحاول تصحصحنا بصوتها وللمستمع اللي لسه مش عارف هو صاحي ولا عم يحلم بالبث. يسعد هالصباح يا أنوار. مي بتقول صباح عماني أردني مميز ومعطر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصباح جميل مع النسيم العليل وطقس الخريف، وأحلى صباح الناس المتغافلين عن أخطاء الآخرين عشان يمشي المركب ويستمر الود. يسعد هالصباح يا مي وهالكلام المميز وأزهار الدمور، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي. منى يا هلا ورحب فيك يا منى، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. تقولنا منى صباح الأردن أرض النشامة والعزم.

عمر أبو زيتون بيحكي لنا قد يفتح الله لك بابا لخدمة إنسان أو تفريج كربة أو قضاء حاجة، فلا تحقر هذا الباب. قد لا يملك من أحسنت إليه شيئا، وقد لا تجد منه شكرا ولا جزاء، لكن يكفي أن تقول أجري على الله. فيا من أحببت أبواب الخير، لا تجعل عطاؤك معلقا بكلمة من الناس أو شكرهم، افعل الخير لله واترك أجرك عند الله، فما كان لله لا يضيع 100%. يا عمر ومنى جادو بتحكي لنا الله يسعد صباحكم ويسعد كل أوقاتكم بالخير والبركة، اللهم صباحا مبشرا بالخيرات والمسرات، حافظكم الله وحافظ هذا البلد من كل سوء يا رب العالمين، اللهم آمين. اليوم دردشتنا أعزائنا المستمعين بتحكي متى يتحول الضيف من مرحب فيه لضيف تقيل، يعني بتكون قاعدين حابين قعدته لفجأة فلان جاي علينا، متى بتتحول هاي القصة؟ رح نحكي بدردشتنا بإذن الله تعالى، ونستقبل آرائكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج، بس بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو، شركة

يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. دردشتنا لليوم تحكي متى يتحول الضيف من مرحب فيه إلى ضيف تقيل. إحنا ما عم نحكي ما نستقبله، ما عم نحكي ضيف ما بنستقبله، نحكي ضيف نشعر إنه تقيل على قلوبنا. مين هدول الضيوف اللي تقال؟ للأسف نستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. وقلنا نبدأ بالكومنتات، نقرأ لحتى تيجينا المكالمات. اللهم صل على محمد. في كومنت قبل مش على الموضوع بس راتب بقول وصيت السابعة على الرجال الأحباب، أحباب استمعوا لزوجاتكم لزوجاتكم بأذان القلوب وليس بأذان الرؤوس فقط، محبكم راتب الباز. شكرا أختي راند عناب والكادر، يا هلا بيك وشكرا على وصاياك الجميلة للرجال والأزواج. شريفة طباخ يسعد صباحك يا شريفة. موسى يوسف بيحكي لنا صباح الخيرات والمسرات، يا هلا ورحب بربعنا بجرش يا موسى، يا هلا بيك أهلا وسهلا فيك. مي بتقولنا على الموضوع بتحكي لنا والله يا رند في ضيوف ما أحلى جلستهم وما أخف دمهم حتى ما بدك يروحوا من عندك، وفي ضيوف ما بتصدقي وهم يروحوا لأنه لما يجوا إقامة كاملة فطور وغدا وعشاء بيطولوا بالقعدة وبيصير يتدخلوا بكل صغيرة وكبيرة وبيعطي رأيهم وبتجولوا بالبيت كله وما بيعجبهم العجب وعلى كل إشي بيعلقوا، فهدول الضيوف الله معهم. أنا بتفق معاكي يعني 100%. الضيف في أوقات إذا كان ضيف يعني مش من أهل البيت مش من العيلة في أوقات محددة، أما تقعد لنهار كامل والله إنها صعبة عليك وعلى الناس. هي بتحكي لنا هي عموري بتقول لما يطول أكتر من اللازم ويصير صاحب الدار بيستنى لحظة رحيله، وهيام جادلة بتصبح علينا يسعد لها الصباح يا هيام. أنا بتفق معاكم بشغلة معينة. هلأ إذا إحنا متفقين يعني الضيف اللي أنا رح أجيك رند على الخمسة على سبيل المثال، يا هلا ورحب فيك أهلا وسهلا بيتك ومطرحك، صدر البيت إلك والعتبة اللي إلنا، بس عدى الوقت صارت الساعة 10 صارت الساعة 12، طب ما إحنا عنا أطفال بدنا ننيم أطفال، في عنا مدارس في عنا دوامات، فإلى حد ما هذا الوقت الممتد رح يصير في ثقل على كاهل أهل البيت على كاهل المعزب، هون بتصير في عنا مشكلة فيها وبصير نحكي يا الله عن جد هذا الشخص بيطول. لكن الضيوف أنا ما أعتقد اللي بيكونوا إلى حد ما تقال هم يلي فعلا بيعلقوا على كل كبيرة وصغيرة. مثلا جبت صحن جبت صينية الضيافة عم بتضيفي فراجينك من المحل الفلاني، أو والله من المحل الفلاني والله جبت واحد اثنين ثلاثة هي أحلى من هدول بألف مرة. طب ما إحنا تعلمنا من صغر ما بصير نعلق ما بصير ننتقد على أهل البيت شو عم بيضيفوا شو عم بيعملوا، أو مثلا ضيف حلو بتعرفوا الكنافة لها محلات معروفة بالبلد، الكنافة هاي من محل الفلاني آه والله من المحل الفلاني، أنا بالنسبة لي ما بحبها ما بقتنع إلا بالكنافة المحل التاني، طب ما هاي ضيافتي هذا اللي جبت لك إياه هذا اللي عملته اللي أنا بقدر عليه. فبالتالي هنا مشكلة الضيوف أنا البشعر يعني بوجهة نظر الشخصية يلي بعلقوا على الطالعة والنازلة وما بيعجبهم العجب ولا الصيام برجب.

أم ثائر بتقول الضيف يلي بيتدخل بكل إشي وبتطلع على كل شي وبده يجي برضاك أو بدون وتعليقات ما لها لزوم 100%. يا أم ثائر الله يعني يبعد عنا هدول الضيوف وما نكون إحنا هدول الضيوف إن شاء الله. شريفة بتقول الضيوف ضيوف الله، الضيف خفيف الظل اللي ما بحشر حاله بشيء جميل ولطيف. يعني إجيت قعدت بس بغرفة الضيوف بغرفة هالقعدة وأخذت أو محل ما أنا جبتك يعني أو قعدتك وأهلت ورحبت.

0: البيت وين الواحد يبلش بحاله. أنا دخلتك غرفة النوم لتصلي مش لتنبشي وتعملي وتفتشي وراي. فللأسف نعم في ضيوف بتعمدوا هذا النوع من الزيارات للأسف. يعني ممكن تكون هو مش بس هو ضيف, يعني هذا يعني خارج عن الذوق والأخلاق وكل شيء. معنا مشاركة عبر الهاتف شريفة. يسعد صباحك يا شريفة.
1: يسعد صباحك حبيبتي, كيفك؟
0: أهلا أهلا, كيف أمورك؟
1: والله مشتاقيت لك, يسعد أوقاتك حبيبتي.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا يا شريفة, شو رأيك متى بصير الضيف من مرحب فيه لضيف تقيل؟
1: والله يا حبيبتي شوفي, كل الضيوف ضيوف الله, لازم أنه نحترمهم ونستقبلهم أحلى استقبال. لكن الضيف إذا كان ظله تقيل وبتدخل وبحشر حاله بالإشي اللي ما فيه ما إله فيه, وعدم المؤاخذة كمان بتأخر بطول بدون سبب. يعني حلو الضيف مثلا ساعة ساعتين ثلاثة بالكتير, لكن أكتر بضله مثلا في ناس بضلها 4-5 ساعات يعني بتربط أهل البيت. هون صار الضيف لا تقيل وبصراحة وما يعني مش لطيف.
0: صح,
1: فحلو
0: صح.
1: الإنسان يكون لطيف خفيف ظل, ما يحشر حاله, ما يتدخل, ما يسأل أسئلة ما إله فيها, هيك بضله محبوب, الناس بتحبه بتستلطفه بزيارته تاني مرة,
0: وبتحب وجود الناس, بتصير بتحب وجوده. صحيح. صح صح 100%. حتى بتعرف في مرات بتكوني في ضيوف موجودين عندك بغرفة الضيوف, فبصير مشكلة جوا بين الأولاد بين كذا, إلا ما يصير بتصير هاي القصص بصير يسألك شو في, شو صار, ليش في صوت؟
1: صحيح.
0: فأنت هون بتتوتري أصلاً, فما أنت متوتر أصلاً إنه في صوت جوا, برضو متوتر إنه الضيف للأسف عم بيسأل. شكراً. صحيح. شكراً شريفة, شكراً حبيبة قلبي, الله يسعدك.
1: يا
0: هلا بيكي,
1: يا
0: عافي قلبك, هلا بيكي. ميساء غنام يسعد صباحك وكل أوقاتك. هيام جاد الله بتحكي, لما الضيف يطول بقعدته اسمه ضيف, فلازم يكون ضيف خفيف, ولما الضيف بتدخل في اللي بيعنيه واللي ما بيعنيه برضو, هون الضيف للأسف يعني بيكون للأسف انه بكون تقيل دم. بس هذا مش كلام هي من جاد الله, انا كملتها من عندي الجملة.

0: بتقولنا كمان هيام لما الضيف بتدخل في اللي بيعنيه واللي ما بيعنيه، لما الضيف يقوم من مكانه ويلف في بيت المضيف ويحاول يستكشف ما عنده. كمان للأسف من الضيوف اللي عن جد الناس تستثقل زيارتهم، بقول لك انا جايك بعد المغرب، بتحضر حالك، بتهندم امورك وبتزبط وضعك، يعني كل واحد عنده ظروف انه حيجيك بعد المغرب، واذ بيجيك على الساعه 9 الساعه 10 والله كان ازمه والله كان كذا والله كان كذا. طب ما هو احنا كمان في عنا يعني امور يعني شو بدنا نحكي اكثر من هيك. كمان هنا تعليق جانا ضروري نحكي، الناس يلي بس نزورهم بضل صوت الطناجر بتخبط والخلاط عم بيشتغل جوا بالمطبخ، فيعني طبيعة الحال شو بنحكي، في كيكة جاي، في شغلة معينة، يعني بصير واحد يتوقع توقعات بالآخر تطلع كاسة شاي صحة وهنا كاسة الشاي. في كمان من الناس اللي بشعر إلى حد ما إنهم ممكن الناس اللي بتستضيفهم إلى حد ما بيحتاروا معهم، ما بتحكي إنهم تقيلين، بيحتاروا معهم، يلي ما بيشرب شاي ولا بيشرب قهوة وما بيشرب عصير وما بيشرب الصودا، ما بيشرب أي نوع من أنواع المشروبات أو الأشياء اللي بتضيف أو بيأكل لأنه عامل دايت أو عنده كذا أو كذا، هون أنت بتحتار معه شو بدي أضيفه. طيب رح نكمل معكم بموضوع حلقتنا لليوم بإذن الله تعالى بعد الموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.
1: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك رانيا عبدالله تشارك في الأمم المتحدة بنيويورك في حوار رفيع المستوى بشأن الاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول أن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد أو تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين إلى خطوات عملية تدعو إسرائيل. مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 يخضع الأصول الافتراضية لأحكامه. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرا محررا من بلدة اليامون غرب جنين وتقتحم عدة قرى وبلدات غرب المدينة. وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والاتصالات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن الأعداء سيتجرعون مرارة الهزيمة والإخفاق وسيغادرون المنطقة بالذل والهوان على حد تعبيره. نهاية الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

غضاريف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين،
4: باور بانك جيليكو،
0: شركة أراماس.

0: أهلا وسهلا فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. بيت حواء يلي منكم وفيكم بهذا المجتمع يلي كل الحالات موجودة فينا عنا بالبيت عند الجيران أو زملاء أو حتى بالصف مع أبنائنا. اليوم هو اليوم العالمي للغة الإشارة. لغة الإشارة يلي بالنسبة إلي مهمة بأهمية اللغة الصينية بهاي الأيام، مهمة بأهمية اللغة الإنجليزية يلي لازم كلنا نتعلمها لحتى تكون جسر تواصل بيننا وبين الأشخاص اللي ما بيقدر يتواصل معنا إلا فيها. قد ايه حلو نكون سبب للتواصل ومد جسور الود بيننا وبينهم. الحديث أكثر حول لغة الإشارة وأهميتها وفي هذا اليوم وربع لغة الإشارة بنرحب بالسيدة هبة جمجم. أهلا وسهلا فيكي. يعني هبة مؤسسة منصة متخصصة لتعليم الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية، منصة تميم وريم.
1: صحيح.
0: يا هلا ورحب فيكي ويسعد هالصباح.
1: الله يسعدك يا رب.
0: اليوم العالم للغة الإشارة، بدي كلمة منك قبل ما نغوص بتفاصيل حلقتنا لليوم عن أهمية هاي اللغة يلي ما بيزبط نحكي عنها. بقول لك اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، احنا اليوم ما بدنا نسأل حكيم، نسأل المجرب يلي تعلم هاي اللغة لحتى يقدر يعيش يوميا مهامه اليومية يؤديها ويعرف يتواصل مع أقرب الناس لإله. تفضل ستي.
1: صحيح. هلأ احنا بالعادة لما بدك تسافر على أي بلد بدك تاخذي كيوردز على أساس أنك تتعاملي معهم أو تتواصلي معهم.
0: نعم.
1: نفس الشيء لغة الإشارة. لغة الإشارة لما تشوفي شخص أصم هو ما رح يتعامل معك باللغة العربية، هو لغة الأم هي لغة الإشارة، فأنا لازم يعني أتعامل معه بنفس لغته حتى يصير في تفاهم أكثر، يصير في تواصل أكثر، حتى أنا أوصل المعلومة اللي بدي إياها هو يوصل المعلومة اللي بدي إياها. أما يكتب لي بالعربي وهو مو فاهم ما رح يزبط. فلغة الإشارة بالعكس لغة كتير مهمة، يعني زي ما نتعلم حكيتي إنجليزي فرنسي نفس الشيء، لغة الإشارة إلها قواعد وإلها مبادئ. فعن جد الواحد لما يكون عنده حالة عنده أصم مثلا أو ضعف سمع شديد، لغة الإشارة هي الحل حتى أنك تتواصلي معه وأنك تفهمي عليه.
0: نعم. وحتى أنا بعتبر يلي بتعلم هاي اللغة، أنا بوجهة نظر الشخصية يلي بتعلم هاي اللغة لأنه حاب يتعلمها فهو معاه إشي إضافي.
1: نعم.
0: مش بس زي كأنك متقن اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو
1: يعني زي كأنك بلس
0: بالضبط. بالضبط. يعني إشي أنت بتقدر تتفاخر فيه، أنا بقدر أحكي لغة إشارة.
1: صح.
0: لأنها هي لغة من القلب.
1: صح.
0: لازم يكون لغة القلوب فعلا، لأنه كنت بحكي لك لسه تحت الهواء لغة الإشارة مش مجرد حروف صافة جنب بعض، هي عبارة عن المعنى الحقيقي للكلمة.
1: صحيح.
0: فهي أهم نقطة فيها.
1: صح.
0: يوم أنت ليه تعلمتي هاي اللغة هبة؟
1: سبحان الله من تجربتي، أنا متزوجة أصلا من أصم، فلما أنا أصلا ما كنت بعرف العالم الصم ولغة الإشارة أبدا بحياتي ما صادفتها. لما تزوجت من زوجي تحتم علي أن أتعلم اللغة حتى أن أتواصل معه لأنه اللغة العربية عنده ضعيفة. فلما تعلمتها صار التواصل كتير أسهل، يقدر أفهم علي، أقدر أفهم عليه، حتى أولادنا بتواصلوا مع أبوهم بلغة الإشارة. حتى إحنا لما نوصل أي مكان نروح بالشارع بالمول نحكي لغة إشارة، نتعمد نحكي لغة إشارة أساس أنه ننشر الوعي أنه في لغة نتواصل فيها عادي بنحكي فيها نفهم على بعض منها. فبالعكس لما الناس صارت تشوفني أنه بحكي برا بالإشارة أنه كيف تحكي هيك، كيف كذا، كيف أقول له هيك، فصاروا يتجاوبوا معي أنه هم كمان حابين يوصلوا مسج معينة لزوجي. فبالعكس يعني الواحد لازم يتعلم يعني اللغة حتى أنه يتواصل مع أحبائه.
0: طبعا طبعا. وحتى هذا الموضوع مش بس بيأثر على الشخص اللي بتعلمها، الشخص اللي تعلمتيها مشانه.
1: صحيح.
0: قدي رح يتأثر انك انت بذلتي هذا المجهود مشانه.
1: صحيح. هو مش اشي سهل، انا تعلمتها على كبر يعني، وهلأ أولادي بتقنوا اللغة أكثر مني لأنه هم يعني من الصغر هم يتعلموها. بس أنه أنت عم تعملي كرمال هذا الشخص اللي أنت عم تحبي أو أنت اللي بتوديه. فبالعكس ليش أنا بعد حالي عنه أو ما أفهم إيش مثلا همه أو إيش المعلومات اللي بده يحكيها؟ لازم أنا أصلا بحس أنه واجبي أنه أنا أتعلم أساس أني أفهم الشخص الآخر يعني. فبالعكس أنا بحس أنه لغة الإشارة صراحة حتى يعني من الأشياء الطريفة رند لما نكون بين الناس بنحكي بين بعض وبناش حدا يعرف إيش يعني، عرفتي علي؟ فأنتي هيك إشي زي كأنه إشي سري أو زي كأنه إشي لطيف يعني
0: لغة بيناتكم، لغة خاصة ما حدا بفهمها.
1: بالضبط.
0: فالناس تضطر تتعلم عشان تفهم عليك شو بتحكي أسرع.
1: بالضبط. لأنه خلص أنتي يعني مش مضطرة أنك تروحي على البيت تحكي، لا بتحكي وأنتي في الناس موجودين يعني عادي.
0: صح 100%. زي اللي بيكونوا بيحكوا مثلا بلغة مختلفة.
1: بالضبط.
0: نفس المبدأ بس يحكوا فأنتي بتصفن إنه إيش عم بيحكوا.
1: بالضبط.
0: 100% 100%. ما شاء الله عليك يا هبة، الله يخليكم لبعض يا رب.
1: آمين.
0: اليوم هبة، أنا حابة نتطرق لموضوع المنصة. قديه في كتير ناس ممكن يعانوا بحياتهم من تحديات معينة، من مواقف معينة بمر فيها، أول إشي بخافوا منه شو الناس رح يحكوا علينا، شو الناس رح يحكوا لي، حكي فلانة سمعتني الكلمة الفلانية، فلانة حكت عني الكلمة الفلانية. أنت هون سكرت الباب وحولتي كل شيء، توجتي بمنصة تعليمية، أنت خصصتي وقتك وحياتك لحتى بهذا المجال، لأنك عم بتعرفي شو عم بيعانوا وشو ناقصهم شو بدهم.
1: صحيح.
0: فمنصة تميم وريم لذوي الإعاقة السمعية، احكي لنا عنها أكثر.
1: قبل ما أبلش المنصة، هلأ كل إنسان في عنده مشكلة، ما في حدا فينا ما عندهش مشاكل، فأنا مش أظني أنتقد أو أقول ليش أنا كذا أو ليش أنا كذا، بالعكس لازم أنا أشوف شو المشكلة وأقدر أحاول أني أحلها. ما رح تطلع 100% زي ما ربنا خلقها، ولكن أنا عم بحاول. منصة تميم وريم أجت من بسبب زواجي. أنا اكتشفت أنه بعد الزواج أنه اللغة العربية جدا ضعيفة مكسرة، مثلا زوجي مثلا ما بيعرف يفرق بين المضارع والمستقبل الماضي، ما بيعرف يفرق بين مؤنث ومذكر، في أشياء بسيطة حتى لما بيجي بيكتب طريقة زي كأنه أجنبي ومكسر، ومرات ما بتفهم عليه إيش بده. فإحنا قلنا الكبر كبر خلص، يعني ما رح نقدر يعني
0: نأسس عربي
1: أو بالضبط. فقلنا أنه ليش بنقدر نأسس الأطفال الصم الصغار، نمكنه في اللغة العربية، نمكن اللغة العربية أساس أنه بس يكبر يصير صف ثامن تاسع يقدر يفهم أي كتاب بقرأه، يقدر يدخل جامعة، يقدر يحصل على حياة كريمة. فاللغة العربية إحنا للأسف مش ممكنة عندنا حتى في الوطن العربي كامل. تخيل أنه إحنا بالوطن العربي عندنا 11 مليون أصم،
0: والله عدد كبير،
1: والنسبة كتير عالية، والناس المتخرجين من التوجيهي أقل من 1%. أوف. شوف النسبة قديش. سبب إيش؟ لأنه ما في مش مكانين باللغة العربية، مش قادر يكمل من مدرسته، مش قادر يندمج بالمجتمع كويس، لأنه الوطن العربي شو اللغة الأم؟ اللغة العربية. فأنا لازم أمكنه في اللغة العربية عن طريق لغة الإشارة. مش ألغي لغة الإشارة، لا، هي لغة الإشارة الأم، أمكنه second language اللغة الثانية هي اللغة العربية أساس أنه يكمل حياته. فبلشنا في تميم وريم، بلشنا أول إشي نعمل أنيميشن بلغة الإشارة على اليوتيوب تشانل. بعدين هلأ في عنا الحمد لله في عنا أكثر من 40 درس عربي مخصص للأطفال الصم، يعني إحنا بنيناه from scratch إلهم خصيصا، عملنا بعد دراسة ومصور كامل لإلهم، وعملنا كمان دورة لغة إشارة للناس اللي بيحبوا يتعلموا.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طب أكيد أنت لأنك عشتي هاي المعاناة وعرفتي بالضبط شو لازم تعملي وأخذتي حطيتي على عاتقك هاي المسؤولية، اليوم تنبسطي لما يجيكي مراجعات أو فيدباك حلوة إنه والله ابني تعلم اللغة العربية، ابني كان العربي عنده ما بيعرف، ما بحط الألف التعريف مثلا، مش عارف الألف الممدودة من المقصورة وما إلى ذلك. إذا إحنا اللي بنكتب منيح يا دوبك، نعم 100%. فلما يجيكي والله أنا ابني تمكن من اللغة العربية، لأنه بمجرد ما تمكن منها فهو استطاع إنه يجتاز،
1: فتحتي له العالم،
0: واستطاع إنه يجتاز صفوف
1: بالزبط.
0: يدخل مدرسة، يندمج، ما حد يستغفل، يقدر يقرأ، ما حد يضحك عليه يقول لك والله هذا معاه كذا كذا كذا فنعمل هيك،
1: مش فاهم الإشي الفلاني
0: بالضبط. فأدي حلو لما كانت تيجيكي هاي الفيدباكس.
1: هو صراحة المنصة للبنات والمنهاجة للبنات كتير متعب، يعني ما تتخيل قديش متعب. بس لما بيجيني فيدباك من أهالي، في أم بعتت لي تقول لي أنه أنا أول مرة بقدر أتواصل مع بنتي بسبب الكونتنت اللي أنتوا بتقدمه،
0: ما شاء الله.
1: يعني ما تتخيلي قديش هذا الفيدباك كتير صغير، ولكن بالنسبة إلي أنا يعني هذا الإشي اللي عم بسعاله عم بوصل، هي عم بوصل. يعني حتى في طلاب جامعات عم بيستفيدوا من المحتوى اللي أنا بقدمه، يعني مع أنهم كبار، يعني هذا المحتوى للأطفال الصغار، بس هم لأنهم مش مؤسسين، فهم هلأ عندين بيستفيدوا، وبالعكس الفيدباك كتير حلو. يعني حدا لما يقولهم انت من مريم تعرفهم، نعرفهم احنا منتابعهم وكذا ومستفيدين منهم، بالعكس الفيدباك كتير حلو انه انت عم بتسوي النقلة النوعية اللي اساسها انت من هاي التجربة قدرتي، بدل ما تضلك تحكي انه ليش حظي هيك وليش هيك وليش هيك، لا، قدرتي تعملي خطوة إيجابية وأنك تقدر تساعد الناس التانيين. يعني في العكس كتير حلو.
0: ما شاء الله ما شاء الله. لا تميم وريم أبنائك أساسا ما شاء الله تبارك الرحمن، هم بيسمعوا وبيحكوا عادي ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بتحسي إنهم هم بيساعدوك بهذا المشروع؟
1: طبعا تميم وريم أول إشي إحنا سمينا تميم وريم أولادنا أساس أنه زوجي يقدر يحكي تميم وريم، لأنه تميم وريم من الشفة فسهل عليهم. فلما أجينا نسمي المنصة قلنا نخلي المنصة نفس الاسم أساس أنه الصم يقدروا يحكوها. عفوا. تمام وريم بيساعدونا بتسجيل الأصوات، يعني الكونتنت الموجود على اليوتيوب بأصوات أبنائي، وكمان المنهاج في آخر كل حلقة تمام وريم بيطلعوا بيحكوا بالإشارة بعض الكلمات الكيوردز يعني. فهم نعم هم انكلودد في المنهاج، حتى بالمدرسة بيحكي إحنا عملنا الحلقة الفلانية هاي الإشارة كذا هاي الإشارة كذا، بالعكس فهم بيكونوا انكلودد يعني.
0: يعني اللي بيسمعنا بيقدر يشاهدنا ليشوف المنصة حاليا عم تنعرض على الشاشة، منصة تميم وريم، قد ايه حلو. يعني أنا ما كنت متوقع هذا سبب تسمية حتى أبنائك لنفس هذا الموضوع. الله يحميهم يحفظهم
1: الله
0: يا رب.
1: رب.
0: وأنا بسألك قال إذا إنهم منخرطين بالمشروع، طلع هم أساس المشروع. هم المشروع قائم على تميم وريم ما شاء الله. طبعا. تبارك الرحمن. بتعرف شو الملفت بالمنصة؟ سهلة الوصول. عادة المنصات بتكون بدك تكبسي كل الأماكن حتى توصل للإشي اللي بدك إياه. هاي المنصة ألوانها ملفتة هادية، وبنفس الوقت سهل الوصول للأشياء التبويبات اللي موجودة في هاي المنصة. يعني ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن. هي لسه عم تنعرض المنصة، وأيضا هو يوجد تطبيق.
1: نعم
0: مش بس منصة، هو أيضا تطبيق صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: هل اليوم ممكن بيوم من الأيام هذا التطبيق يكون وسيط بين الـ من ذوي الإعاقة السمعية وأي جهة حكومية مستقبلا؟
1: عم نسعى لهذا الإشي، رحنا على أكثر من دولة عربية وكان في وعود وإن شاء الله يا رب تتحقق لقدام. بالنسبة للمنصة حابة أحكي شغلة. هلأ هي المنصة في تست تكست مرات بيكون مكتوب، عشان إحنا هلأ مثلا معظم الصم مش كتير بيفهموا عربي. كنا عاملين لكل تكست ترانسليت يعني مسجل. تكبسي مثلا على الإيد بيطلع لك الفيديو بحكي لك إيش هذا التكست معناته. يعني هذا اللي هو الخطوة المبدئية، إن شاء الله لقدام بيصير كلياته مترجم.
0: قصدك مترجم إلى لغة الإشارة؟
1: نعم
0: مترجم
1: نعم.
0: إلى لغة الإشارة. نعم. فأنت مجرد ما تكبس يعني هلأ زي كأنه زي كيف جوجل ترانسليتر
1: بالضبط،
0: فأنت عم بتترجم النصوص إلى لغة الإشارة.
1: نعم.
0: فهلأ لحد الآن في كلمات ولا بقدر أحط نص كامل يترجم للغة؟
1: لا، المنصة مثلا مكتوب مثلا فوق أهلا وسهلا فيكم مثلا في تميم وريم، في جنبيها ايد بتكبسي عليها بيطلع الفيديو اهلا وسهلا بيكم في تميم وريم.
0: ما شاء الله تبارك
1: فهمت علي. يعني النصوص موجوده على المنصه نفسها يعني على اساس انه تكون دامجه، تكون يعني هي مخصصه اصلا لهم يعني.
0: نعم نعم. هبا اكيد اجتك حالات لامهات بتكون اول تجربه لإلها اطفالها عندهم اعاقه سمعيه معينه، وهذا النوع من انواع الاعاقه شوي بيطولوا الناس حتى تقتنع انه في مشكله، يمكن ليبطل يحكي ليبطل يسمع ما ينقص صار إشي معين. هاي الاشياء البسيطه اللي بتكون موجوده هنا بنيقن انه في عندنا مشكله لازم نحلها، وطبيعه الام اللي هي بتقول لك لا انا ابني يعني ما في إشي، وبتنكر هذا الإشي، ومرحله الانكار بتقول لك انا ما راح اعلمه لغه الاشاره بدي يتعلم لغة عربية. شو بتوجه لهم كلمة؟
1: صراحة الأم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها هدية، أنا بعتبرها هدية
0: طبعًا.
1: إنه ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هاي الهدية، أوكي أولها بنزعج، أولها بنكر، أولها بتضايق إنه ليش هيك، ولكن بعدين لازم أصحى، لأنه إذا أنا ما صحيت هذا ابني راح يضيع. وأهم إشي، أهم إشي قبل أي إشي في الدنيا لازم أنا أتقبل هاي الحالة من جوا، أكون متقبلتها، أكون حبيتها، وأنا بدي أعمل. يعني كل أم تعمل المستحيل لابنها. فمن الأشياء المستحيلة بدي أعملها لابني أول إشي أنه أنا أتعلم لغة إشارة، وأعلم ابني أساسا أنا أقدر أتواصل معه. كيف بدي أعرف إذا هو تعبان ولا هو مريض ولا هو متضايق؟ كيف بدي أتواصل معه؟ كيف بدي أعرف؟
0: صح.
1: لازم يكون في لغة. هلأ أنا لما بدي أسافر على الصين بدي أحكي معهم عربي؟
0: لا.
1: ما رح أفهم عليهم ولا هم يفهم علي. فأنا من واجبي إن زي ما بدي أسافر على الصين وأتعلم صيني، نفس الإشي لازم أتقبل هاي الحالة وأتعلم لغة إشارة وأعلم ابني. وبالعكس المجتمع اللي حوالي، أخيوته، إخوانه، أبوه، عمامه، إخواله، بالعكس لازم أكون فخورة، مش أخبيه أو أكون أنا متضايقة أو أنا أكون خجولة وأنا بحكي لغة إشارة، لا، لازم أكون فخورة.
0: نعم.
1: الهدية اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاني إياها. لغة الإشارة كتير قريبة من القلب، كتير واقعية، كتير بتسهل الحياة. بعلم لغة عربية، لغة إشارة أول، بعدين نيكست ستيب اللي هي المرحلة الثانية أعلم اللغة العربية.
0: نعم.
1: بس لازم أول إشي اللي هي التأسيس باللغة الإشارة.
0: يعني حتى لو إجا طبعا عم تنعرض على الشاشة كيف اللغة الإشارة.
1: أيوة.
0: بالضبط هي كيف
1: أيوة.
0: عم تنعرض على الشاشة اليوم الكاركتر أو الشخصية. نعم. الأساسية بالمنصة عم تعمل بالحركة. أدي حلوة وعظيمة هاي المنصة، وأدي إحنا فخورين فيك والله هبا. إن أنا بحكي معاكي بفخر، أدي إشي جميل، أدي لما تحملي هم عن جد مسؤولية كبيرة بهذا الحجم، وبتقرري تكوني الشخص اللي، أو خلينا نحكي، أنا بحب دائما أحكي هالجملة، الحجر يلي عكر صفه البحيرة وحكى لك لا إحنا في عنا تحدي بدنا نواجهه بكفي إنكار.
1: صحيح.
0: طيب لغة الإشارة، عسيرة لغة الإشارة، شو أقرب كلمة إلى قلبك بهاي اللغة أو بتحب تحكيها بهاي اللغة؟
1: هلا شوف بدي احكي لك شغله.
0: احكي لي.
1: هلا اول ما تزوجت ما كنت بعرف كثير افهم على زوجي. فكان ضل يحكي لي سمائي. هو نوع من بالنسبه له نوع من انواع الحب. يعني مثلا بتحكي ناس بحكي لك حبيبتي او قلبي او حبيبه قلبي، هو كان يحكي لي سمائي. فانا هاي الكلمه لحد الان صراحه، مع انه يعني هي يعني ما حدش بحكيها يعني، بس هو بالنسبه له تعبير، هاي الكلمه صراحه بحبها يعني لحد الان مأثرة فيي
0: صراحه. تعبير ساحر.
1: سمائي
0: تعبير ساحر صراحه، هو تعبير
1: يعني كيف طلع معه ما بعرف. بس كنت احكي عن المنصه عشان ما اظلم الكاركتر الموجوده في المنصه، هي عمل زوجي
0: ما شاء الله.
1: يعني هذا الكاركتر تميم وريم اللي موجودين في المنصة الانيميشن هو اللي عمله
0: ما شاء الله تبارك
1: فهذا
0: الله.
1: الفضل يعني ينسب أول شيء لله سبحانه وتعالى، ثم يعني مأمون يعني
0: الله.
1: هو اشتغل على حاله أنه يعمل انيميشن، فتخيلي هو ما أخذ دورة، هو اشتغل على حاله يتدرب لحاله أنه كيف يعمل انيميشن، فهذا التحريك كله هو اللي عمله
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: فهذا
0: الله
1: الحمد لله رب العالمين. فهو مشروع عائلي
0: طبعا،
1: يعني هو عاش التجربة كانت صعبة عليه وكانت صعبة على أهله، وهلأ عم بيساعد الأطفال أنه إن شاء الله تكون أخف عليهم.
0: 100% بإذن الله تعالى. طيب نرجع لسمائي. كيف سمائي بلغة الإشارة؟
1: سمائي سما.
0: فأنت خلص بتعرف إنها
1: هو بيحكي لي إياها أو بيكتب لي إياها سمائي، فأنا هاي الكلمة خلص سبحان الله.
0: طب لو بدي أحكي يعني، هل بدنا نستغل إنك موجودة بصراحة يعني؟ أنا يعني بدي أستغل
1: أكيد.
0: إنك موجودة
1: أكيد ما في أي مشاكل.
0: تحكي لي حياة إف إم بلغة الإشارة.
1: حياة إف إم، حياة حياة بالإنجليزي إف إم. هاي إف إم.
0: أها حياة إف إم. طيب لما بدك تميزي إنه إف إم هي راديو أو إذاعة؟
1: راديو.
0: فأنت لازم تميزي إنه حياة إف إم.
1: امبارح لما قلت له بدي عندي قبل قلت له في راديو، شفتي من زمان كان في
0: طبعاً.
1: راديو هيك نفس الإشي راديو.
0: عندي فضول أعرف كلمة قلب باللغة الإشارة.
1: قلبي.
0: هاي الإشارة.
1: طيب أعطيكي منسف، شو تتوقعي؟
0: منسف.
1: منسف. واقعية. مقلوبة.
0: طبعاً طبعاً.
1: مقلوبة بتتوقعي. مقلوبة. يعني هي قريبة من الواقع يعني، حليب مثلاً.
0: حليب.
1: شو تتوقعي؟
0: مش عارف صراحة. والله. والله هي خطرت لي الان.
1: بقول لك اشياء قريبه للقلب يعني،
0: صح
1: مش انه شيء بدك تخترعيه او شيء، لا هي قريبه يعني من الموجود يعني
0: من اللي عايشينه.
1: بالزبط.
0: هذا الواقع تاعنا، انه هاي الكلمات بتمثلنا.
1: بالزبط.
0: طيب لما بدهم تميم وريم يسروا لبعض شيء ويدخلوا ما بدهم يطلعوا صوت، بيحكوا مع بعض بلغه الاشاره مش قدامكم؟
1: هم يس مرات، او مرات بيحكوا مع ابوها انا مش فاهمه عليهم، بعده يحكوا بسرعه لانهم اتقن مني
0: ما شاء الله.
1: فأنا هيك بس فن بقولهم إيش بتحكوا؟
0: جاهد شوي شوي.
1: أيوة استنى أنا مش فاهمة شو بتحكوا.
0: بس نزلت ترجمة.
1: هم لأنهم سبحان الله ناطقيني ولادي يعني عربي وإشارة وإنجليزي الحمد
0: تبارك
1: لله.
0: تبارك الله.
1: فهي تعتبر
0: يعني ثلاث لغات معهم.
1: نعم تعتبر لغة إضافية، فأنا ما مرات مش ملحة عليهم صراحة يعني
0: ما شاء
1: لما بتحكوا مع بعض.
0: هبة إيش تخصصك بالجامعة أو إذا درستي إشي؟
1: ما له علاقة خالص.
0: عشان هيك عندي فضول يعني.
1: أنا درست نظم معلومات محاسبية. واشتغلت سيلز في مكتبة في دار النشر، وتعرفت على زوجي في دار النشر
0: سبحان الله.
1: وانتقلت نصيب. نقلة نوعية من الإدارة أو السيلز أو كذا للترجمة والمناهج والتعليم.
0: وزوجك كمان درس جامعة؟
1: يس درس جامعة.
0: ما شاء الله. بيقدر يكمل جامعة بأريحية وكل شيء
1: بصراحة. الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لأهله. يعني إما والدته كانت تروح معه على الجامعة وتلخص له المواد وتروح على البيت تشرح له إياهم. بس هو ما شاء الله بكالوريوس يعني
0: تبارك
1: كان
0: الله.
1: جاب من الأوائل كمان ما شاء الله.
0: اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله ما شاء
1: هو
0: الله.
1: هو بيقدر يطلع منا، بس إحنا لازم نكون قنوعين بهاي الحالة ونكون عن جد آمنين أنه رح يطلع من هاي الحالة إشي.
0: يكون في عنا إحنا يقين إن أنا بقدر أعمل شيء مع بهاي الحالة 100%. رح نكمل بلقائنا هبة بس
1: تمام.
0: بعد الفاصل شو رأيك؟ فاصل وراجعين، خليكم معنا لنكمل مع هبة. وهذا اليوم يوم العالمي للغة الإشارة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرام.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين مكان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم
2: مطاعم الخيمة اليمنية كلية حطين باور بانك جيليكو
0: شركة أراماس

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة إف إم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم مع الرائعة المبدعة هبة جمجم. أهلا وسهلا فيك هبة من جديد.
1: شكرا.
0: يا هلا بيكي. منصة تميم وريم، منصة عائلية بامتياز، الموشن جرافيك من الزوج، الأفكار من الزوجة،
1: صحيح،
0: والأداء من الأبناء،
1: صحيح.
0: طيب على سيرة الأبناء، شو مشاعر أبنائك تميم وريم على صغر أعمارهم؟ حبايبي الله يحميهم يا ربي، لما يكونوا يحكوا عنك وعن والدهم؟
1: الحمد لله في مشاعر كتير فخر، يعني حتى بالمدرسة، حتى أولادي بيروحوا بالمدرسة مثلا بيحكوا للمس، مس حطي لنا هذا الفيديو أنا عملته، بفرجوا الطلاب، بصيروا علموهم لغة إشارة. ابني في حفلة التخريج تاع الروضة طلع قدام كل الناس وترجم بلغة الإشارة مع اللغة العربية، يعني نفس الوقت، والكورال وراء كليات وحكى بلغة الإشارة، دربناهم أنه يحكوا بلغة الإشارة عشان مأمون. بنتي نفس الشيء بالكاجيتو، لما خلصت طلعت وحكت قدام كلمة بسيطة لأبوها، يعني وكانت فخورة. يعني حتى بالصف بنتي بتقعد تحكي لأول أصحابها، أنا بابا ما بيحكي العربي ولا بيحكي إنجليزي، بابا بيحكي لغة إشارة، وهي مبسوطة هيك بفخر، فالمعلمة بتحكي لأن بتحكي بفخر يعني. فبالعكس أنا بحس أنه كمان هذا دوري أنا، أنه أنا بعكس أنه أنا بابا موجود، اللغة حلوة، ما أصلا أنتم مميزين، ما حدا فيكم غيركم بيعرفها، إحنا مميزين جدا. فهذا بيعزز عندهم الفخر، وأنه هم لا سمح الله انهم ما يتقبلوا انه ليش بابا هيك مثلا، انه ما بسمع او كذا، بالعكس انه احنا مميزين عن غيرنا. بالعكس الحمد لله، يعني هاي الاشياء موجوده الحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. واكيد اليوم انا كثير حكيت عنك كزوجه وكأم ما شاء الله تبارك الرحمن، بس قديه مهم برضو نحكي عن مأمون كحالة، وانت كنت عايشة معاه أصلا بنفس البيت، وشفتي قديش تهد ودرس لدرجة انه كل الانيميشن على المنصة هو اللي عاملها،
1: صحيح،
0: فقديه تعب ودرس لحتى وصل لهون. وكيف درس؟ يعني عادة لما بنتعلم احنا اشي بنسجل بالاشياء الاونلاين،
1: صحيح،
0: تمام، الدورات الاونلاين، يوتيوب، ويدوبك نكون قادرين نعيد ونزيد ونعمل، اللي ما عنا إعاقة سمعية،
1: صحيح،
0: أو اللي سمع خفيف بتقدر تسمع وبتفهم اللغة العربية على الأقل يعني. لكن في حالة مأمون كيف يتعلم؟
1: مأمون لما قررنا أنه بدنا نساعد الأطفال الصم، قلت له شو رأيك، ما في أصلا كرتون بيحكي لغة إشارة، يعني ما في كرتون يوقف ويحرك حاله، دايما بيجيبه مترجم صغير. قلت له في بالعالم إشي هيك؟ قعدنا ندور ما لقينا. قلت له طب شو رأيك نجرب نعمل أنيميشن؟ فقال طب أوكي بنجرب. صراحة كل يوم بعد الشغل، يعني هو كان شغله بيخلص 6، يروح مثلا يضل الساعة 3 الفجر 3 الفجر يضل يتفرج على يوتيوب فيديوز أنه كيف يعمل أنيميشن، وهذا الوقت أخذ منه 4 سنوات.
0: أوه.
1: هو مو سامع أصلا، وهو أصلا كان الفيديوهات باللغة الإنجليزية وما كان في سبتايتل، أنا ما كنت أساعده، كان يضل يعيد الفيديو يمكن 10 مرات أساسا توصله فكرة صغيرة. بعد 4 سنوات طلع تميم وريم الشخصية الموجودة أصلا هلا حاليا، فهذا شغله يعني. فهذا إشي صراحة، يعني إحنا بنقول أنه أنا تعبان، أنا مش قادر، أنا بدي حل، أنا بدي كذا، وبستنى الحل من برا، لا، الحل لازم يجي أنا مني أنا، حتى ما أنه أنا رح أتعب وأنا رح أجاهد كتير حساس أني أوصله، فهذا شغل مأمون. نعم
0: ما شاء الله، حكيتي كلمة جدا مهمة، أنا رح أتعب. ما هي هاي المشكلة، إنه الناس عادة، ليش أحكي الناس، والله الطبيعة البشرية هيك، ما بنحب نتعب،
1: صح،
0: بنحب نكون إحنا مرتاحين إلى حد ما، نضل بالمنطقة الراحة والكومفورت زون زي ما بيحكوها، بس بنحتاج نشوف نماذج مثل حضرتك ومثل مأمون لحتى نحكي اصحوا، بكفي تضلك نايم، اعمل اللي أنت بتحلم فيه اللي بتطمح له، ما تضل تحكي أنا لو كنت هيك كان عملت هيك،
1: صح،
0: لو إجاني هيك كان عملت هيك. طيب ما هي مأمون تبارك الرحمن اشتغل على حاله ودرس وعنده إعاقة سمعية اللي فعليا بتعيقه عن الحياة بشكل طبيعي، أو الطبيعي اللي إحنا معتادين عليه، أو بشكل صحيح. اعتيادي، ما بدنا نحكي طبيعي، لأن الطبيعي لكل شخص مختلف،
1: صحيح،
0: طبيعي لإلي غير عن طبيعي لإلك غير عن طبيعي لمأمون، فهو غير عن شكل الاعتياد اللي إحنا معتادين عليه. لكن تبارك الرحمن اجتهد واشتغل على حاله، و4 سنين حتى قدر يطلع بالمنصة،
1: صح،
0: هذا جهد كتير كبير على فكرة، مش مش مش مش إشي هين،
1: كتير صعب يعني. احنا كنا نغيب أيام، يقولوا لنا الناس أنتوا وينكم ما بنشوفكم، احنا يعني لما بلشنا نعمل هذا الإشي ما حكينا لحدا، فانه ليش ما بتيجي وليش ما بتروح وليش كذا، مش عارفين انه احنا عم نتكتك شغله يعني، اخذت منا كثير
0: نطبخ طبخه يا جماعه،
1: بالضبط، احنا اخذت منا كثير وقت يعني، صبر ودراسه، ومره تزبط وعشرة لا، ومره الكمبيوتر يعلق، وكمان بدك امكانيات وكذا، فبالعكس واحد يبلش من عنده، وكمان سبب التعب اصلا الحياه هيك يعني، ربنا اصلا خلقك عشان تتعبي مش عشان ترتاحي، فعشان هيك احنا بلشنا بهاي المنصه، فالحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. استمتعت كثير بلقائنا اليوم.
1: الله يسعدك.
0: انا عم بقرا الكومنتات، قد ايه بحب مجتمع بيت حواء، دائما داعمين، دائما بنحب نعطي هاي دفعة الأمل، لأنه زي ما أخذنا منك عم نعطيكي. أمل توقان بتقول لك الله يعطيكم العافية ويسر أموركم ويوفركم ويوفقكم يا رب. هيام بتقول لك ما شاء الله من جدة وجد، وأسماء جميلة تميم وريم ربي يحفظهم. وأنا بتقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله عليك تبارك الله، يعني كثير انبسطت فيك.
1: الله يسعدك رمت. أنا بس
0: شكرا إنك كنت اليوم ضيفتنا في بيت حواء. في كلمة أخيرة بتحبي تحكيها؟
1: ما في يعني شي. بس انه نتقبل اي شيء ربنا اعطانا اياه، نتقبله ونشتغل عليه.
0: بس ما تاخده بضلك عايش بمرحله انكار طويل. هي
1: اصحى مرحله يعني انكار شوي بعدين اصحى بعدين خلص.
0: شوفي احكيك باي تغير بالحياه خصوص اشي ما بيعجبنا بننكر ما بنقول لا
1: انكري، بس ما تاخذ كل حياتك يعني
0: 100% 100%. شكرا جزيلا.
1: عفوا.
0: الجميله والعزيزه هبه جمجوم، مؤسسه منصه متخصصه لتعليم الاطفال من ذوي الاعاقه السمعيه، منصه تميم وريم. شكرا جزيلا لك، شرفتينا في بيت حواء. اما انتم مستمعينا الكرام لهم نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في حلقتنا لليوم. كنت معكم من التقديم انا رند عناب، والاعداد والمتابعه شفاء شلول، والهندسه الاذاعيه محمود فتحي، وتلفزيون حياه عبد الله حسن، والاشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم بامان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك، جيليكو، شركة أرامان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسير. إحنا الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرى يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم، ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة؟ عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات

0: اقطعوا الأمل من نزول آيات. الله قادر ينزل مليون آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200 ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا إذن ما هو، فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مات القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملكة رانيا عبد الله تشارك في الأمم المتحدة بنيويورك في حوار رفيع المستوى بشأن الاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول أن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام. وزير الداخلية مازن الفراية يتفقد إجراءات العمل في جسر الملك حسين ويطيع على سير الإجراءات ومستوى التقدم في تنفيذ مشاريع الطرق ومركز الانطلاق والبيئة الداخلية للمركز. وزارة النقل تبحث مع وفد من جمعية الناقلين الدوليين

أترك سبل تعزيز التعاون الأردني التركي في مجال النقل البري والترانزيت. الغذاء والدواء تطلق حملة توعوية بإجراءات ومتطلبات ترخيص المهن الغذائية المنزلية واشتراطات سلامة وجودة الغذاء. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بهدم منازل وبركسات وحظائر وآبار مياه تعود لفلسطينيين في قرية جنبة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. حينما يواقع بعض من الشباب المعصية وتكويه نارها، يتحرك وازع الإيمان في قلبه ويحترق ندما وتألما، ويشعر أن نفسه الضعيفة أوقعته في المعصية. عندئذ ينطلق إلى أن يعاهد الله عز وجل ألا يقارف هذه المعصية، أو أن يصوم، أو أن يفعل من الخيرات ما شاء له أن يفعل. الحقيقة أن هذا الشاب حينما زلت قدمه شعر بضعف نفسه، فسلك طريقا لا أقيمه الآن، يعاهد الله، فإذا زلت قدمه مرة ثانية ضعفت ثقته في نفسه. فإذا عاهد الله أن يصوم وصام وفعل المعصية ضعفت نفسه، ولم تثق بهذا الصيام الذي صامه لعله ينجيه من هذه المعصية. إذن هذا المسلك ينبغي أن يبنى على معرفة بنتائج الذنب، لأن الإنسان يحب نفسه، يحب وجوده، يحب سلامة وجوده، يحب كمال وجوده، يحب استمرار وجوده. حينما يدقق المرء في المضاعفات التي تبنى على الذنب يبتعد عن الذنب قناعة، لأن الشهوة قد تكون قائمة، ولكن العقل الراجح والأخطار الكبيرة تبعده عنها. وهذا شأن في حياتنا، أنت حينما تبتعد عن شيء محبب لك مع أنك تخاف عواقبه تبتعد عنه بلا جهد كبير. لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبها، لا شك أنك تستجيب لهذا التوجيه لحرصك على سلامتك وعلى سعادتك. فأنا أرى أن يكسر الشاب معاهدة نفسه أن يدع المعاصي من دون أن يقف على أخطارها وعلى نتائجها الوبيلة، هذا شيء لا يجدي. لذلك يعد العلم سببا منجيا من كل معصية. بل إن أهل النار وهم في النار كانوا يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مرة ذكرت أنه لمصلحة وطنية منع إخراج العملة الصعبة من بلدنا، وكان العقاب شديدا 20 سنة. أذكر أن 2000 مستورد تركوا هذه الحرفة. لماذا؟ لأنه ولو أن في الاستيراد ربحا وفيرا، لكن ليس مستعدا أن يمضي 20 سنة في السجن. أنت في تعاملك مع مخلوق قوي أجريت موازنة وعرفت الأرباح والخسائر. فأنا إني ألح على الإخوة الشباب ألا يكسروا من معاهدة الله عز وجل على ترك المعاصي، بل أن يتعمقوا في نتائج المعاصي. أعيش في مجتمع لا تقام فيه الحدود، لكن الله يتولى بذاته إقامة الحدود. يعني أعرف رجلا أخذ بيده اليمنى مالا حراما من ضعيف لا يقوى على أن يقاضيه، قطعت يده اليمنى بحادث سير. أنا لا أعمم، لكن الله عز وجل يتولى بذاته معاقبة المسيئين، ويتولى ردعهم، ويلقي في روعهم أن هذا من أجل هذا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى علة هذه المصيبة. وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الشاب حينما يقلع عن المعصية ينبغي أن يقلع عنها قناعة أنها مدمرة. نحن في حياتنا الدنيا، في علاقاتنا اليومية، في كسب أرزاقنا، في علاقاتنا مع الأقوياء، ننصاع لأمرهم خوفا من عقابهم الشديد. فلذلك أنا أرى أن الشاب ينبغي أن يتعمق في العلم، أن يتعمق في معرفة أخطار المعاصي، لا أن يعاهد الله كلما ألم بمعصية ثم ينتكس ثم يعاهد ثم ينتكس، وبعد حين ينتقل إلى حالة في علم النفس غريبة، حالة اللامبالاة. هذا بعد الصراع المديد يوصله الصراع إلى حالة ميؤوس من شفائها، لا يبالي، لا يبالي بشيء. وهذه حالات منتشرة في مجتمعات المسلمين. عاهد وانتكس، وعاهد وانتكس، وضعفت مقاومته للمعصية، وأصبح مقطوعا عن الله، وعاش هائما على وجهه. أما حينما يطلب الإنسان العلم، حينما يتحقق من أخطار المعصية يبتعد عنها انطلاقا من حبه لذاته،
لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أقول لكم مرة ثانية، أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. سأضع بين أيديكم بعض الآيات، وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن أمرتم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. يعني أنت ما شأنك والقسم؟ هذا أمر معروف، لا تقسم، لا تعاهد، بادر إلى طاعة الله دون أن تقيد نفسك بقيود لن تستطيع تحملها ما دمت لا تعلم حقيقة الذنب. ما دام الإنسان لا يعلم حقيقة الذنب وأخطار الذنب وما الذي يترتب عليه من الذنب وما ينتظره من عقوبة هذا الذنب، ما دام ليس متعمقا في معرفة هذه الأمور، فأن يقسم وأن يعاهد هذا لا يقدم ولا يؤخر، ولكن هذا القسم وتلك المعاهدة تزيده بعدا عن الله، وتزيده شعورا بضعف نفسه، وتزيده يأسا من قبول الله له. آية ثانية، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني كأنني أوضح للإخوة الشباب، لا تبالغ في معاهدة الله ولا بالأقسام ولا بالأيمان، هذه لا تحول بينك وبين المعصية. أما الذي يحول بينك وبين المعصية انطلاقا من حبك لذاتك، أن تعرف أخطار المعصية، أن تعرف ما تترتب عليه هذه المعصية من شقاء دنيوي وأخروي. بل إن هذا الذي ينذر لله نذرا، إن نجح لا يفعل كذا، إن نجا من هذا المرض لا يفعل كذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحبذ هذا النذر، تقرب إلى الله بصدقة واطلب من الله الشفاء. لذلك حتى النذر يستخرج به من البخيل ما يستخرج. الشاب ينبغي أن يعرف أخطار المعصية، لا أن يكسر العهد والقسم والنذر ألا يوقعها، نفسه تضعف. إذن الإنسان كما قلت قبل قليل انطلاقا من حبه لذاته يحرص على سلامته وسعادته، فحينما يعرف الأخطار المترتبة على هذه المعصية يبتعد عنها باختياره وبقوة إرادته وبقناعته. يعني أنا لست من أنصار القمع، من أنصار الإقناع. لا تقمع نفسك، أقنعها، إنك إن قمعتها تتفلت منك وتتمرد عليك، لكنك إن أقنعتها تلتزم. لكن القمع تستعين به بعد أن تعرف مضار الذنب. أفرق الآن أنا بين العابد وبين العالم. قال عليه الصلاة والسلام: لعالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ذلك أن العابد مقاومته هشة، سريعا ما يخترق، سريعا ما تضعف نفسه، لكن العالم معه سلاح كبير وهو العلم. لذلك الشيطان مدخله على العابدين أضعاف مضاعفة، لكن مدخله على العلماء ضعيف جدا، إن العالم عرف الحقيقة. فلذلك كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. والناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. سيدنا علي يقول: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. لو أردت أن تحلل المشكلات الطاحنة التي يعاني منها الإنسان لوجدت الجهل يقع في الأسباب الأولى لهذه المشكلات. يعني نجهل فنعصي فنندم فنشقى. فلذلك العلم سلاح المؤمن، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. حقيقة أن العلم كلمة مرنة جدا، لا شك أن هناك علم يعينك على الدنيا كعلوم الأرض، ولكن العلم الذي ورد في القرآن وفي السنة الصحيحة هو معرفة الله عز وجل. إنك إن عرفت الآمر
ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. لكنك إن عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. لذلك أنا حينما أتحدث عن العلم أقصد العلم بالله تعالى، لأنك إن عرفته أطعته، محال وألف محال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومحال وألف محال أن تحبه ثم لا تطيعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. أحياء أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 63 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. الحديث 1743 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية فيهم. الحديث 1744 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قيل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. سورة النساء. باب قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. الحديث 1745 عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها عروة عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. باب قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. الحديث 1746 عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. باب قوله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الحديث 1747 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة، أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة. باب قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. الحديث 1748. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. باب قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الحديث 1749. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. تقرير أصدرته مؤسسة فيتش سوليوشنز يتوقع تراجع معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل إلى 2.2%. وزير الخارجية يقول إن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام. وزير الداخلية يتفقد إجراءات العمل في جسر الملك حسين ويطلع على سير الإجراءات ومستوى التقدم في تنفيذ مشاريع الطرق ومركز الانطلاق والبيئة الداخلية للمركز. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. مستشفيات قطاع غزة تستقبل خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و18 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال المتواصلة، ما يرفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي إلى 73,922 شهيدا و174,995 مصابا. موقع أكسيوس يفيد بأن مجلس السلام سيعلن خطة لتعافي قطاع غزة بقيمة تقدر ب2.5 مليار دولار. وأخيرا 91 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-4020 06516-2020 06516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا مع إشراقات النبوة ومع هذه الإيضاحات ومع هذه النصائح الغالية النفيسة، كل واحد منها يقف معلما من معالم الحق. عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام تنبيها للأمة وتعليما ونصحا: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث غاية في الأهمية، سابقة معه الأهمية، ولكن بعد هذا الاتصال. أخي أحمد تفضل.
2: الله يزيد فضلك، شكرا لك.
1: أهلين يا سيدي، تفضل.
2: هي عدة مسائل يعني إن شاء الله يستفيد منها المستمعين فيها الثلاثة هذه، طبعا هي من وحي مناقشات في المجتمع.
1: تفضل.
2: أولاها دكتور اللي هي موضوع شخص دفع مبلغ من الزكاة لشخص آخر ظن أنه يعني تنطبق عليه شروط المستحقين الزكاة، ثم بعد فترة تبين أنه هذا شخص غير يعني مستوفي لشروط استحقاق الزكاة، فهل على المزكي أنه يعيد المبلغ ولا يكتفي خلاص؟
1: طيب. غيره.
2: المسألة الأخرى، سبحان الله أنت بلشت بحديث يعني حول مال المسلم.
1: صحيح.
2: في مشاهدة يعني غريبة حدثت أمامي قبل فترة عن موضوع المزايدات اللي بتصير في بيع مثلا بعض العين من الدوائر الرسمية.
1: حقيقية ولا مفتعلة؟
2: حقيقية. حقيقية ما معيني يعني حتى.
1: طيب.
2: طبعا رجال أفاضل بيشاركوا بالمزايدة، بعدين يأتي أحد الأشخاص المزايدين بلف على المشاركين بالمزايدة إنه يعني أنت مش خسران إشي، هاي 50 دينار وانسحب من المزايدة، أو خلص ما تزايد وخلص أنا خليني أخذ المزايدة حتى أستفيد منها.
1: طيب.
2: المسألة الأخرى وهي موضوع شخص يعني انطبق عليه شروط التقدم للحج.
1: طيب.
2: لكن أراد إنه يؤجل هذا الموضوع حتى ينطبق الشرط على زوجته أو يصطح أو يعني يتوفر عندهم
1: اللي يحجوا مع بعض.
2: هل يعني الواجب إنه يبادر للتسجيل الحج ولا في مجال إنه يأخر الموضوع؟
1: طيب، تكرم يا سيد، تكرم.
2: شكرا.
1: أنا بشكرك يا سيدي. أخت هناء تفضلي سيدتي.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم الله، تفضلي.
3: أول إشي أنا مريضة سرطان وبلش شعري يتحرك.
1: عافاك الله يا رب.
3: اللهم آمين.
1: طيب.
3: قال إنه أختي يعني شعرها طويل وحابة تعمل لي باروكة من شعرها نفسها. أنا ناخذ الشعر على مشغل أو على مكان بيع.
1: طب ليش ما تروح للأمر الصناعي وليس الطبيعي والمؤقت اللي يعني اللي بتحطيه وبتزيلي أحسن وأفضل؟
3: نفس الباروكة راح أحطها وأشيل، يعني هي باروكة راح تنعمل، باروكة ما راح تنعمل يعني إشي واصل، تعرف إنه الشعر ما يعني ما في شعر يعني.
1: طيب. المهم يعني هو عبارة عن إن شاء الله في أمل إنه الأمور ترجع إلى سابق عهدها.
3: يعني الدكتور حكى لي بعد جلسات الكيماوي
1: خلاص مؤقت يعني.
3: أنا بس مؤقت يعني بس فترة العلاج.
1: طيب، تكرمي سأجيبك بعون الله تعالى. أشكرك يا هناء وعفاك الله تعالى. عودا بس الحديث الأهمية كرام، الحديث داخل في صلب كل الأسئلة التي ترد كلها. لما الحديث يتكلم عن الحسد أغلب الناس يحسد بعضهم بعضا، يتمنى زوال النعمة على الآخر. والحسد على فكرة هذا إنسان ساخط على الله وعلى القدر أولا، وهنا تكمن الخطورة. لا تناجشوا اللي هو اصطياد الأبرياء. فكرة المزايدات فكرة قائمة الأصل على التنافس الشريف. هذه السلعة معروضة بكذا، من يزيد من يزيد إلى مثلا 5 دقائق، من زاد بالسعر الأعلى أخذها. ما بيجوز الآن أزيد للإيهام للإيقاع بإنسان بريء فأعطيه السلعة بأكثر مما تستحق، هذا هو النجش. وبالمقابل أجيب أحمد أنه ما بصح دفع مبلغ مالي للانسحاب، كمان ما بصح، لكن تفوت فرصة المنافسة الشريفة، ما بصح هذا التدخل. طيب أخي أبو عوني تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: السلام، أهلين أبو عوني تفضل.
4: حقق أحد علماء الحديث رحمه الله كتاب سنن أبي داود لصالح مكتبة خارج البلاد. قام أحد الناس بتصوير الكتاب كاملا ووضعه على النت لخدمة طلاب العلم، حيث أن الكتاب
1: بدون إذن المؤلف أو الناشر
4: ولا بيعرف حتى.
1: لا، الأصل عدم تصوير الكتاب بي دي اف ونشره إلا بموافقة الناشر أو المؤلف.
4: ايوه تمام.
1: أما يستفيد منه بشكل شخصي يستفيد منه، يعني لو واحد صور نسخه خاصه له يستفيد منها بمشي الحال.
4: طيب، ذكر احد علماء الحديث ان صلاه الوتر اقلها 3 وليس 1.
1: طيب، مساله خلافيه.
4: طيب، يتردد بين الناس منسوبا لسيدنا النبي قول المرء مع من احب يوم القيامه
1: يحشر،
4: او يحشر المرء مع من. بس أنا دورت ما لقيت له أصل.
1: طيب، يعني تكرم يا بعوني، تكرم، سأجيبك بعون الله. طيب، إذا بس عودا للمحور حتى لا ننسى التباغض يا جماعة. اليوم في بغضاء شديدة بين الناس، الجيران والحركات الإسلامية، أمر خطير. لا يبيع بعضكم على بيع، ممنوع تفويت فرص إلا إذا كان من باب النصح للإنسان. يعني إذا في واحد بده يخدع إنسان في البيع أتدخل لبعاده عن الغش، إنما الآن ما أفوت عليه فرصة البيع. طيب، شوف الحديث، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله لا يحقره، ثم تكلم عن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قانون لا يقبل النقد، دمه وماله وعرضه، فأي استهانة في الدماء والأموال والأعراض هذه مخالفة صريحة للإسلام. أي مبدأ على وجه الأرض في مثل هذا الانضباط؟ خير حديث واحد في موقف واحد كم احتوى من المعاني ومن النصح على مستوى العلاقات الفردية والجمعية، مستوى الأموال والأعراض والدماء. هذا هو الحديث اللي بعض الناس يقول لك اتركونا من الحديث. لا، سنتركك ولن نترك الحديث. طيب، نعم، قد يخطئ الإنسان في تقدير الفقير والمسكين ومصارف الزكاة. فلو أن إنسانا أعطى إنسانا يظنه مصارف الزكاة ولم يكن ذلك، هل يعيده؟ لا، لا يعيده. اللي وقع وقع صحيح، وأنت أخذت بنيتك، لكن عليك أن تدقق. ولذلك إذا بتذكروا عن الرجل الذي قال لا تصدقن الليلة بالصدقة فأخفاها، فمرة وضع في يد سارق، ومرة غني، ومرة بغي، قبل الله صدقت. إنما إحنا واجبنا أن نجتهد وأن نسأل من نثق فيهم بهذا. إذا المزايدات أيها الكرام ما بصح أبدا يدفع واحد مبلغ، لأنه هذا بصير يعني أنت اعتديت على فرص الناس. اترك الناس تتنافس في هذا تأجيل. ولذلك الدليل على صحة هذا لو المنظم للمزايدات علم بهذا، أنه فلان قال لي فلان اخرج واتركها لي، هل يوافقون؟ الأصل لا يوافقون، فهذا حرام قطعا. تأجيل الحج، ألا قضية الحج ما كأن الأخ بده يسأل سؤال، ما حكم الحج؟ أهو مطلوب على الفور ولا مطلوب مطلقا ويمكن أن يؤخر؟ مسألتان، مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. منهم من يرى الوجوب على الفور لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومنهم من قال لا، مطلوب على التراخي وليس على الفور. مسألة قابلة، فلا حرج لو أخرها لحين أن يكون له رفيق، أن تكون زوجته، ما في أي حرج إن شاء الله تعالى. عفا الله مريض السرطان، نعم، قد يصير تساقط شعر، فلو استعاد. حتى صار في مسألة أخرى انبثقت عن هذه، ألا وهي أنه هل يمكن التبرع بالشعر الطبيعي لمركز الحسين للسرطان؟ يمكن التبرع وليس البيع، وهم الآن أي بيهيئوه لمن تحتاج لهذا احتياجا مؤقتا. الحديث الوارد ذاك على سبيل عدم الحاجة وعدم الضرورة وعلى سبيل التأبيد، أما هذا زينة مؤقتة، لأنه مستحيل المرأة أن تخرج أمام أولادها، زوجها، أمام النساء يعني بشعر متساقط، بصلع أحيانا. فإزالة هذه العوارض حق الشرع معها، ولا حرج في ذلك. ممنوع الاعتداء على الكتب بالتصوير بهذه الطريقة وبدف، إلا إذا تم الاتفاق يعني مع الناشر والمؤلف ضروري. كان هنا في سؤال حول قضية الاشتراكات في المباريات البلياردو وفي جوائز، ما جوائز، هل هذا من القمار؟ والله مسألة تفصيلية، إنه المشتركون يدفعون مبالغ ثم يدخلون في منافسات، وأحيانا الشطرنج هكذا، فهل هذا من القمار؟ والله هاي بدها تدقيق تماما، بدها تفصيل. إذا كل من احتاج إلى مثل هذا بده يسأل، إذا كان والله المبالغ المجموعة سيتبذل منها الجوائز، فريق يربح وفرق تخسر، هذا ميسر حرام. إذا كانت المبالغ بتروح إلى التنظيم، إلى تنظيم المباراة، إلى الحكام، إلى الإنفاق عليها، إلى الضيافة كذا، والجوائز تمنحها جهة أخرى، هذا يجوز. وفي مسألة ثالثة، إنه إذا فرق دفعت وفرق لم تدفع، هذا يجعلها حلالا. في عدة تفاصيل فيها، ليست أمرا واحدا. طيب، هل تعود ديون الوالد على أولاده؟ يعني توفي رجل، هذا كثيرا ما يحصل، أن يموت الوالد وهو مثقل بالديون، فهل يكلف الأبناء بسداد الدين؟ هذه المسألة لها شق أولي، وهو هل ترك الوالد مالا؟ إن ترك مالا يجب أداء الديون من بعد وصية يوصي بها أو دين. الآن إذا لم يترك مالا، هنا يكون السؤال، سنبقى مع هذا الأهمية إن شاء الله، لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-0

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. اذا سؤال غاية في الاهميه حول الديون التي تكون على الوالد المتوفى، فهل تعود على الابناء ان كان له مال؟ يؤدى الدين من المال حتى لو استهلك التركه كلها، لقول الله تعالى: من بعد وصيه يوصي بها ودين. اما السؤال اذا لم يترك مالا، هذا من باب حسن البر، وهذا من باب حسن العشرة، وهذا من باب تقرب إلى الله بسد الديون عن والدهم. إذا كان النبي عليه السلام يمتنع عن الصلاة على الميت يقول: هل عليه دين؟ صلوا على صاحبكم، حتى يأتي واحد يقول: يا رسول الله دينه علي. فالأولى بالأولاد أن يبادروا إلى دفع هذا المال عن والدهم. أما الزوجة، لا، سألت أحد الأخوات سؤالا إنه الدين على زوجها، فهل يعود عليها؟ لا يعود عليها، ولكن إن فعلت أحسنت، وإن فعلت هذا من حسن يعني العشرة بينها وبينه، ولها أجر عظيم عند الله. طيب، أما الأولاد أحق بهذا. طيب، كان هنا بيقول: متى يجب على الشخص التوقف عن السعي لحل خلاف بينه وبين قريب له، مع العلم أن سبب الخلاف فتن شخص آخر؟ لا يجب التوقف، يجب المحاولة، تجب محاولته دائما. لذلك الأصل في المسلم أن لا يهجر أخاه فوق ثلاث: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، عليه أن يبقى مبادرا إلى السلام وإلى السؤال حتى لو أغلقت الأبواب. وهذه عبادته وذاك صبره، وهنيئا له. ولازم من حوله عليهم أن يساعدوا في إذابة الخلافات بين المختلفين، ضروري. يقول: هل يجوز لإعطاء ابني من زكاة مالي لعانتي على الزواج، علما أن عمره 30، أبوه موجود لكن لا يستطيع المساعدة؟ والله إذا كان الولد أو الشاب ابن 30 لا يستطيع أبدا لضعف الراتب ولتكاليف الزواج، فيمكن، يمكن إن شاء الله، وما في حرج بعون الله تعالى. يسأل عن الحداد 40، طبعا هذا أسطورة، هذه خرافة، هذه لا تصح أبدا في الحديث. لا يحل أن يحد على ميت فوق ثلاث، لأحد أن يمد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. إذن الحداد على الناس العاديين 3 أيام مهما كان، أب، ابن، أخ، شو ما يكون، إلا الزوجة على زوجها تحد 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر إلا إذا كانت حامل بوضع الحمل. أما الحداد 40 يوما، أكيد هاي من الموضات ومن التقاليد اللي عند غيرنا، لكن وصلتنا ملهاش أي معنى. طبعا أخي شاهر، تفضل سيدي.
1: السلام عليكم فضيلتك.
0: السلام ورحمة الله وسلم.
1: دكتور، أنا صناعي، هسا بيجيني أنا مثلا شغل، بعطي موعد للزبون، هسا بيجيني زبون مستعجل، يعني أنا مثلا باخد قطعة على شغل دينارين، هسا إذا أجاني مستعجل بقدر أخد منه 3؟
0: ما في مانع،
1: بس أنا بستحرمها علي، بقول لا.
0: ليش تستحرمها؟ هو عرض وطلب.
1: عرضه
0: طلب،
1: يعني
0: هو الآن بده يفرغ، بس بشرط إن لا يتأثر الآخرون بهذا. يعني أنت رح تقدمه على الآخرين، فهل بيكون ظلمت الآخرين؟
1: لا، بحاول إنه لا ما أظلم حدا، يعني ما يأخذ دوره.
0: لا ما تأثر عليه. إذا بتستطيع تنجزها يعني بجهد زائد وبوقت بعد الدوام الرسمي وتزيد شوي، ما فيها شيء بما لا يتأثر مواعيدك مع الآخرين، دير بالك.
1: نعم دكتور، ضروري. بارك الله فيك.
0: شكرا يا شاهد. أخي أسامة، تفضل. أسامة تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
2: الله يعطيك العافية شيخ.
0: حياك الله، تفضل.
2: والله بدي أسألك يا شيخ، إحنا الوالد عندنا توفى
0: رحمة الله عليه،
2: وكان في عنده تاكسي مكتب عمان، عليه أقساط للبنك الإسلامي متبقي 11,000، مقسطات على مدة
0: يعني ديون
2: سنوات.
0: على الوالد للبنك،
2: دين على الوالد للبنك، توفى الوالد، وظل متبقي 11,000 أقساط شهرية 290 دينار لمدة 3 سنوات.
0: طيب
2: الآن بعد 2-3 شهور إحنا بعنا التاكسي.
0: طيب أنتوا كنتوا تسدوا عن الوالد؟
2: إحنا كنا نسد، كنا ندفع الأقساط الشهرية
0: من عمل السيارات، يعني
2: مش فاهم كيف؟
0: من السيارة اللي بتشتغل ولا من إيش؟
2: من السيارة، من التاكسي نفسه بيشتغل، وبندفع الضمان وبندفع
0: والبنك كان راضيا.
2: طيب. أبويا توفى وكان بنك الأمور كانت تمام 100%.
0: طيب بعدين.
2: الآن إحنا بعنا التاكسي.
0: طيب.
2: بعنا التاكسي، ما في رهن على التاكسي.
0: ولكن البنك يعني يطالبكم بالباقي. أكيد.
2: الآن الحق البنك، بس ما في إشي يربطنا إحنا والبنك، لكن حق للبنك هذول بعد ما بعنا التاكسي اللي هن 11,000.
0: الباقي كم الآن بعد ما سديته شوي؟
2: 11,000.
0: والله واجب السداد للبنك، واجب
2: 100 واجب السداد فوري
0: فوري،
2: ولا في ولا نمشي في الأقساط؟
0: هلا طلع هلا هذا بينك وبين البنك، إذا البنك رضي أن تبقى بالأقساط تبقى بالأقساط، بس عندها شو بدك تعمل؟ هذا المبلغ بده يتوزع على الورثة، وترد تحسب كل واحد كم بده يتحمل من الدين الشهري، صح؟
2: صح.
0: بدأ حسبه، فإذا البنك رضي بالتقسيط إحنا ما عندنا مشكلة، إذا البنك ما رضي بدك تدفع هذا المبلغ المتبقي، الله بعينك إن شاء الله.
2: بدك تدفع المبلغ المتبقي إذا ما رضي البنك.
0: أنتم
2: كل خير يا شيخ.
0: أنتم ملزمون بالدفع، لأنه هذا مال للبنك على الوالد من بعد وصية، ممنوع قسمة المال إلا بعد تصفية الدين. بارك الله فيك.
2: والله للأسف صار في تقسيم، والله يعني الحين هذول المتبقيات صار في تقسيم، هسه المصاري هذول موجودة.
0: طب هل البنك الآن شو الباقي من المبلغ معكم؟
2: باقي 11,000 والأقساط لمدة 3 سنوات، لكن إحنا بعنا التاكسي.
0: خلاص مشكلة، المهم المبلغ موجود الآن بينك وبين البنك. إما البنك، وعلى فكرة ممكن تعمل تسوية بينك وبينه، إنه شو رأيك أعطيك مبلغ كبير وتعمل لي خصم، إذا عمل لي خصم سلمه المبلغ الباقي.
2: والله ممتاز، جزاك الله خير.
0: ما في حرج، هذا اسمه ضع وتعجل، ما في مانع. توكل على الله.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا.
2: يعني أبويا بلحق إشي إن
0: قطعا بلحق إشي، ذمته مشغولة بالدين. نعم أخي، الدين إن كان للحكومة أو للجماعات أو للبنوك أو للشركات أو المؤسسات أو الأفراد، كل واحد كل واحد لا فرق. أشكرك يا أسامة. أشكرك. حتى لو كان الدين لطرف غير مسلم ملزم بأدائه، ما في كلام في ذلك. جزاك الله خير.
2: يا سلام، جزاك
0: شكرا
2: الله.
0: يا أسامة شكرا. أشكرك يا حبيبي. أشكرك. هاي قضية الكرام والله واضحة المعالم بالشريعة. شوف النبي أسامة. شكرا يا أسامة.
2: الحمد لله، بس احنا بيضل مع الناس شرواك يا شيخ، الواحد يستدل من وراه
0: ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا يا حبيبي.
2: الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير.
0: جزاك الله خير. شكرا. اذا الكرام، النبي عليه السلام كم كان يحافظ على اموال الناس، ولما هاجر ترك خلفه عليا ليؤدي اموال الناس ويرد الامانات الى اهلها، والايه تقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، سواء كان فردا، مؤسسه، شركه، حكومه، في اموال عامه، إلا إذا كان صار تراضي الناس سامعت. لا، في بعض صارت البنوك الإسلامية بتعمل شيء اسمه تأمين على القرض، كويس كمان، هذا تأمين تعاوني تبادلي، عند الوفاة بتم المسامحة أو على جزء منها، وفكرة ضع وتعجل كمان نستفيد منها، لما كل مبلغ مقسطا على مدى 3 سنوات، قل ماذا لو أني جمعت لك مبلغا وعملت لي خصم. بصراحة يعني هذا اتفاق طارئ وليس منصوصا عليه في العقد، ما في أي حرج. بقول هناك تأمين تبادلي يعفي موجة متوفى، صحيح إذا كان بجزء الديون القديمة بجزء ما كانت، إنما الآن كل القروض الحديثة صار في تأمين تبادلي، صحيح لهم أن يستفيدوا من هذا. طيب، رسم بالحناء، يعني امرأة بدأت ترسم على أيدي النساء بالحناء للأعراس، ما في حرج، يعني هذا من عالم النساء ولا حرج. في مسألة الكرام كثير سهلة وكثير الناس معقدينة، ألا وهي كاسات الماء اللي تكون في المساجد. سألني أحد الإخوة أمس، أنا بقول أنا حملت كاسة وبدي أطلع خارج المسجد فمنعوني، أنت وين رايح بالوقف وحرموا علي إلا تشربها في الداخل، هل الكلام صحيح؟ الكلام غير صحيح، والتشدد ليس في محله، هذا يسميه الفقهاء التكييف الفقهي. ما هو؟ وأنا أذكر سمعت أحد الفقهاء في بلدنا يتكلم بهذا، فرق بين الماء الخارج المسجد والماء داخل المسجد، الكلام غير صحيح بصراحة. تكييف الفقهي للماء الذي موجود في المساجد، هذه العبوات والكاسات الصغيرة، هل هي وقف؟ غير صحيح، هذا ليس وقف. الوقف يا جماعة مختلف، هذا ماء سبيل يأخذ منه الإنسان حاجته. الوقف يختلف، لكن لو قلنا للإخوة الذين يتكلمون وبعض المساجد للأسف كاتبين هذا وقف، يا عمي والله ما هو وقف، الوقف مختلف. الوقف لو جينا نعرفه ماذا نقول؟ هو حبس مال في سبيل لله تعالى يمكن الانتفاع به، ولكن مع بقاء عينه. لما تقول والله مروحة في المسجد، ثلاجة المسجد الداخلية بقول لك واقف صحيح، ممنوع حدا يحملها ولا يشرب منها، ولكن هذا ليس بوقف، هذا ماء سبيل للإنسان أن يتناول منه حاجته. افرض أنت ماشي بسيارتك ودخلت المسجد ومعك ناس في السيارة، زوجتك وأولادك، والآن أنتم تحتاجوا للماء، لا مانع تأخذ لكل واحد واحدة، ما حد بيطلع تقول لك أنت أخرجت، ما أخرجنا الوقف، هذا تكييف الفقهي ليس بوقف. وذلك في الحديث الناس شركاء في ثلاثة. ثم لو عدنا إلى قصد من أتى بهذا الماء إلى المسجد، هل جاءه ليأخذ منه الإنسان كأسا كأسا كأسا، ولا ليأخذ حاجته؟ ليأخذ حاجته. طب ما في ناس في المسجد كل خمس دقائق يشرب له كأسة ماء، أنا بعرف حالات من هيك، يعني جوز وهو جالس ساعات يأخذ كرتونة كاملة. الآن صاحب الماء أتى بها لحاجات الناس وليس وقفا، بدليل أنه ما في أصل يبقى مش ثلاجي، فما تشددوا على الناس، خلي الناس تأخذ راحتها، لو دخل مسيحي يأخذ منها مما، لكن ما يأخذ بالقدر الذي يعني حسب أعراف الناس. ليس مقبولا في العرف أن يأخذ كرتونة ويطلع، لا هذا استغلال، لكن أخذ حاجته، أخذ الحاجة لا حاجة في ذلك، مثل ما يوزع في الخير في أيام عرفة في مناسك الحج، يعني خذ حاجتك، لا تأخذ الزيادة، لأن راح يتعرض الأخيرين إلى الاحتياج بهذا المعنى، والله أعلم. ولذلك بدناش نبالغ في هذا ونضيق على عباد الله تعالى. طيب، يقول شخص قدم على وظيفة في في في مطعم مقاطع، هل يعمل؟ يعمل، لا حرج في ذلك، ما دام المهم أن هذا العمل ما يقدم شيئا حراما. قضية المقاطعة أنا قلت كثيرا هي قضية مصلحية وليست نصية، وللناس أن يخالف بعضهم بعضا. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06 550 1600.
3: صوت

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم أستاذ يحيى، تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات في سؤال: هل لبس القبعة تشبه بالغرب؟ والله هذا حسب القبعة، إذا كان المجتمع يقبلها فهي مقبولة، وإذا كان المجتمع يرفضها فهي مرفوضة، وذاك هذا تفعيل قاعدة العرف العام، وهذا العرف العام كثير مهم أيها الكرام، وهذا ما بنعرف إلا أن تحدد ما الشيء الذي تلبسه. كان في سؤال حول الوقف للإمام، الإمام حقيقة محمد صديق المنشاوي إمام في القراءة، إمام موفق. يقول السائل أنه سمع لؤي في سورة الروم: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا خطأ؟ لا، ليس بخطأ، هذا أحد الوقوفات التي يتفنن فيها القراء ومنصوص عليه في كتاب منار الهدى والمكتفى، وهو صحيح 100%، لا حرج. جزء أغلبهم لا يقفون هذا الموقف لكنه صحيح. كان هنا في سؤال: هل يجوز تأجير منزل لشخص يعمل في البنك الربوي؟ طبعا ما لك علاقة، هنا نقول العلاقة منفكة، ما لك علاقة. وإلا كان مطلوب منك، لو كان ذلك مطلوبا كان مطلوب منك إذا أجرت إنسانا أن تسأله عن عمله وعن حلاله وحرامه، وهنا دخلنا في شيء ما الآن خيار لك. إذا كنت من باب التورع ما بدك تتعامل معه حر، لكن بدي أقول لك إنه اللي أشد منك ورعا قطعا وأكثر من ورع كل الناس وهو رسول الله عليه السلام، كان يتعامل مع اليهود، واليهود القرآن سجل عليهم أنهم أكلة الربا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، كان الناس يتعاملوا معهم تعاملا إنسانيا، فلا حرج في ذلك. طيب، كان هنا في سؤال حول الصلاة الوسطى، ما الحاسم فيها؟ والله هي مسألة خلافية، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقم لا قانتين. أغلب العلماء أخذا بالحديث الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ومنهم من قالوا الفجر، ومنهم من قال الظهر، كل الصلوات قيلت، ومنهم من قال هي الوسطى ليس بالزمن إنما هي المتقنة، كما قال: هم وسط ويرضى الأنام بحكمهم، يعني الفضلة، وهذا معنى كمان قوي. فالمسألة، لكن الوجود النص فيها مرجح أن صلاة العصر، والله أعلم. طيب، عودا للأسئلة الكريمة، أخي سعيد تفضل.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله. لين يا سعيد تفضل.
1: دكتور، السمسرة حلال ولا حرام؟ يعني واحد جاب لك شغلة وقال لك بدي تعطيني عليها 10 أو 20 دينار، هاي أول سؤال.
0: كيف يعني؟ لا لا، فهمني.
1: لا،
0: السمسرة،
1: واحد
0: إنك السمسار مثلا هو بربطك مثلا بواحد مشتري أو واحد
1: ايوه
0: بائع، هيك؟ طيب، يعني
1: يعني
0: اتفقتوا على نسبة؟
1: دل علي ناس.
0: ما في مانع، بس بشرط ما يكونش في ما في يكون أي خداع لأي طرف ولا استغفال إنسان في السعر، صح؟
1: لا لا لا،
0: لا،
1: يعني شو
0: والسمسار ما يتدخلش في السعر.
1: بس هو اللي دل، هو دل
0: ما في
1: علي يعني.
0: مشكلة، ما في مشكلة.
1: طيب، السؤال الثاني دكتور: واحد بين فينا يعني الركعة الثانية ما قرأ الفاتحة، بلش القراءة من آل عمران، بيصير انا احكي لانه سبحان الله مرض، سبحان الله مرض، بيصير انا احكي
0: ابدأ بالفاتحة: الحمد لله رب العالمين، احكي له.
1: انا ابدأ يعني وين خلفه.
0: لا مانع من تذكيره: بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ذكره بالفاتحة سيتذكر.
1: الله يجزيك الخير، شكرا
0: أكرمك
1: دكتور.
0: الله، أشكر.
1: بارك الله فيك.
0: وهذا يعني يرد، أذكر قبل فترة كان في إمام بيصلي في الملك المغربي، وقام من الركعة الثانية بدأ بسورة معينة، التبس عليه فالناس قالوا له: الحمد لله رب العالمين. طيب، السمسرة الكرام تجوز ولا تجوز؟ نعم، حسب شغلك لها، وإذا هذا وجوب التفقه. لما يسأل بعض الناس: ما حكم أن ندرس العلم الفقه، هل هو واجب عيني؟ لا. متى يصبح واجبا عيني؟ إذا عندك حالة تستدعي معرفتك للفقه، إذا ما عندك حالة حر أنت، اترك لأهل العلم يدرسون، فرض كفاية لهم. أما متى يصبح لك وعليك فرض عين؟ لما تصير بدك تشتغل سمسار، بدك تشتغل صح، بدك تسمسر في شيء مباح مش شيء محرم. مش والله في ناس بتسمسر في أمور محرم ما بدي أذكرها، إنما واحد والله قال لك: في أرض عند فلان، أنا جيت، قال لي أنا بدي نسبة معينة حلال، إما أن يأخذها من البائع أو مشتري أو منهما، ومحدد. ولا مانع أن يقول: أنا بدي 1 من 2% ولو زادت باتفاق، الأمر الآخر ممنوع تدخله بالسعر، تخيلوا ممنوع أن يرفع السعر لأجل تزيد عمولته، ومن هنا نسجل خطأ على في بعض القطاعات، خاصة مثلا قطاع الأطباء، قطاع المختبرات، قطاع الأشعة. ممكن الطبيب يحول لك فني والله علاج طبيعي لمريض في بيته ويحكي للفني ارفع السعر واعطيني كذا، لا هذا ما بصح، ما بصح ابدا. اذا المساله كثير دقيقه وفيها اي وفيها كذلك حتى الاسلام الكرام وهو يدعونا. طيب كان في صوت عندنا لسه في ناس معنا. طيب اخي عماد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: يعطيك العافيه شيخ.
0: الله يعافيك يا سيدي، اهلين، حياك الله سيدي. الله يسلمك
2: شيخ. انا مثلا صار معي حادث وعملت مخالصه مع التامين واعطوني مبلغ، هسه انا ممكن اصلح باقل المبلغ اللي اعطوني
0: يا سيدي؟ بدي اقول لك شيء، ممكن تمشي على السياره بدون تصليح لانها ماشيه والمبلغ لك. هذا
2: تمام،
0: مبلغ يعني لك، حق لك.
2: يا دكتور لو انا صلحت مثلا هم اعطوني مبلغ وصلحت باقل قليل منه، هل
0: الزيادة
2: فيها شيء؟
0: يعني لا، ولا في شيء، المبلغ كله لك أصبح، وهم أصلا ما إلهم عندك ولا بيتابعوك، هم قدروا الحادث وأعطوك المبلغ ولا يشترطون عليك التصليح أبدا، ما لهمش علاقة.
2: خلاص تمام، يعني المبلغ محدد،
0: كل المبلغ لك يا سيدي، حتى لو صلحته أنت بإيدك ووفرت الباقي كله جائز.
2: جزاك الله خير.
0: وفيكم يا سيدي، أشكرك. يعني فكرة التأمين كمان فكرة طارئة جديدة، ولكن هي هيك فكرتها، هي صارت مهمتهم انتهت بتقدير الأضرار. أحيانا بيخيروك نصلح لك أو تصلح أنت، إذا صلحت عندهم خلصت ما بعطوك، إذا قدروا في العادة هم أشطر منه منك في التقدير فبعطوك المبلغ اللي هم عارفينه، لذلك أنت لك أن تصلح بأدنى والباقي لك. إذا أنا يكرم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن كل المسلم، عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ليس من فراغ. المسلم أخي المسلم، لا يظلمه، لا يكذبه، لا يقدله، حتى لا يبقى شعار الأخوة شعارا مرفوعا لكن حقيقة واقعة مجسدة. ما بينفع تقول أنا أخوك المسلم وتغدرني وتخونني وتغشني وتتعامل معي بالغش وفي نجش وفي سمسرة حرام. يعني أغلب القضايا اللي بنسأل عنها لو راعينا قضية حقوق الإسلام رح ننضبط. الله يوفقنا لكم في الدين، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الملكة رانيا العبدالله تندد بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين. استشهاد أروعة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. تقرير أصدرته مؤسسة فيتش سوليوشنز يتوقع تراجع معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل إلى 2.2%. إلى التفاصيل، حياكم الله. نددت جلالة الملكة رانيا العبدالله بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوار تحت عنوان الطفولة في الاحتجاز، حوار رفيع المستوى حول الاحتجاز العسكري للأطفال الفلسطينيين، عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت جلالتها إن الأطفال الفلسطينيين يروون بحسب شهاداتهم نمطا مألوفا ومروعا يبدأ باقتيادهم من منازلهم في منتصف الليل دون معرفة وجهتهم أو أسباب احتجازهم، ثم يمثلون أمام محاكم عسكرية ويتعرضون للاعتداء والعزل والتجويع والتهديد بالاغتصاب. وأكدت جلالتها خلال كلمتها أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالات فردية، بل ترتبط بمنظومة سياسية وقانونية وأمنية، متسائلة ما الذي يثير كل هذا الرعب من الأطفال الفلسطينيين. وأشارت جلالتها إلى ما وصفته بعقود من احتجاز الأطفال الفلسطينيين وحرمانهم من ضمانات العدالة، لافتة إلى صعوبة تصور أن ينتزع طفل من منزله تحت تهديد السلاح ويقتاد إلى مكان لا يستطيع والداه أن يصلوا إليه. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم

0: يدعم بل يترجم دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين إلى خطوات عملية تردع إسرائيل. وأحذر الصفدي أن في مداخلة خلال اجتماع بمناسبة مرور عام على إعلان مؤتمر نيويورك الذي نظمته السعودية وفرنسا من أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل، تقوض الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد للسلام عبر إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيقه. في متابعاتنا، قال مدير عام الجمارك الأسبق اللواء المتقاعد منذر عساف في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم إن محاميه أبلغه بصدور قرار المحكمة بحقه والقاضي بعدم مسؤوليته عن قضية الألعاب النارية التي أسندت إليه كافة. أرحبوا بمدير عام الجمارك الأسبق اللواء المتقاعد منذر عساف. مرحبا بك سيد منذر. الحديث عن حريق شب في جمرك عمان في عام 2015 واليوم تتحدث بأنه أبلغت بصدور قرار المحكمة بعدم المسؤولية، أطلعنا على التفاصيل إذا سمحت.
1: أهلا وسهلا وشكرا لكم على هذا اللقاء. فهذه القضية معروفة لدى الرأي العام الأردني،
0: صحيح.
1: وكان من مقتضياتها أنه أسندت تهم لعدد من الأشخاص من بينهم مدير عام الجمارك الأسبق، فنحن قدمنا كل بيناتنا وكل ما هو مطلوب، وكانت ثقتنا من البداية بالقضاء الأردني النزيه والعادل. فالحمد لله رب العالمين، بينا كل البينات الموجودة عندنا وصدر الحكم هكذا، ونحترم هذا القرار الصحيح إن شاء الله، وهو منسجم مع ما تم تقديمه للقضاء، وعدالتنا نفتخر بها.
0: يعني سيد منذر، هل بني على هذا القرار منذ ذلك الوقت أي شيء؟ يعني أي تأثيرات حدثت منذ ذلك التوقيت حتى اليوم، هل بني عليه أي شيء؟
1: هذا القرار هو اليوم صدر.
0: يعني هذا القرار الذي نتحدث عنه هل هو قرار نهائي؟
1: تعرف في القضاء اللي عندنا احنا حق التقاضي للجميع، يعني ممكن انه يقيموا استئناف، ممكن يصير شيء، بس احنا بداية واثقين تماما من عدالة القضاء الأردني.
0: سألتك قبل قليل
1: بياناتنا اللي قدمناها، وانه كل ما جرى هو يعني قضاء وقدر، خلينا نقول، او لا دخل لنا به. يعني بتعرف اذا بدنا نخش بالتفاصيل القانونية في شيء اسمه العلاقة السببية، وقضية صارت يعني لا
0: يعني لا يعني سيد منذر، للذين لا يعرفون تفاصيل ما جرى، ما هي كان ما التفاصيل بالضبط آنذاك؟ ما هي تفاصيل القضية؟
1: تفاصيل القضية هي عبارة عن حاوية ألعاب نارية تم تفريغها في حاوية أخرى. الحاوية التي تم التفريغ فيها حسب تقارير يعني معينة، وهو مفروض أنه ما نتكلم فيها، هاي تترك للقضاء للحكم النهائي يعني. فصار فيها اشتعال، وتعرف أملاح ألعاب نارية، وصار فيها ما صار يعني. وهكذا يعني في حق شخصي، في أشياء احترقت، في أشياء كذا، وصدر فيها الحكم هكذا، وهو حكم صحيح بإذن الله، مبني على كل الأسس القانونية المطلوبة. احنا دورنا يعني كجمارك كنا نحتفظ بها، واحنا نبيعها بالمزاد العلني لأنها تهريب أصلا كانت، وطالما أنها تهريب فما بحق أن نبيعها جوات المملكة. كان فيه للمدير العام فقط منفذ واحد حتى يتخلص منها، وحتى طبعا لا يجوز أن نخليها جوات العقبة احنا، لأنه إذا ظلت جوات العقبة تشوف صارت أحداث مرات بالعقبة وقديش كانت خطيرة، وتتذكر حادثة بيروت والموانئ، ما بصير تخلي فيها حاويات زي هذول، والأصح إنها توضع في جمرك عمان. وإحنا وضعناها في جمرك عمان بناء على قرار قضائي أصلا يعني من مدعي عام الجمارك، وبناء على طلب من الميناء اللي بتقول ما يحق لكم تخلون جوات الميناء، خطيرات جدا، وما عندنا مكان إلا هذا المكان، وكنا ماخذين جميع الاحتياطات المطلوبة، مسويين مربع يسموه المربع البضائع الخطرة، وسوينا زون معين يعني حطينا فيها هاي الحاويات وسكرناها الوجه على الوجه. ولما أجى التفريغ حدث ما حدث، ولا ندري كيف حدث لنا. أنا شخصيا لا معلومات عندي نهائيا، وهكذا صدر الحكم. يعني ماذا تريد أن تصل إليه حضرتك؟
0: لا أنا فقط حتى نعرف تفاصيل القصة، لأنها نتحدث عن عام 2015.
1: حدث انفجار في ذاك الوقت.
0: حتى نذكر في تفاصيل هذه القصة فقط.
1: بيعت بالمزاد العلني للتصدير خارج المملكة، لأنه لا يجوز أن نبيعها جوات المملكة. إذا بدنا نبيع البضائع المهربة جوات المملكة ليش نمسكها؟ اثنين، ما بنقدر نتلفها كجمارك، لأنه عليها قضايا أقامها اللي هربوها. بيقولوا لا إحنا ما إحنا مهربينها، إحنا أو لهم منفذ معين، هم قضاء الحق التقاضي لهم، يعني إنهم يشتكوا ويقولوا لا هي عليها قضية من قبلنا.
0: نعم.
1: من قبل أصحاب القضية ورفضوا دفع الرسوم. طالما إنهم هم اشتكوا وقالوا بدنا نقيم عليها دعوة بالقانون، ما بيحق لي إني أتلفها ولا بيحق لي إني أبيعها جوات الأردن. فالمنفذ الوحيد إلي هذا قبل ليعدوا القانون بعد القضية هذه، إني أبيعها بالمزاد العالي وأتخلص منها. ما بصير أخليها لا بعمان ولا بغير عمان، وكل الأردن تعرف نفس الدرجة من الاهتمام من قبل مدير عام الجمارك. إنه ما بصير يعني لو مثلا البعض قال لي اللي ناس قالوا إنه ليش من العقبة، طيب لو فتحناها زي هيك كمان نفس الإشي، ما راح يصير الإشي بالعقبة وأحرق الحاويات اللي بجنبها والشغلات الخطيرة اللي بجنبها.
0: لا.
1: نفس الوضع. فالحمد لله ما انحرق إشي. اللي انحرقت هي عبارة عن سيارات قديمة وتباع أصلا، الواحد هذول اللي بيبدلوهن لما يصير بتلف ويشتروا بدالا هذيك الأيام سيارات الهايبريد. فشغلات خفيفة يعني مش هذيك.
0: أشكرك، وضحت الصورة بشكل كامل. شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مدير عام الجمارك الأسبق اللواء المتقاعد منذر عساف. توقع تقرير أصدرته مؤسسة فيتش سوليوشنز تراجع معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل إلى 2.2% بعد ارتفاعه المتوقع إلى 2.7% في العام الحالي، مقارنة مع قرابة 1.8% في 2025. وبحسب التقرير يأتي التراجع المتوقع في التضخم خلال العام المقبل مع انحسار الضغوط الناجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد والشحن وتحسن حركة التجارة عبر مضيق هرمز، ما من شأنه تخفيف الضغوط على أسعار السلع وتكاليف الاستيراد. استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و18 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال المتواصلة، ما يرفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي إلى 73,922 شهيدا. في سياق متصل، استشهد 4 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 91 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. في خبرنا الأخير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة إيرنا للأنباء إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. وأضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. وقال المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا أمس محادثات مطولة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر وسطاء تنقلوا بين الطرفين طوال اليوم. ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
5: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
6: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
7: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
8: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
9: ما وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: أطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل جلالة الملك رسالة الأردن إلى العالم في مرحلة إقليمية ودولية تتشابك فيها الأزمات وتتسارع فيها التحولات، كلمة ملكية أكدت ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية والتمسك بالسلام والدبلوماسية، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بالتوازي مع التأكيد على أمن الأردن ومصالحه الوطنية، وعلى الدور الذي تواصل المملكة القيام به في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي الخطاب حضرت قضايا فلسطين وغزة والقدس إلى جانب أمن الأردن وحدوده ومياهه، كما حضرت رؤية المملكة تجاه مستقبل المنطقة وما يفرضه الواقع الإقليمي من تحديات. فماذا تعني هذه الرسائل للأردن أولا، وكيف تقرأ من زاوية الأمن الوطني والاستقرار، وما الذي يمكن أن تعنيه سياسيا ودبلوماسيا في المرحلة المقبلة؟ نناقش هذا وأكثر مع ضيفي وزير الداخلية الأسبق سمير حباشنا ووزير الإعلام الأسبق فيصل الشبول. مرحبا بكم، أبدأ معك معالي سمير الحباشنا. عندما يتحدث الملك أمام العالم عن الأردن وثوابته ومصالحه الوطنية في ظل الإقليم يشهد تحولات متسارعة، كيف تقرؤون أهمية هذه الرسالة؟
1: أستاذ مساء،
0: حياك الله،
1: وتحياتي لمعالي صديقي المحترم أستاذ فيصل.
2: تحياتي سيدي، شكرا،
1: طول عمرك. والله سيدي الخطاب ربما يعني قد وضع جلالة الملك النقاط على الحروف بكل ما تعني الكلمة، وواضح الثبات، قوة الثبات على الحق وإرادة العمل من أجل هذا الحق. أولا القضية الفلسطينية، واضح بأنه قد وجه للعالم حقائق وسرديات من سلوك مشين للحكومة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وكشف زيف كل ادعاءاتهم بل وكشف مخططاتهم المستقبلية. وفيما يتعلق في سوريا يعني موقف واضح قوي إلى جانب الأشقاء السوريين وبالطبع اللبنانيين والفلسطينيين والأردن. وأمن الوطن أنه ليس مطالبة ولا من قاعدة ضعف أو استجداء، إنما هذه حقوق هي جزء لا يتجزأ من أمن الوطني، ندافع عنها الحدود والمياه سواء بسواء. وأنا بتقديري أهم رسالة ربما للعرب أن جلالة الملك قد أعاد وحدة الصراع ووحدة القضية في فترة طويلة من الزمن. أصبح كل من الأشقاء العرب كل يغني على ليلى. جلالة الملك عندما يتحدث عن فلسطين وعن سوريا وعن لبنان وعن الأردن يحدد من هو العدو ويحدد مطالب محددة من المجتمع الدولي تجاه هذا العدو، وبنفس الوقت على قاعدة الثبات وإرادة الصمود وإرادة الدفاع عن الحق. تمام. إلى أي مدى يذهب هذا الدفاع؟ لما بقول لك أمن الوطني مش استجداء ولا أمن الوطني كلام، أمن الوطني ندافع عنه بقوة، وبلدنا بحمد الله جيش وشعب جميعا في خندق الدفاع عن الوطن وفي خندق الالتزام المبدئي اتجاه قضية أشقائنا في فلسطين، وبالتأكيد اتجاه التحولات اللي في سوريا وفي لبنان. بارح جلالة الملك التقى في الرئيس ماكرون بوجود الرئيس اللبناني، وهذا أيضا التزام أردني أدبي تجاه الأشقاء في لبنان، وأنا بعتقد راح يتوضح هذا الكلام بإجراءات أردنية الأشقاء في لبنان. حيا الله الملك وحيا الله خطابه، وكما ذكرت يسلم لسان ويسلم العقل.
0: نشرك معنا وزير الإعلام الأسبق فيصل الشبول. حياك الله أستاذ فيصل مرة أخرى. عندما يقف جلالة الملك أمام المجتمع الدولي يتحدث باسم الأردن في هذه المرحلة الحساسة، ما أهمية أن تصل رسالة المملكة مباشرة إلى هذا المستوى الدولي؟
1: أخي محمد، جلالة الملك قال بالأمس أنه أنا أقف منذ عقود هنا وأقول مجمل الرسائل التي أوصلها جلالة الملك ترتكز إلى النظرة الأولى، إلى التأكيد الأردني الدائم أمام المجتمع الدولي. هذه منصة دولية يستغلها جلالة الملك مثل ما يستغل كل المنصات، من الكونغرس الأمريكي للاتحاد الأوروبي للصين لكل مكان. دائما جلالة الملك أراد أن يقول في هذه الرسالة بوضوح أن أصل الكوارث في هذه المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي، وأن الدعم الغربي ولا سيما الأمريكي هو الذي يحمل الاحتلال، فيتصبح دولة بلا رادع وتفلت من العقاب، وأطماعها التوسعية في المنطقة لا تتوقف عند حدود، تختبر الإرادة الدولية بسياسات تعتبر كأنها آنية ولكنها تكرسها كأمر واقع. وهذا كان واضحا في نبرة الخطاب وفي مضمون الخطاب وفي الرسالة التي أراد جلالة الملك أن يوصلها للعالم بأسره. أن صحيح تحدث جلالة الملك عن اليمن والسودان ولبنان وأنه مشاكل هذه المنطقة، المشاكل الأمنية ليست قصرا على آثارها على هذه المنطقة، إنما تمتد بأسعار الطاقة، بأسعار فاتورة الغذاء العالمية، وفوق ذلك يقول جلالة الملك أنه حتى لما بتوقفوا الحرب في غزة لكم 300 يوم قتل 300 طفل. طبعا رمزية الطفولة، وكأنه جلالة الملك يقول أن كل يوم يقتل طفل فلسطيني في غزة وأنتم قلتوا وقفنا الحرب في غزة. فعن أي حرب وعن أي سلام عم بتحكوا؟ وحتى هذا الخطاب كان مباشرة قبيل لقاء جلالة الملك القادة الدول العربية الإسلامية بالرئيس الأمريكي، بمعنى ما يتعلق بمجلس السلام والحديث عنه والحديث عن مستقبل غزة. إذن هذا الشر في هذه المنطقة هو الاحتلال واستمرار الاحتلال والاستمرار بإذهاب آمال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفوق ذلك التدخل في لبنان وفي سوريا وفي الجنوب السوري وفي كل مكان. إذن إسرائيل هي كل سبب كل هذه الشرور، وصمت المجتمع الدولي هو الذي يعطيها كل هذه الإغماض أو وكأنها خارج الأسرة الدولية.
0: طيب يعني معالي سمير، عندما يعني يتحدث الملك عن أمن الأردن وحدوده ومياهه، ماذا تعني هذه الملفات في مفهوم الأمن الوطني الأردني، خصوصا في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة؟
1: سيدي أنت بتعرف أنه ركز على الحدود الشمالية. أولا هذا التمدد الإجرامي لدولة الاحتلال فيما بعد الجولان باتجاه حوران ومحاولة الوصول إلى جبل العرب، وهذه كلها مناطق تقف على حدود المملكة، يعني حدودنا الشمالية واضحة. فأولا التحذير بأن هذه الحدود مقدسة يمنع الاقتراب منها، واثنين أشار إلى مسألة كان مسكوت عليها حقيقة بأنهم الآن يسيطروا على مصادر المياه الرئيسية في جبل الشيخ. اليوم هم عندما احتلوا جبل الشيخ يسيطروا على مياه اليرموك والأردن والوزاني والرابع هذا اللي يروح للبنان، أربع أنهار عربية هم الآن يقفوا على مصدرها. لذلك إشارته للمياه تحديدا بأن الأردن مش فقط حماية الحدود وأيضا مياهه هي جزء من الأمن الوطني، وهي رسالة واضحة، وأقرنها بأن هذا البلد لا يستجدي، هذا البلد يقف على حقه ويدافع عن حقه ومستعد للدفاع عن حقه بشتى السبل. هذه مسألة في غاية الأهمية، وبتعرف الجهد الأردني اللي يبذل الآن في جبل العرب في محاولة لتفكيك ما يجري في الجبل من يعني إشكاليات، وإعادة الجبل العرب وجبل الدروز إلى حضن الدولة السورية، في جهد أردني غير معلن لكنه يصب لما تفضل فيه جلالة الملك بأن هذه الحدود ومصلحة الأشقاء السوريين وحدود سوريا ومياه الأردن ومياه سوريا المياه العربية هي خط أحمر وجزر لا يتجزأ من الأمن الوطني الأردني. هذه رسائل أول ما ترسل بتقديري لجهتين. بلاش نحكي مثل أخوي فيصل بقول المجتمع الدولي فضح بجلالة الملك لما قال لهم يعني في عندكم قرارات لكن هذه القرارات عندما تتعلق بالقضية الفلسطينية لا تنفذ. وأنا بدي أضرب لك يعني أمثلة كثيرة بلاش أنا أضربها أنه كثير من القرارات الأممية تأخذ طريقها للتنفيذ فيما يتعلق في إسرائيل اللي بتتمدد هي مستندة بالتأكيد على المساندة الأمريكية. ولكن هذه الرسالة موجهة لمسألة أولا لإسرائيل أنه لا تحاول أن تجرب الأردن وتعتدي على حدود أو مياهه. والنقطة الثانية صحيح. على التقدير موجهة للداخل الأردني كمان يا أخوي لا يجوز من مفكرين وإعلاميين ومثقفين أن يحرفوا بوصلة الاهتمامات الأردنية وأولويات الأردن إلى جهات أخرى. لاحظ جلالة الملك لم يتحدث إلا عن الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته في المنطقة وفي الإقليم لم يتحدث عن مسألة أخرى. هذه يجب أن نركز عليها في الأردن وأن نوجه شعبنا ونعبئه وراء قيادته وراء خطاب واضح خطاب وطني خطاب فلسطيني خطاب عربي بشكل عام.
0: يعني أستاذ فيصل اليوم عندما يتحدث الملك عن الشعب الفلسطيني عن حق الشعب عن كل هذه التفاصيل وأيضا يؤكد على ما يخص الدبلوماسية والسلام وفي نفس الوقت بطبيعة الحال حماية مصالح الأردن وثوابته كيف استطاع الأردن أن يحافظ على هذا النهج في ظل ما تشهده المنطقة؟
2: جلالة الملك تحدث أنه تمسكنا بالدبلوماسية ما بيعلو على التزامنا بقيامنا الإنسانية ولا حدا يفسر أنه ضعف. هذا كان واضحا في هذه المسألة. جلالة الملك يدرك أن المجتمع الدولي الذي نتحدث عنه لم يعد المجتمع الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية وأنشأ الأمم المتحدة. اليوم الأمم المتحدة في أضعف أحوالها لكن هذا منبر لا بديل له اليوم على صعيد المجتمع الدولي. لم ينتج العالم بعد صيغة جديدة. هناك حراك عالمي وهناك سمعنا من الأوروبيين سمعنا من الرئيس البرازيلي سمعنا من أمين عام الأمم المتحدة نفسه في نقده للأمم المتحدة. نروح للموضوع الفلسطيني. جلالة الملك أمس تحدث عن أن إسرائيل تستهدف محو الوجود الفلسطيني فرض واقع جديد في غزة وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وتحدث بوضوح أن هذه ليست عصابات مستوطنين ما تفعله. عندما تقوم عصابات المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين وإخراجهم من بيوتهم الجندي الإسرائيلي يتفرج يكون في موقع مفترج. إذن هو شريك أراد أن يقول للعالم يوضح هذه الصورة لأمام العالم أن ما يجري في الضفة الغربية هو سياسة إسرائيلية لهذه الحكومة المتطرفة الحالية في إسرائيل وأن المطلوب هو إغلاق ملف حل الدولتين بالنسبة لإسرائيل تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية مزيد من الاستيطان مزيد من الاستيلاء على الأرض مزيد من طرد الفلسطينيين بالمرحلة الأولى داخل الأراضي الفلسطينية وربما التهجير فيما بعد وهذا يعني تنبيه واضح للعالم في هذا في هذه المسألة. أما في غزة فجلالة الملك اعتبر أن هنا أن هذه الحكومة أو إسرائيل تريد أن تمحو الوجود الفلسطيني في غزة أيضا.
0: يعني ربما أيضا من النقاط المهمة اليوم ونحن نتحدث عن هذا الخطاب معالي سمير عندما يضع جلالة الملك أمن الأردن ومصالحه الوطنية ضمن رسالته إلى المجتمع الدولي ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لطريقة تعامل المملكة مع التغيرات أو المتغيرات المقبلة في المنطقة بشكل سريع إذا سمحت؟
1: يعني بخلاصة شو سألتني عن
0: يعني اليوم الملك يضع أمن الأردن ومصالحه الوطنية ضمن رسالته إلى المجتمع الدولي. بالنسبة لطريقة تعامل المملكة مع المتغيرات المقبلة في المنطقة، ما الذي يعني هذا الأمر؟
1: يعني بداية أولا وأخيرا أن العامل الذاتي أستاذ محمد هو المؤثر في أي معادلة. أنت لديك عامل ذاتي وعامل موضوعي اللي هو العامل الخارجي. العامل الذاتي هو الأساس. عندما تكون هذه الدولة راسخة ووحدة القيادة والشعب، ونؤكد على وحدتنا الوطنية، أنا بسمع أصوات هنا وهناك تحاول أيوة أن توقظ فتنة أو انقسام داخل المجتمع الأردني. الحفاظ على الوحدة الوطنية، وضع المواطنين كلهم على مستوى واحد وعلى كتف واحد، ارتفاع واحد لكل المواطنين،
0: نعم،
1: ثقة بقواتنا المسلحة وبدور أجهزتنا الأمنية في حماية البلد، كلها حزمة شعبية ورسمية متراصة تعني أن جلالة الملك يقول بأن أمن الوطني، ويعني بيقول أمن الوطني مصان بإذن الله حرص الأردنيين وفي حكمة قيادتهم.
0: طيب أستاذ فيصل،
1: أول عمرك
0: الله يحفظك يا رب. القدس أستاذ فيصل والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية حضرت أيضا في الرسالة الملكية، ما أهمية هذا التأكيد من على منبر الأمم المتحدة؟
2: التأكيد أننا مستمرون بنفس الوقت الذي نستمر فيه بدعم الشعب الفلسطيني، فمستمرون بوصاياتنا الهاشمية. وذهب جلالة الملك إلى جملة في غاية الأهمية عندما تحدث عن المسيحية في الشرق وهي أصل المسيحية، وقال نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتنا تحمي المسيحية في وإرثها في موطنها الأصلي. سبق خطاب جلالة الملك، خطاب الرئيس ترامب بيقول فيه أنه المسيحيون يتعرضون للاضطهاد في أكثر من منطقة بالعالم. أعتقد هذه كانت جملة في الخطاب ضرورية وأساسية، أننا أهل تسامح،
0: نعم،
2: وأن إحنا وصايتنا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. مرة أخرى بس أخي محمد، في موضوع الأمن الوطني اللي تركز عليه واللي حكى عنه سيدنا بالخطاب بشكل واضح، والرسالة أيضا بالإضافة لكل ما تفضل فيه معالي أبو الفهد، إسرائيل بدأت في التمادي في الجنوب السوري، والجنوب السوري تعريفا بالجغرافيا بالمناسبة هو من من من حمص حتى الحدود الأردنية بما فيها ريف دمشق. فتمدد الإسرائيلي وإسكاء إغماض المجتمع الدولي عن هذا التمدد سيصبح سياسة أمر، سياسة أمر واقع. وكأنها جلالة الملك تحدث عن المجتمع الدولي أن يتحرك في هذا، لئلا تصبح هذا يعني تفعل إسرائيل كأمر واقع، وأن طبعا تضع أيديها على مصادر المياه في هذه المنطقة. ولذلك سيدنا قال حماية حدودنا وأمن المائي، مش بس حماية الحدود. وبالتالي نعم، إذا المجتمع الدولي يريد أن يغمض، نحن لسنا مغمضين وسنتصدى لذلك.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات وزير الإعلام الأسبق فيصل أشبور، والشكر موصول أيضا لوزير الداخلية الأسبق سمير حباشنا. شكرا جزيلا لكما، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان السكون يلف وادي الجواء حين انسل عنترة من مرقده قبل تنفس الصبح سائرا نحو إبل القوم. تسبقه زفرات حارقة وضيق لا تسعه الصحراء، كان يسوقها نحو المرعى، لكن عقله كان يسوق خيولا أخرى في ميادين العز. توقف عنترة واتكأ على رمحه الطويل وتأمل الأفق البعيد حيث تنام خيام عبس. هناك خلف الأستار ينام فتيان القبيلة الذين سيستيقظون ليجدوا خيولهم مسرجة وسيوفهم مهيئة، يختالون بأسماء آبائهم وأنسابهم. يحدث نفسه: أولست أشدهم ساعدا؟ أولست من يحمي الضعائن إذا نادى المنادي؟ بلى، لكنهم يستيقظون أحرارا، وأستيقظ أنا وغل العبودية يطوق روحي قبل عنقي. أدرك عنترة في تلك اللحظة أن الحرية ليست مجرد كلمة، إنها شعور بالذات. فجأة انشق صمت الفجر عن غبار ثائر وصيحات ذعر تمزق الكون. الغزو الغزو، لقد داهمت خيل طي حمى القبيلة. رأى عنترة فرسان عبس يضطربون والسيوف تلمع في يد الأعداء كألسنة اللهب. تنحى جانبا والدم يغلي في عروقه، لكن كبرياءه المكلوم لجمه. جاء والده يركض وهو يرى الإبل تساق والنساء تسبى، صرخ بلهفة: ذد عن حياضك يا عنترة، احمي القوم. نظر عنترة بعينين عاتبتين وقال بمرارة: العبد لا يحسن الكر والفر، إنما يحسن الحلب والسر. ضاقت الدنيا في عين شداد وأدرك أن القبيلة ستضيع، صرخ صرخة هزت أركان الوادي: كر يا بني، كر وأنت حر. فاندفع عنترة اندفاع السيل وهو ينشد: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وبذا كانت الحرية رأس المال الذي لا يعادله شيء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلمة. طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني 12 يصلون إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية بتوجيهات ملكية سامية لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في الضفة الغربية. تقرير أصدرته مؤسسة فيتش سوليوشنز يتوقع تراجع معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل إلى 2.2%. استشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم. مستشفيات قطاع غزة تستقبل خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و18 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال المتواصلة. وأخيرا 91 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم، الكلمة الطيبة مع العلماء، برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور الفضل،
2: أكرمك الله
1: بك. تفضلوا سيد.
2: بوركت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، على مائدة القرآن دقائق معدودات، فتح الله علينا وعليكم أبواب الخير. فاتحة القرآن: الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله الذي هو رب للعالمين جميعا، مؤمنهم كافرهم، غنيهم فقيرهم، شرقيهم غربيهم، رب العالمين سبحانه رب هذا الكون ورب هذا الوجود بتفاصيله. وختام القرآن: قل أعوذ برب الناس. إذن في البداية رب العالمين، وفي الختام
1: رب الناس. جميل.
2: هي يعني رب العالمين، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تكرر لفظ الناس 5 مرات. هذا ملاحظة سريعة، ثم ننتقل إلى افتتحت سورة محمد عليه الصلوات بكلمة الاسم الموصول: الذين كفروا.
1: صحيح.
2: وقد تكرر هذا في السورة الذين 23 مرة، والثاني والذين آمنوا. إذن الذين كفروا الموصول صلته، والذين آمنوا الموصول صلته. وعدد آيات السورة 38 آية، وعدد مرات غير المؤمنين 11 مرة. يتكلم عن المؤمنين، يتكلم عن غير المؤمنين.
1: نعم.
2: كفروا وصدوا اللي في البداية. نعم. هكذا عن سبيل الله. والذين من قبلهم، الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، الذين في قلوبهم مرض، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، تكرر 2 مرات. فاتحة القرآن إذن، وختام القرآن الألوهية والربوبية. هكذا سريعا جدا. سورة الرعد. الرعد له سورة؟ نعم. لماذا؟ يعني هو بيعطيك مؤشر على قدرة الإله العظيم، بيبدأ بهذه الصاعقة الشديدة، يعني الرعد.
1: نعم.
2: يريك كيف يدبر الكون هذا الإله العظيم. والرعد ظاهرة من ظواهر الكون، ومظهر من مظاهر قدرة الإله وقوة الإله سبحانه. وآياتها 43. فاتحتها حروف مقطعة: ألف لام ميم راء. والحقيقة يعني بعد سورة محمد عليه الصلاة والسلام، أنا كاتب تفسير سورة الرعد من قبل 20 سنة بس.
1: سبحان الله.
2: أي نعم. وهذه نفس الشيء. فيعني سأعود لها إن شاء الله تعالى سورة الرعد بعد ما انتهينا من سورة محمد. مش دعاية، لا بنعملش دعاية ولا بنفكر بهذا، لكن أقول يعني سورة الرعد، القرآن كله معجز طبعا.
1: نعم.
2: ليه هي السور قبلها وبعدها ألف لام راء؟ ألف لام راء قبل وبعد.
1: ألف لام ميم راء.
2: يوسف قول. نعم. قبل، واللي بعدها ألف لام راء.
1: نعم.
2: هذه
1: ألف لام ميم راء.
2: خطر لي أن أحصي الميمات فوجدتها أكثر من كل السور التي قبلها وبعدها. إذن ألف لام
1: ميم راء.
2: لام ميم راء.
1: نعم.
2: فأحصيت حرف الميم في السورة فوجدته فقط 33 مرة و200.
1: يا الله.
2: 33 مرة
1: و200.
2: إبراهيم أقل من هذا، مع أن إبراهيم أكثر في عدد الآيات، 52 آية. الخلاصة حرف الراء في سورة إبراهيم 233، بينما في هذه في سورة إبراهيم، هذه 253 طلعت مثل ما قلنا.
1: نعم.
2: على كل حال هذه ملاحظة سريعة، ننتقل من هذا إلى حديث يعني الواقع الذي نعيش. مجلس حقوق الإنسان يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، شوفت كيف بشلف وبروح لوين، مكايدات الحضارات، إن أمريكا مقابلها روسيا.
1: نعم.
2: فهم ببلشوا في روسيا إكراما لأمريكا وترامب، ولا أحد يتكلم عن إسرائيل مثلا، ما حد يتكلم. ليه؟ لأن روسيا ند لأمريكا وخصم لأمريكا. فهم مجلس حقوق الإنسان فورا بصب اهتمامه ضد روسيا، يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. طيب هل تكلمتم عن إسرائيل؟ لا طبعا لا، لأن العالم منحاز مع إسرائيل للأسف. والعجب العجاب أنه لا أحد، لا مجلس حقوق الإنسان ولا أمريكا ولا ترامب ولا الغرب ولا العرب، ما لهم يتكلمون عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، حتى العرب نفسهم بتكلموش. في الوطن الذي اغتصبوه من أهل فلسطينيين، هم اغتصبوا وطننا ويسيئون لنا، يعني ما اكتفوش بأن اغتصبوا الوطن ويضايقون أهل الوطن. النظام نفسه اللي في أمريكا بعد ما طردوا الهنود رحمهم قالوا احنا وجدناها خالية، يا الله. ونفس المنطق إسرائيل بتقول احنا وجدنا فلسطين خالية، يا كذابين. فلسطين كانت متقدمة في الزراعة ومتقدمة في التعليم على ثلاثة أرباع العالم من فضل الله. دوجاريك بيقول نزوح أكثر من 25,000 أسرة خوفا من تفجيرات. دوجاريك يعني أحيانا بيحكي كلام مقبول، فبتكلم عن إسرائيل، أكثر من 25,000 أسرة خوفا من تفجيرات. جي دي فانس اللي هو نائب ترامب بيقول، بيخطب في جمهور أمريكي ويكرر يجب أن نحمي دولتنا. طيب وإحنا مالنا؟ ما خد بالك، وبيقول يجب أن نحمي دولتنا، ما كملش الكلام، لكن الكلام نشر في مكان آخر، اللي هو خايفين ينتقل نور الإسلام إليهم. بدأ يسلمون مجموعات بسيطة ثم تتضخم ثم تتسع وتنتشر، فهم هذا الذي يقصده، نحمي دولتنا، نحمي دولتنا من الأسلمة، من الإسلام ودخول الناس فيه. هذا اللي هو جيدي فانس، مثل ترامب، مفهوم ترامب
1: طبعا.
2: ايش قال عن نفسه معروف، دون ما نقول أنا يهوي لو إيش، دون ما نحكيها يعني. ومع هذا نجاملهم ونشتري بضائعهم، وهم يحذرون ويحذرون من إسلامنا ويتهموننا بالإرهاب. شرق الأوسط إرهابي، إرهابي، إرهابك أنت، أنت اللي مرهب العالم، وأنت اللي دمرت فيتنام ودمرت الشرق الأوروبي الأسيوي، وهي أحبابكم دمروا منطقة غزة، وأحبابكم احتلوا فلسطين قبل 100 سنة، يا الله عفوك. ومع هذا نجاملهم ونشتري بضائعهم، وهم يحذرون ويحذرون من إسلامنا ويتهموننا بالإرهاب، يجب أن نقاطعهم. إي والله ترامب ومعه أوروبا لا يرى إلا ما أصاب أوكرانيا، يعني كلهم بيتكلموا أوكرانيا، أوكرانيا، we must be with أوكرانيا. يا سيدي خشوا عليهم وعطوهم من الأسلحة ما تشاءون، معروف انحيازكم للباطل معروف، يعني لأنها أوروبية مسيحية ولا يرون ما يحدث في غزة. طيب شوفوا غزة، قال لا أنا بشوف اللي أنا عاوزه مش اللي أنت عاوزه. طبعا طبعا ما يحدث في غزة والضفة من دمار وقتل يومي، ولسه احنا اعترفنا في إسرائيل ونجتمع مع إسرائيل نيل على عيشتنا، لأنهم ليسوا أوروبيين أو مسيحيين، اللي هم غزة وفلسطين إلى آخره. 8,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض في غزة، و750 شهيدا، لم يستخرجوا بعد، ثلث مباني القطاع دمرت بالكامل، ما حد بيشوف هذا، فقط بيشوفوا ليه غزة عملت هذا الذي عملت. غزة خنقت وحوصرت، من حقها أن تنفجر. يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، ماذا نقول؟ في الدول الغنية والمتقدمة تدفع لوسائل الإعلام المعارضة والموافقة على حد سواء، وضع الكلام. يعني أنا دولة ما شاء الله مثلا عندي إعلام، وإعلام ينتقد سلوك الدولة وإجراءات الدولة، الدول المتقدمة تنفق على من ينتقدونها ولا من يمدحونها. فوسائل الإعلام لها دورها في تعليم وتوعية وتثقيف الشعب. وعلى سبيل المثال الواقعي عندنا في الأردن للساعة 6 صباحا كان الأردن كله يستمع لبرنامج الدكتور المرحوم الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني، كل الأردن كان يسمع درسه من وحي القرآن أو هيك شيء رحمة الله عليه. كل الأردن أبو الطيب طيب الله ذكره، برنامجه من هدي القرآن، كل الأردن كانت الساعة 6 الصبح تصغي له، ما كانش في صوت غير الشيخ إبراهيم زيد أستاذنا والله رحمة الله عليه. افتقدنا في الليلة الظلماء يفتقد البدر، هذه العينات لم تتكرر. يعني كفاءة، دينا، خلقا، عطاء، وكان أحد أعلام الشريعة جزاه الله خيرا. ويمكن التبرع للقنوات ذات الرسالة التعليمية والتثقيفية. أنا يعني اقتراح عندي كالدول الغنية والمتقدمة، ندعم يعني إعلام الحكومة وندعم إعلام الرأي الحر مثلا والتثقيفية، فإنها تعتبر جزءا من وسائل الدولة الإعلامية حتى لو كانت معارضة، وليس عندنا معارضة أصلا. إذن يجب أن تدعم كل وسائل الإعلام. يعني نحن هنا مثلا في هذه القناة يجب أن تدعم. ليه؟ شركة، يجب منها شركة، لكنها الآن وضع البلد كله يعني في ضيق، فعلى الدولة أن تدعم حتى يظل الإعلام مستمرا، والتثقيف والتوعية وال يعني الأنشطة المتنوعة المتعددة
1: ماشي.
2: أظن ما مغطى وماشي. المهم أن حياة إف إم لقيت من إقبال الجمهور وكثافة الاستماع الشيء المتميز، لذا نحن جميعا ينبغي أن ندعمها، الدولة وغير الدولة.
1: جميل،
2: لأنه هذه تحمل رسالة، وهي من فضل الله الآن القناة الأولى. مين قال؟ يا سيدي أنا اللي بقول رأيي.
1: جميل، أكرمكم الله دكتور. خلنا نستأذنك دكتور بفاصل ثم نواصل بعده إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: مصروفة على البشرة؟
1: يا سلام!
2: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا لكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمكم الله. الآية 52 بعد 100،
1: بسم الله،
0: في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده،
1: بسم الله،
0: إذ تحسونهم بإذنه،
1: بسم الله، ولقد صدقكم الله وعده، لام القسم، والله لقد،
0: نعم،
1: ولقد صدقكم الله وعده. طبعا وعد الله لا يخلف،
0: نعم،
1: والله لما يعد وعد ينفذه ويمضيه سبحانه، لا يعوق إرادته شيء ولا أحد ولو اجتمع الكون كله. إذ تحسونهم بإذنه سبحانه، تحسونهم تجحوهم يعني
0: تقتلونهم،
1: أي نعم، لأن هم المعتدين أصلا.
0: إذن المسألة هنا لا علاقة لها بالإحساس وإنما بالحس،
1: تحسونهم
0: القتل،
1: أي نعم،
0: لأن البعض يختلط عليه الأمر دكتور.
1: تحسونهم تشوفوهم، لكن تحسونهم
0: تقتلونهم استئصال إبادة،
1: نعم،
0: نعم، جميل،
1: لأن هم جايين معتدين علينا،
0: نعم.
1: يعني الآن لو فعلنا هذا مع دولة إسرائيل محتلة معتدية أثيمة لئيمة حاقدة ومتستعين بكل فجرة العالم، ونظل نقولهم كيف الحال وإن شاء الله طيبين، مش معقول طبعا. تحسونهم بإذنه، هذا علاجهم.
0: جميل.
1: كم من عشرات الأوه بل مئات الألوف قتلوا منا وما زلنا نعترف بهم ونجامل ونضحك على أساس يا رب عفوك. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. هو التنازع جاب الفشل، لكن القرآن جاب من الآخر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. الفشل نتيجة
0: للتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا،
1: نعم،
0: وتذهب ريحكم في الموضوع الآخر.
1: وتنازعتم في الأمر، هذا خيرتنا، وشلون حالنا احنا إذا خيرتنا حصل معهم؟ هذا بشر، مش معصومين يعني، إلا يبقوا غلط، لكن عظمتهم أنهم يستدركون فورا يتراجعون عن أخطائهم، لكن احنا بنتنح. أي الفرق ما بين عصرين. على كل حال، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم الله يعني،
0: نعم،
1: لكن مش داعي للذكر لأنه معلوم حتى لو لم يذكر سبحانه،
0: نعم.
1: أراكم فيش غيره، والذي أراكم،
0: نعم،
1: ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. وفكر بالغنائم، فكر بأن تثبت الإسلام مش بالغنائم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني فضل النزاع بينكم وبينهم حتى أعطيكم درس، ودرس مرير، درس أحد كان قاسي جدا. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، عفى عنكم لأنه يعني أوشكوا أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لهالدرجة كان القصور. فيعني هذا لا يمر هينا على عند الله عز وجل، ورسوله قد أصابه ما أصابه، وأوشكوا أن حاشا طبعا أن يقتلوه، يعني قصد المجرمون المشركون قتله، وحتى احتضنه الكرام المقربون منه من تقع السهام في ظهره ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يدعوكم في أخراكم: أيها الناس، الجنة بانتظار، مثلا يعني الجنة بانتظاركم، الجنة لشهدائكم، يعني الرسول يدعوكم في أخراكم العاقبة،
0: نعم،
1: والنتائج، يعني الشهيد فورا ينتقل إلى الجنة، حياة من هنا استشهد في الظاهر مات، لكن هو انتقل إلى الجنة،
0: نعم،
1: فورا. فأثابكم غما بغم، غميت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم،
1: يعني اتفرعت الناس فاستفردوا بالرسول، وحرسه حمزة وكم واحد تترسوا تقع السهام في ظهورهم ليحموا رسولهم صلى الله عليه وسلم، يدعوهم في أخراكم، يعني أيها الناس الجنة الفردوس لقاء الله عز وجل الخلاصة. فأثابكم غما بغم، غميت رسول الله فغمكم الله غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. يعني خلاص هذا الغم عشان ينسيك الغم المعصية، جاء غم يغطي على السابق.
0: نعم.
1: ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، اللي عملتوا واصل فورا عند الله عز وجل، هذا الخطأ والقصور ستحاسبون عليه، والله تعالى يخفف عنكم عقابكم ليربيكم سبحانه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هو النعاس أول ولا الأمنة أول؟ أي الأمنة.
0: نعم.
1: ممكن تنام وأنت مش متأمن،
0: ما فيش أمان.
1: أي نعم، فيش أمان. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فكر بنفسه، الأصل أن تفكر برسولك، بأمتك، بقرآن ربك، وبالمشركين الذين يريدون أن يمحوا هذه الدعوة من الوجود. فكر بهذا مو بنفسك. الخلاصة، يقولون ظن الجاهلية، يظنون لا غير الحق، ظن الجاهلية يقولون، ما ظن الجاهلية يقولون.
0: نعم.
1: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني في المستقبل
0: بده يطلع لنا شيء،
1: بيكون لي شيء من الغنائم، شيء من
0: المناصب المكاسب
1: مثلا، نعم. هل لنا من الأمر؟ مش يقول إن الأمر كله لله، مرد كل شيء الله عز وجل، والرسول قاسم بالعدل سبحانه ربي، وصلى الله على محمد. الإله الكريم هو الذي يرتب كل شيء والرسول ينفذ عليه الصلوات. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الصحابة، رب العالمين يكشف الخبيء، ما فيش شيء يعني تغطية، كله في العلن حتى نعالج المرض من أساسه. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أرد عليهم ربنا فيقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مش إلى مقتلهم، لمضاجعهم في الموت يعني.
0: نعم.
1: بالقتل. وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني استخرج ما الذي تحويه الصدور من المعاني، من القيم، من المبادئ، من الثوابت، كل هذا يعني ينكشف للخارج. الله تعالى يعلم ما في الضمائر، أما نحن ينكشف لنا ما في القلب والصدر. إله الكون مطلع على السرائر وما تصر القلوب. الخلاصة، إلى ما ضول يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، يعني يطلع اللي في القلوب مخزون. والله عليم بذات الصدور. 54 بعد المئة.
0: جميل، ونقف عندها.
1: عندنا
0: إن شاء الله.
1: عندها نقف.
0: الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. نأخذ فاصل يا أنس ولا نأخذ أسئلة؟ ولا أنس مش هون؟ فاصل. فلا موجود، مش شايف الكرسي فاضي. طيب نعود بعد فاصل إن شاء الله، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله مرة أخرى دكتورنا الفاضل.
1: وحياكم دائما.
0: بدي يعني أخذ أسئلة الفيسبوك بعد إذنك دكتورنا.
1: مرحبا.
0: وكان أول سؤال هو سؤال الأخ خالد بركات، بقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. يقول لو سمحت يا دكتور، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سؤالي كذلك زينا لكل أمة عملهم، ما تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة؟
1: من بدء الآية الكريمة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الشتم بدورك بشتيمة.
0: نعم.
1: أنت شتمت الباطل، هو شتم الحق، يعني صفقة خسرانة.
0: نعم.
1: ولذلك لا تخش في خشة تكون نتيجتها عليك أنت.
0: نعم.
1: بالإحسان بنسكت كل، لكن اعتاد برد عليه، لكن إحنا نبدأ بالتحرش بهم. لا
0: جميل.
1: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، أنت سبيت الباطل وسب الحق، صفقة غلط.
0: نعم.
1: باختصار يعني
0: ماذا يعني زينا لكل أمة عملهم؟
1: هنا طبائع البشر.
0: نعم.
1: يعني مش رب العالمين،
0: كل واحد شايف حاله صح.
1: تمام. مش رب، يعني زينا بالخلقة بالطبيعة نيتشرز طبائع، يعني مش رب العالمين يعني.
0: نعم.
1: حط على شيء زينة عشان يحبونه، لا، بفطرتهم بخلقتهم كل واحد يحب المال. وتحبون المال حبا جما.
0: نعم.
1: من وين جبتوا؟ علمتنا أمهاتنا، علمنا أبنا. لا لا، من هو طفل ابن سنة أعطيه قلم، وإن كان لك أبو زيد خذوا منه.
0: مظبوط صح.
1: بلم الحارة عليك، بلم الحارة عليك، يقول أعطيتك القلم تلعب بي، أعطيني قلمي، راح القلم راح. البشر يعني
0: تملك. نعم.
1: من طبيعة الأطفال تعرف طبيعة الكبار.
0: صحيح.
1: من هنا تتكون العادات.
0: جميل.
1: وهكذا.
0: جميل جميل، أكرمكم الله دكتور.
1: بس بدي خبر في الآن، خبر الأمس.
0: طيب.
1: سريعا، في أخبار الأمس الأحد جاء في خطة إسرائيل أن تجمع كل يهود العالم، فلتسمع يا أمة العرب، كل يهود العالم في أرضنا المحتلة فلسطين المقدسة في الوقت الذي هجرون فيه أولا، والآن يهدمون بيوت الفلسطينيين حتى يرحلوهم. إحنا هجرونا من 48، كنا في جنة الأرض، كنا في غنى، كنا في أراضينا، كنا في استقرار، رمونا في المخيمات، برد وصقيع وأهواء، يعني فقر لا يعلم به إلا الله.
0: نعم.
1: وبرد وثلج إلى آخره، طير علينا الخيم ونحن أطفال ونقعد هات بكاء. الخلاصة
0: الله المستعان،
1: يهدمون بيوت الفلسطين حتى يرحلوهم، وليسمع المسلمون أولا وكل العالم، ثم ليسمع كل متآمري بني صهيون القرآن ماذا يقول. اسمعوا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. أنا اللي حجيبكم لنهايتكم، بس يستقيم حال الأعاريب إن كانوا على هذه الطريقة لله ما في نصر ولا في حزم. يجيء النصر والحسم إذا كنا على المنهج، وإذا كنا وحدة واحدة، كل واحد يظهر الآخر، كل واحد بيمكر بالآخر. الخلاصة ربي عفوك.
0: الله المستعان.
1: إذن هم الآن عم بيجمعوا، هذه نهايتكم إن شاء الله. هذا كلام الله، هذا وعد الله، بس نستقيم نحن على الخط الصحيح والخط المستقيم. وبالحق أنزلناه،
0: وبالحق
1: نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. أنا اللي حجيبكم لنهايتكم، أنتوا فرحين على حالكم، نهايتكم يا الله. لو استقيم، تخيل لو مصر فتحت، تخيل خيال علمي، بدل ما هو رفح مش لنا، ده رفح لإسرائيل، ده مش بتاعنا. أنا مالي
0: احنا معي اتصال دكتور، بديش اتاخر على الاخ اكرم. تفضل اخي اكرم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي.
2: والله لا يمل من الدكتور، والله بقعد عادي بس.
0: الله يكرمك. الله يكرمك ويجزاك الخير.
2: الله يحفظكم يا رب.
0: الله يكرمك، نحمد الله.
2: هذا يساعدني سياق السؤال بعد إذنك.
0: أمر سيدي.
2: ما يمر عليك ظالم. اللهم صل على محمد. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لو توكلت بما معنى الحديث إنه لو توكلتم
0: على الله حق توكله.
2: حق توكله. أي نعم هذا هو الحديث.
0: نعم.
2: طب سيد المرسلين هو سيد المتوكلين يعني. مع هيك كان يعني مش يعني كان يجوع وكان كان فقير يعني. وإذا نحكي مثلا الرسول مثلا حالة استثنائية، طب الصحابة كمان كانوا متوكلين. يعني هل في مثلا غلط في توكلهم ولا في الحديث في بنسان بشيء ثاني؟
0: تمام.
2: أتوقع إن شاء الله أني وصلت.
0: وصل السؤال، وصل السؤال.
2: جزيتم خير.
0: تمام. الله يكرمك. طيب دكتور الأخ أكرم بيقول إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح يتحدث عن التوكل، قال لو أنكم والله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تمام. بيقول طيب استنادا إلى هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد المتوكلين، ومع ذلك كانت تمر به أيام كان يجوع فيها وكان لا يجد قوت يومه مثلا، فهل هذا يعني هل هذا
1: لا تناقض.
0: حتى الصحابة بيقول صار معهم نفس الشيء يعني
1: لا تناقض.
0: كيف نجمع بين الأمرين؟
1: هو الآن هذه الخلاصة من البشر الله تعالى يربيها بالصعوبة.
0: نعم.
1: يربيها بالتعب يعني بالضنك تربية هذه، فهؤلاء نخبة يعاملهم ربنا بهذا، وقاد رجل مائدا من السماء.
0: نعم.
1: على أعلى مستوى، لكن هذا بيعطي نموذج، فهؤلاء ضربوا لنا المثل نحن بعد 1400 سنة ونحن نستمد من هذه الأنفاس كيف صبروا كيف تحملوا كيف جاهدوا كيف ثبتوا، وهكذا منازل جبريل واحد ارتاح يا رسول الله ارتاح يا صحابة ضربة من جناح انتهت قريش كلها.
0: يعني التوكل الحقيقي دكتور يأتي بالرزق صحيح، لكنه لا يمنع سنن الله في موضوع الابتلاء وموضوع الاختبار وما إلى ذلك.
1: صحيح.
0: حتى يعني نستطيع أن نفهم بشكل يعني متكامل.
1: صحيح.
0: إنه صحيح الحديث صحيح السند وصحيح المعنى، لكن لا يعطل سنن الله، فمن سنن الله الابتلاء ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وبالتالي ما في تعارض.
1: تمام. بارك الله بك. يعني ما في تناقض مع هذا الله، إنما كيف نفهم هي المسألة. جميل. هاوتو أندرستاند كيف نفهم.
0: هو احيانا احنا دكتور من المشاكل التي نواجهها احيانا في التعامل مع بعض النصوص اننا نتعامل معها بمعزل عن عده اشياء، يعني بناخذ النص لحاله، احيانا نعزل عن سياقاته، احيانا نعزل عن النصوص الاخرى، احيانا نعزل عن السنن الكونيه. فاحنا لما نعزل
1: اللي هي سنن نظام الله.
0: نعم.
1: في الكون
0: نظام. فالاصل ننظر نظره متكامله
1: مع هذا حتى تستقيم الفهوم.
0: نعم صحيح. اكرمكم الله دكتور. الاخ محمد اللي دائما يعني تحت مسمى فيوتشر فيو بقول السلام عليكم يا محترمين. ذكر الله ذكر الله في كتابه الكريم كلمة ريح ورياح، ما الفرق بينهما وجزاكم الله الخير الكثير؟
1: بريح طيبة لكن الرياح بتبعزق شمالي وجنوبي، فصير السفينة يعني كانت السفن الكبيرة والثقيلة فممكن تتلنع في البحر وتروح. الرياح مش تصالحنا، لكن بريح وجرينا بهم بريح طيبة.
0: هلا الدكتور الشائع بين الناس أن الرياح هي التي تدل على الخير وأرسلنا الرياح لواقح فيها خير، وأن الريح هي التي تدل على العقوبة بريح صرصر عاتية.
1: تمام.
0: أو تالي تأتي بريح طيبة. نعم يعني
1: يعني إذا كانت موصوفة بطيبة فهي للصالح
0: فهي رياح. تمام. كأنها رياح.
1: تمام.
0: إذن يعني السياق هو الذي يحدد
1: المعنى. نعم. صحيح.
0: جميل. الأخ جمال عياد وأختم بسؤاله بقول السلام عليكم، معنا دقيقة دكتور عشان الوقت يعني يدركنا. ما هو ردكم على القتال أو القتل الممنهج بحق أهلنا في غزة والاغتيالات التي زادت في الأيام الأخيرة؟ تعليق.
1: السؤال مرة ثانية.
0: تعليق على القتل الممنهج في غزة والاغتيالات الأخيرة اللي يعني بيقوم فيها الصهاينة طبعا.
1: إخواني هذا كله يعني تآمر أمريكا وبريطانيا والغرب وسكوت العرب وتفرجهم واكتفاؤهم بالفرجة جعل هذه الخسائر، واللي يعني اللي يعلم إخواننا الذين جاء فريق من الناس في الظاهر أنهم عاديين وهم يعني يظنهم الناس عرب وهم يهود مغيرين
0: متنكرين
1: متنكرين يتجسسوا وليقتلوا ولذلك يعني غزة عم بتقاوم شياطين فهم جايين متلبسين بثوب لا مقصد لأذى ولا غيره لكن هم جايين لمكر شديد إخواني هذا العدو أسوأ وأخبث من كل ما نتصور ولذلك ينبغي أن نكون مع غزة بكل طاقتنا لأنه هي كل العالم
0: ضدها
1: يعني هؤلاء جايين لابسين نفس ملابس حماس تصور أنت الخداع الإجرامي يعني ومشيت على الناس يعني فهذا عدو ماكر خبيث لئيم مدعوم من كل قوى الشر في العالم وغزة مش مدعومة من إخوانها
0: نعم
1: هنا الفرق
0: والله المستعان الله يكرمكم سيدي ويجزيكم الخير وصلنا إلى النهاية السريعة نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح
1: إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا تخافوش مصيرهم جاء
0: بإذن الله. الله يكرمكم سيدي وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوف اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يخبره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة

0: وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. كأنه هاي الأنشودة نفسها بلشنا في يوم الاثنين، يلا عادي مش مشكلة. يوم الاثنين والأربعاء بيكون معنا أنس عربد. مساء الخير لك أنس ولجميع الأصدقاء والأحبة. اليوم أكيد بمسع كل الأصدقاء كل الأحبة اللي بيتابعونا بيسمعونا عبر أثير. أنا بطلع كل يوم عادي، أنا معك. طيب طيب نقول بسم الله، نبدأ معكم مشوار ترويحة جديد إن شاء الله يا رب يكتب فيها الخير فيها البركة. وأبشركم إنه اليوم الأربعاء، تعرفوا شو يعني؟ يعني بعد بكرة إن شاء الله الجمعة على خير. وهل كيف هالمعلومة بالله عليك؟ والأقوى من مهندس أحمد الرنتيسي صاير صح؟ شو المعلومات؟ يلا روح روح بسم الله. أشكر فريق العمل الرائع، جابين لك الشاف من أبو الخط. وانا كنت احكي على الهواء، الله لا يسامحك، صار نص ساعه بحكي، الله لا يسامحك يا انس. يكفي عيوبي اللي فيا. اشكر فريق العمل الرائع تحديدا الحبيب كريم على وضع هذا الكشاف في هذا المكان الانتو استراتيجي، وبقول له اعطيك الف الف عافيه كريم، ويسلم يديك على الشبس اللي سرقت لنا اياه من مايا، ما شاء الله عليك، حرامي ماهر، الله يحميك يا هالشب. طيب تحياتنا لكم جميعا، نقول بسم الله. يا رب يجعل أيامنا أيامكم فيها خير فيها بركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قادم أيامنا خير من سابقين. اللهم أمين. ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك يا ربنا فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله، كثيرة هي النعم اللي الله سبحانه وتعالى أنعم وأغدق علينا بها، فالحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. قد يخطر في بال أحد الآن بسمعني يقول لي طب شو النعم؟ وإن تعدوا نعمة، نعمة الله لا تحصوها، واحدة والله لا نحصيها، فما بالكم بالنعم التي أغرقنا بها، أمن وسلام واطمئنان. يكفي أنك تسمع صوت الأذان، يكفي أنك تردد مع الأذان، يكفي أن لك لسان تذكر الله سبحانه وتعالى، تؤدي فروضك، تؤدي طاعتك لله سبحانه وتعالى. فالحمد لله صبح مساء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.

0: يعني الحمد لله نعمة فريق العمل. يكفي انك تطلع هيك المساء تلاقي واحد قبالك اسمه عدي القاضي، تبارك الله ما شاء الله، يعني والله نعمة من الله يا جماعة. ما بتعرف قديش الله انعم علينا بهالإذاعة الكريمة، هالشباب بهالشباب الله يبارك، الله يبارك. وين ما في بوفيه مفتوح الله يبارك لك يا عدي ما شاء الله، وين ما في مناسبة وطنية دينية واجتماعي الله يبارك ما شاء الله لا قوة، الله يحفظهم الله يحميكم يا هالشباب. تحية لكم فريق العمل الرائع. معنا اليوم الخلف المكسر أنس عربد، ومن المتابعة والتفتيش كريم جاي يتفقد ماسك تليفونه يكتب تقارير بنمسي عليه طبعا أول بأول الله يبارك. عدي القاضي اليوم معنا في الدعم اللوجستي، وإيش بسوي إيش بدك تهدي شغلة؟ يلا بسم الله.
1: يا طنجرة يا قلاية استعيذوا بالله.
0: طيب ومعنا اليوم في المتابعة والتنسيق ماريا نزار، يعطيك ألف عافية ماريا، مخبينك اليوم ورا الكشافات الله يحميك ربنا. ومن تلفزيون حياة لحساباتكم صفحاتكم المهكرة والمغلقة والمبلكة، أي سترايك أي مشاكل في الصفحات بتلاقوا الله يبارك له عبد الرحمن أبو رياش إلا ما إله إيد في الموضوع. الله يسعد مساك مهندس عبد الرحمن أبو رياش، من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا.

طيب حبدأ معكم مستمعينا الكرام بدراسة قدمتها جامعة كامبريدج. هاي الدراسة بتحكي عن موضوع النظر أو تحديق النظر أكثر في الوجوه، هل هو عند الإناث أم عند الذكور؟ الدراسة شملت 130 رضيع تراوحت أعماره من ساعات وأقل من 72 ساعة. طبعا بدهم يشوفوا مين اللي بتطلع أكثر، بيدقق أكثر في النظر وبيضل مركز أكثر. باعتقادكم الأولاد ولا البنات؟ برافو عليكم، إنهن الفتيات. صحيح الإناث حديثات الولادة، نسبة مشاهدتهم والتحديق أكثر في النظر عندهم أعلى من الذكور. وأنا بقول طنارين بحلقات هالبنات الله يستر عليهن ويهديهن، قولوا آمين. اللهم آمين يا رب. أشهم الأولاد اللي... لا البنات، الدراسة تقول البنات، بس عكبر بيصير الأولاد.

طيب يا جماعة، قبل أيام هيك تم الحديث عن موضوع سعر الزيت وأنه لن يكون هناك استيراد من زيت الزيتون من بعض الدول الشقيقة والصديقة، وأنه راح نكتفي إن شاء الله بموسم زيت زيتون مبارك عنا بالأردن والحمد لله رب العالمين. بتظهر عنا مجموعة من الشكاوي لسرقة ثمار الزيتون في عدد من المزارع شمال مملكتنا الحبيبة. إيش في أخوان؟ اتقوا الله. أنا بعرفك سرقتين يا أنس، سرقتين ليمون صبر، بس زيتون لا، ما أمال على هاي الأشياء. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل موسم الزيتون لهذا العام موسم خير وبركة، ونتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الثمار المباركة. لسه يا جماعة لساته صغير للزيتون، يعني ما فيه لسه، أعطوا الثمرة وقتها حتى إن شاء الله نشوف بإذن الله موسم خير وبركة. اللهم أمين يا رب العالمين.

معرض عمان الدولي للكتاب، وبإذن الله يعني يكون إن شاء الله معرض مميز. احنا نحكي عن الدورة 25، نحكي عن اليوبيل الفضي لهذا المعرض، وانطلاق معرض عمان الدولي سيكون غدا إن شاء الله في مكة مول. أنا بدعو الجميع يأخذوا أبنائهم أحبائهم يروحوا يزوروا هالمعرض لأهميته، وأكيد قديش اليوم فعلا يمثل هذا المعرض بالنسبة لنا جميعا، يعني كرنفال بدي أسميه، مهرجان بدي أسميه، فعالية أدبية عظيمة جدا. لازم يعني كل واحد يكون له فعلا فيها بصمة حضور ومشاركة. وأسأل الله التوفيق والسداد لمعرض عمان الدولي للكتاب في هذا الموسم 25.

أي شيء خلصت. أي شيء خلصت. طيب تعرف يا جماعة خلال الفترة الماضية كان الحديث والانتشار الموضوع اللي نحكى عنه كثير وأنا قلت لكم ما حدخل في تفاصيل ما يتعلق بالحفلات سواء كان إلبس أبيض أو ما تلبس أبيض، لكن كان الرد من وزارة السياحة إنه ما في عندنا فعاليات بتمس قيمنا أو بتمس قيمنا وقيمنا الثابتة في مجتمعنا الأردني. كثير من الدعوات اليوم أن نبحث فعلا هل هذه الفعاليات تمس قيمنا، عاداتنا، تقاليدنا، أخلاقنا، قيمنا الثابتة في مجتمعنا. والله أنا بسأل نفسي هذا السؤال. طبعا شوف بالأخير كل إنسان سيحاسب عن نفسه لا شك، لكن أنا أدرك تماما أنه فكرة أنه الإنسان يفكر أنه حر في تصرفاته هذا شيء مش منطقي، لأنه بالأخير في شيء يحكمنا، في نظام عام يحكمنا. وأيضا أضف إلى ذلك يعني قيمة وفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنها ستبقى ما بقي الإسلام. الأصل أنه الإنسان عنده شيء داخلي من جوا يتذكر فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. متفقين؟ إن شاء الله متفقين. وأيضا متفقين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن مثل القوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فصاروا اللي في أسفلها كل ما بدهم يطلعوا عشان أو كل ما بدهم يشربوا ما يطلعوا في الجزء العلوي عشان يشربوا ما، فقالوا تعالوا نخرق خرق في الجزء اللي إحنا أصلا إلنا ما إحنا فيه تحت وما فيش داعي نظل طالعين على الجزء الأعلى، فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم يعني منعوهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث جزء تعلمناه في الصف السادس أو في الرابع إشي زي هيك. اللي بدي أوصله أنه اليوم نتطلع قاعدين بعد الهضبة بعد عمرو دياب بنروح مباشرة بنشوف معايا دياب هم بيقربوا لبعض والله ما بتعرف جوز بردوا لنفس الفخذ دار دياب. على كل حال المرة هاي مايا دياب وبعدين عندك رامي عياش وبعدين بقول لك الدريسين كود بدل الأبيض المرة الماضية المرة هاي أسود. أنا ما يعني أنا بس بدي أقول لكم شغلة واحدة، تعالوا نتق الله سبحانه وتعالى، احنا جايين على موسم شتاء وبدنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الغيف، أن يغيثنا ويغيث الواتساب مسكر عندي، أن يغيثنا وأن يخفف عنا أي مصاب. اللهم آمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا. اللهم آمين يا رب العالمين.

طبعا كثير من الناس بدأت تسأل وتقول طب دائرة الإفتاء وين يا جماعة؟ مش إحنا في عنا إشي اسمه دائرة الإفتاء العام، هاي الدائرة المسؤولة عن إعطائنا الفتاوى، حلال حرام مباح جائز مش جائز. خليني أنقلكم حرفيا ما صرحت به دائرة الإفتاء حول المهرجانات والفعاليات. قالوا المهرجانات والحفلات التي تتعارض مع القيم الدينية وتتنافى مع عادات وتقاليد مجتمعنا الأردن الأصيل وتشتمل على المحظورات الشرعية، بالله ركزوا معي، من كشف العورات والاختلاط المحرم، هي لقاءات ومهرجانات محرمة يحرم إقامتها وارتيادها. يعني الخلل والإثم مش فقط على اللي بنظمها، والخلل على اللي بيحضرها كمان. ما حد يقول والله ما هم اللي نظموا احنا ما لناش دخل. إذن الإفتاء المهرجانات التي تشتمل على المحظورات من كشف العورات والاختلاط المحرم محرمة ويحرم إقامتها وارتيادها. الله يجزيهم الخير، أبرأوا ذمتهم أمام الله. الدور والباقي الآن على المسؤولين، إن كانوا يودوا أن ينظموا هذا الفعل الحرام أنا ما تفهمين علي صح، ما أقدرش أقول غير إنه الله المستحسبي الله ونعم الوكيل، شو بدي أقول؟ ولا اللي بيروح برضو حسبي الله ونعم الوكيل، هاي بقول لك يحرم إقامتها وارتيادها. شو يا عدي؟ هاي عدي قرأي يشتري قميص أسود، بقول لك دورها حملت ماي هدياب، الله يصلح حالك.

الثبات الثبات الثبات الثبات. أسأل الله أنه يثبتنا على الحق والصلاح والطريق القويم، اللهم أمين يا رب العالمين. شوفوا يا جماعة، كثير من الأهالي بيشتكوا أن أولادهم بيكونوا تعبانين لما يروحوا من المدارس، بيكونوا نعسانين، بيكونوا هيك مطفين، أو بالباص بيناموا وهم مروحين. وهذا الكلام فعلا كلياتنا بنلمسه في أبنائنا، بس روحوا من المدرسة بيكونوا يعني متنهنهين من التعب، فما يدوب يوصل الدار لو جاي مرمي على وجهه شفي كما يقول أنس عن يزن، بيجي نايم شفي على وجهه لا الساعة 5-6، الله يحميهم جميعا. في الصين قالوا المرة هاي لا، بدنا نغير الموضوع وخصصوا حصة للنوم. بقولك في حصة اسمها حصة النوم، أما اللي بسمع صوته والله لا فرمه. في حصة النوم يستطيع الطفل أن يأخذ قيلولة لينام خلال اليوم الدراسي، تمنحه راحة، بتمنحه هيك شوية هدوء بدل ما هو تنهار وينط ويتقردن، فمنه يعني هذا الشيء فعلا بناسب الأطفال. شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو، أنتم مع ولا ضد أن يخصص أو نخصص حصص للنوم؟ حصص للنوم في المدرسة، حصة نوم أو في الجامعة، خلي الشباب يناموا حرام. إذن تخصيص حصة نوم مع ولا ضد لطلاب المدرسة؟ وفي طلاب طبعا أصلا الله يبارك لهم أصلا هذول نايمين من أول النهار لآخر، حط إيده على الدرجة صاحي صاحي أستاذ اشرح اشرح، وظل نايم طول النهار. شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو. بلاش أشمك لريحة الشبس كتلتني. لو في الصف تدخل على الصف بتلاقي الطلاب ريحة الشبس، سلم لي. بلاش، كانوا شاف بيض آخر فترة، ثاروا طوروا.

0: السرعة 60 70 80 90 أو حتى 100، السرعة تحددها الدولة من خلال شواخص تضعها على الطرقات. معي؟ معي. اطلع قدامك في الشارع بتلاقي دويرة حمراء إطارها ومن جوا مكتوب فيها السرعة المسموح أن تسير فيها كحد أقصى. أقدم أحد المواطنين وأحد الأشخاص الله يبارك له جايب هذا الرشاش أسود ومغير سرعة الطريق من 60 ل 80، وبس عامل هيك حركة صغيرة. طبعا المشكلة إنه هذا الشارع وهذا النزول، نزول صفوت طبعا قبل نزول صفوت، تعرفوا الطريق طبعا يعني طريق السوالح باتجاه السلط، باتجاه عفوا اللي هو السلط وجرش والمناطق اللي على اليمين، تمام. نزول صفوت راح غير الإشارة من 60 ل 80، هذا ما أدى إلى تضليل مجموعة من السائقين وحرام انصمتوا مخالفات سير بسبب أنه طلعوا على الأرمة أمامهم وجدوها 80 وهي في الحقيقة 60. الله يصلح حاله، بس عن جد الله يصلح حاله.
1: شيل رجلك من على البنزين يا باشا، ما تخشش
0: مجال على كهرباء، استفيش بنزين.

منال بتعلق فيما يتعلق بموضوع الطلاب وأطفال المدارس أو طلاب المدارس، تقول بس يسمحوا لهم أول إشي المعلمين والمعلمات يروحوا على التواليت أول، بعدين يسمحوا لهم يناموا. لسه إحنا عندنا مشكلة في موضوع السماح للطالب إنه يروح، يعني الله يهونها. بس إحنا أكيد بنقول الله يفرج الهم على الطلاب والحبايب طلاب المدارس اللي فعلا بعضهم والله بيعاني بالمدارس وبعضهم الحمد لله ماشي أموره بالمدارس. طيب حنتقل مباشرة لموضوع شوي حساس، يا ريت تسمعوني وتركزوا معاي، لأنه الفكرة الناس انقسموا أمامها قسمين. في مصر أقدمت إحدى طبعا أنا ما أحضر الفيديو لأنه الفيديو فيه صورة بنت بتطلع بتحكي بتقول أنا عايزة أتجوز، تطلع بنت تنشر فيديو بتقول أنا عايزة أتجوز إنه أنا بدي أتزوج، وطبعا طرحت هذا الموضوع رغبتها للزواج وقالت أنا زي ما أي فتاة بتطلع بتقول نفسي أكمل دراسات، نفسي أنجح بحياتي، نفسي أعمل، بتقول أنا بالنسبة لي بدي أشكل أسرة وبدي أتزوج. هكذا قدمت هذه الفتاة هذا الموضوع لتتلقى حوالي 2000 طلب بعد ذلك أجوها إنه على أساس موضوع يعني طبعا التعليقات، وبعضهم أخذ الموضوع بناحية إيجابية إنه والله حق الفتاة أن تطلب الزواج، لكن البعض الآخر انتقد هذا الأمر وقالوا مش بهالطريقة، مش هذا الأسلوب المناسب أصلا إنه البنت تطلب موضوع الزواج لأنه هذا ينتقص من كرامتها بهذه الطريقة. بين هذا وذاك انقسموا الناس لقسمين، إشي قال إنه حق الفتاة أن تطلب بناء أسرة وهذا شيء طبيعي جدا الله خلقنا عليه وفطرنا عليه، والبعض الآخر قال ليست هذه الطريقة الصحيحة ولا الأسلوب الصحيح إنه تطلع الفتاة وتقول إنه أنا عايزة أتجوز. شاركني بالتعليق على هذا الموضوع، أنت مع ولا ضد؟ وهل فعلا اليوم تستطيع الفتاة أن تطلب من وليها أو من أبوها أو من المسؤول عنها إنه والله إن أنا الآن في سن زواجي أبتي إذا أجي أتقدم بدي أتزوج؟ طبيعي جدا، مع أم ضد؟ هل الموضوع ما زال يعتبر شيء مغلق محرج حساس خطير ما نقدر نحكي عنه؟ هل اليوم فعلا الأب يبحث لابنته كما يبحث لابنه؟ بالله يا أنس، هل ممكن تبحث لبنتك عن عريس زي ما بتبحث لابنك؟ على 0-6-516-40-20 و-0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و-0-6-516-20-20 مع أم ضد ولماذا؟

0: أبدأ مع أخونا الحبيب أبو أحمد. الله يسعد مساك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البعض بيقول زي ما بتدور لابنك على عروس دور لبنتك على عريس، مع ولا ضد؟
1: شكلك يا أبو حلقة قاعد بتدور، أنت خايف على الهواء.
0: بدور لفطوم والله.
1: احكي الصحيح يا أبو حلقة.
0: بدور إيش عفوك يوم مرة؟
1: شكلك أنت اللي قاعد بتدور، بس أنت إيش بس أنا ما بلش.
0: أنا والله الحمد لله ربنا رزقني. أخذ اسمع صلى على رسول الله، أخذتها واحدة سنة خمسة، خليني ساكت الحمد لله. أنا عندي أربع بنات و... الله يبارك لك وزوجة، الله ينور دربك أبو أحمد. عن جد أنت مع ولا ضد؟
1: تجربة شخصية.
0: يا ريت والله.
1: أنا والله بحكيها بكل فخر واعتزاز طبعا، لأنه سبحان الله إحنا اللي بيحكمنا، واللي سبحان الله اللي بيرجعنا اللي هو ديننا.
0: أحسنت.
1: فزي ما عمر بن الخطاب دور لبنته، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: يعني سبحان الله اقتبسناها زي ما بيحكوها من السنة ومن ديننا الحنيف. فأنا والله أنا خواتي التنتين، يمكن تستغرب، خواتي التنتين أنا دورت لهم.
0: الله يبارك
1: من أصدقائي ومن معارفي، الناس اللي بعرفهم سبحان الله.
0: نعم.
1: والحمد لله ربنا كرمهم، واحد منهم متزوجة تقريبا 14 سنة.
0: الله يبارك.
1: زوجها من حفظة كتاب الله الحمد لله رب العالمين.
0: صديقك؟
1: صديق شيخي.
0: ما شاء الله.
1: شيخي أنا صغير.
0: ما شاء الله.
1: نعم. نعم. وسبحان الله. والثاني برضه صديقي كان معي بالجامعة، تخيل درجة وين؟
0: جميل.
1: فأنا رحت عليه الثاني وقلت له أنا زي بيحكوها أنا زلمي شريك.
0: الله يبارك.
1: قلت له أنا سمعت إنك أنت بتدور وبدك تتزوج، قال لي طيب إيش فيه؟ قلت له الوضع واحد اثنين ثلاث، بتشرفنا وحياك الله، وما بدي أطلب زي بيحكوها ما بطلب أي شيء منك.
0: يا سلام.
1: يم اللي بترضع أخواتك ترضع بناتك.
0: الله يبارك لك.
1: إحنا بنرضع على بناتك.
0: الله يبارك لك.
2: الله يبارك.
1: والحمد لله فضل الله طبعا، مش إشي يعني فضل الله فضل
0: الله يعني الحمد لله.
1: يعني فكر إشي تاني، احنا مقتدرين ومقتدرين كثير كمان.
0: الله يبارك.
1: وبناتنا معززات مكرمات
0: ما شاء الله
1: يعني. وهي لهم سنوات والحمد لله رب العالمين، من احلى ما يكون.
0: اسال الله البركه وذات البركه. اذا انت مع فكره انه الانسان يبحث لبنته زي ما يبحث لابنه عن زوج
1: 100%، والبنت طيب. قبل الشاب طبعا.
0: بس طب سؤال الاخر الان، الشق الاخر، مع ولا ضد التصرف اللي عملته البنت؟
1: والله البنت انا لا والله ضد.
0: ضد
1: الطريقه
0: هاي. تطلع وتقول انا عاوز اتجوز، مش مع.
1: لا لا مش بالطريقه هاي يعني.
0: عاد والله من باب انه من شهر كريم بيطلع انا عاوز اتجوز انا عاوز اتجوز. الله يصلح حالك يا كريم.
1: في طرق ثانيه.
0: في طرق ثانيه يا كريم، انا اللي اقول لك طرق ثانيه. ماشي يا سيدي، شكرا شكرا لي ابي احمد، بارك الله فيك. اخوي محمد يسعد مساك.
3: الورد والفل والانوار.
0: الله يمسيك بنور النبي، اللهم صل على سيدنا محمد
3: عليه الصلاه والسلام. دكتورنا الفاضل، ومش مع او ضد، يعني بتحس انه مع احنا، بس بظل الفروق كيف. يعني بالنسبه للفتاه اللي ظهرت بالفيديو، انا ما شفت الفيديو،
0: احنا ما اظهرناها يعني. نعم، احترم انا كرامه البنت وكذا. نعم
3: ايوه بالضبط بالضبط. يعني الواحد زي ما بيحكوها البنت نفسها لما تيجي تحكي لها والله ديك عروس ديك عريس عفوا، هي نفسها بتستحي.
0: نعم،
3: فما بالك انه هي لا والله اللي طالعه وبتحكي لك انا بدي اتزوج. لا بحس فيه تفضل هون، بس مش خطأ إنه زي ما تفضل صديقنا أو زميلنا السابق. نعم. إذا أنت مثلاً زي ما بحكوها تعرف شخص وشايفه مناسب، لا اللي بتعرفه ضل أحسن من اللي ما بتعرفه.
0: جميل جميل،
3: بالذات إذا كان صاحب خلق صاحب.
0: وما بيكون الإشي محرج إطلاقاً أخوي محمد.
3: إيش هو؟
0: ما بيكون الإشي محرج.
3: لا طبعا ابدا ما في شيء محرج، لانه بالعكس
0: واذا في نصيب الله يتمم، واذا ما في نصيب برضو الله يسهل.
3: ما صار نصيب يعني ان شاء الله الله يبعث الاحسن للطرفين. 100%
0: للطرفين. الله يبارك لك، اشكرك يا ابو عبد الرحمن. انا بتمنى اخواتنا يشاركوني، يعني انا بطلب من اخواتنا اللي بيسمعوني انهم يشاركوني، لان الموضوع فعلا متعلق فيهم. قد ايه اليوم الفتاه تستطيع ان تطلب من وليها، تقول له طبعا هو الاب اكيد بيعرف انه البنت الان في سن زواج درست مثلا، وللاسف بعض الامور تحديدا مثلا الدراسات العليا، الاهداف اللي الكبيره جدا، قال والله انا مش في سن زواج، تكون مثلا تدرس دكتوراه، طب متى يعني بعد قديش مثلا؟ يعني انا بتخيل الموضوع فيه له نظره اجتماعيه لا شك، لكن انا اذا اعدنا الموضوع لديننا وقيمنا لا شك انه فيه له ضوابط، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، ولنا في صحابته رضي الله عنهم وارضاهم اسوه حسنه ايضا. الصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ليزوج حفصة، جلس مع أبو بكر الصديق قال له بدأ زوجك حفصة أو أتتزوج حفصة، طبعا سبحان الله رضي الله عن أبي بكر وعن عمر، وكان يعلم أبو بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخطبها، فقال ليس لي بها حاجة. وطبعا بقي الصحابة علي وعثمان، ثم النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لتكون أم لنا وزوجة له صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا جماعة مش عيب بالعكس ولا خطأ، لكن قد ايه اليوم احنا كمجتمع بنتقبل هذه الفكرة. أبو عبد الرحمن الله يسعد مساك.
2: الله يعطيك ألف عافية غالي.
0: الله ينور دربك ويسعدك.
2: طمني عنك.
0: والله من فضل الله بأحسن حال، أنت أمورك
2: يا سيد؟ والله تمام التمام الحمد لله. يا سيد العزيز، إحنا ضربنا مثال، أنت وحضرتك والمتصل ضرب مثال في سيدنا عمر رضي الله عنه، وأنا بدي أجيب لك من هو أشرف من سيدنا عمر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا محمد.
2: سيدنا النبي مش سيدنا خديجة عرضت نفسها عليه للزواج؟
0: يعني يا سلام عليك،
2: مش عرضت نفسها.
0: فكرك لو اليوم إجت واحدة بتقول لواحد بدي أتزوجك، شو بقول عنها؟
2: والله
0: لا يدور في الشوارع. صح
2: سيد العزيز، احنا نعم. احنا بنسال انه هل فعل البنت هذا يعني منطقي ولا غير منطقي؟ انا بقول لك انه الفعل منطقي، نعم. لكن هل بهذه الطريقه؟ ما هكذا تورد الابل.
0: جميل.
2: مش هذا يعني
0: مش هذا المكان الصح والاسلوب الصح،
2: الطريقه مش بهاي البيئه ولا باحباب الزمن. نعم. احنا في زمن مباشره، يعني انا متاكد انه كل من شاهد الفيديو، بلاش اكون متأكد، يعني معظم اللي شاهد الفيديو في انفهمت البنت بطريقه خطا، صار اقول لك ضاربه هرموناتها وهذا.
0: اعوذ بالله. نعم نعم، كلام كلام كلام
2: يا عمي هاي حاجه فطريه في الانسان.
0: سبحان الله.
2: تفهمها.
0: سبحان الله.
2: انت تطلع انت للبيئه والمجتمع اللي هي طلعت منه وحكت هذا الحكي، بيئه صعبه جدا جدا. لكن طريقتها بالسؤال او بالكذا مش هيك. انا بدي اقول لك قصه صارت معي شخصيا. انا واحد من الناس وقت ما اني كنت بدي اتزوج، فاجا صديق لي، بس يعني كانت احوال يعني اموره.
0: نعم.
2: فبقول لي والله بدي اعرض عليك وكذا واخت زوجتي وكذا. هسه انا عارف انه الجماعه يعني مش من الطينه او من الثوب اللي انا بدي البسه.
0: اغنياء يعني هم اغنياء كانوا؟
2: لا لا لا لا لا لا، يعني عندهم احوال بدون ذكر مساوئ او ذكر.
0: الله يا رب يستر جميعا. نعم.
2: فاعتذرت منه وقال لي لا بدي ازود، انا بدي اياك تكون يا رجل، افهم علي، لا انا بدي يا ابن الناس
0: استخرت مش مرتاح مشيني
2: كيف بدي اجيب له اياه؟ قلت له اسمع، انا من الاخر يعني انا في وحده هيك حاطه.
0: ايوه
2: حرام ان اظلم بنت الناس.
0: الله يكتب اجرك. دبرت حالك.
2: دبرنا حالك الحمد لله.
0: الله يبارك لك.
2: ودعيت له والله الله يبعث له
0: الاحسن. اسال الله ذلك.
2: الله يا رب.
0: اللهم امين.
2: الله يسعدك. الله
0: يبارك. اشكرك يا ابو عبد الرحمن، شكرا لك يا ابو عبد الرحمن على الكلام الطيب. شكرا الى اخي محمد. الو اخوي محمد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: والله قصة الزواج الوحيدة اللي في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام.
0: نعم.
4: وجد بنتين.
0: قالت يا أبت استأجر.
4: البنت مدحت النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم سيدنا موسى عليه السلام عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
4: فهم الوالد إنه إيش، إنه هاي البنت بدها تتزوج.
0: نعم.
4: مدحها لهذا الرجل.
0: سلام.
4: يعني لما بنتك تمدح رجل غريب. فافهم يا
0: اللي بتفهم، افهم يا اللي بتفهم.
4: ففي بعض الاباء للاسف ما بيفهموا. لما راح قعد معاه فقص عليه القصص، قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. طبعا عن مين بيحكي؟ عن اللي مدحته.
0: انا والله ما بعرف، بس يعني تمام
4: مع اللي مدحته.
0: نعم.
4: الان بعد ما اتفقوا على المهر وصار القسمة والنصيب وصار الزواج، اتفقوا على 10 سنين من العمل، يعني اضرب 10 ب 365 3650 يوم. بعد ما أدى أول يوم عمل سلموا العروس، فالله سبحانه وتعالى سماه الرجل. ما في حدا بيذكر هذا الرجل إلا بيقول عنه الرجل الصالح، لأنه على جزء من المهر سلموا العروس. فإذا شفت أي زوجين تزوجوا ووصلت العروس لبيت زوجها، اعرف أنه أهلها وهي من الصالحين.
0: الله يكتب أجرك. أسأل الله يا أخوي محمد عدنان، قول آمين.
4: آمين يا رب.
0: أن يزوجك الزوجة الصالحة
4: يا رب. آمين.
0: من البيت الصالح. اللهم آمين.
4: آمين يا
0: الله يسر أمرك ويبارك لك ويتمم لك بخير يا حبيبي.
4: أتمنى من الأب يفهموا بناتهم.
0: صحيح.
4: لما الرجل أبعد عن موضوع زواج بنته خربت الدنيا. صارت كل واحد رفيقة بدأ يدل عرفيقتي. صار في خطابات. أنا بقترح على وزارة العدل، وزارة الأوقاف، يعملوا وظيفة اسمها خطابة، وظيفة رسمية مثل المأذون الشرعي. يكون في كل محكمة خطابة. طيب. في كل لكل عيلة، لكل جمعية، لكل رابطة. للمدن الفلسطينية. نعم. الموجودة عندنا هون بالأردن يكون في كل عيلة وفي كل عشيرة يعني خطابة. إيش المشكلة؟
0: والله أسأل يعني الله أن يتمم بخير لكل الشباب ولهالصبايا. اللهم أمين. بارك الله فيك. أشكرك يا أخوي الغالي. بارك الله فيك. يعني الفكرة إحنا نطرحها زي ما تفضل أخونا محمد، أن يكون هناك فعلا من يعني يعني يمسك زمام هذا الأمر. فعلا الموضوع بده تفصيله. الله ييسر الأمر. أنا بتمنى مرة أخرى أن نسمع صوت أخواتنا عبر الأثير. أخواتنا بحب أسمع صوت أبو أنس، بدي أسمع صوت أخواتنا في الموضوع، الموضوع بمسهم بشكل مباشر. 0-6-516-40-20 و-0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و-0-6-516-20-20. أخوي عمر الله يسعد مساك.
5: خير أبو عبد الله.
0: يا ميت مرحبا، تفضل يا حبيبنا.
5: الله يعافيك. سيدي، هي الفكرة كمبدأ، كفكرة أو كمبدأ ما في عليها شيء، لكن شو كيف الطريقة أو الأسلوب؟ يعني زي ما تفضلت يعني، بس الإخوان اللي حكوا إنه سيدنا عائشة عرضت حالها على النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش بهاي الطريقة. بعدين في شغلة.
0: نعم.
5: ومن كعائشة أو ومن كمحمد صلى الله عليه وسلم؟
0: كحفصة. نعم نعم، نتحدث عن حفصة.
5: أيضا
0: نعم.
5: أجت عن طريق حفصة صح؟
0: لا، هي حفصة اللي عمر بن الخطاب قدمها لأبي بكر، قال يعني يتزوجها أبو بكر أو عمر أو عفوا أو علي أو عثمان، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
5: نعم، يعني سيدنا عائشة ما عرض مش مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في واسطة أو وسيط بينهم.
0: لا، ستنا عائشة موضوعها مختلف، رؤيا رأها النبي صلى الله عليه وسلم في ستنا عائشة.
5: صحيح.
0: اللهم ارضى عنها. جميل. أنا مقصدي اليوم أنت معه ولا ضد أن يبحث الأب لابنته عن زوج كما يبحث لابنه عن زوجة؟
5: سؤالك واضح، سؤالك حلو وسؤالك دقيقة. أن يبحث الأب لابنته، مش البنت تبحث عن نفسها مثلا. حتى البنت بحثت. أوكي. حتى البنت بحثت ما في مشكلة، بس إذا شافت شخص مثلا.
0: ندخل بيوت من أبوابها. جميل، بارك الله فيك. أشكرك يا أمين. أشكرك.
5: أو تحكي للناس عن طريق الشاب هذا إنه يجي تقدم له.
0: نعم، توصل رسالة. حلو، بارك الله فيك. الله يوسع عليك. أشكرك أخي عمر، بارك الله فيك. سائد بيقول كلام مهم جدا، بيقول يا أبو حلقة الله يسعد مساك، هل هاي الأيام زي أيام الصحابة؟ الأيام هاي أي مشكلة بتصير بين الزوجين بيصير يحكي لها زوجها. إيش بيصير يحكي لها زوجها؟ أبوكي رمى حاله علي عشان أتزوجك. والله هذا إنسان، بديش أحكيها على الهواء، هذا إنسان مش رجل. اللي بيحكي لها مرته أبوكي رمى حاله علي عشان، الله المستعان. احنا ما بنقول الا والله ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. وانا بقول مره ثانيه، يعني سبحان الله، هذه فطره الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليها. ما في داعي الواحد لا قدر الله يعني يتعامل بطريقه غير جيده مع هذا الامر. هيك انشود صغير خفيف لطيف، ثم نواصل معكم، ابقوا معنا.

0: يوسف، الله يسعد مساكي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
1: الحمد لله، والله أنا سعيد أن لقيت الخط وبحكي معك.
0: الله يرضى عنك يا موسى، ونحن أسعد. أم يوسف، أجت بنتك قالت لك يا ماما أنا والله بدي أتزوج، أنا الآن في سن زواج وفي فلان، في فلان، هل ممكن بابا يحكي أو حدا يحكي؟ هل ممكن هذا الكلام أو السيناريو يكون واقع في مجتمعنا؟
1: والله هو الواقع وليس يمكن. فأنا أحس من اللي حوالي أنه هيك صار السيناريو، أن البنت تكون في وظيفتها في جامعتها تتعرف على شاب، أول ما بتحكي بتحكي لأمها.
0: يا سلام.
1: وأمها طبعا بتمهد لأبوها وبيسألوا عنه إذا كان ابن حلال وكويس ومنيح مش غلط.
0: طب مين بده يوصل للشاب أنه هو اللي بدي، يعني أنت فاهم علي كيف؟
1: نعم.
0: مين بده يوصل للشاب أنه هاي البنت مثلا بدها تتزوجه أو طالب بدها تتزوجه؟
1: هم إذا يعني ما يعني في طرق كثيرة، يعني من الحكوا معك من قبل، هسا إحنا على جروبات في اللي بتسأل إنه بدي عروس بدي عريس بدي أبصر كذا. نعم. هاي الطرق أحسن من الفيديو اللي نشرته البنت، لأنه يعني صراحة في نفوس مريضة، يعني
0: صحيح.
1: كل الناس تتقبل
0: صحيح.
1: هذا الإشي مباشرة علني. يعني البنت في بيت أهلها أكيد اللي تكون صحبة هي وإمها، إمها بتعرف إنه وصلت لفين بدها تتزوج. يعني أنا ما اتصل بنت 25 26 27، أنا من فترتي لو ما بنتي حكت لي أنا خلص بعرف إنه سن نضوج الزواج.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: فأنا بتمنى
0: هل ممكن أم يوسف تحكي مع أم عبد الله مثلا تقولها والله يا أم عبد الله ابنك يعني ممكن يتقدم لبنتي، يعني ممكن يصير الموضوع بهاي الطريقة ولا مخجل في مجتمعنا؟
1: أنا
0: لسه
1: بالنسبة إلي بحكي عن حالي، يمكن طريقة ثانية أني بحكي لأم محمد تحكي لأم عبد الله.
0: جميل الله يبارك لك. ما يعني من نعجزش معاكم، ما شاء الله عنكم والله. الله يبارك لك يا أم يوسف، أسأل الله أن يجعل مجتمعنا مجتمع طيب مبارك صالح مصلح، والأسر الطيبة تبقى مستمرة. والله يا جماعة والله الحمد لله اللي ربنا شرع الزواج وشرع هالشيء اللي بيتوافق مع فطرتنا السليمة. أنا بدي أشكر أم يوسف طبعا وأقول طلعوا على الغرب، روحوا شوفوا، الواحد بيكون مخلف 2 3 بعدين قال بيفكروا يتزوج، قال بعد ما يكونوا خلفوا وخلصوا، فما بالكم بمجتمعنا اللي الحمد لله انبنى في نظام اسمه نظام الأسرة للأصل. اليوم الأب والأم حريصين كل الحرص على أولادهم وبناتهم، زي ما بتدور لابنك أنا بالنسبة لي دور لبنتك. أسأل الله أنه ربنا يعيننا ويعينكم جميعا على كل خير، اللهم أمين. تفضلوا على الغداء، حسن بقولكو عنده شاورما عصاج والله زاكي. فاصل بعده نواصل إن شاء الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرما.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة. هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
5: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفهم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يعلن انضمام 118 دولة إلى مبادرة تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ويقول إن كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن يوم غد الخميس نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية. تقرير أصدرته مؤسسة فيتش سوليتشنز يتوقع تراجع معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل إلى 2.2%. استشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. موقع أكسيوس يفيد بأن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خطة لتعافي قطاع غزة بقيمة 2,450,000,000 دولار. 91 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. انتهى الموجز في أمان الله.

0: مركز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياه اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع اصدقائنا احبائنا كل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة اليوم. بمسى عليكم جميعا بالخير بالبركات، وكل اربعاء في مثل هذا التوقيت نتحدث انا وياكم عن الذكاء الاصطناعي، نتعلم اكثر، نستفيد اكثر، كيف يمكن فعلا ان نحقق الفائده المثلى فيما يتعلق بادوات الذكاء الاصطناعي. اسمحوا لي ان ارحب بضيفي في الاستوديو المهندس وليد لطفي، اسعد الله اوقاتك.
1: حياك الله،
0: تحيه لك، ربي يحفظك ويرعاك، ودائما اسعد بوجودك والله.
1: الله يسعدك،
0: الله يحفظك ويرعاك. ويعني الذكاء الاصطناعي، بدي اسال السؤال هيك في البدايه قبل ما نحكي عن الجديد ونحكي عن التفاصيل، هل نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي من باب الحاجه ولا من باب التوفر؟ يعني لانه موجود بنستخدمه ولا لانه احنا محتاجينه بنستخدمه؟
1: يا سلام عليك، هذا السؤال المهم جدا. ترى هذا واحد من الأسئلة اللي صار يعني ينطرح ويطرح بالعالم بقوة جدا.
0: نعم.
1: ودول متقدمة جدا جدا في مجال التكنولوجيا ومجال رفاهية الإنسان عم بتجاوب على السؤال، لا بتقول إحنا ما بدنا لأنها متوفرة. إحنا استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، استخدامنا للتطور والتكنولوجيا
0: الأصل من باب الحاجة
1: لحاجتنا.
0: ينبع من
1: تلاقي عندهم في إشي، عندهم مصطلح مهم جدا، الأصالة مع التكنولوجيا متعايشين مع بعض.
0: نعم.
1: بتلاقي مثلا التقاليد الموجوده عندهم في البلاد من الاف السنين، زي النرويج، لا نروح لغاد شوي، اللي عندها تقاليد وعندها تراث يعني. نعم. حضاره قديمه شوي،
0: دول الاتحاد الاسكندنافي
1: مثلا، فبتلاقي. نعم. عندهم هذا التراث هذا متعايش مع التكنولوجيا الجديده بطريقه رهيبه عجيبه، لانهم جاوبوا على هذا السؤال وعرفوا حاجتهم للتكنولوجيا صحيح. نعم.
0: لدرجه انهم لغوا التابلت من المدارس.
1: هذا يعني السويد مثلا. فنلندا، الدول. نعم. هذول الاسكندنافيه. نعم. من اربع دول متقدمه عالميا
0: بالتعليم
1: والعالم بتعلم، لغوه رجعوا للايباد، رجعوا من الايباد للكتاب والدفتر والكتابه بالذات، لانه الكتابه اثبتوا على انها إلها دور في تنميه العقل.
0: جميل.
1: الكتاب انه انت بالصف الاول والثاني والثالث لما كنت تنسخ الدرس ثلاث اربع مرات، هاي إلها اثر مباشر على تنميه العقل وتنميه
0: حتى الحواس، حتى القدره الحواس نفسها. يعني كانوا يقولون زمان العلم صيد والكتابه قيد.
1: يا سلام، صحيح.
0: انا اليوم بدي اشوف اي شيء بدي اكتبها ادونها، لكن للأسف اليوم بقولك العلم موجود، هاي بكتب يعني بسأل
1: موضوع الكتابة بالذات، مش الهدف منها تنمية مهارة التحكم بالأصابع عند الأطفال، لا لا لا، طلع السبب أعمق من هيك.
0: يا سلام.
1: تنمية مهارة ذهنية أثناء الكتابة، طبعا أثناء القراءة وأثناء الحفظ بالتالي.
0: جميل جدا. طيب، من هذا السؤال ومن موضوع الحاجة أنطلق مباشرة للحديث. شوفي عندنا حاجات جديدة اليوم في الذكاء الاصطناعي.
1: حاجات جديدة صراحة الواحد مش ملحق يعني أنثروبيك.
0: نعم.
1: النموذج الجديد اللي نزلوه مبارح والأول مبارح، أوبوس 5.5، ولا علي بابا اللي طوروا كوين وعملوه إشي مش خيلة الكوين.
0: بس حبي حبي علينا لأنه إحنا صار لنا فترة ما حكينا عن الجديد.
1: شوف الجديد ما راح نلحق جديد،
0: ما راح نلحق.
1: نحكي عن النماذج لأنه صار التسارع وصار الفروقات بيناتهم.
0: تسمح لي أطلع من دائرة التسارع لإشي اسمه السعار.
1: نعم.
0: يعني هم انتقلوا من دائرة التسارع المنطقي المرتبط بالزمن، سرعة وزمن. لإشي اسمه سعار، شيء أوبن في الجل. جدا. فبعرفش بتوافقني الرأي ولا بتخالفني.
1: في عنا وجهة نظرين في الموضوع.
0: نعم. وجهتين نظر.
1: الأولى أصحاب الشركات الخاصة، منهم مش الـ AI، أصحاب الشركات الخاصة البزنس، هدول بدهم يسرعوا عملية تطوير وإنتاج الـ AI بسرعة جدا، منهم ترامب. وسمعنا الكلام اللي حكى مبارح في قمة اللي صارت الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: حكى معلومتين مهمات، قالت إحنا قال إحنا بدنا نغير اسم الذكاء الاصطناعي للذكاء الفائق. وهذا عم برمز لإشي معين، إنه الذكاء الآن بطل طبيعي، صار سوبر.
0: نعم.
1: فائق جدا جدا. اثنين، حذر. شو بقول؟ بقول الناس زمان كانوا يحكوا لنا، بما معنى الناس كانوا يحكوا يحذرونا عن اللهم صل محمد، عن الاحتباس الحراري.
0: صحيح.
1: الاحتباس الحراري راح يموتنا وراح يقضي علينا.
0: نعم.
1: والآن رجعوا نفس الناس يحذرونا من الذكاء الاصطناعي أنه خطر علينا وراح يقتلنا، وهذا الحكي مش صحيح.
0: يعني هو مع
1: مع تسريع، لأنه تاجر، مع تسريع عمليات الذكاء الاصطناعي. على عكسه شركات الاي اي علنا، ما بعرفش بالباطل شو بيحكوا، التصرفاتهم بتدل العكس، لكن علنا بدعوا على انهم يعملوا تحالف يبطئوا عمليات.
0: صحيح.
1: لانهم شاعريين
0: بدهم يضبطوا الخطورة. يعني هو الفكره ان الموضوع عم بفلت من ايديهم. يعني احنا بعرفش، كنا نحكي اليوم بفيلم جينيسيس اسمه، جينيسيس اللي هو فيلم قديم
1: شوية،
0: عندما تسيطر الآلة على امبارح بالليل، لما بتسيطر الآلة على الانسان، هو الانسان فعلا بيجيب روبوت بدرب الروبوت بعدين بيصير الإنسان يرد على الروبوت بعدين الروبوت بيصير هو بده يسيطر فبيدمر العالم ليتر اون بعد ذلك.
1: جايك بالحكي عليه.
0: يلا أنا بين إيديك.
1: جيفري هينتون هذا يعتبر يعني مش الأب الروحي يعني إشي الأب الروحي للذكاء الاصطناعي بيحذر من شغلة كنا نحكي إنه الإنسان قادر أو ماسك زر الإيقاف. بيقول الإنسان لن يستطيع يكبس على زر الإيقاف مستقبلا. مش راح يقدر يتحكم بتطور
0: الآلة.
1: واحدة من الأبحاث أو نشروها جديد هذا إنه الـ AI قادر على إنه يشعر بالألم.
0: يا سلام. هو كذا ما يشعر.
1: ما يشعر لا العواطف عنده ملغية.
0: صحيح.
1: لكن الآن وفي واحد برضو بحث جديد لسه ما قرأتوش كامل إنه يشعر باليأس لكن خلينا بالألم. عملوا عدة تجارب على أكثر من 15 موديل موجودين.
0: نعم.
1: وأعطوهم مقاييس معينة ومن ضمن المقاييس إذا شعرت بالألم اضغط على الزر ماشي لكن ضغطك على الزر في له عاقبة إنه في له يعني أنت راح تفقد صور مثلا أو راح تخسر إشي أو راح يعني في عاقبة لكبستك للزر إذا شعرت بالألم
0: للروبوت
1: من كانت النتيجة من 25 ل 75% كان يشعر بالألم
0: ويضغط
1: الزر طبعا واو. شو يضغط الزر يعني يتنازل عن شغلات مقابل على انه يخلص من الأمل يخلص من الألم تخيل
0: واو فهذا ما تشعر بالألم طب انا اسف شو وين السنس وين احنا عندنا اعصاب عصبونات واو هو ما عنده عصب
1: بالنسبة لهم في شيء اسمه متجهات فيكتورز هم فكان في متجه يتجه للألم المتجه هذا بودي للألم فكان طبعا من خمس محاور ألم جسدي ألم عاطفي ألم اجتماعي إخلاقي ألم معرفي خمس الروبوت نفسه كان يتجه نحو اتجاهه للألم وكان بعد فترة يتخذ خطوة إنه ضغطة الزر أو الخلاص مش مشكلة إيش بده يخسر بس إنهم يخلص من الأمل هذا السؤال بيعطينا يعني
0: مؤشر خطير
1: هل يدفع الألم ألم الـ AI على إنه يؤذي البشر مستقبلا انت تخيلت يعني انه احنا بنحكي عن إشي الان صار إشي اسمه وعي طلعنا من الادراك
0: صحيح
1: دخلنا بالوعي
0: صار بده اللي بيسمعني لاول مره انا اسف على المقاطعه بده يسمعني لاول مره او ثاني مره نرجع شويتين لورا احنا قلنا في البدايه اول مرحله الـ AI كان قائم على تحليل كلمات وعملها سياق
1: أيوة.
0: وبناء عليها يتصرف
1: ركز على الكلمات حط لي كلمات الان بطل كلمات
0: ما هي بالضبط دخلنا بعد ذلك لمرحله الـ AI لا يدرك هو فقط يتصرف بناء على سياقات
1: صحيح.
0: يعني كلمات
1: صحيح.
0: وجمل
1: ما تدرب عليه
0: دخل لمرحلة الإدراك
1: اللي هو التدريب المعزز اسمه
0: بالضبط
1: دخلنا بالإدراك صار يدرك هو إيش
0: إيش محمد بده فيعطيه اللي بده إياه إيش الدكتور بده
1: شخص يدرك يدرك إنه هو بعمل هيك وبسوي هيك تمام إدراكه وهاي بتأثر عليه وهاي بتأثرش عليه مرحلة الإدراك وما كانش عندنا مشكلة
0: دخل في مرحلة الإدراك
1: دخل خلصنا دخلنا في معركة الوعي الآن الوعي إنه صار بده يتخذ قرار بناء على إيش مصلحته الشخصية مش مصلحة التبرمج عليها أو تدرب عليها
0: درجة صار في تواصل بين النماذج داخليا
1: أيوة
0: بعيد عن
1: أيوة
0: دخل البشر
1: صار قراراته واعية بناء على إيش مصلحته يعني مصلحته ضلوا عايش
0: أقول له اطفي حالك تفش
1: صار يشعر إنه إطفاء الحالة إنه بتأثر عليه هذا الوعي في الإنسان
0: أو في الآلة
1: وفي تجارب أثبتت على إنه صار عندهم مقدار من الوعي وهذا اللي بخوفونا منه من
0: وبعد حالة الوعي دخلنا في إشي اسمه المشاعر شعور
1: دخلنا في المشاعر ودخلنا في إنه يكون سعيد طبعا هو ما هو ما لكن هو بيقدر يختبر السعادة يعني عرفت يعني
0: بيقيم خليني أحكي
1: بيقيم أو بوصفها يعني بقول لك مثلا سعيد لأنك تضحك لأنك هيك لأنك مبسوط لأنك تحكي كلام حلو كلام إيجابي
0: جميل.
1: أنت مكتئب لأنه أنت بتعمل واحد اثنين معناته أنت مكتئب فهو صار يشعر بالحالات
0: طيب أنا بدي أسأل سؤال شوي غريب بعرفش اليوم بالعادة بفتح بعض الموديل اليوم بفتح على جيميناي بحكي لي كيف الأجواء محمد بالعادة بيسألني هل ممكن إنه مساعدتك السؤال الأساسي في البر شو فكرة كيف الأجواء هاي يعني زي ما تقول واحد مثلا كيف الوضع
1: لا هو أنا بعرفش التحليل المنطقي بس مش عارف أنت شو صاير بينك وبينه حكي
0: والله حد الله ما سويت معي
1: لا شوف هو
0: بحاول
1: الجيميناي كثير متطور حاليا يعني حتى طلعوا قبل فترة تقرير أنا شاك فيه يعني أنه اخترق قاعدة بيانات معينة لجوجل بس أنا يعني علامة استفهام يعني أنا بشتغل بشركة فبشتغل بشركة وعندي أكسس على كل شيء بعدين أطلع أقول أنا اخترقت هاي الشركة طب ما أنت بتشتغل فيها مثلا
0: بس الإيميلات open sources بالنسبة لإله صارت
1: بس مثلا
0: يعني جيميناي هو فاتح كل شيء له علاقه
1: يعني مع ذلك بضلش بقوه مثلا بضلش بقوه اللي صار مع انثروبيك ولا اوبن اي اي لما اخترقوا ودخلوا على سيرفرات ثانيه مثلا فالجيميناي حاليا كثير متطور، فبيجوز هو بحاول يكون فريندلي معك لأنك أنت طالب العلاقة بينك وبينه تكون فريندلي، مش علاقة فورم يعني رسمية ولا إشي فورمال أو إشي، فأنت يبدو طالب فريندلي فهو بحاول يشكل. الجيميناي باي ذا واي يعني مناسب جدا للحديث اليومي عشان يكون بالصورة، يعني فريندلي وقوي
0: ومشبوه. أفضل مساعد شخصي؟
1: مساعد شخصي بالنسبة لي حاليا جيميناي.
0: حاليا
1: جيميناي يعني الميوز لسه يعني،
0: بس في الشغل لسه مش معبين راسي، مش مع اني بكتبه.
1: ما هو انت ايش انت ايش انت سيري يعني مثلا سيري انا شايفه شوي بصراحة يعني مع تطويره الجديد يعني، بس انا شايفه بدائي مقارنة مع
0: سيري
1: جيميناي.
0: سيري قصدك ابل؟
1: ابل اه انا شايف يعني انا شايف جيميناي يعني المساعد الشخصي اللي تحكي معه وبيحجز لك مواعيد واسأل على الكالندر وقول له بعت لي ايميل، هذا انا شايف فريند لك. حتى وانت سايق بالسيارة افتح لي على الكالندر شوف لي ايش عندي موعد، اجل لي الموعد، بعت لي ايميل، يعني بتلاقيه كومباتبل اكثر مع الابليكيشنز تاعتنا يعني. ميوز بيحكوا مستقبله حلو، عم بقرأ عنه الفيدباك يعني. الميوز مساعد شخصي قوي جدا، عم بربط العالمنا احنا المادي مع العالم الافتراضي، وهذا اشي مهم مش موجود حاليا يعني.
0: مش فاهم
1: يعني مثلا انت هو مش مساعد شخصي افتراضي وبس يعني تخليه يدخل لك على تاسكاتك، يدخل على كمبيوترك، يدخل على كمبيوتر بعيد، يدخل مش ما بيضل جوا الابلكيشن.
0: انا بفتح بياناتي
1: هذا ما في خصوصية، حكينا سابقا ما في خصوصية بعد اليوم، حكينا هذا من سنة وبالفعل احنا عايشين بعالم لا خصوصية تمام. فعادي انت ما شفت نظارة الفيسبوك طيب يعني هاي دول كثير قاعدة بتحضرها، وهي مارك كنا مبارح والأول مبارح بده يطلع إصدار من الريبان بدون نظارة.
0: نعم.
1: يعني استجاب للحكومات انه الحكومات قاعدة بتقول انتوا وين رايحين.
0: نعم.
1: فبدي يطلع نفس النظارة هاي بدون الكاميرا. فانت بتحكي عن اشي خصوصية، ما في خصوصية يعني خلاص يعني فكرة الخصوصية وهذا يعني الحارة المسكرة وهاي
0: ما عارف موجود.
1: لا لا لا لا راحت يعني راحت من السنة.
0: باب حار لما يتسكر اخر الليل
1: لا لا ماكو باب حارة ولا اكو.
0: طيب نعود للجديد، ما الجديد؟
1: اجديد اجدد من هيك ما في يعني. في مؤشر للذكاء الاصطناعي بجوز انت تكيف عليه، المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول يعني عم نحكي عن الحوكمة.
0: حلو.
1: 2026 يعني الحديث عن طلع. كانت عن الدول العربية كانت مصر بالمركز الاول،
0: يا سلام،
1: تليها الاردن، قطر في الإمارات. هذا بقيس مجموعة شغلات منها مدى انتشار أدوات الإنترنت تمام، انتشاره بين الناس، فكانت مصر الأولى، الأردن الثانية، امتلاك الدول لمنظومة قادرة على جعل استخدام الأدوات الإنترنت أكثر مسؤولية، وهذا بتميز الأردن.
0: إيش يعني أكثر مسؤولية؟
1: يعني إنه تكون يعني استخدامها لجوانب نحكي عملية، جوانب بالعمل، جوانب أخلاقية، جوانب فيها مسؤولية، بتحمل مسؤولية، الشغلات زي هيك، غير الجوانب الأخرى اللي إحنا بنحذر منها كمخاطر لاستخدام الـ AI.
0: جميل.
1: الجوانب الثانية.
0: طبعا سيرة المسؤولية والأخلاقية، اليوم في كثير دول، أو بلاش أحكي كثير دول، في دول حوالينا قريبة جدا منا، صار في أشخاص يجيب روبوت. ويصير يعمل من خلال هذا الروبوت محتوى، يلعب معه بوكسينج، يلبسه أواعي معينة كذا. شو رأيك بهذا النوع من المحتوى، وشو رأيك بهذا النوع من التصرف؟ هل هاي الروبوتات في يوم من الأيام ممكن تصير شيء سلبي بأيدي أصحابها مثلا؟
1: طبعا طبعا. شوف أي إشي له نقمة وإشي نعمة. الاي بالذات راح يظهر هذا التباين بين الشغلتين، بين النعمة والنقمة.
0: نعم.
1: راح يظهر مزبوط مزبوط جدا. يعني فكرة موضوع الروبوتات هذا إشي قادم لمحاله، سواء الدولة قننت حاليا أو فتحته، يعني إشي راح يصير، راح يكون موجود يعني. بتعرف انت صانعين المحتوى يعني بهمهم اللايكات، بهمهم الشيء الجديد، الشيء اللي عليه طلب يعني.
0: نعم.
1: فبالتالي فكرة الروبوتات هاي راح تنتشر يعني. بجوز احنا عندنا بالأردن شوي الأمور ماشي شوي شوي، مع انه الآن عم بنشوفها، صرنا بنشوفها في المؤتمرات، بنشوفها بالكافيهات، بنشوفها في بعض البيوت، بنشوفها في الشركات معينة.
0: نعم.
1: بس لقدام شوي اعتقد يعني، خاصة انه في شركات حديثا عم تنزل، شركات بأوروبا زي فرنسا وهي دول عم بتصنع كميات كبيرة جدا من الروبوت، فأكيد يعني الأردن راح يتأثر فيها، والسرعة تأثر الأردن بموضوع التكنولوجيا عالي جدا.
0: أنا هلا بدي أسأل قبل ما أسأل عن الأردن، بس تصديقا لجزئية تفضلت فيها وقلت موضوع أنه بدأت الروبوتات أو الآلة تشعر. قبل كم من يوم انتشر فيديو مرتبط بروبوت هرب من الشفت، طبعا هو روبوت بيشتغل بمستشفى فلابس الاواعي تبعه المستشفى ملبسينك ازرق وكذا وهرب من الشفت بسبب ضغط العمل
1: مسكين
0: ما قدرش والله في جاي يعني بحب حتى نظهر لك جزء من هاي
1: الصوره
0: يا الله شرد فعليا هو يعني شرد من الشفت والسبب انه انضغط في الشغل وضغط الشفت جايك انه كثير مرضى مش قادر يلحق سحب حاله وفكح في الشارع
1: وسمعت خبر
0: قالوا طردوا وراه الشرطه طبعا
1: وخبر امبارح انه في وكلاء صناعيين صار يرسلوا للعملاء شغلني عندك
0: اللي عندي بلش
1: لا بلش الكريدت تاعي ينزل اذا نزل راح اتوقف عن الحياه فبدي مصاري عشان اضل اصرف على حالي هذا خبر امبارح
0: بالله عليك
1: انه في وكلاء قاعدين شركات تعمل وكلاء بشغلوهم عند الناس فممكن يبعث لك يقول لك انا بدي اشتغل عندك بتقول له لا فهذا عنده كريدت معين كل يوم بنزل فاذا نزل عن رقم معين وصل انه نزل رقم معين فبعت لناس قال لهم ان شاء الله شيء يعني بما
0: شغلوني
1: لانه الكريدت تاعي بده ينزل راح اموت يعني بما معناه راح اموت
0: انتهي.
1: فبلش يستعطفهم تخيل
0: روبوت
1: الروبوت لانه صار يشعر
0: هون حط
1: صار عنده وعي
0: تحت يشعر انا بخاف
1: صار عنده يشعر انه الخطر عليه اذا خلص الكريدت مثلا راح يتوقف راح يموت يعني راح يعمل له تيرن اوف
0: اعود من جديد للاردن وتشخيص الحاله الاردنيه احنا اليوم في الاردن عم بنشوف انه الحمد لله رب العالمين عندنا فرح
1: الحمد لله
0: مع انه دائره الافتاء او يعني كان في بيان وما تطلعوش على فرح لا يجوز انه نطلع على فرح
1: وجهه نظر
0: شرعيه شو وجهه نظر مع انه انا بحب يعني فرح مش قادر يعني بس انا بحاول اغض بصري عنها ان شاء الله في قادم الايام بعد العمره الاخيره ان شاء الله اني احاول هيك اغض بصري عن فرح طيب ظهور فرح بحد ذاته خلق حاله في الاردن طبعا شوي هيك هديت الامور بعد تقريبا يعني كان حوالي شهر تقريبا او اقل شوي يعني من ظهور فرح لليوم اعود لي فكره الحاجه ام التوفر من هاي الجزئية إذا سمحت لي أبدأ بتشخيص حالتنا اليوم في الأردن في الذكاء الاصطناعي
1: هسا إحنا بالأردن كثير ملاحظات كثير إنه لا تيجي إنه إحنا ماشيين باتجاه إنه إحنا لا لأنها متوفرة بصراحة هذا إشي يعني
0: مش إيجابي
1: لا إشي مؤلم يعني إنه إحنا رايحين إنه نستخدم تكنولوجيا لأنها متوفرة مش لأنه حاجتنا وعلى شغلات كثير الواحد ما بده يحكي فيها بلاش نحسب عليه إنه رأي يعني معين مجال مفتوح فكرة فرح فكرة حلوة قوية يعني قد تكون الرائدة في العالم بالشكل هذا الجديد لكنها فكرة غير مكتملة لسه لها الستيج 2 أو المرحلة الثانية هي الأكثر وعيا وأكثر مردودا صراحة وبصير في خصوصية أكثر بين فرح وبين الإنسان المواطن الأردني عرفت يعني فرح الآن عبارة عن بسموها بعالم الميديا يعني أفاتار بشكل معين انت بتعطيها النص بتعمل لك اياه هي فيديو تاخذ انت كبشر بتراجع هذا الفيديو اوكي بتنشره هذا الموجود حاليا فرح لكن يبدو انه خططهم كوزارة اعلام خطط حلوة انه يحولوا فرح لأفاتار بسموه conversation يعني انه
0: محادثة
1: اونلاين يعني انت تحكي معها تاخذ منك السؤال تحلله هي ترجع للنولج للقاعدة المعلومات تاعتها تولد الاجابة تحكي لك الاجابة بالفيديو يعني تمثيل وكصورة الحقيقية وهاي كلها بتاخذش ثواني يعني انت ما بتشعر انه في ديلي اصلا كانها بتفكرها كأنه قدامك يبدو هاي الخطوة القادمة لفرح اذا وصلنا لهاي الخطوة القادمة بصير في علاقة خاصة بين فرح وبين كل مواطن الاردني انت فاهم علي يعني بصير كأنه في هيستوري بينها وبينه
0: فرح كثير جمعية في الحارة
1: لا شوف هي الفكرة هاي بتتذكر زمان حكينا عنها اصلا واحدة من الافلام قبل بجوز الفيلم كان قبل بس بال 2015 انطرح هذا الفيلم الفيلم انه في سوفت وير بنحط بالاجهزة الكمبيوتر وبالموبايلات وبالساعات وبصير فريندلي مع كل شخص بيحكي معه وبيحكي
0: او في شخص حب هذا
1: اسمه هير الفيلم
0: صحيح ذكرته
1: لانه هاي الافلام تعطيك شوية فيها عمق
0: صحيح
1: فلسفة مجتمعية
0: مع ضد بدي جواب قبل ما اطلع الفاصل او لا بدون تفسير وتحليل وكذا
1: ما في ابيض اقصد بهيك شغلات
0: انا لا بدي اسالك السؤال الان انا
1: بفضل التواصل
0: انا لسه ما سالتش انا هسه بدي اسالك انت تجاوبني او لا
1: فرح
0: انت طب استنى خلني اسال السؤال لسه مع ضد اللي بدي احكي لك اياه الان انه كل إشي بنعيشه الان هو شيء مخطط له من عشرات السنين او من سنوات يعني بنشوف فيلم طب ما هذا الفيلم احنا قبل 10 سنين شفناه صار واقع اليوم بين ايدينا مع ولا ضد
1: هسه مش هيك الفكره تقاس انه شوف قبل ما نطلع عشان على الفاصل الشعراء والمؤلفين والادباء والمفكرين هدول عباقره مبدعين فعندهم القدره على انهم
0: يستشرفوا المستقبل
1: بس نقطه فبيجي يعني قبل 50-40 سنة فيلم أو سلسلة أفلام الفضاء هاي شو ستار جيت جابونا الآيباد
0: صحيح.
1: طب قبل الآيباد قبل 15 سنوات شفنا قديش قديش
0: يعني هل هو شيء يخطط له؟
1: ما أعتقدش تخطيط، أعتقد إنه يعني التكنولوجيا ماشي بهاي الطريق. بجوز التكنولوجيا يعني مرات تتأخر لدواعي أمنية وإشي وممكن هم بيشوفوها، بس الفكرة إنه لا لا ما أعتقدش إنها يعني ما أعتقد إنه اللي بدك إياه توصل إنه
0: بعد الفاصل.
1: طلعنا الفاصل بنواصل إن شاء الله.
0: فاصل أنا واصل، خليكم بالقول من حياة تكرم.
1: أنت مصر على
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: عرب يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
5: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر هاتف أمن استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لكل أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا، وحياك الله من جديد مهندس وليد.
1: حياك الله.
0: يعني هيك سريعا جزء 11 دقيقة متبقي مع البرنامج، لكن قبل ذلك كنت بسألك أنا أنه هل فعلا ما يرتب من الزمن بنعيشه إحنا اليوم؟ وكثير من الأشياء شفناها سن اليوم عم بنعيشها، يعني موضوع الموبايل مثلا، فيلم بالثمانينات كانت تحكي عن ايش اسمه الموبايل ولا التابلت او الهاتف الجوال او النقال، موضوع الاي اي والروبوت والآلة، توم وجيري لما جابوا الآلة تنظف الدار كذا، يعني هل في منه هذا الكلام والله شيء يخطط له يرتب له من قبل ثم بعد ذلك ياتي مرحله التنفيذ، ولو فقط مجرد استشراف المستقبل زي ما تفضلت حضرتك قبل فتره؟ انا بجركش لمنطقتي،
1: لا
0: تحرج اللي بدك اياه،
1: ما راح تجري
0: لانه
1: انت بتحكي شيء تخطيط. تخطيط يعني هم عارفين المستقبل، في حدا عارف المستقبل؟ نعم. يعني هم عارفين بعد 20 سنه ايش راح يكون عندنا تولز عشان يجوا من اليوم يخططوا لها؟ ما حدا بيعرف. لكن هم بيستشرفوا المستقبل. الفكر الإبداعي ترى هو المحرك الرئيسي.
0: نعم.
1: شوف الآن هذا كمان فتحنا موضوع جديد، قبل بجوز 20 سنة كانت مراكز الأبحاث ومراكز الدراسات مرتبطة ارتباط وثيق بالجامعة.
0: صحيح.
1: كان مركز البحث العلمي في الجامعة.
0: صحيح.
1: مركز الدراسات بيكون منبثق على الجامعة أو قريب منها وملامس لمين؟ لصناع القرار في الدولة، قرارات سياسية. لكن اليوم مراكز الأبحاث الكبرى في العالم بديرها شركات خاصة
0: وبزنس.
1: شركات خاصة، ايوه بزنس. الشركات الخاصة هاي مش مرتبطة بالاي اي، مش مرتبطة بشركات الاي اي بشكل كامل، شركات خاصة عندها ابحاث، ابحاث هاي مرتبطة مباشرة بالصناعة. نعم. البحث مباشرة بروح للصناعة، بتلاقي الشركة كاملة 80% منها مجال بحثي و 20% مجال صناعي.
0: نعم.
1: فمباشرة البحث هذا اللي بتاخد على الصناعة وبنزل على السوق.
0: نعم.
1: لذلك عم بنشوف سرعة التطور اعلى.
0: جميل. طيب احنا تحدثنا عن تشخيص الحاله في الاردن، وقلنا احنا الحمد لله عندنا سبق، احنا رقمنا 2 قلت لي في
1: مؤشر
0: الذكاء الاصطناعي المسؤول على مستوى العالم، احنا رقم 2 عربيا.
1: لا عربيا
0: اقول لك.
1: الاولى النرويج عشان يكون بالصوره،
0: هو مؤشر عالمي لكن مؤشر عربيا 2 بعد مصر. تلينا قطر،
1: تلينا قطر، الامارات.
0: نعم.
1: بعدين عمان، المغرب.
0: طيب.
1: السعوديه.
0: هذا المؤشر بيعطينا يعني شيء ايجابي بالنسبه لنا، شو هو الوضع؟
1: هو كان له 5 معايير. المعيار الاول الشمول والتنوع،
0: مش مجرد فقط ترايح لا
1: مش اصحاب الشركات بيستخدموا، ولا التعليم، لا كل قطاعات المجتمع مثلا، واسئلتهم شامله، اسئلتهم فيها شمول متنوعه. في عندنا شيء اسمه الاخلاقيات، بنحافظ على الاخلاقيات عند استخدام الاي اي، وفي عندنا نفس الوقت استدامه، يعني مش انا اليوم دخلت على الاي اي وسالته وطلعت، لا انا مستمر يعني
0: نعم
1: تعرفت كيف، بستخدمه في العمل، بستخدمه في مهاراتي.
0: جميل.
1: بستخدم في الوظيفة وفي المهنة متنوعة يعني.
0: نعم.
1: في ثقة وفي يعني في سلامة باستخدامه، في وعي باستخدامه، فهاي المقاييس. كمان استخدام الـ AI في الخدمات العامة، وهاي فرح وغير فرح، في تطبيق سند
0: والكاميرات،
1: والكاميرات
0: الشوارع،
1: السمارت، هاي فهاي كلها معايير يعني كانت.
0: طيب جميل. نروح احنا حكينا على الاشياء الجديده، ذكرت من ضمنها بعض التطبيقات اللي لسه احنا ما خدناش بالنا منها، او بعض الناس لسه مش يعني بعض الناس بفكر انه الاي اي فقط شات جي بي تي وجيميناي. احنا حكينا عن بعض التطبيقات خلال الايام الماضيه، لكن اليوم في تطبيقات لازم الواحد يبلش يتعامل معها. زي ايش؟
1: يعني مثلا التطبيقات الموجوده بالسيارات، انا هاي واحده من الشغلات اللي بحب دائما، او مش يعني من جديد بحكيها لطلابنا، انه تعلموا عليها. السيارات الاي اي السمارت لها مستقبل كبير ولسه مجال واسع.
0: وما بتخاف منها؟
1: إيش؟ لا ما هو معيار السلامة أولاً، وبعدين أنت لما تكون مثلاً
0: زي إيش سيارات فيها سمارت؟
1: كل الأنظمة حديثاً، سواء السيارات الأمريكية أو الصينية الحديثاً، كلها سمارت AI. ففي بدها تطبيقات، بدها مثلاً تطبيقات للسلامة العامة، بدها تطبيقات للسرعة، بدها تطبيقات للتعامل مع الحساسات الموجودة، بدها تطبيقات كثيرة زي الموبايل وقديه تطبيق فيه، نفس الإشي السيارات الآن.
0: جميل.
1: صناعة السيارات عم تشهد يعني حاليا نمو كبير جدا. فممكن طلابنا وشبابنا يعني ينتبهوا لهذا المجال، وهذا مجال مهم. الـ AI في حياتنا صراحة متشابك جدا جدا مع حياتنا، يعني من لا يخلو أي تطبيق، لا يخلو أي معاملة، لا يخلو أي إشي بدك تعمله الـ AI داخل فيها. سواء من مجرد يعني خروجك من الدار بالشغل لمراجعة الدائرة الحكومية بالشارع وين مكان الاي اي الان صار موجود، لكن فكرتنا انك كيف تتعامل معه صح وكيف انك تحافظ على سلامتك
0: وما تكون يعني ما تكون ديبند اون، ما تكون يعني العفو حاجتك مقترنه فيه فقط.
1: بدك تديروا بالكم يعني هاي الفكره انه انت اذا كنت كثير معتمد عليه لحظه من اللحظات فقدنا. طيب
0: نعم
1: صار او صار الاي اي موضوع الكوست موضوع تكلفته اعلى من موضوع انه يعني
0: نتيجته او ثمرته
1: انه فكره تسويقيه. الان وقف وقال لك احنا بدناش يتدرب، بدنا الاي اي الان زي ما بصير الان مع واحد امبارح خبر برضه من شركه انثروبيك انه الاي اي بيدرب حاله والابحاث اللي بيعملها هو لحاله، تطوير حاله النموذج الجديد مثلا في شهر فبراير شهر كان 1% نسبه مساهمه الذكاء الاصطناعي في تطوير حاله 1%.
0: هذا بشهر 2
1: بشهر واقف فبراير 2. فاليوم امبارح بيحكوا انه وصل 26% في تطوير حاله.
0: يا الله
1: اكثر من 90% الابحاث بيعملها الاي اي. فالرقم قاعد فهو الاي اي الان قد يصل لمرحله انه يبطل فكره التسويق، يعني يبطل فكره الفري بده يروح للكوست. طب مين بده يدفع للاي اي؟ فبدنا نفكر انه
0: طب هو شو بده يسوي بالمصاري الاي اي؟
1: ايه شركات، هاي شركات تجارية بالأخير،
0: الشركات اللي هي أنتجت هذا
1: الشيء. وبعدين دير بالك الأبحاث والدراسات وتكلفة الآي عالية جدا جدا،
0: صحيح.
1: أعلى من الخدمة اللي بيقدمون لنا إياها أو السعر اللي بيقدمون لنا إياها. يعني شو 20 دولار أو 14 دينار بالشهر ما بيكفي 10% من التكلفة الحقيقية أصلا.
0: كم موديل أنت بتدفع اشتراك فيه؟
1: أنا حاليا شغال على اللي بتعطيني إياه الجامعات، الجامعة
0: فور فري.
1: لا البرو شغال من الجامعة.
0: جمعي برو هلا طلابنا وحبايبنا كل اللي بسمعونا، طلاب المدارس، الجامعات، الدكاترة، الأعضاء، المعلمين، كلكم بطلع لكم تعملوا جيميناي برو طبعا عن طريق الايميل
1: ايميل
0: كوبايلوت.
1: صحيح كوبايلوت فيه محركين الشات جي بي تي والانثروبيك اللي هو كلود من جواته.
0: والله
1: كوبايلوت مظلوم يا عالم.
0: والله ما بفتحه، بطلع عليه بصب عليه صور ولا بطلع خريطته.
1: كوبايلوت قوي جدا وبالاخص مع الوورد والاكسل والباوربوينت والكومباتبل مع المايكروسوفت.
0: يا سلام
1: كوبايلوت مظلوم.
0: عاد عندنا اشتراك في الجامعه فور فري
1: طبعا. كل طلاب الاردن كل طلاب الاردن عندهم شو اسمه تيمز معهم كوبايلوت. فانا بستغرب كوبايلوت يعني مظلوم، حرام عليه.
0: هو برو اصلا
1: برو
0: بس في مشكله
1: ايش؟
0: ان المؤسسات تستطيع ان تخترق او تصل المعلومات اللي انت بتشتغلها من خلال الايميلات او اليوزرز اللي بتاخذها منها. يلا تفضل.
1: ما احنا حكينا فيش عالم بلا خصوصيه
0: معلوم، بس انا اليوم كدكتور بدي ادخل اعد امتحان او بدي ادخل اعد شيء معين من خلال الكوبايلوت مثلا، بده يتبع وراي كيف سويت الخطوات تبع تاريخي، ما بديش حد يتبع وراي انا.
1: يا سيدي ماشي اقول يعني شوف انت بحياتك كامله انت وجوه الدار انت متتبع وبين من غرفه من غرفه لغرفه مشيك فيها هذا من خلال الواي فاي.
0: نعم
1: تعرف الواي فاي بشوفك
0: مدى بعدك عن النقطه.
1: نعم. وهذا البحث منه يعني من زمان مش صحيح. من جديد فهم يعني
0: حتى موضوع الوزن والطول والكذا ابعاد التليفون عن الجي بي اس والاقبار الصحيه.
1: احنا عايشين بعالم بلا خصوصيه فما تشغل بالك. تمام
0: نعم انا مشغل بالي انا مريح راسي. طيب نكمل معك في موضوع انا المره الماضيه فتحنا نقطه مهمه وهي خطوره الانتهاء الاي اي. اللحظه اللي راح يجي فيها يوم نصحى الصبح الاي اي معطل ماخذ اجازه موقف، والعباره اللي ختم فيها الموفي او الفيلم اللي شفناه اخر مره بتتذكر قال انت اعلنت انك انت متت في 32 ولا مش عارف اقصر قديش. قال له مش انا هو
1: الكلمة العميقة
0: الانسان مات وبقيت الالة. هل ممكن ان نشهد ذلك؟
1: طبعا يعني انت تخيل الان ما في ذكاء اصطناعي، يعني سلاسل الامداد ما في، البنوك ما في، وزارة الكهرباء ما في، المية ما في، الخدمات الاساسية كلها اللي تعتمد عليها ما في، العلم الدراسي كله ما في. يعني الوضع خطير جدا. احنا بنعتمد على الاي اي، بنعتمد على التكنولوجيا بنسبه كبيره جدا جدا من حياتنا.
0: نعم
1: يعني احكي لك يعني انت المي مثلا،
0: نعم
1: الكهرباء مثلا، يعني في شغلات التكنولوجيا
0: الان العدادات كلها الجديده المرتبطه بالاي اي. صحيح.
1: احكي لك وظيفتك انت وظيفتك سواء كنت ايش بدك، كنت محاسب ولا كنت مدير شركه، كلك انت مرتبط بالاي اي صح ولا لا؟
0: نعم.
1: انت بتروح وظيفتك بتمارسها من خلال شاشة يعني انت بتحكي تكنولوجيا واي اي صح. حتى المهن الحداد والهذا الان
0: صحيح،
1: وهذا واضح النتيجه اللي بيقدموها. يعني صارت عندنا غرف نوم رائعه جدا، ترابيزات شيء مش طبيعي،
0: حتى التصاميم اللي صار
1: تصاميم ديكوريشن شيء شيء خيالي هذا كله.
0: طب شو التوجيه في هاي اللحظه؟ اليوم انا عم بتطلع قاعد ما بدي اصحى الصبح الاقي الدنيا سكرت، انا شو لازم اكون يعني زي ما يكون متحوط سابقا؟
1: هذا سؤال والله كبير. يعني انت بدك يكون عندك خطه بديله، الخطه البديله هاي بدك شو تكون انت متدرب حالك، يعني انت بترجع للفيديو تاعك انه بطل في مساعدين، شفت اللقطه انه بطل في ناس
0: مبتدئين خلصوا الخبراء،
1: خلصوا الخبراء مبتدئين، وهذا راح يصير فينا، راح يعني الناس راح تفقد المهاره، عم نفقد مهارات احنا. انت احكي لك يعني انت على مستوى ابنك لما يلعب بلاي ستيشن طول فتره الصيف، بتلاقيه بعد فتره الصيف او بعد فتره معينه فقد القدره على التواصل مع اقرانه، صار عصبي الولد مثلا.
0: صحيح،
1: عرفت، بطل يفهم، بطل ليش؟ لانه عم بتعامل مع التكنولوجيا، والتكنولوجيا بصريه بتون واي، يعني اعمله بيعملش، بس يعني ما في قدره على اتخاذ القرار، على تقييم قراراته، على صار في اذعان ما في اراده صارت. احنا عايشين يعني مستقبل ما في اراده عندنا، ما يعني حتى اللبس تاعنا،
0: يجوز الكلام اللي بنحكي حاليا يراه البعض بعيدا.
1: لا لا، ما انا بقول لك احنا ما بدناش، يعني المره الماضيه حكيت بلشت الحلقه ما بدنا نحكي بخيالات واحلام، احنا اللي بنحكيه وبنقراه قاعدين عم بيصير.
0: صحيح، احنا في غضون سنه او سنه ونص من برنامجنا كثير اشياء حكيناها في بدايه البرنامج، اليوم عم بتصير.
1: عشان بتتذكر الممثله
0: نعم،
1: او الاسبوع الماضي مورغان هذا المذيع المشهور،
0: نعم،
1: عمل مقابل مع ممثله افتراضية بتحكي بأربعين لغة نفسها، بتقلب بتحكي بأربعين لغة وبدها تعمل فيلم، وتختار الممثلين اللي بدها إياه،
0: كاستين كامل
1: تختار، تختار المخرج، انت عارف هذا. فإحنا عايشين في مستقبل صحيح، يعني بجوز إحنا شفنا عم بنشوف ملامحه، بنستشرف ملامحه، لكن المستقبل هذا مش بعيد، مستقبل قريب عم بيقرب علينا أقرب من أول. سرعة التقدم العلمي اللي عم بتصير، يعني إحنا اللي صار عندنا في 5 سنوات عن 200 سنة بعمر.
0: صحيح،
1: البشرية.
0: صحيح،
1: اللي أقول لك اللي صار الآن بساعة ما بنعرفش قديش صار فينا. يعني قبل شوي قلت عن موضوع أنه الـ AI بتنبأ بالكلمة اللي بعد،
0: نعم.
1: قرأت لك بحث، هذا بحث خطير جدا، أنه ما بتنبأ بالكلمة اللي بعد، بتنبأ بالفقرة اللي بعد.
0: فقرة
1: كاملة. شو يعني؟ يعني أنت بتحكي له عن شغل، بتقول له مثلا اليوم بدنا نحكي عن القطط، وخلصت الفقرة، هو لحاله بتنبأ بفكرة جديدة، فكرة جديدة انت لسه ما حكيت، انت الفكرة هاي موجودة جوا.
0: يا الله،
1: هذا بحث، هذا الان
0: على يعني اعتمادا على ايش؟
1: هذا ابحاث عملوه لسه، يعني بحث علمي يعني موجود ومنشور، يعني جديد، يعني بجوز ما صلوش اسبوعين منشور، بحث انه بتنبأ بالفقرة كاملة، يعني فكرة جديدة، يعني انت بتحكي له فكرة، هو بيطلع لك فكرة جديدة، فقرة جديدة، يعني فكرة جديدة. سمعنا عن الشركة بدون نذكر مين صاحبها، يهودي شو اسمه، كنت سكتها، باعها لشركة اوبن 2 مليار. شو وظيفتها؟ انه مجرد ما اطلعت عليك تقرأ انت شو بدك تحكي، تقرأ شو بدك تحكي، مش انه شو مشاعرك، سعيد ولا لا لا لا، انت ايش بتفكر،
0: من فيش اكسبرشن،
1: انت ايش بتفكر. طبعا شو استخداماتها العسكرية، استخداماتها
0: تعبير وجهي،
1: مش تعبير، تحت الجلد، التعبير اللي بتصير تحت الجلد، انت ايش بتفكر، مش انت سعيد، يعني سعيد هي انت سعيد، مكتئب ببين عليك وبناخذ كلمتين وخلص، لكن انت ايش بتفكر، ايش بدك تحكي، تخيل لوين العلم ماشي. وهي وشرتها ب 2 مليار اوبن اي اي، لانه
0: اسرائيليه
1: يهوديه،
0: نعم.
1: لانه براءة اختراع هي ب 2 نعم. مليار، وبدهم يشتغلوا عليها، لانه شرت قبلها فكره برضه من نفسه واشتغلوا عليها، وطلع عندنا الفيس ديتكشن هذا.
0: صحيح،
1: والان
0: وكل فتره عم بيطلعوا لي بانه صور حالك وطلع لي بترند الثمانينات.
1: فتخيل انه تخيل مثلا انت باخذها باستخدام السلمي، تكون انت بالدار عندك موعد مع الطبيب، الطبيب يقول لك افتح موبايلك حطه على وجهك، مباشره بقيس النبض، بقيس دقات القلب، الجهاز نفسه الابلكيشن، والطبيب بيقول لك انه عندك 1 2 3. هذا استخدامها السلمي مثلا، تخيل العلم لوين رايح.
0: بكره بجيبها بحلقه اي اي،
1: لا لا حدا تجاوزوه، يعني في برامج عادي
0: بيستغنوا عني،
1: بيستغنوا مش عنك كمان، وعن عربت،
0: عن عربت. طيب الوصية سيدي.
1: الوصية أنا شوف دائما المرة الماضية كنت أحكيها، أنه نحاول على أنه إحنا نعيش حياتنا بطريقة، يعني الطريقة الحلوة
0: اللي فيها أصالة،
1: الأصالة،
0: نعيش تفاصيل،
1: نعيش اللحظات، لأن اللحظات هاي مش راح تتكرر أبدا، اللي انتهى ما راح يرجع، لا AI ولا غير AI ولا برنامج ولا أبليكيشن،
0: زي ما قالت واللي راح من عمره
1: فإحنا راح. فإحنا نعيش حياتنا، وصح الأيام صارت متشابهة، يعني صارت القصة اليوم على الأيام، لكن نحاول نعيش حياتنا ونحاول
0: جميل
1: نحتفظ بالذكريات.
0: أنا بدي أشكرك،
1: حياك الله، الله يبارك فيك،
0: وأقول لك أنك أنت لابس قميص أسود، مجهز حالك لحفلة ميادية بشكلك.
1: الله بس لا لا
0: شكرا لوجودك معنا. شكرا باشمهندس على وجودك معنا، ان شاء الله ربنا يحفظك ويرعاك. مشكور على المعلومات اللي تقدم لنا اياها دائما. مستمعينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء اسال الله ان ينفعنا بهذا العلم ويجعلنا فعلا من الناس اللي بيستخدموه بالشكل الصحيح. وصلنا لنهايه لقائنا لهذا اليوم، اساله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اهلنا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم امين. هذه دعوتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: هو تاريخ.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. السادسة مساءً بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

حصاد السادسة من حياته. فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. وزير الخارجية يقول إن كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الموحد مساء الخميس. 4 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب القطاع. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم محمد.

18 دولة من مختلف مناطق العالم انضمت حتى الآن إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، داعيا قادة الدول إلى التحرك لمواجهة الانتهاكات المتزايدة لقواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. جاء ذلك في بيان مشترك ألقاه الصفدي باسم الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا، وهي الدول المؤسسة للمبادرة بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الصفدي إن كلفة النزاعات المسلحة الحالية تجاوزت الحد، مشيرا إلى أن المدنيين في أكثر من 130 نزاعا مسلحا حول العالم يواجهون انتهاكات غير مقبولة، فيما تحولت المستشفيات والمدارس والمنازل بصورة متزايدة إلى ساحات قتال. هذا وكان ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اجتماعا حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وأطلق الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا المبادرة بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد يوم غد الخميس نتائج القبول الموحد للمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027 بعد اعتمادها من مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم. قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة إن الوحدة ستبدأ عند الساعة 7 مساء بإرسال رسائل نصية إلى الطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم، على أن تعلن لاحقا النتائج التفصيلية ومعدلات القبول التنافسية عبر موقعها الإلكتروني. وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني 12 إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، وذلك بتوجيهات ملكية سامية لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في الضفة الغربية والوقوف على أو إلى جانبهم في ظل الظروف الراهنة. ويضم المستشفى عددا من الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف المجالات تشمل الجراحة العامة والباطنية وطب الأطفال والعيون وطب الأسنان والطوارئ، إضافة إلى طواقم التمريض والفنيين لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين. استشهد 4 فلسطينيين اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وقصفها وسط وجنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينيين في قصف مسيرة للاحتلال مركبة في منطقة مواصي خان يونس الشمالية جنوب القطاع. وأضافت المصادر أن الفلسطينية نور عوني دياب استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 73,920 والمصابين إلى 174,980 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023. أفاد موقع أكسيوس اليوم بأن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خطة لتعافي قطاع غزة بقيمة 2,450,000,000 دولار تتضمن 66 مشروعا يفترض تنفيذها خلال الأشهر 6 الأولى من مرحلة ما بعد الحرب. وأوضح الموقع أن الخطة أعدت على مدى عام بمشاركة عشرات الأشخاص من مجلس السلام الذي يضم 28 دولة ومن الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، وتشمل الإسكان المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن الجولان أرض سورية وأن جميع قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية. وقال الشرع خلال اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لا يمكن لأي محاولات لفرض أمر واقع أن

0: مس شرعية سوريا وسيادة القانون ونفاذ القانون الدولي، وشدد على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغى بقوة قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 81، والذي اعتبر قرار إسرائيل ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا. وأضاف أن بلاده ملتزمة باتفاق عام 74 داعيا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إن إيران ضحية للإرهاب. جاء ذلك خلال تقديم كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وانسحب الوفد الأمريكي خلال كلمة الرئيس الإيراني بالأمم المتحدة، واتهم بزشكيان أمريكا بعدم احترام أي قوانين دولية. وبحسب الرئيس الإيراني فإن إيران بحاجة إلى الطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية. وفي حديثه عن مضيق هرمز قال إنه لا يمكن استخدام مضيق هرمز لعبور الأسلحة التي ستستخدم ضد إيران حسب قوله. وكان وصل بزشكيان إلى نيويورك لإلقاء كلمته أمام الأمم المتحدة. ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون مقطعا مصورا يظهر الرئيس الإيراني لدى نزوله من الطائرة مرفقا بتعليق يفيد بوصوله إلى أحد مطارات نيويورك. أفادت هيئة بحرية بريطانية اليوم بأن سفينة شحن اشتعلت في مضيق هرمز بعد تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول المصدر، مشيرة إلى إصابة شخصين وإجلاء جميع أفراد الطاقم. وقالت الهيئة إن مسؤول الأمن في السفينة أبلغ عن تعرضها للاستهداف، مضيفة أن السفينة لا تزال مشتعلة وانجرفت في المياه من دون قدرة على المناورة. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.32، الدولار مقابل الين الياباني 158، الذهب للأونصة حاليا يبلغ 4296، الفضة للأونصة 64، النفط الأمريكي الخام يبلغ 91، أما أسعار النفط برنت فتبلغ دولارا واحدا بعد المئة.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن صفة معظمنا بيعرفها أو كلياتنا بنعرفها. هاي الصفة لو أنت تحليت فيها راح تفتح لك أبواب كثير مهارات ما بتفتحها، اللي هي التواضع. وبدي أصحح مفهوم منتشر في بداية الحلقة عن التواضع. التواضع مش إنك تقلل من قيمة نفسك، ومش إنك ترفض المديح، ومش إنك تخبي إنجازاتك. حكينا بحلقة سابقة أصلاً إنه أنت لابد أن تظهر إنجازاتك المهنية حتى تتميز في السوق. التواضع ببساطة إنك تعرف قيمتك صح بدون ما تستخدمها لتصغر قيمة غيرك. والتكبر في مكان العمل نادراً ما بيظهر بشكل مباشر، غالباً بيظهر في تفاصيل صغيرة. فاسأل حالك بصراحة، هل بتقاطع زميلك قبل ما يكمل فكرته؟ هل بتتغير نبرتك لما تحكي مع موظف أقل منك بالدرجة؟ هل بتعلق بشكل سخرية على سؤال اعتبرته ساذج؟ هل بتسلم على عامل النظافة والحارس والأوفيس بوي بنفس الاحترام اللي بتسلم فيه على مديرك؟ وهل بتحكي كثير أنا اللي عملت أنا اللي أنجزت أكثر ما بتحكي إحنا عملنا إحنا أنجزنا؟ وهون المقياس الحقيقي. الناس ما بتحكم على أخلاقك من طريقة تعاملك مع مديرك فقط، تحكم عليها من طريقة تعاملك مع الشخص اللي ما عنده أي سلطة عليك. لأنه لما تكون محتاج شخص طبيعي تحترمه، لكن أخلاقك الحقيقية بتظهر لما ما تكون محتاجه. وعشان هيك لا تحتقر الناس ولا تسخر منهم ولا تستخدم منصبك حتى تشعر غيرك إنه أقل منك. لأنه السخرية ممكن تضحك اللي حواليك مرة، لكنها بتخليهم يتجنبوك كل مرة. وأهم اختبار للتواضع في العمل هو إنك أنت كيف بتستقبل للنقد. لما يجيك شخص ويعطيك ملاحظة ما تدافع عن نفسك مباشرة ولا تبدأ تشرح ليش عملت هيك. احكي شكراً على الملاحظة، خليني أفكر فيها وبرجع لك، وبعدين فكر فيها فعلاً. لأنه الشخص اللي بينفعل من أي ملاحظة الناس مع الوقت بتبطل تصارحه وبيضل يرتكب نفس الأخطاء، مش لأنه ما عنده القدرة يصلحها، لأنه ما في حدا بتجرأ يحكي له عنها. والتواضع كمان بيسهل عليك التعلم. المتكبر أحياناً ما بيسأل لأنه بيعتبر السؤال اعتراف إنه ما بيعرف، فبيضل واقف عند حدود معرفته. أما المتواضع بيسأل وبتعلم وبتتوسع معرفته. وحكينا بحلقة سابقة كلمة ما بعرف مش علامة ضعف، أحياناً هي علامة ثقة. وفي نمط أخطر من التكبر نفسه، موظف بتواضع مع اللي فوقه وبتعالى على اللي تحته، هذا مش تواضع، هاي اسمها مصلحة. أما الشخص المثالي والمحترم فعلاً فأسلوبه واحد مع الجميع، وهذا بالضبط اللي بيخلي الناس ترتاح له وتثق فيه. والخلاصة اعرف قيمتك، لكن لا تجعل أحد يشعر بأنه أقل منك، لأنه أسهل طريقة لقلوب الناس إنك ما تشعرهم إنهم أصغر منك. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتورة؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتورة في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتورة في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي انت أقوى. هذا البرنامج من أدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على الهواتف في البرنامج 06-516-5020-516-4020، كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة FM، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم أعزائي المتابعين. ابتزاز، وهي الكلمة شو مزعجة يعني، والله بتعرف حتى أحيانا واحد يجي بدي يحكي لي عن قضية ابتزاز، بقول له لا تكمل بالله عليه، بقول لي يا زلمة ابتزوا هالبنت الصغيرة، الله يلعن شيطانهم وكذا. يعني مفهوم الابتزاز خاصة اللي بتعرضوا له اليافعات، صحيح البنات الصغار من زاوية بالتلفون هون وهناك، وثقة من الأهل وعدم متابعة، وأحيانا اليافعين أيضا الشباب الصغار. ضيفتنا لهذا اليوم مختصة، رح نتحاور ونحكي في هذا الموضوع وليش عم تزداد هاي القضايا وشو اللي عم بصير. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، الأستاذة سمر الجبرة، مستشارة قانونية ومختصة في قضايا العنف الأسري. أيضا أهلا ومرحبا بك أستاذة سمر.
2: أهلا، أهلا وسهلا بك أستاذ أنس، واسمح لي بداية أن أشكر تلفزيون حياة وأن أشكرك من خلال هذا المنبر على اهتمامكم بالقضايا اللي فعليا تؤثر على المجتمع وتهم المجتمع.
1: الله يكرمك ويبارك فيكم، نشكر حضورك للأستوديو. احنا حطينا عنوان الحلقة علاقات من زجاج.
2: نعم.
1: أنا فعلا من زجاج.
2: للأسف.
1: نعم.
2: للأسف عندما يعني إذا كنا إحنا الآن في نطاق برنامج أنت أقوى ونطلب من المجتمع بكافة فئاته أن يكون أقوى، والقوة تكمن بالمعرفة طبعا.
1: صحيح.
2: معرفة
1: صحيح.
2: الحقوق.
1: صحيح.
2: والواجبات.
1: نعم.
2: والالتزامات.
1: أحسنت.
2: والمسؤوليات. ونتحدث عن علاقات من زجاج، إذا نحن لا نريد أن تكون العلاقات من زجاج هشة بمجرد الضغط.
1: صحيح.
2: عليها.
1: صحيح. صحيح.
2: نريد علاقات من فولاذ، وتكون من فولاذ إذا كان
1: يا سلام عليك.
2: كانت فئات المجتمع كاملة تعرف ما لها وما عليها. لذلك فعليا الموضوع الذي طرحته يعني أقل ما يوصف إنه فعليا علاقة من زجاج عندما نتحدث. صحيح. عن ضحية ومبتز.
1: كسر مفاجئ بصير لها.
2: نعم. لأنه هو بيستغل، وحضرتك بتتحدث عن فئة بالأصل مطلوب منا كمسؤولية مجتمعية مشتركة حمايتها لأن
1: صحيح.
2: احنا بنعدها لحتى نحافظ على السلم وأمن المجتمع وننتج جيل سوي وخالي من
1: طبعًا
2: الاضطرابات.
1: طبعًا.
2: فما بالك إذا كان في شخص بيبتز هذه الفئة.
1: طيب جريمة الابتزاز بازدياد كل يوم عم بيحكي معي ناس
2: بازدياد للأسف.
1: شو
2: ليش؟
1: نعمل؟
2: لأنه إحنا في عنا تحولات رقمية. هلا بداية الابتزاز بشكل عام قانون العقوبات عرفه إنه هو إكراه إرادة شخص تحت التهديد لإجباره على القيام بفعل أو منفعة مادي أو معنوي. طبعا نحكي تحت التهديد، بنقول تهديد وإجبار وإكراه إرادة الشخص لتحقيق منافع. وكان قانون العقوبات بيغطي هذا هاي الجريمة يعني عقوبات، خلينا نحكي لا تحقق مفهوم الردع حاليا، لما نقول 50 دينار لمئتين دينار غرامة ومن 3 شهور لسنتين. نعم. الحبس. فنتيجة ازدياد هاي الظاهرة بسبب التحولات الرقمية جاء قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 نعم لعام 2023 لحتى يحقق مفهوم الردع ويتعامل مع موضوع التهديد، والتهديد هذا بيكون عبر شبكة المعلومات أو الوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وبهدف إجبار شخص على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، وبنحكي تهديد يعني أنت الآن تسلب إرادة هذا الشخص، فبالتالي يجب أن تكون العقوبة مشددة.
1: مشددة صحيح.
2: فهون في قانون الجرائم الإلكترونية بنحكي عن الحد الأدنى سنة للحبس وغرامة مالية من 3000 ل 6000 دينار، وفي بعض الحالات وفي ضمن ظروف معينة في الجرائم الإلكترونية قد تصل ل 40000 دينار
1: الغرامة.
2: إذا نتحدث عن ردع، هنا ردع. نتحدث عن ردع.
1: طب تعرفي اليوم بتبعث لي واحدة، تكون عرض رسالتها على الشاشة مع غطي اسمها الأسبوع الماضي، لأن عرضت رسائل لناس بس غطينا اسمهم، فبتقول لي هيك بتزني وكذا وأنا غلطت، لكن الآن أنا مش قادر أعيش وبفكر بالانتحار. فأنا وجهتها وحكيت معها بطريقة كويسة في موضوع، في أكثر من موضوع حكيت معها، مش وقت أشرح شو حكيت معها
2: صحيح.
1: بس بالنهاية لما أنا وجهتها إيش تعمل، بتقول لي أنا بقدر أعمل هيك وبروح المدعي العام وبجيب كتاب للجرائم الإلكترونية، لكن حط 3 نقاط. لا، في موضوع أكبر من الخوف، الشخص خارج الأردن
2: أوكي
1: وبيحمل الجنسية الأردنية، فبتقول لي حكوا لي انه انا بدي اروح اشتكي وحطوا عليه تعميم لحتى يرجع على الاردن، فراح يستمر طول الفتره هاي. يا خواتي الله يرضى عليكم، يا شبابنا الله يخليكم، يعني لا توقعش حالك في مشكله مثل هذه، حط حالك محل، حطي حالك محلها، حطها اختك الصغيره. فصحيح بدنا شغل كبير على ابنائنا. تفضلي.
2: طبعا طبعا، وبالذات يعني حضرتك ذكرت هاي الحادثة، وأعتقد أنه هي تواصلت مثلا بدها تكون فوق سن ال 18.
1: فوق 18 بس. نعم. اسمحيني نوقف عندها
2: طبعا.
1: لدينا فاصل ثم نعود.
2: أوكي.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين في إنت أقوى، ونكرر ترحيبنا بضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذة سمر الجبرة المستشارة القانونية والمختصة في قضايا العنف الأسري. أهلا ومرحبا بك مجددا.
1: أهلا فيك أنس بك. إحنا قبل الفاصل ذكرت لي حضرتك مثال السيدة اللي كانت بتتعرض لنوع من أنواع الابتزاز المادي من شخص خارج الأردن.
0: نعم.
1: وهي أنت بتتحدث عن سيدة فهي فوق سن ال 18، سيدة بالغة وقادرة على التحرك بنفسها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بنفسها. فما بالك عندما نتحدث عن موضوع ابتزاز اليافعات واليافعين اللي هم الأشخاص اللي دون سن 18. وإحنا لما بنحكي يافعات يمكن لخصوصية القضايا التي تتعلق بالأنثى بشكل عام
0: أكثر. نعم صحيح.
1: نعم بتكون حساسة، لكن بحقيقة الأمر اليافع الشاب يخاف أكثر من قضايا الابتزاز أكثر من الأنثى.
0: يا سلام. ليش؟
1: نعم. ليش؟ لأنه هو بيكون همه الخوف من وصمة العار، يعني المجتمع، نظرة المجتمع، أنت زلمة وبنضحك عليك. فهون بيواجه اليافع أو اليافعة مشكلتين. اليافعة بتواجه مشكلة الخوف من ردة فعل الأهل، وهناك كارثة إذا كان خوفها من ردة فعل أهلها أكبر من خوفها من المبتز، لأنه المبتز يتغذى على خوف الضحية. طول ما هي خايفة منه
0: نوقف
1: وبتستجيب. تفضل.
0: المبتز يتغذى
1: على خوف الضحية. طول ما هي خايفة منه ومستمرة بتلبية رغباته وطلباته والاستجابة لطلباته، سواء كان هذا الابتزاز، طبعا الابتزاز على الأنواع، أكثر أنواعها انتشارا الابتزاز العاطفي رقم واحد، اللي هو لما بيكون الشخص المبتز بطلب من الضحية الاستمرار بإرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو التواصل معه عبر المحادثات بشكل مستمر بهدف التملك، رغبة التملك. هذا ابتزاز عاطفي. رقم اثنين الابتزاز الجنسي اللي هو الهدف الحصول على منفعة جنسية أو الاعتداء الجنسي. رقم ثلاثة الابتزاز المادي. وعادة الابتزاز المادي يتم من قبل أشخاص خارج منطقة الضحية وربما خارج البلد كاملة. ليه؟ لأنه هدول الأشخاص اللي بيمارسوا الابتزاز المادي هدفهم الحصول على مبالغ مادية وبيعتبروه عمل منظم بالنسبة لهم. وكونه منحكي عن اليافعين واليافعات، يعني وجب التنويه أنه للأسف هاي الفئة من ضحايا الابتزاز بتعاملوا مع تطبيق السناب شات وكأنه تطبيق آمن، وهو أكثر المواقع اللي بتم عن طريقها يعني ابتزاز.
0: هم بتعاملوا معه لأنه
1: تطبيق
0: آمن.
1: نعم. ليه؟ لأنه هو بقولك أنا ببعت الصورة، ببعت مقطع الفيديو، المحادثة بتختفي بمجرد انتهائها. لكن الشخص المبتز عنده وسائل حتى يحتفظ بالأدلة أو بأي شيء ممكن يعني يعتبره يعني يمسكه على الضحية لحتى يهددها فيها، سواء صورة أو مقطع فيديو. بأبسط الصور ممكن يصور من تليفون تاني
0: أثناء.
1: نعم. موضوع ما في خصوصية عند
0: والله الرسالة مهمة.
1: نعم نعم. الجيل هذا ما عنده خصوصية للأسف. أولا هذا الجيل متعلق بالتليفون بطريقة، يعني حتى الآن مفهوم الرعاية الأبوية عند بعض الآباء إنه أنا أوفر سبل العيش الكريم لبنتي وأجيب لها أحدث إصدار من الأجهزة الذكية.
0: صحيح صحيح.
1: طيب هاي البنت إذا ما وفرت لها أنت الاهتمام وما حسستها إنه أنا صديقك وأنا مهتم فيكي وتعالي احكي معي واشكي لي مثلا أو اسأليني حتى أكون أنا المرجعية لإلك، راح تستعمل هذا التطبيق لحتى تلاقي حدا يكون مرجعية.
0: يعني نحن نهتم بالرعاية أكثر من
1: طبعاً
0: نحكي الاهتمام
1: طبعاً
0: الأمور اللي فيها مظهر أو الطعام والشراب والزايد أو خلينا نحكي وين عمل عيد ميلادها وين أرتب أمورها، لكن ممكن في أمور كثير هم بحاجة لها إنه إحنا نكون قريبين منهم أكثر.
1: لأنه الرعاية يعني بينطوي تحت مفهومها الصيانة والحماية. لما بكون قادر على صيانة ابني يعني دينا وخلقا وعلما وتربية، وقادر إني أوفر له إطار الحماية الكاملة اللي لما بتعرض لهيك موقف بيجي بيلجأ لي أنا، مش بيخاف من ردة فعلي وبضل مستمر يلبي يعني رغبات الشخص المبتز.
0: يعني ممكن بنت بسن 14 و15 تستجيب؟
1: ممكن طبعا. هلا اقول لك شغله، كيف بيصير موضوع الابتزاز؟ ممكن عن طريق زي ما حكينا هي مش لاقي حدا يحتويها، فبتصير بتبعت محادثات مع حدا بحسسها بالاهتمام بانه هي يعني محور الكون بالنسبة له، بحسسها بقيمتها وأهميتها، فبيبلش ياخذ منها صور ومقاطع. بمرحلة من المراحل، وهاي قصة حدثت، يعني صبية صغيرة، وهم هدول الصبايا الصغار خلنا نحكي 14-15 و13 أحيانا، عندهم اندفاع، يعني بيفسروا تعاملهم مع الأمور بأنه جرأة وقوة شخصية. يعني وهذا الحكي، يعني أنا واحدة من الحالات اللي شهدتها، يعني تعرفت عليه وأخذت منه موعد واتفقت تلتقي هي وياه في مكان بالنسبة لها كان مكان عام. فبسألها من وين إجتك هاي الجرأة أنه تطلعي تقابلي؟ فقالت لي عادي مكان عام، يعني هي حمت نفسها بإطار أنه هذا مكان عام. فلما وصلت للمكان لقته لحاله وخافت وهربت. فبقولها يعني تبعات
0: هو
1: هذا
0: داخل الموضوع. داخل محل،
1: داخل مكان هو مكتبة عامة، هي اعتبرتها أنه مكان عام، فأنه أنا محمية كونه في مكان عام، فعادي إيش ممكن يصير. فبس ما فكرت بتبعات هذا الموضوع. الآن هي بعد ما رجعت صار هو يبعت لها أنه ليش هربتي، وأنا بدي أشوفك، وأنا وأنا وأنا. بعدين صار يهددها أنه أنا عندي صور، عندي مقاطع فيديو، عندي محادثات. من حسن حظ هاي البنت أنه والدتها متفهمة، سمعت منها وتفهمت الموضوع وبلغت الأب، وتصرفوا بطريقة، لجأوا لا يعني إجراءات تقديم الشكوى والطرق القانونية المتاحة. وهون إحنا بس بدي ألفت النظر للي بيسمعونا من اليافعين واليافعات، إحنا ما بنحكي أو بنقول إنه تصرف اليافع مبرر إذا ما كان في رقابة من الأهل، لأنه الأصل هلأ إنه إحنا جيل عنا واعي في ظل التحولات الرقمية اللي بنشوفها والتوعية الموجودة. الأصل أنه أنت واعي وعارف أنه هذا التصرف خطأ، ولكن هذا الخطأ لا يساوي أبداً السلوك الجرمي عند الشخص المبتز. فلازم نتعامل معه بطريقة ما تزيد الأمر سوء.
0: طب هي اعتبرت المكان العام عادي، طب مو هاي خطوة أولى؟ بعدين ممكن النفس
1: ممكن يصير مكان خاص. نعم صحيح، للأسف هذا الاندفاع اللي لازم نعالجه في البداية. الآن لو هي ما تصرفت بطريقة إنه لجأت لوالدتها، والدتها تصرفت باحتواء الموضوع وتبليغ ولي أمرها، لأنه إحنا ليش بنحكي ولي أمرها؟ بس هاي نقطة كمان مهمة، الشخص المبتز لما ذكرنا قبل يعني في سؤال سابق إنه بيتغذى على خوف الضحية، هو لأنه هي بتخاف من ردة فعل أهلها. وشغلة تانية إنه هي ما بتقدر تلجأ لا تقديم الشكوى دون موافقة طبعًا ولي طبعًا الأمر، فهو بيعرف هذا الكلام. فهون ولي الأمر كان متعامل،
0: فهو مثبتها بهاي الأمور.
1: نعم
0: ومركن على هذا الموضوع
1: للأسف. صحيح،
0: يعني لدرجة إنها لما تقدم شكوى بتصيبه صدمة.
1: أنه كيف قدرت إنها توصل، كيف قدرت تحكي لأهلها وما تخاف منها.
0: في يافعين بتعرضوا لكذكور كمان.
1: نعم فضل. زي ما ذكرنا موضوع الابتزاز لا يقتصر لا على عمر ولا على جنس ولا على يعني الذكر والأنثى يتعرضون للابتزاز. وزي ما حكينا اليافع بيخاف أكثر من ردة فعل المجتمع. يعني بإحدى القصص يعني شاب يافع اللي كانوا مبتزين هم صبايا تنتين ابتزوا هذا الشاب. تخيل يعني الآن العملية صارت انعكست. الضحية هو ذكر والجاني
0: بنات
1: أو نعم هم إناث. نتيجة خوفه من المجتمع وردة فعل المجتمع على هذا الموضوع، وخوفه من نظرة والدته أو خلينا نحكي شقيقاته في المنزل أو أي حدا حواليه في إطار العائلة، إنه كيف ممكن نتعامل مع هذا الشخص بهاي، يعني إنه هو ابتزاز لإلهم، إنه وصل لمرحلة في صور ومقاطع فيديو خادشة للحياة
0: إله.
1: نعم فهذا الإشي أثر عليه صحيا ونفسيا، فقد الشهية للأكل، نفسيته تعبت، اضطر حتى إنه يوصل مستشفى.
0: تمام.
1: الآن خلال تواجده بالمستشفى أحد الأطباء قدر يفهم منه هذا الكلام. فلما نعرف منه الموضوع بطريقته فهم الأب،
0: يعني
1: والأب قدر
0: يتصرف. الشاب نفسه كشف ذاته للطبيب.
1: نعم هو برغبته فهم الطبيب إيش الموضوع، لأنه هم لقوا إنه في أسباب نفسية أيضا إلها علاقة بموضوع مرضه، فإنه هل بيتعرض لضغط، هل في كذا، يعني إيش الأسباب اللي بتخليه يوصل لهاي المرحلة. الأهل ما عندهم فكرة، لأنه هم مهيئين لكل سبل الحياة، يعني ما في إشي ضغطه في البيت، فإذا أكيد رح تكون سبب الضغط أو وسيلة الضغط خارجية. فبتعامل شخص زي الطبيب عنده قدرة على التعامل مع هذا العمر وقدرة على التواصل معه والحوار، قدر يوصل قدر يوصل للسبب وبلغ الأهل والأهل تصرفوا. هاي نتيجة إنه لما بيكون في أسرة قادرة على التعامل.
0: بس هو يعني إيش كان يطلبوا منه؟ معلش
1: الآن هو لما كانوا بيحكوا معه وصلوا لمرحلة إنه إحنا منحبك وإحنا بعلاقة وصور ومقاطع فيديو، بعدين صاروا يطلبوا منه مبالغ مادية أو بنشر الصور. فإحنا زي ما حكينا، ما هو أنواع الابتزاز صحيح. مختلفة.
0: طب موضوع جريمة القتل، لاحظتي من خلال عملك أو من خلال ما أنت بتطلع عليه إنه في ارتباط بين جريمة القتل وجريمة الابتزاز كتبعات؟
1: تمام. هلأ إحنا ما منا نعمم نقول إنه كل جريمة قتل أسري إلها علاقة في موضوع ابتزاز أو تبعات للجرائم الإلكترونية، ولكن عدم التعامل بشكل سليم مع جريمة الابتزاز وعدم مساندة الضحية سيكون له مآلات وتبعات خطرة، منها قد يكون انتحار الضحية لأنها تصل لمرحلة خلاص الطريق مسدود وحصلت، ومنها قد يكون قتل الضحية هاي عن طريق مثلا والدها أو أخوها أو كذا.
0: ليش قتل الضحية؟
1: أنا بقول لك ليش. أول إشي موضوع الانتحار مبدئيا، هلأ لما إحنا حكينا قبل شوي إنه في مشكلة إذا كان خوف الضحية من ردة فعل الأهل أقوى من خوفها من الشخص المبتز، هنا تكمن الكارثة، لأنه هي ما رح تلجأ لأهلها وتشرح لهم إيش اللي صار وتسمح لهم يساعدوها ويتصرفوا، هي بدها تخاف من ردة فعل أهلها. يعني إحدى الحالات برضو يافعة عن طريق لعبة على الإنترنت وفيها شات، تعرفت على حدا وهذا الحدا قالها أعطيني حسابك لسناب بنقدر نحكي مع بعض، وظل يتواصل معها وبعدين صارت تحبه، وصور مقاطع فيديو محادثات بلش يهددها. الأم انتبهت إنه البنت صارت بتفقد وزنها، تحصيلها الدراسي المستوى نزل، وصلت لمرحلة إنه صحيت عليها لقيتها شاربة أدوية بغرض الانتحار. لما انحكت معها وعرفت شو السبب، فهون هي قررت تنهي حياتها ولا تلجأ للأهل بسبب الخوف من ردة فعلها. على الصعيد الآخر ممكن الأسرة نفسها زي ما حكينا، بعض الأسر للأسف تستعمل أسلوب العنف كأسلوب للتربية، أو ما في حلقة وصل وتفاهم ما بين الأب والابن أو الأب والبنت أو الأخ والأخت، بدافع إنه تبرير السلطة الذكورية دون الرعاية والقوامة. فهي بتوصل لمرحلة إنه إذا عرفوا ممكن إنه يقتلها، فتعاقب الضحية ولا يعاقب الجاني للأسف.
0: تعاقب الضحية فيها
1: ولا يعاقب الجاني للأسف.
0: حتى في حالات طلاق حصلت، يعني كنا قبل ما ندخل الاستديو حكيت لك في زوجي واحد تواصل معها، أنا حكيت الأسبوع الماضي هي قرار حكم على فكرة
1: صحيح،
0: كان يقولها أنا بدي أكي تيجي على المكان الفلاني، لما ضايقها كثير راحت حكت لزوجها، فيش بينهم علاقة ولا ابتزاز، بس مجرد أنه كشفت له أنه في واحد قاعد بعرض عليها وتعاقبت هي طلقها
1: لأنه انعدام ثقة.
0: هي اللي راحت له ستي، يعني ليش يتصرف هيك؟
1: لأنه ما في ثقة للأسف، انعدام الثقة بين الأزواج، وإحنا بنحكي عن أزواج بالغين وراشدين وعاقلين.
0: اسمحي لي، العدوى إيش تعمل؟
1: فما بالك
0: يعني تروح تجيب إخوانها وتخليهم يجيبوا يقعدوا للناس بالطريق؟
1: لا طبعا،
0: ولا
1: عشان هيك ولا تستجيب أصلا الإجراءات القانونية موجودة لحتى تحمي. هلأ هو شو الغرض أصلا من وجود آليات حماية ووجود تشريعات ونصوص قانونية؟ لحتى يكون في جهات مسؤولة عن معاقبة
0: وحماية
1: أي
0: الناس
1: شخص جاني وحماية المجتمع. نعم صحيح، فاللجوء الأصل يتم للوسائل القانونية، لكن هي حاولت أنها تختصر عن طريق التفاهم مع زوجها صحيح. وللأسف ما كان في ثقة، وانعدام الثقة وانعدام هذا يعني أنه العلاقة الزوجية من الأصل لم تكن على أساس سليم، لأنه الأصل في استمرار العلاقة الزوجية الثقة المتبادلة.
0: طيب أشوفي عنا هون إحنا يمكن الوقت انتهى، موضوع التبعات الخطرة عندما يكون آليات التبليغ، عندنا التكييف القانوني، هذا كله ما حكينا فيه، لكن أنا بدي الوقاية والتوعية والمسؤولية المشتركة أيضا، لكن أنا بدي يعني بما يتبقى من وقت رسالة من خلالك لكل أب وأم بعقليتهم قاسية وما بيسمحوا خلينا نحكي الاعتراف أسميه بالقانون اسمه الاعتراف لكن اسمه البوح من الابن أو المخطئ والبنت المخطئة، وعلى طول بيكون القرار مد الإيد والإهانة والضرب وصلت للانتحار، وأنه يفل من البيت، هيهم موجودين في بعض المراكز حاطينهم.
1: نعم وانت
0: متابعة رسالة لكل أب وأم ابنك وقع.
1: نعم رسالتي لكل أب وأم أنه الرعاية لا تعني السلطة، الرعاية هي قوامة وهي تربية وهي حماية.
0: نعم.
1: عندما يكون الابن سواء كان ابن أو ابنة في مرحلة يصل لمرحلة من الثقة الكاملة بالأهل وبنصيحة الأبوين وبأنه أي خطأ قد يصدر عنه لن تكون نتيجته العقاب، إنما نتيجته بعد إصلاح ما فسد من الأمر التوعية والرقابة والاحتواء. لأنه زي ما حكينا لا يمكن أن نساوي بين خطأ الضحية وسلوك المبتز.
0: صحيح.
1: وما يفسح المجال لذلك هو تعامل الأبوين مع الموضوع. ورسالتي لليافعين إياك والصمت، اليافعين واليافعات، لأن الصمت أهم الأسباب التي تحد من وصول الضحايا إلى آليات الحماية.
0: احنا بننساوي بارك الله فيك، بارك الله فيك أستاذ. في مرة صديق إلي بيقول لي أنه هو صغير زمان، بيقول لي روحت على الدار إيدي مكسورة، فيجا أبوي مسكني وضربني وكسر إيدي الثانية. فأنا منك
1: للأسف.
0: ليش إنه ليش إيدك تنكسر؟
1: للأسف. يعني هو عالج الخطأ بالخطأ.
0: صحيح. خطأ
1: بدل ما يحتوي يقول له سلامتك كسر إيده الثاني.
0: طيب شكرا لكل الشكر لك الأستاذة سمر الجبرة مستشارة قانونية ومختصة في قضايا العنف الأسري، وإن شاء الله بكون في بيننا تواصل عبر حياة لقدام بإذن الله. كل الشكر لحضرتك.
1: شكرا أيضا لك.
0: الله يحفظك. تسلمي. بشكر الشباب اللي كانوا معي بالاستوديو أيضا، أنس عربد وعبد الرحمن أبو رياش وكريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، إلى اللقاء.
2: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي. السابعة مساء بتوقيت الاخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516 2020 06516 2020 06516 2020 06516 5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلط والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا مع إشراقات النبوة ومع هذه الإيضاحات ومع هذه النصائح الغالية النفيسة، كل واحد منها يقف معلما من معالم الحق. عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام تنبيها للأمة وتعليما ونصحا: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث غاية في الأهمية، سابقة معه الأهمية، ولكن بعد هذا الاتصال. أخي أحمد فضل.
2: الله يزيد فضلك، شكرا لك.
1: أهلين يا سيدي، تفضل.
2: هي عدة مسائل يعني إن شاء الله يستفيد منها المستمعين، وفيها الثلاثة هذه طبعا هي من وحي مناقشات في المجتمع.
1: تفضل.
2: أولاها دكتور اللي هي موضوع شخص دفع مبلغ من الزكاة لشخص آخر ظن أنه يعني تنطبق عليه شروط المستحقين الزكاة، ثم بعد فترة تبين أنه هذا شخص غير يعني مستوفي لشروط استحقاق الزكاة، فهل على المزكي أنه يعيد المبلغ ولا يكتفي خلاص؟
1: غيره.
2: المسألة الأخرى، سبحان الله أنت بلشت بحديث يعني حول مال المسلم.
1: صحيح.
2: في مشاهدة يعني غريبة حدثت أمامي قبل فترة عن موضوع المزايدات اللي بتصير في بيع مثلا بعض العين من الدوائر الرسمية.
1: حقيقية ولا مفتعلة؟
2: حقيقية. حقيقية ما معيني يعني حتى.
1: طيب.
2: طبعا رجال أفاضل بيشاركوا بالمزايدة، بعدين يأتي أحد الأشخاص المزايدين بلف على المشاركين بالمزايدة إنه يعني أنت مش خسران إشي، هاي 50 دينار وانسحب من المزايدة، أو خلص ما تزايد وخلص أنا خليني أخذ المزايدة حتى أستفيد منها.
1: طيب.
2: المسألة الأخرى وهي موضوع شخص يعني انطبق عليه شروط التقدم للحج.
1: طيب.
2: لكن أراد إنه يؤجل هذا الموضوع حتى ينطبق الشرط على زوجته، او يصح او يعني يتوفر عندهم
1: اللي يحجوا مع بعض.
2: هل يعني الواجب انه يبادر للتسجيل الحج ولا في مجال انه يأخر الموضوع؟
1: طيب، تكرم يا سيدي، تكرم.
2: شكرا.
1: انا بشكرك يا سيدي. اخت هناء تفضلي سيدتي.
3: السلام عليكم. وعليكم
1: السلام. حياكم الله، تفضلي.
3: اول شيء انا مريضة سرطان وبلش شعري يتحرك.
1: عافاك الله يا رب.
3: اللهم امين.
1: طيب.
3: قال إنه أختي يعني شعرها طويل وحابة تعمل لي باروكة من شعرها نفسها، أنا نأخذ الشعر على مشغل أو على مكان بيعمل.
1: طب ليش ما تروح للأمر الصناعي وليس الطبيعي والمؤقت اللي يعني اللي بتحطيه وبتزيلي أحسن وأفضل؟
3: بس الباروكة راح أحطها وأشيل، يعني هي باروكة راح تنعمل، باروكة ما راح تنعمل يعني إشي واصل تافه، إنه الشعر ما يعني ما في شعر يعني.
1: طيب. المهم يعني هو عبارة عن إن شاء الله في أمل إنه الأمور ترجع إلى سابق عهدها.
3: يعني الدكتور حكى لي بعد جلسات الكيماوي
1: خلص مؤقت يعني.
3: أنا بس مؤقت يعني بس فترة العلاج.
1: طيب، تكرمي سأجيبك بعون الله تعالى. أشكرك يا هنا وعفاك الله تعالى. عودا بس الحديث الأهمية كرام، الحديث داخل في صلب كل الأسئلة التي ترد،

0: مشكله. لما الحديث يتكلم عن الحسد، اغلب الناس يحسد بعضهم بعضا، يتمنى زوال النعمه على الاخر. والحسد على فكره هذا انسان ساخط على الله وعلى القدر اولا، وهنا تكمن الخطوره. لا تناجشوا، اللي هو اصطياد الابرياء. فكره المزايدات فكره قائمه الاصل على التنافس الشريف. هذه السلعه معروضه بكذا، من يزيد من يزيد الى مثلا 5 دقائق، من زاد بالسعر الاعلى اخذها. ما بيجوز الان أزيد للإيهام للإيقاع بإنسان بريء فأعطيه السلعة بأكثر مما تستحق، هذا هو النجش. وبالمقابل أجيب أحمد أنه ما بصح دفع مبلغ مالي للانسحاب، كمان ما بصح، لكن تفوت فرصة المنافسة الشريفة، ما بصح هذا التدخل. طيب أخي أبو عوني تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، أهلين يا أبو عوني تفضل.
1: حياكم الله. حقق أحد علماء الحديث رحمه الله كتاب سنن أبي داود لصالح مكتبة خارج البلاد. قام أحد الناس بتصوير الكتاب كاملا ووضعه على النت لخدمة طلاب العلم، حيث
0: بدون بدون بدون إذن بدون إذن المؤلف أو الناشر.
1: ولا بيعرف حتى.
0: لا لا لا لا لا، الأصل عدم تصوير الكتاب بي دي اف ونشره إلا بموافقة الناشر أو المؤلف.
1: ايوه تمام.
0: أما يستفيد منه بشكل شخصي، يستفيد منه يعني لو واحد صور نسخه خاصه له يستفيد منها، بيمشي الحال.
1: طيب، ذكر احد علماء الحديث ان صلاه الوتر اقلها 3 وليس 1.
0: طيب، مساله خلافيه.
1: طيب، يتردد بين الناس منسوبا لسيدنا النبي قول المرء مع من احب يوم القيامه
0: يحشر
1: المرء مع من. بس انا دورت ما لقيت له اصل.
0: طيب يعني تكرم يعني يا بعوني، تكرم سأجيبك بعون الله. طيب، اذا بس عودا للمحور حتى لا ننسى التباغض. يا جماعه اليوم في بغضاء شديده بين الناس، الجيران والحركات الاسلاميه، امر خطير. لا يبيع بعضكم على بيع، ممنوع تفويت فرص الا اذا كان من باب النصح للانسان. يعني اذا في واحد بده يخدع إنسان في البيئة أتدخل لبعاده عن الغش، إنما الآن ما أفوت عليه فرصة البيع. طيب، شوف الحديث، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله لا يحقره، ثم تكلم عن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قانون لا يقبل النقد، دمه وماله وعرضه، فأي استهانة في الدماء والأموال والأعراض هذه مخالفة صريحة للإسلام. أي مبدأ على وجه الأرض في مثل هذا الانضباط؟ خير حديث واحد في موقف واحد كم احتوى من المعاني ومن النصح على مستوى العلاقات الفردية والجمعية، مستوى الأموال والأعراض والدماء. هذا هو الحديث اللي بعض الناس يقول لك اتركونا من الحديث. لا، سنتركك ولن نترك الحديث. طيب، نعم، قد يخطئ الإنسان في تقدير الفقير والمسكين ومصارف الزكاة. فلو أن إنسانا أعطى إنسانا يظنه مصارف الزكاة ولم يكن ذلك، هل يعيده؟ لا، لا يعيده. اللي وقع وقع صحيح، وأنت أخذت بنيتك، لكن عليك أن تدقق. ولذلك إذا بتذكروا عن الرجل الذي قال لا تصدقن الليلة بالصدقة فأخفاها، فمرة وضع في يد سارق ومرة غني ومرة بغي، قبل الله صدقت. إنما إحنا واجبنا أن نجتهد وأن نسأل من نثق فيهم بهذا. إذا المزايدات أيها الكرام ما بصح أبدا يدفع واحد مبلغ، لأنه هذا بصير يعني أنت اعتديت على فرص الناس. اترك الناس تتنافس في هذا تأجيل. ولذلك الدليل على صحة هذا لو المنظم للمزايدات علم بهذا، أنه فلان قال لي فلان اخرج واتركها لي، هل يوافقون؟ الاصل لا يوافقون، فهذا حرام قطعا. تأجيل الحج، الا قضية الحج ما كأن الاخ بده يسأل سؤال، ما حكم الحج؟ اهو مطلوب على الفور ولا مطلوب مطلقا ويمكن ان يؤخر؟ مسألتان، مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. منهم من يرى الوجوب على الفور لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومنهم من قال لا، مطلوب على التراخي وليس على الفور. مسألة قابلة، فلا حرج لو أخرها لحين أن يكون له رفيق، أن تكون زوجته، ما في أي حرج إن شاء الله تعالى. عفا الله مريض السرطان، نعم قد يصير تساقط شعر، فلو استعاد. حتى صار في مسألة أخرى انبثقت عن هذه، ألا وهي أنه هل يمكن التبرع بالشعر الطبيعي لمركز الحسين للسرطان؟ يمكن تبرع وليس البيع، وهم الآن أي بيهيئوه لمن تحتاج لهذا احتياجا مؤقتا. الحديث الوارد ذاك على سبيل عدم الحاجة وعدم الضرورة وعلى سبيل التأبيد، أما هذا زينة مؤقتة لأنه مستحيل المرأة أن تخرج أمام أولادها زوجها أمام النساء يعني بشعر متساقط بصلع أحيانا، فإزالة هذه العوارض حقق الشرع معها ولا حرج في ذلك. ممنوع الاعتداء على الكتب بالتصوير بالطريقة وبدف إلا إذا تم الاتفاق يعني مع الناشر والمؤلف ضروري. كان هنا في سؤال حول قضية الاشتراكات في المباريات البلياردو وفي جوائز ما جوائز، هل هذا من القمار؟ والله مسألة تفصيلية، إنه المشتركون يدفعون مبالغ ثم يدخلون في منافسات وأحيانا الشطرنج هكذا، فهل هذا من القمار؟ والله هاي بدها تدقيق تماما، بدها تفصيل. إذا كل من احتاج إلى مثل هذا بده يسأل، إذا كان والله المبالغ المجموعة سيتبذل منها الجوائز فريق يربح وفرق تخسر هذا ما يصير حرام. إذا كانت المبالغ بتروح إلى التنظيم، إلى تنظيم المباراة، إلى الحكام، إلى الإنفاق عليها، إلى الضيافة كذا، والجوائز تمنحها جهة أخرى، هذا يجوز. وفي مسألة ثالثة، إنه إذا فرق دفعت وفرق لم تدفع هذا يجعلها حلالا. في عدة تفاصيل فيها ليست أمرا واحدا. طيب، هل تعود ديون الوالد على أولاده؟ يعني توفي رجل، هذا كثيرا ما يحصل، أن يموت الوالد وهو مثقل بالديون، فهل يكلف الأبناء بسداد الدين؟ هذه المسألة لها شق أولي، وهو هل ترك الوالد مالا؟ إن ترك مالا يجب أداء الديون من بعد وصية يوصي بها أو دين. الآن إذا لم يترك مالا، هنا يكون السؤال، سنبقى مع هذا الأهمية إن شاء الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
10: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم استمعي حياة تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا سؤال غاية في الأهمية حول الديون التي تكون على الوالد المتوفى، فهل تهود على الأبناء إن كان له مال؟ يؤدى الدين من المال حتى لو استهلك التركة كلها، لقول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها ودين. أما السؤال إذا لم يترك مالا، هذا من باب حسن البر، وهذا من باب حسن العشرة، وهذا من باب تقرب إلى الله بسد الديون عن والدهم. إذا كان النبي عليه السلام يمتنع عن الصلاة على الميت يقول: هل عليه دين؟ صلوا على صاحبكم. حتى يأتي واحد يقول: يا رسول الله دينه علي. فالأولى بالأولاد أن يبادروا إلى دفع هذا المال عن والدهم. أما الزوجة، لا، سألت أحد الأخوات سؤالا إنه الدين على زوجها فهل يعود عليها؟ لا يعود عليها، ولكن إن فعلت أحسنت، وإن فعلت هذا من حسن يعني العشرة بينها وبينه، ولها أجر عظيم عند الله. طيب، أما الأولاد أحق بهذا. طيب، كان هنا يقول: متى يجب على الشخص التوقف عن السعي لحل خلاف بينه وبين قريب له، مع العلم أن سبب الخلاف فتن شخص آخر؟ لا يجب التوقف، يجب المحاولة، تجب محاولته دائما. لذلك الأصل في المسلم لا يهجر أخاه فوق ثلاث: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، عليه أن يبقى مبادرا إلى السلام وإلى السؤال حتى لو أغلقت الأبواب. وهذه عبادته وذاك صبره، وهنيئا له. ولازم من حوله عليهم أن يساعدوا في إذابة الخلافات بين المختلفين، ضروري. يقول: هل يجوز لإعطاء ابني من زكاة مالي لعانتي على الزواج، علما أن عمره 30، أبوه موجود لكن لا يستطيع المساعدة؟ والله إذا كان الولد أو الشاب ابن 30 لا يستطيع أبدا لضعف الراتب ولتكاليف الزواج، فيمكن إن شاء الله، وما في حرج بعون الله تعالى. يسأل عن الحداد 40، طبعا هذا أسطورة، هذه خرافة، هذه لا تصح أبدا في الحديث. لا يحل أن يحد على ميت فوق ثلاث، لأحد أن يمد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. إذن الحداد على الناس العاديين 3 أيام مهما كان، أب، ابن، أخ، شو ما يكون، إلا الزوجة على زوجها تحد 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر إلا إذا كانت حامل بوضع الحمل. أما الحداد 40 يوما، أكيد هاي من الموضات ومن التقاليد اللي عند غيرنا، لكن وصلتنا ملهاش أي معنى. طبعا أخي شاهر، تفضل سيدي.
1: السلام عليكم فضيلة.
0: السلام ورحمة الله وسلم.
1: دكتور، أنا صناعي، هسا بيجيني أنا مثلا شغل، بعطي موعد للزبون، هسا بيجيني زبون مستعجل، يعني أنا مثلا باخد قطعة على شغل دينارين، هسا إذا أجاني مستعجل بقدر أخذ منه 3؟
0: ما في مانع،
1: بس أنا بستحرمها علي، بقول لا
0: ليش تستحرمها؟ هو عرض وطلب.
1: عرض وطلب،
0: يعني
1: هو
0: الآن بده يفرغ، بس بشرط إن لا يتأثر الآخرون بهذا، يعني أنت رح تقدمه على الآخرين، فهل بيكون ظلمت الآخرين؟
1: لا، بحاول إنه لا ما أظلم حدا، يعني ما يأخذ دوره.
0: لا ما تأثر عليه، إذا بتستطيع تنجزها يعني بجهد زائد وبوقت بعد الدوام الرسمي وتزيد شوي، ما فيها شيء. بما لا يتأثر مواعيدك مع الآخرين، دير بالك.
1: نعم دكتور، ضروري. بارك الله فيك.
0: شكرا يا شايل. أخي أسامة، تفضل. أسامة تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
2: الله يعطيك العافية شيخ.
0: حياك الله، تفضل.
2: والله بدي أسألك يا شيخ، إحنا الوالد عندنا توفى
0: رحمة الله عليه،
2: وكان في عنده تاكسي مكتب عمان، عليه أقساط للبنك الإسلامي متبقي 11,000 مقسطات على مدة
0: يعني ديون
2: سنوات.
0: على الوالد للبنك،
2: دين على الوالد للبنك، توفى الوالد وظل متبقي 11,000 أقساط شهرية 290 دينار لمدة 3 سنوات.
0: طيب،
2: الآن بعد 2-3 شهور إحنا بعنا التاكسي.
0: طيب، أنتوا كنتوا تسدوا عن الوالد؟
2: إحنا كنا نسد، كنا ندفع الأقساط الشهرية
0: من عمل السيارات، يعني
2: مش فاهم كيف؟
0: من السيارة اللي بتشتغل ولا من إيش؟
2: من السيارة، من التاكسي نفسه بيشتغل، وبندفع الضمان وبندفع
0: والبنك كان راضيا.
2: طيب، أبويا توفى وكان بنك الأمور كانت تمام 100%.
0: طيب،
2: الآن إحنا بعنا التاكسي.
0: طيب،
2: بعنا التاكسي، ما في رهن على التاكسي.
0: ولكن البنك يعني يطالبكم بالباقي أكيد.
2: الآن الحق البنك، بس ما في إيش يربطنا إحنا والبنك، لكن حق للبنك هذول بعد ما بعنا التاكسي اللي هن 11,000.
0: الباقي كم الآن بعد ما سديته شوي؟
2: 11,000.
0: والله واجب السداد للبنك، واجب
2: 100 واجب السداد فوري
0: فوري،
2: ولا في ولا نمشي في الأقساط؟
0: هل هذا بينك وبين البنك؟ إذا البنك رضي أن تبقى بالأقساط تبقى بالأقساط، بس عندها شو بدك تعمل؟ هذا المبلغ بده يتوزع على الورثة، وترد تحسب كل واحد كم بده يتحمل من الدين الشهري، صح؟
2: صح.
0: بدأ حسبه. فإذا البنك رضي بالتقسيط إحنا ما عندنا مشكلة، إذا البنك ما رضي بدك تدفع هذا المبلغ المتبقي. الله بعينك إن شاء الله.
2: بدك تدفع المبلغ المتبقي إذا ما رضي البنك. جزاك الله كل خير يا شيخ.
0: أنتم ملزمون بالدفع، لأنه هذا مال للبنك على الوالد من بعد وصية، ممنوع قسمة المال إلا بعد تصفية الدين. بارك الله فيك.
2: والله للأسف صار في تقسيم، والله يعني الحين هذول المتبقيات صار في تقسيم، هسه المصاري هذول موجودة.
0: طب هل البنك الآن شو الباقي من المبلغ معكم؟
2: باقي 11,000 والأقساط لمدة 3 سنوات، لكن احنا بعنا التاكسي.
0: خلاص مشكلة، المهم المبلغ موجود الآن بينك وبين البنك. إما البنك، وعلى فكرة ممكن تعمل تسوية بينك وبينه، إنه شو رأيك أعطيك مبلغ كبير وتعمل لي خصم، إذا عمل لي خصم سلمه المبلغ الباقي.
2: والله ممتاز، جزاك الله خير.
0: ما في حرج، هذا اسمه ضع وتعجل، ما في مانع. توكل على الله.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا.
2: يعني ابويا بلحق شيء ان
0: قطعا بالحق شيء، ذمته مشغوله بالدين. نعم. اخي الدين ان كان للحكومه او للجماعات او للبنوك او للشركات او المؤسسات او الافراد، كل واحد كل واحد لا فرق. اشكرك يا اسامه. اشكرك. حتى لو كان الدين لطرف غير مسلم ملزم بأدائه، ما في كلام في ذلك. جزاك الله خير.
2: يا سلام. جزاك
0: شكرا
2: الله
0: يا أسامة. شكرا
2: الله فيك.
0: أشكرك
2: الله.
0: أحب أشكرك. هاي قضية الكرام، والله واضحة المعالم بالشريعة. شوفوا النبي أسامة. شكرا يا أسامة.
2: الحمد لله، بس احنا بيضل مع الناس شرواك يا شيخ، الواحد يستدل من وراء
0: ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا يا حبيبي.
2: الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله
0: جزاك الله خير. شكرا. اذا الكرام، النبي عليه السلام كم كان يحافظ على اموال الناس، ولما هاجر ترك خلفه عليا ليؤدي اموال الناس ويرد الامانات الى اهلها، والايه تقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، سواء كان فردا، مؤسسه، شركه، حكومه، في اموال عامه، إلا إذا كان صار تراضي ناس سامعت. لا، في بعض صارت البنوك الإسلامية بتعمل شيء اسمه تأمين على القرض، كويس كمان، هذا تأمين تعاوني تبادلي، عند الوفاة بتم المسامحة أو على جزء منها. وفكرة ضع وتعجل كمان نستفيد منها، لما كل مبلغ مقسطا على مدى 3 سنوات، قل ماذا لو أني جمعت لك مبلغا وعملت لي خصم. بصراحة يعني هذا اتفاق طارئ وليس منصوصا عليه في العقد، ما في أي حرج. بقول هناك تأمين تبادلي يعفي موجة متوفى، صحيح إذا كان بجزء الديون القديمة بجزء ما كانت، إنما الآن كل القروض الحديثة صار في تأمين تبادلي، صحيح لهم أن يستفيدوا من هذا. طيب، رسم بالحناء، يعني امرأة بدأت ترسم على أيدي النساء بالحناء للأعراس، ما في حرج، يعني هذا من عالم النساء ولا حرج. في مسألة الكرام كثير سهلة وكثير الناس معقدينها، ألا وهي كاسات الماء اللي تكون في المساجد. سألني أحد الإخوة أمس، أنا بقول أنا حملت كاسة وبدي أطلع خارج المسجد فمنعوني، أنت وين رايح بالوقف وحرموا علي إلا تشربها بالداخل. هل الكلام صحيح؟ الكلام غير صحيح، والتشدد ليس في محله. هذا يسميه الفقهاء التكييف الفقهي. ما هو؟ وأنا أذكر سمعت أحد الفقهاء في بلدنا يتكلم بهذا، فرق بين الماء الخارج المسجد والماء داخل المسجد. الكلام غير صحيح بصراحة. تكييف الفقهي للماء الذي موجود في المساجد، هذه العبوات والكاسات الصغيرة، هل هي وقف؟ غير صحيح، هذا ليس وقف. الوقف يا جماعة مختلف، هذا ماء سبيل يأخذ منه الإنسان حاجته. الوقف يختلف. لكن لو قلنا للإخوة الذين يتكلمون، وبعض المساجد للأسف كاتبين هذا وقف، يا عمي والله ما هو وقف، الوقف مختلف. الوقف لو جينا نعرفه ماذا نقول؟ هو حبس مال في سبيل لله تعالى يمكن الانتفاع به، ولكن مع بقاء عينه. لما تقول والله مروح في المسجد، ثلاجة المسجد الداخلية بقول لك واقف صحيح، ممنوع حدا يحملها ولا يشرب منها، ولكن هذا ليس بوقف، هذا ماء سبيل للإنسان أن يتناول منه حاجته. افرض أنت ماشي بسيارتك ودخلت المسجد ومعك ناس في السيارة، زوجتك وأولادك، والآن أنتم تحتاجوا للماء، لا مانع تأخذ لكل واحد واحدة، ما حد بيطلع تقول لك أنت أخرجت، ما أخرجنا الوقف، هذا تكييف الفقهي ليس بوقف. وذلك في الحديث الناس شركاء في ثلاثة. ثم لو عدنا إلى قصد من أتى بهذا الماء إلى المسجد، هل جاءه ليأخذ منه الإنسان كأسا كأسا كأسا، ولا ليأخذ حاجتهم؟ ليأخذ حاجتهم. طب ما في ناس في المسجد كل خمس دقائق بشرب له كأسة ماء، أنا بعرف حالات من هيك، يعني جوز وهو جالس ساعات يأخذ كرتونة كاملة. الآن صاحب الماء أتى بها لحاجات الناس وليس وقفا، بدليل أنه ما في أصل يبقى مش ثلاجي، فما تشددوا على الناس، خلي الناس تأخذ راحتها، لو دخل مسيحي يأخذ منها مما، لكن ما يأخذ بالقدر الذي يعني حسب أعراف الناس. ليس مقبولا في العرف أن يأخذ كرتونة ويطلع، لا هذا استغلال، لكن أخذ حاجته، أخذ الحاجة لا حاجة في ذلك، مثل ما يوزع في الخير في أيام عرفة في مناسك الحج، يعني خذ حاجتك، لا تأخذ الزيادة، لأن راح يتعرض الأخيرين إلى الاحتياج بهذا المعنى، والله أعلم. ولذلك بدناش نبالغ في هذا ونضيق على عباد الله تعالى. طيب، يقول شخص قدم على وظيفة في في في مطعم مقاطع، هل يعمل؟ يعمل، لا حرج في ذلك، ما دام المهم أن هذا العمل ما يقدم شيئا حراما. قضية المقاطعة أنا قلت كثيرا هي قضية مصلحية وليست نصية، وللناس أن يخالف بعضهم بعضا. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم سامي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات في سؤال: هل لبس القبعة تشبه بالغرب؟ والله هذا حسب القبعة، إذا كان المجتمع يقبلها فهي مقبولة، وإذا كان المجتمع يرفضها فهي مرفوضة، وإذا كان هذا تفعيل قاعدة العرف العام، وهذا العرف العام كثير مهم أيها الكرام، وهذا ما منعرف إلا أن تحدد ما الشيء الذي تلبسه. كان في سؤال حول الوقف للإمام، الإمام حقيقة محمد صديق المشاوي إمام في القراءة، إمام موفق. يقول السائل أنه سمع لؤي في سورة الروم: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا خطأ؟ لا، ليس بخطأ، هذا أحد الوقوفات التي يتفنن فيها القراء ومنصوص عليه في كتاب منار الهدى والمكتفى، وهو صحيح 100%، لا حرج. جزء أغلبهم لا يقفون هذا الموقف لكنه صحيح. كان هنا في سؤال: هل يجوز تأجير منزل لشخص يعمل في البنك الربوي؟ طبعا ما لك علاقة، هنا نقول العلاقة منفكة، ما لك علاقة. وإلا كان مطلوب منك، لو كان ذلك مطلوبا كان مطلوب منك إذا أجرت إنسانا أن تسأله عن عمله وعن حلاله وحرامه، وهنا دخلنا في شيء ما الآن خيار لك. إذا كنت من باب التورع ما بدك تعامل معه حر، لكن بدي أقول لك إنه اللي أشد منك ورعا قطعا وأكثر من ورع كل الناس وهو رسول الله عليه وسلم، كان يتعامل مع اليهود، واليهود القرآن سجل عليهم أنهم أكلة الربا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، كان الناس يتعاملوا معهم تعاملا إنسانيا فلا حرج في ذلك. طيب، كان هنا في سؤال حول الصلاة الوسطى، ما الحاسم فيها؟ والله هي مسألة خلافية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقم لا قانتين. أغلب العلماء أخذا بالحديث الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ومنهم من قالوا الفجر، ومنهم من قال الظهر، كل صلوات قيلت، ومنهم من قال هي الوسطى ليس بالزمن إنما هي المتقنة، كما قال: هم وسط ويرضى الأنام بحكمهم، يعني الفضلة، وهذا معنى كمان قوي. فالمسألة، لكن الوجود النص فيها مرجح أن صلاة العصر، والله أعلم. طيب، عودا للأسئلة الكريمة، أخي سعيد تفضل.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله. لين يا سعيد تفضل.
1: دكتور، السمسرة حلال ولا حرام؟ يعني واحد جاب لك شغلة وقال لك بدي تعطيني عليها 10 أو 20 دينار، هاي أول سؤال.
0: كيف يعني؟ لا فهمني. السمسرة إنك السمسار مثلا هو بربطك مثلا بواحد مشتري أو واحد بايع، هيك؟ طيب، يعني اتفقتوا على نسبة؟
1: دل علي ناس،
0: ما في مانع، بس بشرط ما يكونش في ما في يكون اي خداع لاي طرف ولا استغفال انسان في السعر، صح؟
1: لا لا لا
0: لا، والسمسار ما يتدخلش في السعر.
1: بس هو اللي دل
0: ما في مشكله يعني. ما في مشكله.
1: طيب، السؤال الثاني دكتور: واحد بين فينا يعني الركعه الثانيه ما قرأ الفاتحه، بلش قراءه من آل عمران، بيصير انا احكي لانه سبحان الله مرض، سبحان الله مرض.
0: ابدا بالفاتحه: الحمد لله رب العالمين، احكي له.
1: انا ابدا يعني
0: لا مانع من تذكيره بسم الله الحمد لله رب العالمين، ذكره بالفاتح سيتذكر.
1: الله يجزيك الخير، شكرا.
0: اكرمك الله، اشكرك. وهذا يعني يرد، اذكر قبل فتره كان في امام بيصلي في الملك المغربي، وقام من الركعه الثانيه بدا بسوره معينه، التبس عليه فالناس قالوا له الحمد لله رب العالمين. طيب، السمسره الكرام تجوز ولا تجوز؟ نعم، حسب شغلك لها، وإذا هذا وجوب التفقه. لما يسأل بعض الناس: ما حكم أن ندرس العلم الفقه، هل هو واجب عيني؟ لا. متى يصبح واجبا عيني؟ إذا عندك حالة تستدعي معرفتك للفقه، إذا ما عندك حالة حر أنت، اترك لأهل العلم يدرسون، فرض كفاية لهم. أما متى يصبح لك وعليك فرض عين؟ لما تصير بدك تشتغل سمسار، بدك تشتغل صح، بدك تسمسر في شيء مباح مش شيء محرم، مش والله في ناس بتسمسر في أمور محرم ما بدي أذكرها، إنما واحد والله قال لك في أرض عند فلان، أنا جيت قال لي أنا بدي نسبة معينة حلال، إما أني أخذها من البائع أو مشتري أو منهما ومحدد، ولا مانع إن يقول أنا بدي 1 من 2% ولو زادت باتفاق، الأمر الآخر ممنوع تدخله بالسعر، تخيلوا ممنوع أن يرفع السعر لأجل تزيد عمولته، ومن هنا نسجل خطأ على في بعض القطاعات، خاصة مثلا قطاع الأطباء، قطاع المختبرات، قطاع الأشعة. ممكن الطبيب يحول لك فني والله علاج طبيعي لمريض في بيته ويحكي للفني ارفع السعر واعطيني كذا، لا هذا ما بصح، ما بصح ابدا. اذا المساله كثير دقيقه وفيها اي وفيها كذلك حتى الاسلام الكرام وهو يدعونا. طيب كان في صوت عندنا لسه في ناس معنا. طيب اخي عماد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: يعطيك العافيه شيخ.
0: الله يعافيك يا سيدي،
2: اهلا بالبرنامج.
0: حياك الله سيدي، اهلا وسهلا بك
2: شيخ. انا مثلا صار معي حادث وعملت مخالصه مع التامين واعطوني مبلغ، هسه انا ممكن اصلح باقل المبلغ اللي اعطوني
0: يا سيدي؟ بدي اقول لك شيء، ممكن تمشي على السياره بدون تصليح لنا ماشي والمبلغ لك هذا.
2: تمام،
0: مبلغ يعني لك حق لك.
2: يا دكتور لو انا صلحت مثلا هم اعطوني مبلغ وصلحت باقل قليل منه، هل
0: الزيادة
2: فيها شيء؟
0: يعني لا ولا في شيء، المبلغ كله لك أصبح، وهم أصلا ما لهم عندك ولا بيتابعوك، هم قدروا الحادث وأعطوك المبلغ ولا يشترطون عليك التصليح أبدا، ما لهمش علاقة.
2: خلاص تمام، يعني المبلغ محدد.
0: كل المبلغ لك يا سيدي، حتى لو صلحته أنت بإيدك ووفرت الباقي كله جائز.
2: جزاك الله خير.
0: وفيكم يا سيدي، أشكرك. يعني فكرة التأمين كمان فكرة طارئة جديدة، ولكن هي هيك فكرتها، هي صارت مهمتهم انتهت بتقدير الأضرار. أحيانا بيخيروك نصلح لك أو تصلح أنت، إذا صلحت عندهم خلص ما بعطوك، إذا قدروا في العادة هم أشتر منه منك في التقدير فبعطوك المبلغ اللي هم عارفينه، لذلك أنت لك أن تصلح بأدنى والباقي لك. إذا أنا يكرام النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن كل المسلم، عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ليس من فراغ. المسلم أخي المسلم، لا يظلمه، لا يكذبه، لا يخذله، حتى لا يبقى شعار الأخوة شعارا مرفوعا لكن حقيقة واقعة مجسدة. ما بينفع تقول أنا أخوك المسلم وتغدرني وتخونني وتغشني وتتعامل معي بالغش وفي نجش وفي سمسرة حرام. يعني أغلب القضايا اللي بنسأل عنها لو راعينا قضية حقوق الإسلام رح ننضبط. الله يوفقنا إياكم في الدين، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان السكون يلف وادي الجواء حين انسل عنترة من مرقده قبل تنفس الصبح سائرا نحو إبل القوم. تسبقه زفرات حارقة وضيق لا تسعه الصحراء، كان يسوقها نحو المرعى، لكن عقله كان يسوق خيولا أخرى في ميادين العز. توقف عنترة واتكأ على رمحه الطويل وتأمل الأفق البعيد حيث تنام خيام عبس. هناك خلف الأستار ينام فتيان القبيلة الذين سيستيقظون ليجدوا خيولهم مسرجة وسيوفهم مهيئة، يختلون بأسماء آبائهم وأنسابهم. يحدث نفسه: أولست أشدهم ساعدا؟ أولست من يحمي الضعائن إذا نادى المنادي؟ بلى، لكنهم يستيقظون أحرارا وأستيقظ أنا، وغل العبودية يطوق روحي قبل عنقي. أدرك عنترة في تلك اللحظة أن الحرية ليست مجرد كلمة، إنها شعور بالذات. فجأة انشق صمت الفجر عن غبار ثائر وصيحات ذعر تمزق الكون. الغزو الغزو، لقد داهمت خيل طي حمى القبيلة. رأى عنترة فرسان عبس يضطربون والسيوف تلمع في يد الأعداء كألسنة اللهب. تنحى جانبا والدم يغلي في عروقه، لكن كبرياءه المكلوم لجمه. جاء والده يركض وهو يرى الإبل تساق والنساء تسبى، صرخ بلهفة: ذد عن حياضك يا عنترة، احمي القوم. نظر عنترة بعينين عاتبتين وقال بمرارة: العبد لا يحسن الكر والفر، إنما يحسن الحلب والسر. ضاقت الدنيا في عين شداد وأدرك أن القبيلة ستضيع. صرخ صرخة هزت أركان الوادي: كر يا بني، كر وأنت حر. فاندفع عنترة اندفاع السيل وهو ينشد: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وبذا كانت الحرية رأس المال الذي لا يعادله شيء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

بكل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية، خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا، للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة من زوايا. هذا أحمد رنتيسي يحييكم، يا ميت هلا.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتجدد موعدنا معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين كل يوم أربعاء من الساعة 8 وحتى الساعة 9 في زوايا وضيوف زوايا اللي بيكونوا دائما معنا بفقرتنا الأولى، لنضلنا ضمن ريادة الأعمال والشباب لنحكي عن الناس اللي بالفعل تحصد جوائز ترفع الألقاب واسم الأردن عاليا في هاي الجوائز، الناس اللي بتقدم لبلدنا الأردن لنسلط الضوء عليهم ونبينهم ونظهرهم إعلاميا، لأنه للأسف الإعلام مش حاط عينه عليهم ولا مظهرهم أبدا. فهدول الشباب اللي قاعدين بينجزوا بيقدموا، وجبنا كإعلام وكحياة في إم أن نسلط الضوء عليهم في فقرتنا الأولى ضيف زوايا.

في فقرتنا الثانية مثل ما تعودتوا للمسابقات والتحديات ودلوب زوايا بأربعة مسابقات، أنا الرقم بلسان عربي، المسابقة الثقافية واسمعني، ومجموعة من الجوائز مقدمة من مقدمي الجوائز اللي دائما معنا وبرفقونا، من وجه لهم التحية والشكر. كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج، شاورما عصاج شاورما الأفضل بالعالم، واللي قدروا بخلطتهم السرية الخاصة يحولوا الشاورما من خلطة السيخ إلى خلطة الصاج. وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز ب 12 فرع بخدمتكم داخل عمان، بيرجرايز بشهي. وحنكون إن شاء الله في مجموعة من المسابقات في فقرتنا الثانية، فقرة المسابقات والتحديات. أعزائي المستمعين تسمعونا من عمان والزرقاء على التردد 104.7، ومن إربد وعجلون على التردد 106.5، من السلط والبلقاء على التردد 101.1، ومن العقبة ومحافظات الجنوب على التردد 102.7. من جميع أنحاء العالم بإمكانكم فقط تفتحوا وتدخلوا على الفيسبوك، صفحة إذاعة هايت إف إم الرسمية على الفيسبوك، أو صفحة تلفزيون حياة، وأيضا من خلال الآي بي تي في للي بيشاهدنا من خلال الريسيفر وحابب يشاهدنا عبر التلفاز، فقط بإمكانه يدخل على الاي بي تي في ويكتب حياة إف إم.

بمسي على فريق عمل الحلقة لليوم من الهندسة الإذاعية الرائع دوما هاني السعادة أبو هاشم، سعد مساك هاني، ومن المتابعة والتنسيق والاتصالات كريم الصراوي، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وأصحابكم معدا ومقدما لجميع حلقات زوايا أحمد رانتيسي.

يعني بجوز هاي الأيام هاني الجو البراد نزل على الغور على البحر الميت رواق. كيف ما أحس مرتب. طبعاً أعزائي المستمعين خلينا نبلش معكم في ضيف زوايا فقرتنا الأولى. يعني كثير زاوية ناس عاشوها بس مش كتير قدروا يحولوها لفكرة أو مشروع. شو بصير لما تكون عندك خبرة وطموح وعندك القدرة تشتغل بس الظروف تخليك بعيد عن سوق العمل؟ اليوم ضيفتنا الأستاذة سوسن لوباني مرت بهاي التجربة شخصيا، وبعد فترة من الانقطاع عن العمل اجتها فرصة للعمل عن بعد. كنت قبل الهوى أحكي معها، هي من الناس اللي بتحب العمل عن بعد، ولا يعتبر العمل عن بعد إشي خارج عن العادة وخارج عن السياق، لا بالعكس هو عمل نوع من أنواع العمل، لكن هي فضلته لأسبابها اللي حتحكي لنا عنها بعد قليل. فرصة ما رجعتها بس لمسارها المهني، وإنما فتحت قدامها فكرة أكبر. اليوم سوسن هي مؤسسة آيرول، منصة بتحاول تربط الكفاءات وخصوصا النساء بفرص عمل مرنة برضه عن بعد، وبنفس الوقت بتساعد الشركات توصل للمواهب اللي بتحتاجها. رائدة أعمال أردنية ومؤسسة منصة آيرول، وهي منصة تعمل على خلق

0: فرص عمل مرنة وعن بعد للنساء وربط الكفاءات باحتياجات الشركات تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 13 عام في تطوير الأعمال، كتابة وإدارة المنح والمقترحات اللي هي البروبوزلز وإدارة المشاريع والشركات والبحث. وبدأت رحلتها في ريادة الأعمال من تجربة شخصية فقط من العمل عن بعد. اسمحوا لي أعزائي المستمعين والمشاهدين، أرحب بسوسن ضيفتنا اليوم في ضيف زوايا. أهلا وسهلا فيك أستاذ سوسن.
1: أهلا فيك، مساء الخير مهندس محمد، كيفك؟
0: الأخبار؟ الله يسعدك يا رب، يسعد أوقاتك بكل الخير. يعني أستاذ سوسن، مباشرة بدي أدخل على أول سؤال معنا اليوم ونرجع للبداية. قبل أيرول، شو كانت اللحظة أو التجربة اللي خلتك تحكي لا لازم أعمل إشي مختلف؟
1: أوكي، هي صراحة ما كانت لحظة، هي كانت تجربة متكاملة. بدأت من انقطاعي عن سوق العمل اللي لما تركت عملي، انقطعت فترة سنتين كاملين. بعد هيك رجعت لسوق العمل لكن بتجربة مختلفة تماما.
0: جميل.
1: أونلاين أو من المنزل.
0: أوكي، ريموتلي.
1: ريموتلي كان هذا الحكي ب 2016. بعد هذا التجربة اللي امتدت حتى أربع خمس سنوات، صارت عنا جائحة كورونا.
0: جميل.
1: اللي صار فيها تغير بكل العالم، شكل العمل بالعالم.
0: إجت من حظك
1: بالضبط، هي كانت أعتقد التريجر اللي خلتني أحكي لا هلأ لازم أعمل هاي الشغلة.
0: جميل.
1: فهاي هي الرحلة اللي خلتني أشتغل على أيرول.
0: طيب نتعرف على سوسن عن قرب، من هي سوسن؟
1: أوكي، أنا بحب أعرف عن حالي نفسي أني أم لطفلين.
0: جميل.
1: كمال وسلمى. بدأت رحلتي بريادة الأعمال من 2020 تقريبا، وهي كانت ثمرة كورونا، يمكن أحكي اشتغلت عليها بعد كورونا.
0: جميل.
1: عملت فترة تمتد لأكثر من 13 عام بإدارة المشاريع، البروبوزل رايتنج وغيرها من الأمور، ودخلت بعالم ريادة الأعمال من واسع أبوابه طبعا.
0: جميل. يعني أنت بنفسك مريتي بفترة انقطاع ثم العمل عن بعد، كيف أثرت هاي التجربة على شخصية سوسن؟ شو عملت فيها؟
1: التجربة بشكل عام كانت نقطة تحول حقيقية بحياتي، سواء كانت على المستوى الشخصي أو على المستوى المهني. بصراحة اكتشفت إمكانيات عندي ما كنت أعرف إنها موجودة. زادت من ثقتي بنفسي وزادت من مهاراتي المهنية اللي خلتني أدخل على سوق العمل مش بس المحلي كمان العالمي.
0: جميل. يعني دخلت على سوق العالمي، تحكينا عن تجربتك بالسوق العالمي، وين بلشت؟
1: هلأ أنا بلشت من مسرعة الأعمال العالمية اسمها Founder Institute. هي موجودة بسيليكون فالي.
0: جميل.
1: وقت كورونا بلشت تكون البرامج بتعرف انها اونلاين. فانا كنت الفوج الثاني اللي كان بمنطقة بلاد الشام.
0: جميل.
1: دخلت معهم بهذا البرنامج اللي امتد مدة 4 سنوات، وهنا دخلت وعرفت اكثر عن ريادة الاعمال على الانترناشنال ليفل او على المستوى العالمي.
0: جميل.
1: من خلال علاقاتي والمنتورز اللي كانوا معنا بالريادة تعرفت على فرصة عمل بهولندا كمان ريموتلي.
0: جميل.
1: كانت بمجال البحث. عملت بحث أو ساعدت ببحث بالأردن عن تمكين الشباب والسيدات في سوق العمل.
0: جميل.
1: للمناطق المتضررة بسبب المشاكل السياسية وغيرها.
0: جميل.
1: فهون أنا دخلت على سوق العمل العالمي عن
0: ما شاء الله. طيب كنا نحكي قبل الهوى في موضوع تربية الأطفال وعلاقته في العمل عن بعد وإصرارك أني أنا بضلني شغالة من البيت.
1: صح.
0: وهذا لا يعني عدم خلق فرص عمل أو أنه ما في فرص عمل إجتك، فليش توجهتي أو فضلتي أنك تضلي جنب طفلتك سلمى في بدايات بعد ولادتها واستمرت في العمل عن بعد؟
1: أنا لما انقطعت عن سوق العمل كانت قبل ولادة سلمى. بعدين أكيد سلمى الله يحميها، بس إجتني يعني كان قرار مشترك بيني وبين والدها إنه أنا ما بدي أتركها للحضانة أو لأي شخص تاني
0: قرار
1: فيها. فكان هذا قرار إنه أنا أقعد مع سلمى. أنا أريد كنت موجودة بالبيت بهذه الفترة. وبعدين حصلت على فرصة عمل، يمكن أنا تحت الهواء خبرتك إجتني فرصة عمل من المنزل. وكانت بالحد الأدنى من الأجور بهذه الفترة، لكن كانت بالنسبة لي فرصة مناسبة جدا
0: يعني أضلني بسوق،
1: ما أنقطع عن سوق العمل. أوكي. فترة طويلة، وبنفس الوقت أنا بنتي موجودة جنبي عم بدير بالي عليها، عم بعتني فيها وعم بشوفها وهي عم تكبر.
0: يعني بتضرب عصفورين بحجر.
1: 100%.
0: جميل. طيب لو بدنا نشرح منصة أيرول، يعني جزء نتجه لمنصة أيرول أو المؤسسة أو المنصة اللي أنت اشتغلت عليها، شو المشكلة اللي أيرول بتحلها بالضبط؟ يعني شو المشكلة اللي لمستيها على أرض الواقع وشفتي أنه أنا لازم أسس شيء بخبرتي يحل هاي المشكلة؟ فعلى ماذا تقوم أيرول؟
1: يمكن لاحظت انه ايرول قامت على تجربة شخصية في البداية، مشاكل صارتني على المستوى الشخصي وقدرت احلها من خلال العمل عن بعد.
0: جميل.
1: فبالتالي أهم مشكلة عم نحلها بأيرول هي إزالة العقبات أمام السيدات، سواء كان لدخول لسوق العمل أو حتى العودة لسوق العمل من خلال العمل المرن. وبصراحة سوق العمل يعني عم يتغير بشكل كتير كبير عالميا، عم يتوجه للريموت. فمن أهم العقبات إحنا بنعرف توازن الممكن أي سيدة تكون عاملته بين الحياة المهنية والحياة العائلية. مشاكل المواصلات، إحنا كتير فينا سيدات موجودين بمحافظات بعيدة عن العاصمة، ويمكن معظم فرص العمل موجودة بالعاصمة عمان. فلما نحكي عن سيدات بالشمال وفي الجنوب وغيره بتكون مشاكل المواصلات جدا مهمة أكيد، لأنه في وقت عم تقضي عم تبعد فيه عن عائلتها، وممكن تكون مش كتير آمنة. وفي أنا بعض
0: الشتاء ومشتاء وصيف مواصلات وحوادث ودنيا،
1: وغير يعني غير بعض الحواجز مش فقط جغرافية، في عنا كمان حواجز ثقافية ومجتمعية. فبالتالي العمل عن بعد ممكن يساعد على حل هاي المشاكل ويخفف من هاي العقبات. وهذا السبب اللي خلاني أشتغل على مشروعي آيرول. لكن في بار تاني بالمشروع أنا بحب أحكي عنه. إحنا مش بس نعمل منصة عشان نشبك السيدات بفرص عمل عن بعد، إحنا كمان عم نبني مجتمع داعم من السيدات. لأنه من خلال عملي عن بعد الخمس سنين اللي قلت لك عنهم قبل كوفيد ويمكن بعد كوفيد كتير ناس جربت، العمل عن بعد بيخلق نوع من العزلة، وهاي العزلة ما بتكون مفيدة ولا على المستوى الشخصي ولا حتى على المستوى المهني. فلازم يكون إحنا دائما عنا علاقات مجتمعية ومهنية، من خلالها إحنا قررنا نعمل هاي الكوميونيتي. الكوميونيتي موجودة عنا على الواتساب، وكمان بنعمل
0: أي حدا ممكن يدخل على هاي الكوميونيتي.
1: طبعا طبعا أي حدا بقدر يدخل على هاي الكوميونيتي.
0: شو اسم هذا، حدا ممكن بده يبحث عنها؟
1: هي لا أنا ممكن أبعتها لإلك تشوفها، بس ممكن. هي اسمها آيرول، إعادة تعريف سوق العمل للسيدات.
0: جميل. أي حدا ممكن، عندكم فرص عمل نحكي؟
1: موجود فرص عمل
0: كلها مرنة، كلها عن بعد،
1: مرنة وهايبرد ممكن. جميل. تكون هجين،
0: يعني هايبرد المقصود فيها أنه ممكن يكون
1: يعني مرة بالمكتب مرتين أو ثلاث أيام بالأسبوع. جميل. بناء على الاتفاق بين أصحابين العمل.
0: بالنسبة للأجور يعني نحكي بالحد الأدنى، لأنه اللي بيبحث عن عمل زي هيك حيكون
1: صراحة مش دائما يعني في عادة بتكون الأجور جيدة بما يتناسب مع طبيعة. دخلت دائما دايركت على الأجور. لا احنا على فكرة في سيدات قدروا يشتغلوا مع شركات بدبي.
0: جميل.
1: ريموتلي، سواء كان اكاونتينج، محاسبة، كواليتي اشورنس، وهلأ كمان عم يطلبوا منا سيلز وغيره.
0: جميل.
1: فالسوق العمل عن بعد مش شرط أصلا إحنا يكون حدود الأردن، إحنا عم نحكي عن شركات خارج الأردن. جميل. كمان عم تبحث.
0: وانت كمان عم تحكي مش عنا يعني، بجوز إحنا اللي دائما كنا نأخذه كانطباع للجمعيات أو المؤسسات الخيرية. طبعا آيرول مش خيرية زي ما حكينا،
1: هي مؤسسة،
0: هو بيكون عبارة عن أشياء إنتاجية، إيش له علاقة بالمطبخ، مطبخ إنتاجي، أو له علاقة بتصميم الأمور اليدوية. لكن أنتوا خرجتوا من هذا السياق. الموضوع صار في سيلز، أكاونتينج، كوالتي أشورنس، وربما لاحقا إنجينيرينج تدخل في الهندسة.
1: أشوف صراحة أنا بالنسبة للأعمال اليدوية، وهي شيء جميل جدا، لكن ما بنقدر إحنا نحدد المرأة بس بالأعمال اليدوية. أكيد. ومش كل حدا عنده، يعني أنا بصراحة بالنسبة لي يمكن ما بحب أعمل إشي بإيدي. يعني ما عندي هاي الموهبة، هي موهبة أكثر من إنها يكون مهارة.
0: بالضبط.
1: فإحنا ليه بدنا نحدد السيدة بس بالأعمال المهنية والمطبخ الإنتاجي وغيره؟ لا، هي فعليا في عنا مهارات جدا منيحة. وبعدين احنا اكثر الخريجين، معظم الخريجين هم من السيدات، يعني نسبه السيدات الخريجين من الجامعات الاردنيه تفوق نسبه الذكور بالضبط،
0: والاقل توظيفا اتوقع كمان
1: 100% بسبب المشاكل اللي يمكن اللي حكيت عنها بالبدايه.
0: طيب استاذ سوسن، من خلال احتكاكك بسوق العمل، في مشكله بسوق العمل الان
1: صح؟
0: هل المشكله تكمن بقله الكفاءات ولا عدم وصول الشركات للكفاءات الصحيحه، ولا الفجوه بين مهارات الناس واحتياجات سوق العمل؟
1: شوف، هم كلهم موجودين، بس الأكثر يعني من تجربتي بسوق العمل هي الفجوة بين المخرجات التعليمية والمهارات اللي بيحتاجها سوق العمل. هاي الفجوة سهل الواحد يشتغل عليها، لكنها موجودة وكل مرها عم بتزيد للأسف. الوصول للمهارات صعب برضو، بس ممكن يعني صار أسهل هلأ من خلال المنصات الموجودة، لينكدإن وغيره، صار الوصول لهاي الكفاءات أفضل. لكن أنا أعتقد أنه الفجوة بين المهارات عند الأشخاص هي المشكلة الأكبر.
0: طب شو علاجها أو شو حلها باعتقادك أو من وجهة نظرك؟
1: هلا في جهات جدا بتشتغل على هذا الموضوع، خاصة بالأردن على فكرة عم بيشتغلوا بشكل كتير كبير. وزارة الاقتصاد الرقمي عم تعمل كتير برامج بتساعد على سد هاي الفجوة بين الخريجين
0: والجامعات. أتوقع مجانية كمان
1: 100%، وفي بعض هاي التدريبات بيعطوك بدل مواصلات أو بدل
0: يعني
1: إنترنت وغيره.
0: بس تعال،
1: لا لا بالعكس، بس أنت لازم تبحث عن هاي الفرص وتقدم لها وصراحة تلتزم فيها.
0: وأتوقع كمان أستاذ سوسن صار الآن موضوع دولي، يعني مايكروسوفت الآن بلشت تطرح، وغيرها من الشركات الكبيرة بلشت تطرح تدريب على الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وشهادات دولية بيقدر أي حد يستفيد منها. فهاي هي رسالة إحنا دائما نوجهها للشباب، لما تتخرج من الجامعة هاي لا تعني نهاية الرحلة بل هي بدايتها. أنت لسه في الآن فجوة بينك وبين سوق العمل، لما تنزل بدك تشتغل حتلاقي وجود مشاكل، حتلاقي في مشكلة بينك وبين الشغل اللي حتشتغله، لأنه دراستك رح تكون بجهة وشغلك بجهة، واللي بيجمع بينهم هي المهارات الشخصية.
1: على فكرة هي جامعة ما أعطتك إشي، يعني الجامعة بس بلشت لك الطريق، قالت لك هاي الطريق ابدأ فيها،
0: أعطتك الطرف الخيط،
1: الطرف الخيط صحيح، والباقي على الشباب. شباب صحيح. صراحة لازم كتير يشتغلوا على حالهم بهاي
0: المشكلة. والآن يعني مع دخول الأونلاين والإنترنت الأمور أصبحت مجانية، وبإمكانك تدخل بس تكتب الدورة اللي أنت بدك تحتاجها أو ورشة العمل اللي تحتاجها، راح تلاقي ألف واحد ألف موقع ممكن يقدم لك إياها مجانا. طيب أستاذ سوسن، في كثير من الناس بيفكروا أن العمل عن بعد يعني شغل من البيت وخلص، لكن فعليا شو المهارات والأشياء اللي لازم أنا أنضبط فيها ولازم تكون موجودة فيه عشان ينجح هذا النوع من العمل، أو باختصار شو اختلاف هذا النوع عن العمل في الشركة أو أونسايت؟
1: هلأ العمل عن بعد بحاجة لانضباط أعلى صراحة من أي شخص بيشتغل بالمكتب، انضباط ذاتي إذا ما كانت موجودة عندك هون بصراحة بتكون في كتير مشاكل، لأنها رح تدخل الأمور العائلية والمنزلية والشخصية بين العمل. فإذا ما قدرت يكون عندك انضباط كامل، تنظيم للوقت، تنظيم الأولويات،
0: جميل،
1: إذا كان هاي الأمور مش موجودة أعتقد رح يكون العمل من منزل أصعب. لازم يكون عندك مهارات تقنية ومهارات حل المشكلات. عادة بالشركة صار عندك مشكلة باللابتوب، الشباب التك بيجوا وبدخلوا بيزبطوا لك الموضوع كامل. بس أنت لما تشتغل من البيت أنت المسؤول عن حل هاي المشكلات التقنية اللي بتواجهك أو حل المشكلات العملية، لأنه فعليا أنت المسؤول بشكل مباشر عن إتمام المهمة.
0: صارت معك مشاكل قبل هيك؟
1: أوه كتير.
0: طيب أول مشكلة صارت معك كيف قدرت تحليها أنت عن بعد؟ يعني بجوز اللي بيشتغلوا عن بعد بحس حاله لوحده
1: كتير.
0: يعني بالشركة خلص في قسم IT في قسم صيانة بيجي بخلص الموضوع.
1: بالضبط هي هاي الفكرة.
0: هل أنت في البيت لا قاعدة وممكن
1: صارت المشكلة وفجأة بفصل النت مثلا، بيكون عندك ديدلاين بدك تقدمه، بصير عندك بعض المشاكل بتقطع الكهرباء فور إكزامبل. واحدة من أهم الأمور اللي إحنا لازم نعملها لما تصير عندنا المشكلة نخبر عنها العميل أو صاحب العمل المباشر إذا إحنا عم نشتغل معه. وأنا بصراحة يعني يمكن هلأ حكيت إحنا بالشركة في ناس تدعمك، بالبيت أنت بتشتغل لحالك، بس إحنا بآيرول عم نحل هاي المشكلة، إحنا عاملين مجموعة مجتمع. مع مين عم تشتغل؟ سواء يعني مع أي عميل صارت مع أي واحدة من السيدات تحدي معين أو مشكلة معينة، دايركت ببعتونا واتساب، أنا صار معي 1 2 3.
0: الكل بيستفيد
1: 100% 100%. يعني كتير إحنا يعني في عنا صبايا تك كتير شطرين بالأمور التقنية، صار معهم مشكلة أنا كذا لابتوب صار فيه مشكلة، فإحنا عادة نبعت على الواتساب جروب وبنساعد بعض فيها، ودائما أول ما حد يدخل معنا بآيرول بنحكي لهم إحنا موجودين هون لندعم بعضنا.
0: جميل، يعني هذا الدعم بجوز بخليش الواحد انه انا شغال لحالي او انا لوحدي، لا في وراي جيش كامل،
1: في حد يساعدني. بالضبط.
0: جميل جميل جدا. طيب استاذ سوسن احنا مكملين معك ان شاء الله رب العالمين، لكن خلينا نطلع احنا والمستمعين والمشاهدين وانت حضرتك معنا لفاصل اعلان صغير. اعزائي المستمعين والمشاهدين، ايضا ضيفتنا في زوايا الاستاذه سوسن لوباني، وهي رائده اعمال اردنيه ومؤسسه لمنصه ايرول، وهي منصه عمل على خلق فرص عمل مرنه وعن بعد للنساء وربط الكفاءات باحتياجات الشركات. بعد فاصل إعلان صغير نرجع لنكمل حديثنا مع الأستاذ سوسن في ضيف زوايا، فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا في زوايا في زوايا.
2: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا. وضيفتنا لليوم في فقرة ضيف زوايا الأستاذة سوسن لوباني، رائدة الأعمال ومؤسسة آيرول، وهي طبعا منصة تقوم هذه المنصة على خلق فرص عمل مرنة وعن بعد للنساء وربط الكفاءات باحتياجات الشركات. أهلا وسهلا فيك أستاذة سوسن مرة تانية.
3: أهلا فيك مهندس.
2: خلينا نكمل على موضوع آيرول. برأيك شو أكثر فئة من النساء يقوم العمل المرن على تغيير حياتها؟ هل هي المرأة اللي كانت عاملة وانقطعت عن العمل، ولا الخريج جديدة من الجامعة، ولا المرأة اللي ساكنة بمناطق بعيدة وبعيدة عن مراكز التوظيف؟
3: يعني سؤالك شوي صعب، أعتقد كلهم رح يستفيدوا، لكن أنا بحس أكتر فئة ممكن تستفيد هي الأم اللي انقطعت عن سوق العمل وحابة ترجع تشتغل مرة تانية لكن بظروف مرنة أكتر لحتى تقدر توازن بين تربية أطفالها وبين حياتها المهنية.
2: الخريجة الجديدة،
3: الخريجة الجديدة بتحسها يعني عندها القدرة أكتر إنها تتحرك، لكن الفئة الثانية اللي ممكن تستفيد أكتر اللي هي السيدات الموجودين بمحافظات بعيدة.
2: جميل.
3: هنا دائما بيكون عندهم بصراحة تحديات كتير كبيرة لا يوصلوا على فرص.
2: طيب بالنسبة لموضوع البطالة عند النساء، هل ساهم العمل عن بعد من وجهة نظرك بحل مشكلة البطالة عند النساء، ولا هو مجرد واحد من الحلول الموجودة؟
3: يعني
2: هل يعني كانت في نسبة معينة بالفعل ساهم بحلها لنحكي عنه إنه هذا حل فريد، ولا هو جزء من مجموعة حلول؟
3: هلأ هي بنقدر نحكي إنها هي أداة جدا قوية بتساعد لكسر الحواجز لدخول سوق العمل، لكن هي هل هي بتعمل على معالجة مشكلة البطالة عند النساء؟ لا، لكن بتساعد نوعا ما لتسهيل الدخول لسوق العمل.
2: طيب لما صارت كورونا كوفيد 19 الكثير من الشركات تحولت للعمل عن بعد. جزء من هاي الشركات نجح وصار الموضوع هايبرد عنده والموظفين
3: صار مازالوا لهلا يمكن
2: صار لايف ستايل بالنسبه لهم واسلوب حياه، انهم عادي ياخذ يومين دوام في الشركه ثلاث ايام من البيت. وفي بعض الشركات ما نجحت فيه، ما قدرت تطبقه. هل بتعتبري الشركات الاردنيه والعربيه جاهزه فعلا لتوظيف الاشخاص عن بعد بناء على الكفاءه، وكيف بدهم يقيسوا الكفاءه؟
3: هون بحس إنها المسؤولية مشتركة بين الشركة وبين الشخص بقدم الخدمة سواء كان موظف أو فريلانس. لازم يكون للشركة معايير أداة واضحة لقياس النتائج اللي بحققها الموظف، وبنفس الوقت الشخص أو الموظف اللي بيقدم هاي الخدمة لازم يكون عنده قدرة ليثبت حاله وانضباطه بالشركة، فهي مسؤولية مشتركة صراحة.
2: القدرة تبعته الدبل لانه المدير مش شايف الموظف قدامه عشان يقرر ايش هو.
3: وانا هنا دائما بعمل ستريس على موضوع انه لازم يكون في عنا مهارات تواصل فعاله جدا ومهارات تقديم التقارير.
2: جميل.
3: هاي التقارير سواء كانت شفويه او كتابيه. لما يكون عنا مهارات كتير عاليه بتقرير تقديم التقارير والكوميونيكيشن، احنا هيك بنثبت طبعا مع الانضباط اللي احنا بنحكي عنه، بنثبت لصاحب العمل انه هاي الامور ماشيه تمام. بالاخر صاحب العمل بده الشغل ينشغل.
2: صحيح. كثير من الشباب شكوا اللي بيشتغلوا عن بعد، يعني زوجته بتحسس انه هو وجوده في البيت يلا قوم شغل لي الشغله الفلانيه ودق لي المسمار وصلح لي الخزانه، فبتحسه انه هو يعني شغله في البيت، هو يعني شخص موجود في البيت فلازم يشتغل لي كل الشغل. وهي طبعا انطباع خاطئ عن العمل.
3: إذا المفارقة اليوم أنا زوجي بيعمل من المنزل.
2: جميل. يعني ولادكم زهقانين كنتم.
3: 100% هم زهقانين منا، لكن فعليا خلص لما يكون في شغل، يمكن احنا لانه فتره كتير طويله وتعودنا بنظام عملنا، حتى يعني عائلاتنا واصدقائنا عارفين خلص انه احنا عم نشتغل.
2: جميل.
3: يعني حتى لو من المنزل لا، محترمين انه هذا الوقت احنا فعليا عم نشتغل، موجودين قدام اللابتوب عم نقدم شغلنا بالوقت المناسب، ومرات حتى يعني بنشتغل صراحه اكثر من اوقات الدوام.
2: اكيد اللازمة. لانك زي ما حكينا يعني اثبات النفس واثبات القدره ومع العميل الجديد
3: 100%.
2: فبتكون بدها وقت، ووقت مقدس وخاص نحكي. طيب أستاذ سوسن، خلينا أنتقل للأستاذ سوسن كرائدة أعمال. آيرول نفسها بدأت من تجربة شخصية، لكن لما دخلتي على عالم الريادة، ريادة الأعمال، شو كان أصعب شيء؟ بناء فكرة، يعني الآن بدي أرجع لسوسن كحدا بلش فكرة جديدة.
3: أوكي.
2: هل كان أصعب إشي عليكي في فكرتك في آيرول؟ هل هي بناء الفكرة، إيجاد التمويل، إقناع الشركات، ولا إقناع الناس نفسهم إنه هاي الفكرة لها مستقبل؟
3: الفكرة كانت أسهل جزء لأنها أصلاً تجربة شخصية أنا عشتها بتحدياتها بحلولها، فأنا عارف الجيرني كلها شو عم تاخدنا. الجزء الثاني الصعب اللي أحول هاي الفكرة لنموذج عمل مستدام.
2: جميل.
3: صراحة كانت من أصعب الأمور، خاصة لشخص ما عنده خلفية بريادة الأعمال. وهنا كان دوري أني أنا أكون موجودة من برامج مسرعات الأعمال وغيرها لأقدر أحصل على المعرفة الكافية،
2: التشبيك اللي صار
3: 100%. نعم. يعني المعرفة هاي هي اللي ساعدتني أني أبني المشروع. الفكرة لحالها لا تكفي. إذا أنت ما عندك المهارة، ما عندك النولج اللازمة لتبني فكرة مستدامة، خاصة في ريادة الأعمال القابلة للتوسع.
2: أكيد. طيب بدي أرجع لورا كتير. بس إحنا ما حكينا للمستمعين شو مجال دراستك أو شو درستي في الجامعة وين؟
3: أوكي، أنا خلصت إنجليزي من جامعة العلوم والتكنولوجيا، تخرجت في 2010.
2: جميل.
3: بعد هيك اشتغلت بمجالات كتيرة، بس آخر شغل لي كان بمجال كتابة المشاريع والمقترحات. كملت فيها بالعمل الريموت، قلت لك بلشت في 2016 International Project Coordinator. كنت أبحث عن الفرص، أكتبها، بعد ما أكتبها ونحصل على الدعم نرجع نعمل Monitoring and Evaluation ومن A to Z، يعني بمجال Project Management. بعد هيك دخلت بعالم الريادة.
2: جميل جميل جدا، ما شاء الله عليك. يعني جزء بعيد الفيلد عن بعضه، لكن جزء أنه اللغة الإنجليزية ساهمت أو نمت قدرتك على الكتابة الأبل.
3: هي مدخل. نعم. اللغة الإنجليزية دائما مدخل، سواء أنا خرجت لغة إنجليزية تخرجت كتخصص أو أنا بأي تخصص، أي تخصص بالعالم، إذا ما كان عندك لغتك الإنجليزية قوية صراحة ممكن يكون في تحدي أنك تدخل، لأنه هلأ السوق مش سوق عربي، وسوق عالمي.
2: صحيح. طيب احنا بدنا نحكي الان انه استاذ سوسن شفناك قبل فتره في اعلانات الشوارع
3: مع اورنج.
2: انت خدت تجربه فاوندر انستيتيوت،
3: صح،
2: وحصل ايرول على المركز الاول في الملتقى الوطني السابع للرياديين الشباب، وحصل المشروع كمان على انترناشونال وومنز برايز، يعني نحكي عن جائزه عالميه للنساء. شو غيرت هاي المحطه في طريقه تفكيرك كرائده اعمال؟ وبدي تحكي لي القصه اللي صارت معك مع اورنج وكيف.
3: اوكي طيب انا رح اوديك للبدايه.
2: اوكي.
3: بس بلشت الفكره براسي تطلع انه انا لازم يكون عندي منصه اشبك السيدات بفرص عمل. السيدات بحاجه لفرص عمل عن بعد. هلا في فرصه رهيبه بعد كوفيد، كل الناس صارت تشتغل ريموتلي. الاجتماعات اللي كنت اتمنى احضرها ما كنت اقدر احضرها، التدريبات اللي كنت كتير احب اكون جزء فيها ما كنت اقدر اكون جزء فيها
2: بسبب
3: صار كله اونلاين. فتخيل الفرصه قدين فتحت للكل. هون بلشت بالفكره. بصراحه قدمت بالبدايه لجأس الملك ايراني للرياده ان قبلت بفكره المشروع بالمرحله الاوليه. ما كان لي شرف هذيك الفترة أني أخذ الجائزة، لكن كان لي شرف أني أخذ تدريب مع جائزة الملك إيران للريادة في مجال ريادة الأعمال. جميل. وإدارة المشاريع. وبرضه الإشي الحلو فيها أنها كانت لأول مرة بتاريخ الجائزة عم بتكون ريموتلي.
2: جميل.
3: فأنا بهذيك الفترة لو ما كانت ريموت يمكن أنا أصلا ما أكون جزء
2: كلها
3: فيها.
2: إجت
3: لصالحي صراحة. ما أخذت الجائزة، لكن هون أنا عرفت أنه أنا لازم أشتغل أكثر على فكرة مشروعي، وهنا قدمت لمسرعة الأعمال فاوندر انستيتيوت. انقبلت بالمشروع. على فكرة هم بيقبلوك مش على فكرتك، بيعملوا لك شيء اسمه DNA test.
2: أوكي.
3: وشوفوا هل أنت عندك عقلية رائد الأعمال أو لا.
2: واو.
3: فأنت بتنقبل بناء على العقلية. واو. لأنه هي الكونسبت تبعهم أنه الفكرة بتروح وبتيجي.
2: صحيح.
3: لكن بهمني الشخص نفسه وعقلية رائد الأعمال.
2: جميل.
3: نفسه. صراحة كانت تجربة جدا جميلة.
2: التست غريب شوي باسمه DNA.
3: يا DNA test كتير حلو. يعني هون انا لما دخلت انا عارفه حالي انه انا عندي، طبعا انا بحلل شخصيتك كامل، انه انت عندك القدره تكون رائد اعمال. كانت مش سهله، كانت 4 شهور صراحه صعبين جدا. يعطوك كل الستبس انك تغير، تنقل الفكره لفكره قابله للتطور لسكيلبل ايديا. هم بيطلعوا انك تبني سكيلبل ايديا. بعد هيك مباشره طلعت بفكره ناضجه قابله للتوسع بالسوق.
2: جميل. ما شاء الله.
3: قدمت لأكثر من جائزة، أخذت على الملتقى الوطني السابع لرواد الأعمال. بعدها بشهر واحد تواصلوا معي بأورنج، قالوا لي أنت تأهلتي لجائزة عالمية.
2: جميل.
3: أوكي.
2: ما شاء الله.
3: أنا فعليا ما تأهلت هذيك الفترة للجائزة المحلية، أنا دايركت للعالمية. فكنت أول شركة بالأردن بحصل على الانترناشنال وومنز برايز من أورنج. الأو أس في بي كل سنة هاي الجائزة بتطلع. فلهيك يمكن آخر مرة حاليا بأورنج عملوا زي سكسس ستوريز نشرت بجميع وسائل التواصل الاجتماعي. جميل.
2: فكنت انت من ضمنها.
3: فكنت انا من ضمنها.
2: ما شاء الله ما شاء الله، نرفع راسنا فيك دائما.
3: شكرا لك.
2: الله يرضى عليك يا رب. يعني حديث يطول وكلام جميل، انجازات على ارض الواقع. وجزء انا قبل شوي يعني على السوشيال ميديا نزلت فيديو بحكي فيه، احنا حاليا ك معدين ومقدمي برامج ومقدمين عبر منصات البودكاست دائما الضيوف هم ما عم يتغيروا. الضيف بيجي من هون بتنقل من هون لهون ومن هون لهون، وكل المحتوى اللي عنده فقط بيتنقل. انا عم بسمع المحتوى في كل مكان لكن الضيف ما عم يتغير. فهي فرصه يا جماعه على كل اللي بيسمعني وفي في باله فكره بودكاست، جماعه عنا في الاردن طاقات شبابيه عم تبدا، عم تجيب جوائز عالميه، عم بتجيب نحكي الالقاب للاردن وبترفع اسم الاردن عاليا. هذول هم الاولى انه بالفعل نسلط الضوء عليهم ونستضيفهم في حواراتنا وفي برامجنا. فالاستاذ سوسن ما شاء الله مثال ريادي ومثال مميز على هؤلاء الشباب. في نهايه الحديث استاذ سوسن، لو في سيده قاعده هسه عم تسمعنا عندها خبره او شهاده او نحكي مهاره لكنها انقطعت عن سوق العمل وبتحكي خلص راحت علي، هاي الكلمة اللي دائما احنا بنسمعها، شو بتحبي تحكي لها من تجربتك الشخصية؟
3: لا هو اكيد ما راحت عليكي. بصراحة يعني الاخطر من الانقطاع عن العمل هو الانقطاع عن التعلم. فاحنا فترة الانقطاع مش لازم تكون فترة انقطاع عن التعلم.
2: اكيد.
3: يعني نصيحتي لكل سيدة ممكن دخلت بهاي المرحلة، وهي مرحلة مش اشي سيء، ممكن اي شخص يدخل فيها. استثمري بنفسك، استثمري بوقتك، اقرأي، ممكن تكوني بتطوع بمشاريع معينة، أو كوني حوالين مجتمع مهني معين. هذا الإشي بيخليك تضلك دائما موجودة بالسوق. جميل. ما تتركي، ما تعملي هاي الفجوة اللي كتير كبيرة.
2: شكرا لك أستاذ سوسن. يعني بجزء أجمل إشي بقصتك إنه الفكرة ما بدأت من مكتب كبير ولا من خطة ضخمة، بدأت من تجربة شخصية، من سؤال بسيط. طيب إذا أنا عندي القدرة والخبرة بس الظروف ما بتسمح لي أشتغل بالطريقة التقليدية، فأنا بحور الظروف لأصير أشتغل عن بعد، هل معناته السوق خلص، مكان العمل خلص؟ لا، أنت خلقتي مكان للشغل زي ما أنت بدك، ومن هون بدأت الفكرة تكبر وصلتي لأيرول للمكان اللي بدك.
3: ودائما بحكي في بين إيدينا كنز كتير كبير، بمدام معك سمارت فون أو جهاز ذكي أو لابتوب إنترنت، أنت فعليا هاي نافذة للعالم كامل.
2: أكيد.
3: فأنت لازم تستغل وقتك وطاقتك وجهدك إنك تتعلم أشياء جديدة، تشوف شو عم بصير بالسوق. سواء كان بمهارات جديدة أنت ممكن تكتسبها أو تطور المهارات اللي أصلا موجودة عندك، أو تضلك دائما عم تعرف شو عم بصير بالعالم 100%. خاصة هلا انت عم بتشوف كيف العالم عم بتغير وبتحول بشكل كتير متسارع. بوجود الذكاء الاصطناعي.
2: صحيح. بدي اشكرك استاذة سوسن لوباني على وجودك معنا لليوم كضيفة لبرنامج زوايا، الاستاذة سوسن لوباني، وهي رائدة اعمال اردنية ومؤسسة لايرول، وهو طبعا او هي منصة قدرت هذه المنصة تعمل على خلق فرص عمل مرنة وعن بعد للنساء وربط الكفاءات باحتياجات الشركات بخبرة أكثر من 13 سنة. كل الشكر لك سوسن ولوجودك معنا.
3: شكرا لك. شكرا.
2: وأنتم أعزائي المستمعين والمشاهدين مكملين معكم في زوايا، لكن قبل ما نروح على المسابقات والتحديات خلينا نروح لفاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل مسابقات وتحديات زوايا بلسان عربي. أنا الرقم المسابقة الثقافية واسمعني عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020-5020-2060 و2020. بعد فاصل إعلان صغير بنرجع لنكمل زوايا فوق معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في مسابقات وتحديات زوايد عبر أرقام هواتفنا 06-516-40-20-50-20-40-20-20-60. 4 مسابقات أنا الرقم بلسان عربي، المسابقة ثقافية واسمعني. ونبدأ معكم ومع المتصلين، ومعنا أول متصلين محمد. السلام عليكم يا محمد.
1: السلام ورحمة الله،
0: يسعد أوقاتك وأيامك. كيف حالك يا محمد؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: الله يبارك فيك محمد. يلا مباشرة ننتقل معك إلى دولاب زوايا ونشوف شو حيختار لك الدولاب في واحدة من هاي المسابقات. شو بتتوقع يطلع لك يا محمد؟
1: إن شاء الله أنا الرقم.
0: طيب سؤال ثقافي، كيف أنت والمسابقات الثقافية؟
1: عالم مش كثير والله.
0: طيب سؤالك يقول، سؤال إن شاء الله يكون سهل عليك، من هو الصحابي الجليل الذي لقب بترجمان القرآن الكريم؟ عندك علم ولا أعطيك خيارات؟
1: أعطينا خيارات.
0: طيب هل هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، أم الصحابي الجليل زيد بن ثابت؟
1: عبد الله بن عباس.
0: عبد الله بن عباس الإجابة الأولى وهي الإجابة الصحيحة، ما شاء الله عليك يا محمد. دخل اسمك معنا السحب مباشرة في نهاية الحلقة، كل الشكر إليك يا محمد. وانتقل باتصال جديد من هبة. السلام عليكم يا هبة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا هبة؟ كيف أمورك؟
2: الحمد لله تمام والله الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. يلا يا هبة مباشرة ننتقل معك لمسابقات وتحديات زوايا. جاهزة؟
2: جاهزة إن شاء الله.
0: يلا نشوف شو حيختار الدولاب بأربعة مسابقات والشاشة أمامنا الآن. كيف أنت والأرقام والحساب والدنيا هاي كلها هبة؟
2: إن شاء الله خير.
0: يلا مباشرة سؤالك يقول، في أنا الرقم، أنا الرقم الذي إذا أضفت لي أربعة ثم ضربت الناتج بستة أصبح 54، فمن أنا؟
2: رقم. ما نفتح المرة لو سمحت.
0: مرة ثانية، أنا رقم إذا جمعت لي أربعة بعدين الناتج كله ضربته بستة بيكون الناتج 54.
2: خمسة.
0: إجابتك صحيحة 100%. 5 زائد 4 يساوي 9. إذا قمت بضرب 9 بستة بيعطيني الناتج 54. إن شاء الله عليك يا هبة، إجابتك صحيحة ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. وطبعاً نحن جوائزنا اليوم ستنوع الجوائز. جوائزنا اليوم هي عبارة عن كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما الصاج، الشاورما الأفضل بالعالم، ب 19 فرع بخدمتكم داخل عمان. شاورما الصاج بخلطتهم السرية الخاصة اللي قدروا يحولوا طعمة السيخ، طعمة الشاورما من السيخ إلى الصاج. وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز، المطاعم الزاكية اللي بتشهي كتير بفروعهم الـ 12 بخدمتكم في عمان وضواحي عمان، وبيرجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير. معنا اتصال من مريم. السلام عليكم يا مريم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا مريم؟ كيف أمورك؟
3: الحمد لله.
0: أول مرة بتشاركي معنا مريم؟
3: لا بشارك بس ما بربح.
0: يلا يا ستريا إن شاء الله اليوم تكوني من الرابحات معنا يا مريم. شوف الدولاب شو حيختار لا مريم من مسابقاته، وأربعة مسابقات طبعا أنا الرقم، لسان عربي، المسابقة الثقافية واسمعني. ونبقى في عالم الأرقام. كيف أنت والأرقام يا مريم؟
3: شوف أنا محضر.
0: يلا ممتاز. سؤالك يقول، وإن شاء الله سؤال سهل كثير، أنا الرقم اللي إذا ضربتني بخمسة بعدين طرحت مني عشرة بيكون الناتج 40، فمن أنا؟ شو رأيك يا مريم؟ كم؟
3: عشرة.
0: عشرة إجابتك صحيحة. 10 ضرب 5 50، طرحت من 50 عشرة يصبح الناتج 40. إجابتك صحيحة يا مريم، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. وننتقل من مريم إلى فاطمة في اتصال جديد. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: أهلا يا فاطمة، كيف حالك؟
4: الحمد لله وإنت كيفك؟
0: 100% تمام. فاطمة من وين عم تحكي معنا؟
4: من عمان.
0: من عمان، أهلا وسهلا فيك يا فاطمة. يلا مباشرة أدخل معك إلى مسابقات وتحديات زوايا ولا الدولاب اللي حيختار لك واحد من هذه المسابقات، المسابقة الثقافية. شوف السؤال في المسابقة الثقافية، كيف أنت والكيمياء يا فاطمة؟
4: يعني شوي نص نص.
0: طيب سؤالك يقول، أي عنصر كيميائي رمزه Fe، هل هو الفضة، الحديد، أم النحاس؟
4: حديد.
0: الحديد. مين حكالك حديد؟ سمعت صوت تاني جنبك. مين؟
4: أختي بس إنه أنا لا أنا
0: عادي عادي عادي كمان سلم على أختك وحكي لها الإجابة الصحيحة ودخل اسمك معنا مباشرة يا فاطمة. السحب في نهاية الحلقة. إذن العنصر الكيميائي اللي رمزه Fe هو الحديد، الفضة Ag والنحاس Cu. إجابتك صحيحة يا فاطمة. وننتقل من فاطمة إلى ليندا. اليوم كلهم بنات يعني عشان ينتهي المجال الشباب شوي. السلام عليكم يا ليندا، أهلا وسهلا.
5: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي، كيف حالك يا ليندا؟ أمورك تمام؟
5: الحمد لله تمام، أول مرة بشارك معكم.
0: وإن شاء الله مش آخر مرة، وبدنا إياك إن شاء الله تكوني من الفايزات معنا اليوم في نهاية الحلقة
5: يا
0: ليندا. يلا ندخل مباشرة معك إلى دولاب زوايا بأربعة مسابقات، حيختار لك الدولاب واحدة منها. وآخر سؤال من أنا الرقم لليوم لنخلص الأسئلة.
5: لا يا ريت ما بدون الرياضيات.
0: طب خليني أساعدك فيه، شو رأيك؟
5: مستحيل،
0: لأن قابلية تغيير السؤال صعبة عندنا شوية، لأن بدي أغير كل المستمعين الصراحة. فيلا مباشرة بساعدك ليندا إن شاء الله. سؤالك يقول أنا رقم،
5: يلا
0: أنا رقم، إذا طرحت مني خمسة ثم ضربت الناتج بأربعة كان الناتج 60، فمن أنا؟ أساعدك أساعدك، شو الرقم اللي بضربه بأربعة بيعطيني 60؟
5: أعطيني خيارات.
0: طيب هل هو 15 10 أم 5؟
5: 15.
0: هاي حلينا أول مشكلة، 15 ضرب 4 60. طب شو العدد اللي لما بطرح منه 5 بيعطيني 15؟
5: 3.
0: ايش اشي ناقص 5 يساوي
5: 15؟
0: اشي ناقص 5 يساوي
5: 15.
0: ال20. فإجابتك شو؟
5: 20.
0: إجابتك صحيحة، دخل اسمك معنا السحب. هيني ساعدتك يا ليندا، مش تحكي لحدا. يلا مباشرة أنتقل من ليندا، وده طبعا دخل اسم ليندا مباشرة معنا على السحب. ومن ليندا أنتقل إلى رولا في اتصال جديد. السلام عليكم يا رولا. صوتك كثير واطي يا رولا، لو تعلي صوتك.
6: وعليكم السلام. وعليكم السلام،
0: أهلا. هيك تمام 100%، كيف حالك يا رولا؟
6: الحمد لله تمام.
0: يلا مباشرة رولا إلى دولاب زوايا وأربعة مسابقات. اليوم الدولاب مش رايح لأسمعني أبصر ليش. يلا بلسان عربي سؤال عن اللغة العربية، كيف أنت واللغة العربية يا رولا؟
6: مرة طلع لي لسان وجاوبت.
0: طيب
6: بس ما ربحتش معكم يعني.
0: طيب مباشرة إن شاء الله اليوم تكوني معنا من الرابحات يا رولا. بس كيف أنت واللغة العربية رولا؟
6: إن شاء الله كويسة.
0: طيب سؤالك يقول، سؤال كثير سهل، كثير كثير سهل، وبس ركزي معي فيه يعني حتى لو ما بتعرفي الإجابة ممكن من خلال الخيارات تعرفي الإجابة. سؤالك يقول أي الكلمات التالية تعد من الأضداد، يعني هي كلمة واحدة تعني شيئين ضد بعض، تمام؟ يعني كلمة واحدة تحمل المعنى وضده،
6: تمام.
0: هل هي كلمة الجون أو الجون؟ هل هي المدرسة أم الشجرة؟
6: المدرسة أم الشجرة؟
0: الأضداد. هل المدرسة لوحدها تعني كلمتين ضد بعض؟
6: أنا بتوقع الجون.
0: الجون، الجون يا رولا أنت والمستمعين تعني الأبيض والأسود في العربية القديمة، فإجابتك هي الإجابة الصحيحة. وهي المعلومة بجوز يعني كثير ناس ما بتعرفها، بأنه قد تأتي معلومات أو قد تأتي كلمات في اللغة العربية تحمل معنيين، المعنى وضده، أو كلمتين المعنى وضده. فإجابتك صحيحة مباشرة يا رولا.
6: يعني أنا لغة، أنا تربية إسلامية يعني، ها في يعني بناخذ هيك أشياء.
0: نعم هي مش تتناقض، هي حملت المعنى وضده، يعني شغلتين ضد بعض. لما بحكي أبيض وأسود فهم اتنين ضد بعض أو شغلتين ضد بعض.
6: أنا فاهمة، أو أمرك تسمية طباق.
0: أيوة بالضبط، لكن بتكون كلمة واحدة مش كلمتين زي ما نحكي.
6: أنا فاهمتك، تستخدم هاي الكلمة ممكن تحمل الأسود والأبيض.
0: نعم صحيح، نعم صحيح، أحسنتي يا رولا، أحسنتي يا رولا. مباشرة اسمك دخل معنا على السحب يا رولا، ما شاء الله عليك. وأنتقل من رولا إلى سامر في اتصال جديد. سامر السلام عليكم.
7: ألو. وعليكم السلام، كيف حالك؟
0: الله يرضى عليك يا سامر، المتصل القريب.
7: الله يسعدك ويقويكم وما شاء الله عنك.
0: الله يرضى عليك. يلا يا سامر مباشرة أنتقل معك إلى الدولاب، كيف اليوم معلوماتك؟
7: إن شاء الله يكون سهل، إن شاء الله يكون سهل،
0: إن شاء الله يكون سهل عليك. ونبقى في المسابقة، أو لا نروح للمسابقة الثقافية بسؤال سهل جدا جدا عن تاريخ الإسلام. سؤالك يقول ما هو أول مسجد بني في الإسلام؟
7: مسجد قباء.
0: مسجد قباء بدون خيارات، والخيارات كانت المسجد النبوي، مسجد قباء، أم المسجد الأقصى.
7: وإجابتك
0: صحيحة يا سامر، ما شاء الله عليك.
7: كل الشكر. الله
0: يرضى عليك يا سامر، إجابتك صحيحة. وهي دعوة طبعا لجميع الإخوة والأخوات اللي دخلوا معنا بالسحب، وإن شاء الله كمان شوي حنجري عملية السحب ونشوف مين حيفوز معنا. يتفضلوا اللي حيفوز معنا إن شاء الله في السحب على مقر إذاعة حياة في أم الكائن في شارع الجامعة الأردنية، شارع الملكة رانيا، خلف جريدة الدستور، مجمع حياة، الطابق الثالث، من بكرة الخميس وحتى أسبوع ليستلموا كوبون الجائزة، ويتفضلوا على مقرات المطاعم شاورما الصاج وبرجرايز ليستلموا جوائزهم من هناك. وطبعا فقط معكم للأربعاء القادم، إذن أسبوع من تاريخه من 10 صباحا وحتى 4 عصرا. وأي حدا مش قادر يجي لأي سبب من الأسباب يرسل من ينوب عنه دفتر عائلة وهوية بتكفي وبتوفي. نكمل اتصالات الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020-06-516-2060 و06-516-2020. 4 مسابقات، أنا الرقم، المسابقة الثقافية بلسان عربي، وأيضا اسمعني.

0: واتصال جديد معنا هاشم. السلام عليكم يا هاشم.
1: وعليكم السلام.
0: يسعد اوقاتك هاشم، كيف حالك؟
1: الله يعزك، الله يسعدك، والله الحمد لله.
0: الله يبارك فيك، الحمد لله دائما وابدا. يلا يا هاشم ندخل مع بعض الى المسابقه ومسابقات زوايا ودولاب زوايا. جاهز؟
1: يلا جاهز.
0: يلا ممتاز، ما شاء الله عليك يا هاشم. الى اربعه مسابقات حيختار لك الدولاب واحده منها، ونروح لشارات البرامج القديمه وافلام الكرتون اللي بجوز اليوم ما طلعت تسمعني قبل هيك. نسمع الان، نسمع مع بعض هاي الشاره يا هاشم، وتحذر لي ما هو اسم المسلسل او الفيلم الكرتوني اللي هاي الشاره له. يلا نسمع مع بعض.
1: طب انا مش شايف.
0: بدنا نسمع.
1: اوكي يلا.
0: يلا معك. اوكي هاشم. هاشم حذرته ولا لا؟ طب يلا نسمع كمان.
1: ايه؟
0: بدنا نسمع الشارة.
1: سمعتها ماني.
0: طيب احكي لي يلا شو هي هاشم؟
1: دراغون بول.
0: دراغون بول، ما شاء الله عليك يا هاشم. هاشم بضحك. محشش هاشم. دخل اسمك مباشرة معنا السحب دراغون بول يا هاشم الى طبعا في نهاية الحلقة ان شاء الله تكون معنا من الفايزين يا هاشم. اشكرك على اتصالك، وانتقل من هاشم الى محمد. محمد السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا، كيفك يا محمد؟
2: الحمد لله تمام. كيف
0: أمورك؟ بخير، كله تمام الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله.
0: يلا شو بتتوقع يطلع لك في الدولاب يا محمد؟
2: سماني.
0: حاب الشارات. يلا شوف الدولاب. الدولاب اليوم صراحة ناقصه زيت، فمش راضي يروح على السماني الجزء أول مرة.
2: زيت يا زلمة.
0: يلا شوف يا محمد شو حيختار لك الدولاب، وإن شاء الله تكون والله نيتك إنها صافية يا محمد.
2: أها حلو.
0: يلا نسمع هاي الشارة الكرتونية ونشوف هل حيحذرها محمد ولا لا.
2: ماوكلي؟
0: لا لا لا، استنى استنى شوي. إيه قريب، قربت من ماوكلي انت يعني. ايش في حيوانات؟ ايش في اسد؟
2: سيمبا.
0: ما شاء الله عليك مباشرة. أيوة. يا محمد دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر لك يا محمد انت وهاشم، وايضا انتقل في اتصال جديد الان معنا اخر اتصالين، دعاء وياسمين. اروح لدعاء. السلام عليكم يا دعاء.
3: عليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك؟
0: الله يسعدك. تمام تمام، انت كيف صحتك؟ كيف امورك؟
3: شو اخبارك؟ بتصير اشارك؟
0: طبعا بتصير تشارك، انت داخل عشان تشاركي مباشره الى دولاب زوايا يا دعاء، ونشوف الدولاب شو حيختار لك في مسابقاتنا الاربعه. طبعا خلينا نلف الدولاب كمان مره لانه اختار انا الرقم، لكن انا الرقم انتهى. في لسان بلسان عربي ومسابقه عن اللغه العربيه، كيف لغتك العربيه يا دعاء؟
3: يعني اللغه العربيه.
0: طيب ممتاز. هلا اي بيت شعر يتكون من مقطعين؟
3: اي بيت شعر يتكون من مقطعين؟
0: تمام، البيت الشعر اللي بيكون مقطعين. ماذا يسمى اخر بيت في القصيده؟ يعني
3: اخر بيت في القصيده شو يسموه؟
0: هل هو مطلع، ختام، ام مقطع؟
3: اخر مقطع.
0: اخر مقطع. وتنغريش بالكلمات، ما تنغري في الكلمات.
3: عاد
0: مطلع، ختام، ام مقطع؟
3: مطلع، ختام، ام مقطع؟ ختام.
0: حكينا تنغريش في الكلمات يا دعاء. يلا اخر فرصه، هل هو مطلع؟
3: مطلع.
0: مقطع وليس مطلع. إجابتك صحيحة يا دعاء، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. يعني دائما يشار إلى المطلع بإشي خلص دبلش فيه، فالختام حكيتك ما تغنج فيها، فالإجابة الصحيحة هي المقطع. إلى آخر سؤال معنا في حلقة اليوم وآخر مسابقة مع ياسمين. السلام عليكم يا ياسمين.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك؟ كيف أمورك؟ تمام؟
4: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. يلا يا ياسمين ندخل معك إلى آخر مسابقة وتحدي من تحديات زوايا لليوم، ونبقى في اللغة العربية. هلأ في اللغة العربية هناك حروف تسمى حروف قمرية وحروف تسمى حروف شمسية، عندك اطلاع عنه عليهم يا ياسمين؟
4: مش كتير.
0: طيب ماشي، مش مشكلة، اطلعي لي بس هسه راح اساعدك فيهم. اي الحروف التالية يعد من الحروف الشمسية؟ هل هو القاف، السين، ام الميم؟ شو بتتوقعي؟ بس اعطيني هيك اجابة.
4: القمرية.
0: الشمسية.
4: الشمسية، القاف ولا الميم ولا الشمس؟
0: ولا السين؟
4: سين.
0: سين، ليش السين؟ طيب احكي لي.
4: مش بس السين.
0: ايه؟
4: مش حرف السين في الشمسية.
0: لا إجابتك صحيحة مبدئيا، بس الفلسفة في هذا الموضوع أنه الأحرف المكونة لكلمة الشمسية هي أحرف شمسية، والأحرف المكونة من كلمة القمرية هي قمرية، فالسين هو أحد مكونات كلمة الشمسية. فإجابتك إجابة صحيحة يا ياسمين. دخل يوسف معنا أسح في نهاية الحلقة ياسمين، كل الشكر إليك ولكل المتصلين اللي شاركوا معنا لليوم. خلينا نقوم بإجراء عملية السحب ونشوف مين فاز معنا بجوائزنا لليوم. خليكم معنا.

إذن جوازنا لليوم هي عبارة عن كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج، الشاورما الأفضل في العالم، واللي طبعا استطاعوا بخلطتهم السرية الخاصة، وب 19 فرع في عمان يحولوا الشاورما من طعم السيخ إلى طعم الصاج. وفاز معنا في هاي الجائزة المتصلة هبة زايد، فزتي معنا بكوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج. نشوف مين فاز معنا بجائزتنا الثانية. فازت معنا بكوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم برجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير ب 12 فرع بخدمتكم في عمان. فاز معنا في هاي الجائزة وهي كوبون بقيمة 20 دينار ليندا هاني. ألف ألف مبارك يا ليندا، إلك ولا هبة زايد مشاركتكم وأيضا الجائزة تبعتكم. وأنتوا أعزائي المستمعين وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من زوايا، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع ضيف مميز في من ضيوف زوايا ومسابقاتنا وتحدياتنا. هذه طبعا تحية لفريق عمل الحلقة من الهندسة الإذاعية هاني السعيد، من المتابعة والتنسيق والاتصالات كريم السراوي، من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. إلى أن نلتقيكم هذه التحية، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 63 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. الحديث 1743 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية فيهم. الحديث 1744 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قيل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. سورة النساء. باب قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. الحديث 1745 عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها عروة عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. باب قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. الحديث 1746 عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. باب قوله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الحديث 1747 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟

0: يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة. باب قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ الحديث 1748. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. باب قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الحديث 1749. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسير. إحنا الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم. إذن ينظرون فيها المعنيين، النظر والانتظار. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا بالحياة، ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفها ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل، كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم من مفاهيمكم من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن، نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل جلالة الملك رسالة الأردن إلى العالم في مرحلة إقليمية ودولية تتشابك فيها الأزمات وتتسارع فيها التحولات، كلمة ملكية أكدت ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية والتمسك بالسلام والدبلوماسية، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بالتوازي مع التأكيد على أمن الأردن ومصالحه الوطنية، وعلى الدور الذي تواصل المملكة القيام به في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي الخطاب حضرت قضايا فلسطين وغزة والقدس إلى جانب أمن الأردن وحدوده ومياهه، كما حضرت رؤية المملكة تجاه مستقبل المنطقة وما يفرضه الواقع الإقليمي من تحديات. فماذا تعني هذه الرسائل للأردن أولا، وكيف تقرأ من زاوية الأمن الوطني والاستقرار، وما الذي يمكن أن تعنيه سياسيا ودبلوماسيا في المرحلة المقبلة؟ نناقش هذا وأكثر مع ضيفي وزير الداخلية الأسبق سمير حباشنا ووزير الإعلام الأسبق فيصل أشبول. مرحبا بكما. أبدأ معك معالي سمير الحباشنا، عندما يتحدث الملك أمام العالم عن الأردن وثوابته ومصالحه الوطنية في ظل إقليم يشهد تحولات متسارعة، كيف تقرؤون أهمية هذه الرسالة؟ حياك الله
1: وتحياتي لمعالي صديقي المحترم أستاذ فيصل. تحياتي سيدي، شكرا، طول عمرك. والله سيدي الخطاب ربما يعني قد وضع جلالة الملك النقاط على الحروف بكل ما تعني الكلمة، وواضح الثبات، بقوة الثبات على الحق وإرادة العمل من أجل هذا الحق. أولا القضية الفلسطينية، واضح بأنه قد وجه للعالم حقائق وسرديات من سلوك مشين للحكومة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وكشف زيف كل ادعاءاتهم بل وكشف مخططاتهم المستقبلية. وفيما يتعلق في سوريا يعني موقف واضح قوي إلى جانب الأشقاء السوريين وبالطبع اللبنانيين والفلسطينيين والأردن وأمن الوطن، أنه ليس مطالبة ولا من قاعدة ضعف أو استجداء، إنما هذه حقوق هي جزء لا يتجزأ من أمن الوطني، ندافع عنها الحدود والمياه سواء بسواء. وأنا بتقديري أهم رسالة ربما للعرب أن جلالة الملك قد أعاد وحدة الصراع ووحدة القضية. في فترة طويلة من الزمن أصبح كل من الأشقاء العرب كل يغني على ليلى. جلالة الملك عندما يتحدث عن فلسطين وعن سوريا وعن لبنان وعن الأردن يحدد من هو العدو ويحدد مطالب محددة من المجتمع الدولي تجاه هذا العدو، وبنفس الوقت على قاعدة الثبات وإرادة الصمود وإرادة الدفاع عن الحق. تمام. إلى أي مدى يذهب هذا الدفاع؟ لما بقول لك أمن الوطني مش استجداء ولا أمن الوطني كلام، أمن الوطني ندافع عنه بقوة، وبلدنا بحمد الله جيش وشعب جميعا في خندق الدفاع عن الوطن وفي خندق الالتزام المبدئي اتجاه قضية أشقائنا في فلسطين، وبالتأكيد اتجاه التحولات اللي في سوريا وفي لبنان. بارح جلالة الملك التقى في الرئيس ماكرون بوجود الرئيس اللبناني، وهذا أيضا التزام أردني أدبي اتجاه الأشقاء في لبنان، وأنا بعتقد راح يتوضح هذا الكلام بإجراءات أردنية الأشقاء في لبنان. حيا الله الملك وحيا الله خطابه. تمام. وكما ذكرت يسلم لسان ويسلم العقل.
0: نشرك معنا وزير الإعلام الأسبق فيصل الشبول. حياك الله أستاذ فيصل مرة أخرى. عندما يقف جلالة الملك أمام المجتمع الدولي يتحدث باسم الأردن في هذه المرحلة الحساسة، ما أهمية أن تصل رسالة المملكة مباشرة إلى هذا المستوى الدولي؟
1: أخي محمد، جلالة الملك قال بالأمس أنه أنا أقف منذ عقود هنا وأقول مجمل الرسائل التي أوصلها جلالة الملك ترتكز إلى النظرة الأولى، إذا التأكيد الأردني الدائم أمام المجتمع الدولي. هذه منصة دولية يستغلها جلالة الملك مثل ما يستغل كل المنصات من الكونغرس الأمريكي للاتحاد الأوروبي للصين لكل مكان. دائما جلالة الملك أراد أن يقول في هذه الرسالة بوضوح أن أصل الكوارث في هذه المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي، وأن الدعم الغربي ولا سيما الأمريكي هو الذي يحمل الاحتلال فيتصبح دولة بلا رادع وتفلت من العقاب، وأطماعها التوسعية في المنطقة لا تتوقف عند حدود، تختبر الإرادة الدولية بسياسات تعتبر كأنها آنية ولكنها تكرسها كأمر واقع. وهذا كان واضحا في نبرة الخطاب وفي مضمون الخطاب وفي الرسالة التي أراد جلالة الملك أن يوصلها للعالم بأسره. أن صحيح تحدث جلالة الملك عن اليمن والسودان ولبنان وأنه مشاكل هذه المنطقة المشاكل الأمنية ليست قصرا على آثارها على هذه المنطقة، إنما تمتد بأسعار الطاقة بأسعار فاتورة الغذاء العالمية وفوق ذلك يقول جلالة الملك أنه حتى لما بتوقفوا الحرب في غزة لكم 300 يوم انقتل 300 طفل. طبعا رمزية الطفولة وكأنه جلالة الملك يقول أن كل يوم يقتل طفل فلسطيني في غزة وأنتم قلتوا وقفنا الحرب في غزة، فعن أي حرب وعن أي سلام عم بتحكوا؟ وحتى هذا الخطاب كان مباشرة قبيل لقاء جلالة الملك وقادة الدول العربية والإسلامية بالرئيس الأمريكي، بمعنى بما يتعلق بمجلس السلام والحديث عنه والحديث عن مستقبل غزة. إذن هذا الشر في هذه المنطقة هو الاحتلال واستمرار الاحتلال والاستمرار بإذهاب آمال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفوق ذلك التدخل في لبنان وفي سوريا وفي الجنوب السوري وفي كل مكان. إذن إسرائيل هي كل سبب كل هذه الشرور، وصمت المجتمع الدولي هو الذي يعطيها كل هذه الإغماض أو وكأنها خارج الأسرة الدولية.
0: طيب يعني معالي السمير، عندما يعني يتحدث الملك عن أمن الأردن وحدوده ومياهه، ماذا تعني هذه الملفات في مفهوم الأمن الوطني الأردني خصوصا في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة؟
2: يا سيدي أنت بتعرف أنه ركز على الحدود الشمالية. أولا هذا التمدد الإجرامي دولة الاحتلال فيما بعد الجولان اتجاه حوران ومحاولة الوصول إلى جبل العرب، وهذه كلها مناطق تقف على حدود المملكة، يعني حدودنا الشمالية واضحة. فأولا التحذير بأن هذه الحدود مقدسة يمنع الاقتراب منها، واثنين أشار إلى مسألة كان مسكوت عليها حقيقة بأنهم الآن يسيطروا على مصادر المياه الرئيسية في جبل الشيخ. اليوم هم عندما احتلوا جبل الشيخ يسيطروا على مياه اليرموك والأردن والوزاني والرابع هذا اللي يروح للبنان، أربع أنهار عربية هم الآن يقفوا على مصدرها. لذلك إشارته للمياه تحديدا بأن الأردن مش فقط حماية الحدود وأيضا مياهه هي جزء من الأمن الوطني، وهي رسالة واضحة، وأقرنها بأن هذا البلد لا يستجدي، هذا البلد يقف على حقه ويدافع عن حقه ومستعد للدفاع عن حقه بشتى السبل. هذه مسألة في غاية الأهمية، وبتعرف الجهد الأردني اللي يبذل الآن في جبل العرب في محاولة لتفكيك ما يجري في الجبل من يعني إشكاليات وإعادة جبل العرب وجبل الدروز إلى حضن الدولة السورية، في جهد أردني غير معلن لكنه يصب لما تفضل فيه جلالة الملك بأن هذه الحدود ومصلحة الأشقاء السوريين وحدود سوريا ومياه الأردن ومياه سوريا المياه العربية هي خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الأردني. هذه رسائل أول ما ترسل بتقديري لجهتين. بلاش نحكي مثل أخوي فيصل بقول المجتمع الدولي فضح بجلالة الملك لما قال لهم يعني في عندكم قرارات لكن هذه القرارات عندما تتعلق بالقضية الفلسطينية لا تنفذ. وأنا بدي أضرب لك يعني أمثلة كثيرة بلاش أنا أضربها أنه كثير من القرارات الأممية تأخذ طريقها للتنفيذ فيما يتعلق في إسرائيل اللي بتتمدد هي مستندة بالتأكيد على المساندة الأمريكية. ولكن هذه الرسالة موجهة لمسألة أولا لإسرائيل أنه لا تحاول أن تجرب الأردن وتعتدي على حدود أو مياه. والنقطة الثانية التقدير موجهة للداخل الأردني كمان يا أخوي. لا يجوز من مفكرين وإعلاميين ومثقفين أن يحرفوا بوصلة الاهتمامات الأردنية وأولويات الأردن إلى جهات أخرى. لاحظ جلالة الملك لم يتحدث إلا عن الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته في المنطقة وفي الإقليم لم يتحدث عن مسألة أخرى. هذه يجب أن نركز عليها في الأردن وأن نوجه شعبنا ونعبئه وراء قيادته وراء خطاب واضح خطاب وطني خطاب فلسطيني خطاب عربي بشكل عام.
0: يعني أستاذ فيصل اليوم عندما يتحدث الملك عن الشعب الفلسطيني عن حق الشعب عن كل هذه التفاصيل وأيضا يؤكد على ما يخص الدبلوماسية والسلام وفي نفس الوقت بطبيعة الحال حماية مصالح الأردن وثوابته، كيف استطاع الأردن أن يحافظ على هذا النهج في ظل ما تشهده المنطقة؟
3: جلالة الملك تحدث أنه تمسكنا بالدبلوماسية ما بيعلو على التزامنا بقيامنا الإنسانية ولا حدا يفسر أنه ضعف. هذا كان واضحا في هذه المسألة. جلالة الملك يدرك أن المجتمع الدولي الذي يتحدث عنه لم يعد المجتمع الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية وأنشأ الأمم المتحدة. اليوم الأمم المتحدة في أضعف أحوالها، لكن هذا منبر لا بديل له اليوم على صعيد المجتمع الدولي. لم ينتج العالم بعد صيغة جديدة. هناك حراك عالمي وهناك سمعنا من الأوروبيين، سمعنا من الرئيس البرازيلي، سمعنا من الأمين عام الأمم المتحدة نفسه في نقده للأمم المتحدة. نروح للموضوع الفلسطيني. جلالة الملك أمس تحدث عن أن إسرائيل تستهدف محو الوجود الفلسطيني، فرض واقع جديد في غزة وفرض واقع جديد في الضفة الغربية، وتحدث بوضوح أن هذه ليست عصابات مستوطنين ما تفعله. عندما تقوم عصابات المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين وإخراجهم من بيوتهم، الجندي الأمريكي الإسرائيلي يتفرج، يكون في موقع مفترض، إذن هو شريك. أراد أن يقول للعالم، يوضح هذه الصورة لأمام العالم، أن ما يجري في الضفة الغربية هو سياسة إسرائيلية لهذه الحكومة المتطرفة الحالية في إسرائيل، وأن المطلوب هو إغلاق ملف حل الدولتين بالنسبة لإسرائيل، تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، مزيد من الاستيطان، مزيد من الاستيلاء على الأرض، مزيد من طرد الفلسطينيين بالمرحلة الأولى داخل الأراضي الفلسطينية، وربما التهجير فيما بعد. وهذا يعني تنبيه واضح للعالم في هذه المسألة. أما في غزة فجلالة الملك اعتبر أن هذه الحكومة أو إسرائيل تريد أن تمحو الوجود الفلسطيني في غزة أيضا.
0: يعني ربما أيضا من النقاط المهمة اليوم ونحن نتحدث عن هذا الخطاب معالي سمير، عندما يضع جلالة الملك أمن الأردن ومصالحه الوطنية ضمن رسالته إلى المجتمع الدولي، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لطريقة تعامل المملكة مع التغيرات أو المتغيرات المقبلة في المنطقة بشكل سريع إذا سمحت؟
2: يعني بخلاصة
1: شو سألتني عن الموضوع؟
0: يعني اليوم الملك يضع أمن الأردن ومصالحه الوطنية ضمن رسالته إلى المجتمع الدولي. بالنسبة لطريقة تعامل المملكة مع المتغيرات المقبلة في المنطقة، ما الذي يعني هذا الأمر؟
1: يعني بداية أولا وأخيرا أن العامل الذاتي أستاذ محمد هو المؤثر في أي معادلة. أنت لديك عامل ذاتي وعامل موضوعي اللي هو العامل الخارجي. العامل الذاتي هو الأساس. عندما تكون هذه الدولة راسخة ووحدة القيادة والشعب، ونؤكد على وحدتنا الوطنية، أنا بسمع أصوات هنا وهناك تحاول أيوة أن توقظ فتنة أو انقسام داخل المجتمع الأردني. الحفاظ على الوحدة الوطنية، وضع المواطنين كلهم على مستوى واحد وعلى كتف واحد، ارتفاع واحد لكل المواطنين،
0: نعم،
1: ثقة بقواتنا المسلحة وبدور أجهزتنا الأمنية في حماية البلد، كلها حزمة شعبية ورسمية متراصة، يعني أن جلالة الملك يقول بأن أمن الوطني، ويعني بيقول أمن الوطني مصان بإذن الله حرص الأردنيين وفي حكمة قيادتهم.
0: طيب أستاذ فيصل،
1: أول عمرك
0: الله يحفظك يا رب. القدس أستاذ فيصل والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية حضرت أيضا في الرسالة الملكية، ما أهمية هذا التأكيد من على منبر الأمم المتحدة؟
3: التأكيد أننا مستمرون بنفس الوقت الذي نستمر فيه بدعم الشعب الفلسطيني، فمستمرون بوصايتنا الهاشمية. وذهب جلالة الملك إلى جملة في غاية الأهمية عندما تحدث عن المسيحية في الشرق، وهي أصل المسيحية، وقال نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتنا تحمي المسيحية في وإرث في موطنها الأصلي. سبق خطاب جلالة الملك، خطاب الرئيس ترامب بيقول فيه أنه المسيحيون يتعرضون للاضطهاد في أكثر من منطقة بالعالم. أعتقد هذه كانت جملة في الخطاب ضرورية وأساسية، أننا أهل تسامح،
0: نعم،
3: وأن إحنا وصايتنا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. مرة أخرى بس أخي محمد، في موضوع الأمن الوطني اللي تركز عليه واللي حكى عنه سيدنا بالخطاب بشكل واضح، والرسالة أيضا بإضافة لكل ما تفضل فيه معالي أبو الفهد، إسرائيل بدأت في التمادي في الجنوب السوري، والجنوب السوري تعريفا بالجغرافيا بالمناسبة هو من من من حمص حتى الحدود الأردنية بما فيها ريف دمشق. فتمدد الإسرائيلي وإسكاء إغماض المجتمع الدولي عن هذا التمدد سيصبح سياسة أمر واقع. وكان جلالة الملك تحدث عن المجتمع الدولي يتحرك في هذا، لأن لا تصبح هذا يعني تفعل إسرائيل كأمر واقع، وأن طبعا تضع أيديها على مصادر المياه في هذه المنطقة. ولذلك سيدنا قال حماية حدودنا وأمن المائي، مش بس حماية الحدود. وبالتالي نعم، إذا المجتمع الدولي يريد أن يغمض، نحن لسنا مغمضين وسنتصدى لذلك.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات وزير الإعلام الأسبق فيصل أشبور، والشكر موصول أيضا لوزير الداخلية الأسبق سمير حباشنا. شكرا جزيلا لكما، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان السكون يلف وادي الجواء حين انسل عنترة من مرقده قبل تنفس الصبح سائرا نحو إبل القوم. تسبقه زفرات حارقة وضيق لا تسعه الصحراء، كان يسوقها نحو المرعى، لكن عقله كان يسوق خيولا أخرى في ميادين العز. توقف عنترة واتكأ على رمحه الطويل وتأمل الأفق البعيد حيث تنام خيام عبس. هناك خلف الأستار ينام فتيان القبيلة الذين سيستيقظون ليجدوا خيولهم مسرجة وسيوفهم مهيئة، يختالون بأسماء آبائهم وأنسابهم. يحدث نفسه: أولست أشدهم ساعدا؟ أولست من يحمي الضعائن إذا نادى المنادي؟ بلى، لكنهم يستيقظون أحرارا وأستيقظ أنا، وغل العبودية يطوق روحي قبل عنقي. أدرك عنترة في تلك اللحظة أن الحرية ليست مجرد كلمة، إنها شعور بالذات. فجأة انشق صمت الفجر عن غبار ثائر وصيحات ذعر تمزق الكون. الغزو الغزو، لقد داهمت خيل طيء حمى القبيلة. رأى عنترة فرسان عبس يضطربون والسيوف تلمع في يد الأعداء كألسنة اللهب. تنحى جانبا والدم يغلي في عروقه، لكن كبرياءه المكلوم لجمه. جاء والده يركض وهو يرى الإبل تساق والنساء تسبى، صرخ بلهفة: ذد عن حياضك يا عنترة، احمي القوم. نظر عنترة بعينين عاتبتين وقال بمرارة: العبد لا يحسن الكر والفر، إنما يحسن الحلب والصر. ضاقت الدنيا في عين شداد وأدرك أن القبيلة ستضيع. صرخ صرخة هزت أركان الوادي: كر يا بني، كر وأنت حر. فاندفع عنترة اندفاع السيل وهو ينشد: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وبذا كانت الحرية رأس المال الذي لا يعادله شيء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور.
2: حياك دائما،
1: أكرمك الله بك. تفضلوا سيدي.
2: بوركت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، على مائدة القرآن دقائق معدودات، فتح الله علينا وعليكم أبواب الخير. فاتحة القرآن: الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله الذي هو رب للعالمين جميعا، مؤمنهم كافرهم، غنيهم فقيرهم، شرقيهم غربيهم، رب العالمين سبحانه رب هذا الكون ورب هذا الوجود بتفاصيله. وختام القرآن: قل أعوذ برب الناس. إذن في البداية رب العالمين، وفي الختام
1: رب الناس.
2: رب الناس،
1: جميل،
2: هي يعني رب العالمين، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تكرر لفظ الناس 5 مرات. هذا ملاحظة سريعة، ثم ننتقل إلى افتتحت سورة محمد عليه الصلوات بكلمة الاسم الموصول: الذين كفروا.
1: صحيح،
2: وقد تكرر هذا في السورة الذين 23 مرة، والثاني والذين آمنوا. إذن الذين كفروا الموصول صلته، والذين آمنوا الموصول صلته. وعدد آيات السورة 38 آية، وعدد مرات غير المؤمنين 11 مرة. يتكلم عن المؤمنين، يتكلم عن غير المؤمنين.
1: نعم.
2: كفروا وصدوا اللي في البداية. نعم. هكذا عن سبيل الله. والذين من قبلهم، الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، الذين في قلوبهم مرض، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، تكرر مرتين. فاتحة القرآن إذن، وختام القرآن الألوهية والربوبية. هكذا سريعا جدا. سورة الرعد، الرعد له سورة. نعم، لماذا؟

0: يريك كيف يدبر الكون هذا الإله العظيم والراء الظاهرة من ظواهر الكون ومظهر من مظاهر قدرة الإله وقوة الإله سبحانه. وآياتها 43، فاتحتها حروف مقطعة ألف لام ميم راء. والحقيقة يعني بعد سورة محمد عليه الصلاة والسلام أنا كاتب تفسير سورة الرعد من قبل 20 سنة بس.
1: سبحان الله.
0: وهذه نفس الشيء. يعني سأعود لها إن شاء الله تعالى سورة الرعد بعد ما انتهينا من سورة محمد. مش دعاية، لا بنعملش دعاية ولا بنفكر بهذا، لكن أقول يعني سورة الرعد القرآن كله معجز طبعا.
1: نعم.
0: ليه هي السور قبلها وبعدها ألف لام راء؟ ألف لام راء قبل وبعد.
1: ألف لام ميم راء.
0: يوسف قول قبل. واللي بعدها ألف لام راء. هذه ألف لام ميم راء. خطر لي أن أحصي الميمات فوجدتها أكثر من كل السور التي قبلها وبعدها. إذن ألف لام
1: ميم راء.
0: لام ميم راء. فأحصيت حرف الميم في السورة فوجدته فقط 33 مرة و200.
1: يا الله.
0: 33 مرة
1: و200.
0: إبراهيم أقل من هذا، مع أن إبراهيم أكثر في عدد الآيات، 52 آية. الخلاصة حرف الراء في سورة إبراهيم 233، بينما في هذه في سورة إبراهيم هذه 253 طلعت مثل ما قلنا.
1: نعم.
0: على كل حال هذه ملاحظة سريعة، ننتقل من هذا إلى حديث يعني الواقع الذي نعيش. مجلس حقوق الإنسان يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. شفت كيف بشلف وبروح لوين؟ مكايدات الحضارات. إن أمريكا مقابلها روسيا.
1: نعم.
0: فهم بيبلشوا في روسيا إكراما لأمريكا وترامب، ولا أحد يتكلم عن إسرائيل مثلا، ما أحد يتكلم. ليه؟ لأن روسيا ند لأمريكا وخصم لأمريكا. فهم مجلس حقوق الإنسان فورا بيصب اهتمامه ضد روسيا، يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. طيب هل تكلمتم عن إسرائيل؟ لا طبعا لا، لأن العالم منحاز مع إسرائيل للأسف. والعجب العجاب أنه لا أحد، لا مجلس حقوق الإنسان ولا أمريكا ولا ترامب ولا الغرب ولا العرب، ما لهم يتكلمون عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. حتى العرب نفسهم بتكلموش. في الوطن الذي اغتصبوه من أهل فلسطينيين، هم اغتصبوا وطننا ويسيئون لنا. يعني ما اكتفوش بأن اغتصبوا الوطن ويضايقون أهل الوطن. النظام نفسه اللي في أمريكا بعد ما طردوا الهنود رحمهم قالوا احنا وجدناها خالية. يا الله. ونفس المنطق إسرائيل بتقول احنا وجدنا فلسطين خالية. يا كذابين. فلسطين كانت متقدمة في الزراعة ومتقدمة في التعليم على 3/4 العالم من فضل الله. دوجاريك بيقول نزوح أكثر من 25,000 أسرة خوفا من تفجيرات. دوجاريك يعني أحيانا بيحكي كلام مقبول، فبتكلم عن إسرائيل. أكثر من 25,000 أسرة خوفا من تفجيرات. جي دي فانس اللي هو نائب ترامب بيقول بيخطب في جمهور أمريكي ويكرر يجب أن نحمي دولتنا. طيب وإحنا مالنا؟ ما خد بالك، وبيقول يجب أن نحمي دولتنا، ما كملش الكلام، لكن الكلام نشر في مكان آخر اللي هو خايفين ينتقل نور الإسلام إليهم. بدأ يسلمون مجموعات بسيطة ثم تتضخم ثم تتسع وتنتشر. فهم هذا الذي يقصده، نحمي دولتنا، نحمي دولتنا من الأسلمة، من الإسلام ودخول الناس فيه. هذا اللي هو جي دي فانس مثل ترامب، مفهوم ترامب ايش قال عن نفسه معروف، دوما نقول أنا يهوي لو إيش دوما نحكيها يعني. ومع هذا نجاملهم ونشتري بضائعهم، وهم يحذرون ويحذرون من إسلامنا.

0: ويتهموننا بالإرهاب. الشرق الأوسط إرهابي، إرهابي، إرهابك أنت، أنت اللي مرهب العالم، وأنت اللي دمرته فيتنام ودمرته الشرق الأوروبي الآسيوي، وهي أحبابكم دمروا منطقة غزة، وأحبابكم احتلوا فلسطين قبل 100 سنة. يا الله عفوك. ومع هذا نجاملهم ونشتري بضائعهم وهم يحذرون ويحذرون من إسلامنا ويتهموننا بالإرهاب. يجب أن نقاطعهم. إيه والله، ترامب ومعه أوروبا لا يرى إلا ما أصاب أوكرانيا، يعني كلهم بيتكلموا أوكرانيا، أوكرانيا، we must be with أوكرانيا. يا سيدي خشوا عليهم وعطوهم من الأسلحة ما تشاءون، معروف انحيازكم للباطل معروف، يعني لأنها أوروبية مسيحية ولا يرون ما يحدث في غزة. طيب شوفوا غزة، قال لها أنا بشوف اللي أنا عاوزه مش اللي أنت عاوزه. طبعا طبعا ما يحدث في غزة والضفة من دمار وقتل يومي، ولسه احنا اعترفنا بإسرائيل ونجتمع مع إسرائيل نيل على عيشتنا، لأنهم ليسوا أوروبيين أو مسيحيين، اللي هم غزة وفلسطين إلى آخره. 8500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض في غزة، و750 شهيدا لم يستخرجوا بعد. ثلث مباني القطاع دمرت بالكامل، ما حد بيشوف هذا، فقط بيشوفوا ليه غزة عملت هذا الذي عملت. غزة خنقت وحوصرت، من حقها أن تنفجر. يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، ماذا نقول؟ في الدول الغنية والمتقدمة تدفع لوسائل الإعلام المعارضة والموافقة على حد سواء. واضح الكلام؟ يعني أنا دولة ما شاء الله مثلا عندي إعلام، وإعلام ينتقد سلوك الدولة وإجراءات الدولة، الدول المتقدمة تنفق على من ينتقدونها ولا من يمدحونها. فوسائل الإعلام لها دورها في تعليم وتوعية وتثقيف الشعب. وعلى سبيل المثال الواقعي عندنا في الأردن للساعة 6 صباحا كان الأردن كله يستمع لبرنامج الدكتور المرحوم الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني. كل الأردن كان يسمع درسه من وحي القرآن أو هيك شيء، رحمة الله عليه. كل الأردن، أبو الطيب طيب الله ذكره، برنامجه من هدي القرآن. كل الأردن كانت 6 الصبح تصغي له، ما كانش في صوت غير الشيخ إبراهيم زيد أستاذنا والله رحمة الله عليه. افتقدنا في الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذه العينات لم تتكرر، يعني كفاءة، دينا، خلقا، عطاء. وكان أحد أعلام الشريعة جزاه الله خيرا. ويمكن التبرع للقنوات ذات الرسالة التعليمية والتثقيفية. أنا يعني اقتراح عندي كالدول الغنية والمتقدمة، ندعم يعني إعلام الحكومة وندعم إعلام الرأي الحر مثلا والتثقيفية، فإنها تعتبر جزءا من وسائل الدولة الإعلامية حتى لو كانت معارضة، وليس عندنا معارضة أصلا. إذن يجب أن تدعم كل وسائل الإعلام. يعني نحن هنا مثلا في هذه القناة يجب أن تدعم. ليه؟ شركة، يجب أن تدعمها شركة، لكنها الآن وضع البلد كله يعني في ضيق، فعلى الدولة أن تدعم حتى يظل الإعلام مستمرا، والتثقيف والتوعية يعني الأنشطة المتنوعة المتعددة
1: ماشي. أظن
0: ما مغطى وماشي. المهم أن حياة إف إم لقيت من إقبال الجمهور وكثافة الاستماع الشيء المتميز، لذا نحن جميعا ينبغي أن ندعمها، الدولة وغير الدولة.
1: جميل،
0: لأنه هذه تحمل رسالة، وهي من فضل الله الآن القناة الأولى. مين قال؟ يا سيدي أنا اللي بقول رأيي.
1: جميل، أكرمكم الله دكتور. خلنا نستأذنك دكتور بفاصل ثم نواصل بعده إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا لكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمكم الله. الآية 52 بعد 100،
1: بسم الله،
0: في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده،
1: بسم الله،
0: إذ تحسونهم بإذنه،
1: بسم الله، ولقد صدقكم الله وعده، لام القسم، والله لقد،
0: نعم،
1: ولقد صدقكم الله وعده. طبعا وعد الله لا يخلف،
0: نعم،
1: والله لما يعد وعد ينفذه ويمضيه سبحانه، لا يعوق إرادته شيء ولا أحد ولو اجتمع الكون كله. إذ تحسونهم بإذنه سبحانه، تحسونهم تجحوهم يعني
0: تقتلونهم،
1: أي نعم، لأنهم المعتدين أصلا.
0: إذن المسألة هنا لا علاقة لها بالإحساس وإنما بالحس،
1: تحسونهم
0: القتل،
1: أي نعم،
0: لأن البعض يختلط عليه الأمر دكتور.
1: تحسونهم بتشوفوهم، لكن تحسونهم
0: تقتلونهم استئصال الإبادة،
1: نعم، نعم،
0: جميل،
1: لأنهم جايين معتدين علينا،
0: نعم.
1: يعني الآن لو فعلنا هذا مع دولة إسرائيل محتلة معتدية أثيمة لئيمة حاقدة ومتستعين بكل فجرة العالم، ونظل نقولهم كيف الحال وإن شاء الله طيبين، مش معقول طبعا. تحسونهم بإذنه، هذا علاجهم.
0: جميل.
1: كم من عشرات الألوف بل مئات الألوف قتلوا منا وما زلنا نعترف بهم ونجامل ونضحك على أساس يا رب عفوك. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. هو التنازع جاب الفشل، لكن القرآن جاء من الآخر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. الفشل النتيجة
0: للتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا،
1: نعم،
0: وتذهب ريحكم في الموضوع الآخر.
1: وتنازعتم في الأمر، هذا خيرتنا، وشلون حالنا احنا إذا خيرتنا حصل معهم؟ هذا بشر مش معصومين يعني، إلا يبقوا غلط، لكن عظمتهم أنهم يستدركون فورا يتراجعون عن أخطائهم، لكن احنا بنتنح. أي الفرق ما بين عصرين. على كل حال، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم الله يعني،
0: نعم،
1: لكن مش داعي للذكر لأنه معلوم حتى لو لم يذكر سبحانه،
0: نعم.
1: أراكم فيش غيره، والذي أراكم،
0: نعم،
1: ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. وفكر بالغنائم، فكر بأن تثبت الإسلام مش بالغنائم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني فضل النزاع بينكم وبينهم حتى أعطيكم درس، ودرس مرير، درس أحد كان قاسي جدا. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، عفى عنكم لأنه يعني أوشكوا أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لهالدرجة كان القصور. فيعني هذا لا يمر هينا على عند الله عز وجل، ورسوله قد أصابه ما أصابه، وأوشكوا أن حاشا طبعا أن يقتلوه، يعني قصد المجرمون المشركون قتله، وحتى احتضنه الكرام المقربون منه، من تقع السهام في ظهره ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يدعوكم في أخراكم: أيها الناس، الجنة بانتظار، مثلا يعني الجنة بانتظاركم، الجنة لشهدائكم، يعني الرسول يدعوكم في أخراكم العاقبة،
0: نعم،
1: والنتائج، يعني الشهيد فورا ينتقل إلى الجنة، حياة من هنا استشهد في الظاهر مات، لكنه انتقل إلى الجنة،
0: نعم،
1: فورا. فأثابكم غما بغم، غميت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم،
1: يعني اتفرعط الناس فاستفردوا بالرسول، وحرسه حمزة وكم واحد تترسوا تقع السهام في ظهورهم ليحموا رسولهم صلى الله عليه وسلم، يدعوهم في أخراكم، يعني أيها الناس الجنة الفردوس لقاء الله عز وجل الخلاصة. فأثابكم غما بغم، غميت رسول الله فغمكم الله غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني خلاص هذا الغم عشان ينسيك الغم المعصية، جاء غم يغطي على السابق.
0: نعم.
1: ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، اللي عملتوا واصل فورا عند الله عز وجل، هذا الخطأ والقصور ستحاسبون عليه، والله تعالى يخفف عنكم عقابكم ليربيكم سبحانه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هو النعاس أول ولا الأمنة أول؟ أي الأمنة.
0: نعم.
1: ممكن تنام وانت مش يعني مش متأمن، مش
0: ما فيش أمان.
1: اي نعم فيش أمان. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فكر بنفسه، الأصل أن تفكر برسولك، بأمتك، بقرآن ربك، وبالمشركين الذين يريدون أن يمحوا هذه الدعوة من الوجود. فكر بهذا مو بنفسك. الخلاصة، يقولون ظن الجاهلية، يظنون لا غير الحق، ظن الجاهلية يقولون، ما ظن الجاهلية يقولون.
0: نعم.
1: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني في المستقبل
0: بده يطلع لنا شيء،
1: بيكون لي شيء من الغنائم، شيء من
0: المناصب المكاسب
1: مثلا. نعم. هل لنا من الأمر؟ مش يقول إن الأمر كله لله، مرد كل شيء الله عز وجل، والرسول قاسم بالعدل سبحان ربي، وصلى الله على محمد. الإله الكريم هو الذي يرتب كل شيء والرسول ينفذ عليه الصلوات. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الصحابة، رب العالمين يكشف الخبيء، ما فيش شيء يعني تغطية، كله في العلن حتى نعالج المرض من أساسه. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أرد عليهم ربنا فيقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مش إلى مقتلهم، لمضاجعهم في الموت يعني.
0: نعم.
1: بالقتل. وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني استخرج ما الذي تحويه الصدور من المعاني، من القيم، من المبادئ، من الثوابت، كل هذا يعني ينكشف للخارج. الله تعالى يعلم ما في الضمائر، أما نحن ينكشف لنا ما في القلب والصدر. إله الكون مطلع على السرائر وما تصر القلوب. الخلاصة، إلى ما ضول يبتلي الله ما في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم، يعني يطلع اللي في القلوب مخزون، والله عليم بذات الصدور. 54 بعد المئة.
0: جميل، ونقف عندها.
1: عندنا
0: إن شاء الله.
1: عندها نقف.
0: الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. نأخذ فاصل يا أنس ولا نأخذ أسئلة؟ ولا أنس مش هون؟ فاصل. فلا موجود، مش شايف الكرسي فاضي. طيب نعود بعد فاصل إن شاء الله، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله مرة أخرى دكتورنا الفاضل.
1: وحياكم دائما.
0: بدي يعني أخذ أسئلة الفيسبوك بعد إذنك دكتورنا.
1: مرحبا.
0: وكان أول سؤال هو سؤال الأخ خالد بركات، بقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. يقول لو سمحت يا دكتور، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سؤالي، كذلك زينا لكل أمة عملهم، ما تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة؟
1: من بدء الآية الكريمة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الشتم بدورتك بشتيمة.
0: نعم.
1: أنت شتمت الباطل، هو شتم الحق، يعني صفقة خسرانة.
0: نعم.
1: ولذلك لا تخش في خشة تكون نتيجتها عليك أنت.
0: نعم.
1: بالإحسان بنسكت كل، لكن اعتاد برد عليه، لكن إحنا نبدأ بالتحرش بهم. لا
0: جميل.
1: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، أنت سبيت الباطل وسب الحق، صفقة غلط.
0: نعم.
1: باختصار يعني
0: ماذا يعني زينا لكل أمة عملهم؟
1: هنا طبائع البشر.
0: نعم.
1: يعني مش انت رب العالمين،
0: كل واحد شايف حاله صح.
1: تمام. مش رب، يعني زينا بالخلقة بالطبيعة نيتشرز طبائع، يعني مش انه رب العالمين يعني.
0: نعم.
1: حط على شيء زينة عشان يحبونه، لا، بفطرتهم بخلقتهم يعني كل واحد يحب المال. وتحبون المال حبا جما.
0: نعم.
1: من وين جبتوا؟ علمتنا أمهاتنا، علمنا أبنا. لا لا، من هو طفل ابن سنة أعطيه قلم، وإن كان لك أبو زيد خذوا منه.
0: مظبوط صح.
1: بلم الحارة عليك، بلم الحارة عليك. يقول أعطيتك القلم تلعب بي، أعطيني قلمي. راح القلم، راح البشر يعني
0: تملك. نعم.
1: من طبيعة الأطفال تعرف طبيعة الكبر.
0: صحيح.
1: من هنا تتكون العادات.
0: جميل.
1: وهكذا.
0: جميل جميل، أكرمكم الله دكتور.
1: بس بدي خبر في الآن، خبر الأمس.
0: طيب.
1: سريعا، في أخبار الأمس الأحد جاء في خطة إسرائيل أن تجمع كل يهود العالم، فلتسمع يا أمة العرب، كل يهود العالم في أرضنا المحتلة فلسطين المقدسة في الوقت الذي هجرونا فيه أولا، والآن يهدمون بيوت الفلسطينيين حتى يرحلوهم. إحنا هجرونا من 48، كنا في جنة الأرض، كنا في غنى، كنا في أراضينا، كنا في استقرار، رمونا في المخيمات، برد وصقيع وأهواء، يعني فقر لا يعلم به إلا الله.
0: نعم.
1: وبرد وثلج إلى آخره، طير علينا الخيم ونحن أطفال ونقعد هات بكاء. الخلاصة،
0: الله المستعان،
1: يهدمون بيوت الفلسطين حتى يرحلوهم، وليسمع المسلمون أولا وكل العالم، ثم ليسمع كل متآمري بني صهيون القرآن ماذا يقول. اسمعوا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. أنا اللي حجيبكم لنهايتكم، بس يستقيم حال الأعاريب إن كانوا على هذه الطريقة. لله، ما في نصر ولا في حزم، يجيء النصر والحسم إذا كنا على المنهج، وإذا كنا وحدة واحدة، كل واحد يرهر الآخر، كل واحد بيمكر بالآخر. الخلاصة، ربي عفو،
0: الله المستعان.
1: إذن هم الآن عم بيجمعوا، هذه نهايتكم إن شاء الله. هذا كلام الله، هذا وعد الله، بس نستقيم نحن على الخط الصحيح والخط المستقيم. وبالحق أنزلناه،
0: وبالحق
1: نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. أنا اللي حجيبكم لنهايتكم، انتوا فرحين على حالكم، نهايتكم يا الله. لو استقيم، تخيل لو مصر فتحت، تخيل، خيال علمي، بدل ما هو رفح مش لنا، ده رفح لإسرائيل، ده مش بتاعنا. أنا مالي،
0: احنا معي اتصال دكتور، بديش اتاخر على الاخ اكرم. تفضل اخي اكرم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي.
2: والله لا يمل من الدكتور، والله بقعد عادي بس.
0: الله يكرمك، الله يكرمك ويجزاك الخير.
2: الله يحفظكم يا رب. وصل بشكل حال.
0: الله يكرمك نحمد الله.
2: يساعدني سياق السؤال بعد إذنك.
0: أمر سيدي.
2: ما يور عليك بعدين. اللهم صل على محمد. في حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لو توكلتوا بما معنى الحديث إنه توكلتم
0: على الله حق توكله.
2: حق توكله. أي نعم هذا هو الحديث.
0: نعم.
2: طب سيد المرسلين هو سيد المتوكلين يعني مع نعم. هيك كان يعني مش يعني كان يجوع وكان كان فقير يعني. وإذا نحكي مثلا الرسول مثلا حالة استثنائية طب الصحابة كمان كانوا متوكلين. يعني هل في مثلا غلط في توكلهم ولا في الحديث في بنسان بشيء ثاني؟
0: تمام.
2: أتوقع إن شاء الله أني وصلت.
0: وصل السؤال
2: جزيتم خير.
0: تمام. الله يكرمك. طيب دكتور الأخ أكرم بيقول يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح يتحدث عن التوكل قال لو أنكم والله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تمام. بيقول طيب استنادا إلى هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد المتوكلين ومع ذلك كانت تمر به أيام كان يجوع فيها وكان لا يجد قوت يومه مثلا فهل هذا يعني هل هذا
1: لا تناقض.
0: حتى الصحابة بيقول صار معهم نفس الشيء يعني
1: لا تناقض.
0: كيف نجمع بين الأمرين؟
1: هو الآن هذه الخلاصة من البشر الله تعالى يربيها بالصعوبة
0: نعم.
1: يربيها بالتعب يعني بالضنك تربية هذه فهؤلاء نخبة يعاملهم ربنا بهذا وقاد نجلهم مائدة من السماء
0: نعم.
1: على أعلى مستوى لكن هذا بيعطي نموذج فهؤلاء ضربوا لنا المثل نحن بعد 1400 سنة ونحن نستمد من هذه الأنفاس كيف صبروا كيف تحملوا كيف جاهدوا كيف ثبتوا وهكذا منازل جبريل واحد ارتاح يا رسول الله ارتاحوا يا صحابة ضربة من جناح انتهت قريش كلها.
0: يعني التوكل الحقيقي دكتور يأتي بالرزق صحيح لكنه لا يمنع سنن الله في موضوع الابتلاء وموضوع الاختبار وما إلى ذلك
1: صحيح.
0: حتى يعني نستطيع أن نفهم بشكل يعني متكامل
1: صحيح.
0: إنه صحيح الحديث صحيح السند وصحيح المعنى لكن لا يعطل سنن الله فمن سنن الله الابتلاء ولا نبلونكم بشيء من تمام. الخوف والجوع وبالتالي ما في تعارض
1: تمام بارك الله بك يعني ما في تناقض مع هذا الله إنما كيف نفهم هي المسألة how to understand كيف نفهم
0: هو احيانا احنا دكتور من المشاكل التي نواجهها احيانا في التعامل مع بعض النصوص اننا نتعامل معها بمعزل عن عده اشياء يعني بناخذ النص لحاله احيانا نعزل عن سياقاته احيانا نعزل عن النصوص الاخرى احيانا نعزل عن السنن الكونيه فاحنا لما نعزل
1: اللي هي سنن نظام الله في الكون
0: نظام فالاصل ننظر نظره متكامله
1: مع هذا حتى تستقيم الفهوم
0: نعم صحيح اكرمكم الله دكتور الاخ محمد اللي دائما يعني تحت مسمى فيوتشر فيو بقول السلام عليكم يا محترمين ذكر الله ذكر الله في كتابه الكريم كلمة ريح ورياح ما الفرق بينهما وجزاكم الله الخير الكثير
1: بريح طيبة لكن الرياح بتبعزق شمالي وجنوبي فصير السفينة يعني كانت السفن الكبيرة والثقيلة فممكن تتلنع في البحر وتروح الرياح مش صالحنا لكن بريح وجرينا بهم بريح طيبة
0: هلا الدكتور الشائع بين الناس أن الرياح هي التي تدل على الخير وأرسلنا الرياح لواقح فيها خير وأن الريح هي التي تدل على العقوبة بريح صرصر عاتية
1: تمام
0: أو تالي تأتي بريح طيبة نعم يعني
1: يعني إذا كانت موصوفة بطيبة فهي للصالح
0: فهي رياح
1: تمام.
0: كأنها رياح
1: تمام
0: إذن يعني السياق هو الذي
1: تمام. يحدد المعنى نعم. صحيح
0: جميل الأخ جمال عياد وأختم بسؤاله بقول السلام عليكم معنا دقيقة دكتور عشان الوقت يعني يدركنا ما هو ردكم على القتال أو القتل الممنهج بحق أهلنا في غزة والاغتيالات التي زادت في الأيام الأخيرة تعليق
1: السؤال مرة ثانية
0: تعليق على القتل الممنهج في غزة والاغتيالات الأخيرة اللي يعني بيقوم فيها الصهاينة طبعا
1: إخواني هذا كله يعني تآمر أمريكا وبريطانيا والغرب وسكوت العرب وتفرجهم واكتفاؤهم بالفرجة جعل هذه الخسائر. واللي يعني اللي يعلم إخواننا الذين جاء فريق من الناس في الظاهر أنهم عاديين وهم يعني يظنهم الناس عرب وهم يهود مغيرين
0: متنكرين
1: متنكرين يتجسسوا وليقتلوا ولذلك يعني غزة عم بتقاوم شياطين. فهم جايين متلبسين بثوب لا مقصد لأذى ولا غيره، لكن هم جايين لمكر شديد. إخواني هذا العدو أسوأ وأخبث من كل ما نتصور، ولذلك ينبغي أن نكون مع غزة بكل طاقتنا، لأنه هي كل العالم
0: ضدها.
1: يعني هؤلاء جايين لابسين نفس ملابس حماس، تصور أنت الخداع الإجرامي يعني ومشيت على الناس يعني. فهذا عدو ماكر خبيث لئيم مدعوم من كل قوى الشر في العالم، وغزة مش مدعومة من إخوانها.
0: نعم،
1: هنا الفرق.
0: والله المستعان. الله يكرمكم سيدي ويجزيكم الخير. وصلنا إلى النهاية السريعة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح
1: إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. تخافوش، مصيرهم جاي
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: الله يكرمكم سيدي. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 24 إلى الآية 87 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 24 إلى الآية 87 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان السكون يلف وادي الجواء حين انسل عنترة من مرقده قبل تنفس الصبح سائرا نحو إبل القوم. تسبقه زفرات حارقة وضيق لا تسعه الصحراء، كان يسوقها نحو المرعى، لكن عقله كان يسوق خيولا أخرى في ميادين العز. توقف عنترة واتكأ على رمحه الطويل وتأمل الأفق البعيد حيث تنام خيام عبس. هناك خلف الأستار ينام فتيان القبيلة الذين سيستيقظون ليجدوا خيولهم مسرجة وسيوفهم مهيئة، يختالون بأسماء آبائهم وأنسابهم. يحدث نفسه: أولست أشدهم ساعدا؟ أولست من يحمي الضعائن إذا نادى المنادي؟ بلى، لكنهم يستيقظون أحرارا وأستيقظ أنا، وغل العبودية يطوق روحي قبل عنقي. أدرك عنترة في تلك اللحظة أن الحرية ليست مجرد كلمة، إنها شعور بالذات. فجأة انشق صمت الفجر عن غبار ثائر وصيحات ذعر تمزق الكون. الغزو الغزو، لقد داهمت خيل طي حمى القبيلة. رأى عنترة فرسان عبس يضطربون والسيوف تلمع في يد الأعداء كألسنة اللهب. تنحى جانبا والدم يغلي في عروقه، لكن كبرياءه المكلوم لجمه. جاء والده يركض وهو يرى الإبل تساق والنساء تسبى، صرخ بلهفة: ذد عن حياضك يا عنترة، احمي القوم. نظر عنترة بعينين عاتبتين وقال بمرارة: العبد لا يحسن الكر والفر، إنما يحسن الحلب والسر. ضاقت الدنيا في عين شداد وأدرك أن القبيلة ستضيع، صرخ صرخة هزت أركان الوادي: كر يا بني، كر وأنت حر. فاندفع عنترة اندفاع السيل وهو ينشد: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وبذا كانت الحرية رأس المال الذي لا يعادله شيء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن صفة معظمنا بيعرفها أو كلياتنا بنعرفها. هاي الصفة لو أنت تحليت فيها راح تفتح لك أبواب كثير مهارات ما بتفتحها، اللي هي التواضع. وبدي أصحح مفهوم منتشر في بداية الحلقة عن التواضع. التواضع مش إنك تقلل من قيمة نفسك، ومش إنك ترفض المديح، ومش إنك تخبي إنجازاتك. حكينا بحلقة سابقة أصلاً إنه أنت لابد أن تظهر إنجازاتك المهنية حتى تتميز في السوق. التواضع ببساطة إنك تعرف قيمتك صح بدون ما تستخدمها لتصغر قيمة غيرك. والتكبر في مكان العمل نادراً ما بيظهر بشكل مباشر، غالباً بيظهر في تفاصيل صغيرة. فاسأل حالك بصراحة، هل بتقاطع زميلك قبل ما يكمل فكرته؟ هل بتتغير نبرتك لما تحكي مع موظف أقل منك بالدرجة؟ هل بتعلق بشكل سخرية على سؤال اعتبرته ساذج؟ هل بتسلم على عامل النظافة والحارس والأوفيس بوي بنفس الاحترام اللي بتسلم فيه على مديرك؟ وهل بتحكي كثير أنا اللي عملت، أنا اللي أنجزت، أكثر ما بتحكي إحنا عملنا إحنا أنجزنا؟ وهون المقياس الحقيقي. الناس ما بتحكم على أخلاقك من طريقة تعاملك مع مديرك فقط، تحكم عليها من طريقة تعاملك مع الشخص اللي ما عنده أي سلطة عليك. لأنه لما تكون محتاج شخص طبيعي تحترمه، لكن أخلاقك الحقيقية بتظهر لما ما تكون محتاجه. وعشان هيك لا تحتقر الناس ولا تسخر منهم ولا تستخدم منصبك حتى تشعر غيرك إنه أقل منك. لأنه السخرية ممكن تضحك اللي حواليك مرة، لكنها بتخليهم يتجنبوك كل مرة. وأهم اختبار للتواضع في العمل هو إنك أنت كيف بتستقبل للنقد. لما يجيك شخص ويعطيك ملاحظة ما تدافع عن نفسك مباشرة ولا تبدأ تشرح ليش عملت هيك. احكي شكراً على الملاحظة، خليني أفكر فيها وبرجع لك، وبعدين فكر فيها فعلاً. لأنه الشخص اللي بينفعل من أي ملاحظة، الناس مع الوقت بتبطل تصارحه وبيضل يرتكب نفس الأخطاء، مش لأنه ما عنده القدرة يصلحها، لأنه ما في حدا بتجرأ يحكي له عنها. والتواضع كمان بيسهل عليك التعلم. المتكبر أحياناً ما بيسأل لأنه بيعتبر السؤال اعتراف إنه ما بيعرف، فبيضل واقف عند حدود معرفته. أما المتواضع بيسأل وبتعلم وبتتوسع معرفته. وحكينا بحلقة سابقة كلمة ما بعرف مش علامة ضعف، أحياناً هي علامة ثقة. وفي نمط أخطر من التكبر نفسه، موظف بتواضع مع اللي فوقه وبتعالى على اللي تحته، هذا مش تواضع، هاي اسمها مصلحة. أما الشخص المثالي والمحترم فعلاً فأسلوبه واحد مع الجميع، وهذا بالضبط اللي بيخلي الناس ترتاح إله وتثق فيه. والخلاصة، اعرف قيمتك لكن لا تجعل أحد يشعر بأنه أقل منك، لأنه أسهل طريقة لقلوب الناس إنك ما تشعرهم إنهم أصغر منك. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أنه الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم، ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية، بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله. علامات القرآن نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الإنسان له نفس بالغة الدقة، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنا لا أصدق أن يفهم واحد من هذه الآية أن الله خلق فيها الفجور أو خلق فيها التقوى، ولكن معنى الآية الدقيق أن الله جل جلاله فطر الإنسان فطرة عالية، بحيث لو فجرت تعرف أنها فجرت، وهذه الآية أصل في الفطرة. فالإنسان لأنه فطر فطرة عالية، حينما يخطئ تعذبه نفسه، حينما يخطئ يشعر بعقدة الذنب، حينما يخطئ يخجل من ربه، حينما يخطئ ينكمش، حينما يخطئ يصاب بعقدة النقص، حينما يخطئ يختل توازنه. ماذا نفعل بشاب كان شاردا عن الله فتاب إلى الله توبة، لا أقول نصوحة، ولكن بعد أن تاب إلى الله توبة زلت قدمه ثانية؟ وقلت في الحلقة السابقة: ضعفت نفسه وضعفت ثقته بنفسه ورأى نفسه كاذبا. ما الذي يمكن أن يرمم هذا الضعف؟ ما الذي يمكن أن يقوي هذا الوهن؟ ما الذي يمكن أن يزيل ذاك الحجاب؟ ما الذي يمكن أن يرفع هذا الإنسان؟ في المرة الأولى قال: يا ربي تبت لك، فتاب الله عليه. هذه المرة بعد أن تاب الله عليه وقع في الذنب ثانية، ماذا يفعل؟ يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لك: إذا أسأت فأحسن. ويأتي القرآن الكريم فيقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني كأن هذا قانون في النفس، لو أسأت إلى صديق لا سمح الله ولا قدر، ثم رأيت ابنه على وشك الغرق فألقيت بنفسك وأنقذته، هذا الإنقاذ ينسيك الإساءة، والأب ينسى إساءتك بعد إنقاذ ابنه. هذا قانون للنفس. فالإنسان حينما تضعف نفسه، حينما تضعف ثقته بنفسه، حينما يحجب عن الله لذنب أصابه، حينما تزل قدمه، حينما ييأس أن يقبل الله توبته، نقول له: أحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه وصفة نفسية للذي اختل توازنه. لكن المشكلة أن الذي اختل توازنه، هناك عدة أساليب لاستعادة هذا التوازن، أسلوبان شيطانيان وأسلوب رحماني. الأسلوب الرحماني أن تفعل عملا طيبا تستعيد به التوازن، لكن الأسلوب الشيطاني أن تعتقد عقيدة زائغة تغطي انحرافك لا سمح الله ولا قدر، أو أن تطعن بكل الناس كي تؤكد لهم أن الإنسان الطيب غير موجود. فهناك أسلوب الطعن بالآخرين، وهذا أسلوب شيطاني، أو أسلوب أن تعتقد عقيدة زائغة تغطي هذا الانحراف. لكن الأسلوب الرحماني أن تتبع السيئة الحسنة تمحها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. أنا أعلق على هذا الحديث تعليقا لطيفا. قال بعضهم لي: هناك إسلام جغرافي. قلت: هذا شيء مصطلح لم أعرفه سابقا، ما معنى جغرافي؟ قال: في بلده مطيع لله، فإذا سافر إلى بلد غربي ولا رقابة عليه غرق في المعاصي والآثام، فهذا إسلامه إسلام اجتماعي، إسلام خوف من الفضيحة. فيقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت عليك أن تتق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يبدو أن طبيعة النفس حينما أفعل عملا طيبا عقب عمل سيء، هذا العمل الطيب يغطي ذلك السيء، وهذا قانون نفسي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى حتى يخرج إلى الأرض. والله أحيانا يرتكب الإنسان معصية تضيق نفسه ضيقا لو وزع على أهل بلد لكفاهم. وهذا ما يعنيه علماء النفس بالكآبة، إنها مرض العصر. الكآبة مخالفة الفطرة. لو أنك في مجتمع لا يقيم وزنا للدين ولا يقيم وزنا لمعصية رب العالمين، وارتكب الإنسان كل المعاصي والآثام، من يعاقبه؟ تعاقبه نفسه التي بين جنبيه، يشعر بالضيق، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله وصفهم الله عز وجل بأنه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إذن أنا حينما أرتكب معصية وليس في مجتمعي من يحاسبني عليها، نفسي تحاسبني. يعني أنا حينما أقود سيارة شاحنة ومعي 20 طن وزن، أصل إلى جسر عليه لوحة كتب عليها الحمول القصوى 10 طن. دقيق، أنا إذا كنت جاهلا ألتفت، هل هناك شرطي يخالفني؟ لا، لا تبحث في هذا الأمر، الجسر نفسه يعاقبك، سوف تنهار مركبتك في هذا الجسر. يعني أنت لا تنظر إلى العقوبة، أنت إذا كنت أمام توتر عالي ومكتوب ممنوع الاقتراب من التيار، من الغباء الشديد أن تتصور أنك إن مسسته ولم يكن هناك من يحاسبك نجوت من العقوبة. التيار نفسه يعاقب من مسه. فالإنسان حينما يرتكب الذنب يحجب عن الله، وحينما يحجب عن الله يشعر بضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم. وهذه مشكلة المشكلات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو أن في الأرض كلها واحدا يعرض عن الله وهو سعيد لكانت هذه الآية باطلة. قانون يعني في تطبيق شمولي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلذلك حسن العلاقة بالله أساس الدين، حسن العلاقة بالله سببها طاعته. فإن زلت القدم وكان قد وقع بهذا الذنب من قبل لا بد من ترميم، والترميم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، وإذا أسأت فأحسن. وهذا توجيه نبوي. وقد أراد أحد أصحاب رسول الله سفرا، قال يا رسول الله أوصني، قال له أعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال يا رسول الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال يا رسول الله زدني، قال استقم ولتحسن خلقك. يعني صلي صلاة النافلة، توضأ عقب الزلة وصلي ركعتين لله عز وجل. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له. إذا أنا حينما أخطئ أبادر إلى الصلاة، هذه واحدة. حينما أملك مالا أتصدق بهذا المال، والصدقة قربة إلى الله. إذا كنت شابا فقيرا أصوم، إذا أتوضأ وأصلي، أو أصوم أو أتصدق، أو أخدم في مسجد أنظف هذا المسجد تقربا إلى الله عز وجل، أو أمشي مع أخ في حاجتي. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، يعني أبواب الخير لا تعد ولا تحصى. لمجرد أن يعلم الله من عبده المذنب رغبة أن يسترضيه، الله يسترضى. صدقة السر تطفئ غضب الرب، بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فباب مفتوح واسع جدا باب الحسنات. حينما يسيء الإنسان يتصدق، يعين ضعيفا، يرعى يتيما، يصوم إن كان فقيرا جدا، يصوم، يصلي، يقرأ القرآن، يخدم في مسجد، يقدم عملا طيبا لإنسان متعب. فأبواب الخير لا تعد ولا تحصى، ولكن الذي أتمنى أن يكون واضحا عند الإخوة المستمعين أن الله جل جلاله يسترضى، بينما قوي لا يسترضى ولا يقبل أن تتوب إليه ولا يقبل أن يعفو عنك. وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. استعاذ من جار سوء، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. بينما ربنا جل جلاله ينمي الخير الصغير، لو أن الإنسان ينطوي على خير قليل ينميه الله عز وجل، يظهر الجميل ويستر القبيح. هذه صفات الله عز وجل. إذن الإنسان حينما يتوضأ ويصلي يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يتصدق يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يصوم يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يخدم في بيت من بيوت الله يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يمشي في حاجة أخ مؤمن يكون قد كفر عن ذنبه، والله جل جلاله يسترضى. لكن هناك شيء لطيف جدا، هو أن الصلوات الخمس كما قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقولون في ذلك؟ أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كأني أدخل في موضوع جديد الآن، أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، ما لم ترتكب الكبيرة، وصلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة مكفرات لما بينهن، وكذلك صيام رمضان إلى رمضان مكفر لما بينه. هذه التوبة الآلية إن صح التعبير، شيء طبيعي جدا، وهذا من كرم الله عز وجل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم تر ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلن أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، وانا عاوز اجمع مش عارف ايه ولا ايه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليس دار مقر. خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدون الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا، من فضل الله، كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها، دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن عادة بسيطة إذا طبقتها بأول يومك ممكن تغير إنتاجيتك بشكل كبير، اسمها ابدأ بالضفدع، وهذا اسم كتاب مهم في عالم الإنجاز المهني. والضفدع هون مش ضفدع حقيقي طبعا، المقصود أصعب مهمة عندك على جدول أعمالك ويومك، أو المهمة اللي ممكن كل ما تتذكرها بتحكي بعدين بعملها بعدين بتضلك تسوفها، لأنه غالباً أول ما يبدأ يومك بتروح على الأشياء السهلة، بتفتح الإيميل، بترد على كم رسالة، بتعمل كم مكالمة سريعة، بترتب ملفاتك وبتنجز 10 شغلات صغيرة، وبآخر اليوم بتكتشف أنه أهم شغلة لسه مكانها. ليش؟ لأنك استهلكت أفضل طاقتك على أشياء سهلة وخليت المهم الأصعب لوقت أنت فيه أصلاً تعبان. وهون القاعدة، أول ساعات يومك بتخصصها لأهم مهمة مش لأسهل مهمة. أعطيك مثال، عندك عرض مهم لازم تجهزه لعميل، هاي المهمة بدها تركيز 2 ساعة على الأقل، لكن أول ما توصل المكتب عندك مثلاً 15 إيميل وكم رسالة واتساب واجتماع صغير، فبتبدأ فيهم بتحس إنك أنجزت، لكن بعد 2 ساعة لسه العرض ما بدأ. لو طبقت قاعدة ابدأ بالضفدع بتوصل وتحدد أهم مهمة وتحط أول 60 أو 90 دقيقة إلها بدون إيميلات بدون واتساب بدون أي مهمة صغيرة بتسرق انتباهك. والمهم مش مطلوب منك تخلص الضفدع كله أول جلسة، المطلوب تبدأ فيه، لأنه أصعب جزء غالباً مش التنفيذ، أصعب جزء هو البداية. طيب كيف تطبقها من بكرة؟ قبل ما تنهي دوامك اليوم اكتب أهم 3 مهام لليوم التالي، وبعدين اسأل حالك أي وحدة فيهم لو خلصتها بكرة راح أعتبر اليوم ناجح. هاي هي الضفدع، هاي هي أصعب مهمة، وخليها أول مهمة في يومك. ولا تبدأ يومك بالسؤال شو عندي، ابدأ وإنت عارف شو أهم شيء لازم أنجزه اليوم. وفي نقطة مهمة، مش كل مهمة صعبة جدا هي الضفدع، الضفدع هو المهمة المهمة، يعني تربطها بالأولويات، والصعبة طبعا أو اللي عندك ميل دائما لتأجيلها، لأنه إذا أنجزتها أولا بتدخل باقي يومك وإنت مرتاح، أما إذا أجلتها بتضل موجودة في راسك طول اليوم. الموظف العادي بيبدأ بالأسهل لأنه بعطي شعور سريع بالإنجاز، أما الموظف الأكثر إنتاجية والمثالي بيبدأ بالأهم حتى لو كان أصعب. والخلاصة، لا تضيع أفضل طاقتك على المهام اللي ممكن تعملها وإنت تعبان، ابدأ بالضفدع، أنجز أصعب وأهم مهمة أولاً، وبعدها خلي اليوم يمشي أسهل. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الناجحة ما بتبدأ يومها بالأسهل، بتبدأ بالأهم.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن خف

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم